ركبتها وعدي بها ثنية. 107.8 موزيك اف ام معاك في اللوتوغوت. موزيك اف ام الأولى في تونس.

سمعتهاش الواية لابس الأحمر يا لابس الأحمر وال

0: ركبتها وعدي بها ثنية. 107.8 موزايك اف ام معاك في اللوتوغوت. موزايك اف ام الأولى في تونس. أول ساعة نادي الفورتي.
1: صباحكم فل، ان شاء الله نهاركم مبروك ونهاركم زين. الناس الكل مرحبا بكم في رونديفو جديد من اول ساعه. ان شاء الله يا ربي قمتوا في فورما، ان شاء الله يا ربي نتمنى لكم صبحيه ما فيها كنا الخير، نتمنى لكم صبحيه فيها برشا نشاط وبرشا حيويه. ان شاء الله يا ربي زيد نتمنى لكم طريق سلامه، كان ديجا شديتوا الثنيه تتنقلوا للولايات نتاعكم، تتنقلوا لجهتكم، ان شاء الله يا ربي تخلطوا سلامات، وان شاء الله ديما ملمومين في الخير، وربي يفضل لكم عائلاتكم، وربي يفضل لكم الناس اللي دايره بيكم، وربي يخليهم، ان شاء الله ديما بيجمع شملكم. تحية زادة للتوانسة اللي يسمعوا فينا خارج حدود الوطن، إن شاء الله نجم نكونوا عنا الفرصة أن نوصل لكم شوية من تحضيرات ومن أجواء العيد، وإن شاء الله يا ربي ترجعوا انتم مع على قريب زادة وتتلموا مع الناس اللي تحبوهم. ودايغ مزيك حتى تلكم فرصة نهارين زوزة يمات باش توصلوا الإهداءات متاعكم النهار الأول وثاني عيد وين ما أنتم موجودين، تتصلوا بينا تخليوا لي كوردوني متاعكم ونكلموكم احنا باش توصلوا أصواتكم للناس اللي تحبوهم، للعزيز عليكم كم للناس اللي متوحشينهم. شكرا لكم على تفاعلكم معنا. نصبح برشا على فاطمه اللي تسمعوها بعد شويه في الزابينج، وين نرجع على اهم التصريحات في اخر زاده الموعد مع الميتي، وناخذ فكره على التوقعات الجويه. صباح برشا على عدنان اللي رافقنا في الاخراج طيله الاسبوع هذيا. بعد شويه زاد عندنا موعد مع لاكتواليتي في لي زيفينمون دو جور. هذا الكل برشا اجواء زاده متعيد، برشا حتى لي تيتغ اللي اخترناهم دينا نحضروا وندخلوا في اجواء عيد الاضحى المبارك. ان شاء الله يا ربي كل عام احنا حيين بخير، وإن شاء الله ربي يتقبل منا دعانا، وإن شاء الله ربي يتقبل منا عملنا الكل. يلا خلينا نبدأ بصبر رباعي، اغفر لي ربي تطفيتي. أول ساعة مرحبا بكم.
0: أول ساعة كل يوم الاثنين الجمعة من 5 ل 6 الصباح مع نادية الفورتي.

0: ونورت فريدم هذا بين هاربر. نهاركم مبروك ونهاركم زين الناس الكل. كان فلت واي تصريح في برامج مزيكا فامل البارح المواعد مع فاطمه وين تلقاو اهم واخر التصريحات.
1: زابينج. اللهم صل على النبي. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. ما عرفتش تسمع في الحجاج بتاعنا قاعدين يلبيك
0: ما شاء الله
1: قاعدين طالعين العرفة الوقت الحاضر. شعور ما عندكش ما نجمش نوصفه وقت اللي تكون شارك باش شديته في صحة جيدة وباش تطلعهم العرفة. هذا الموعد اللي ربما استنوه 60 70 80 وفما اللي أكثر من 90 سنة ووصلوا في صحة جيدة وطالعين العرفة.
2: احنا في تونس ديما عنا كل ثم خطه التصدي لوند دي باس معناها اي فما كي يبدا فما وباء في بلاصه خاطر ديما نمشيو من المبدا اللي ريسك زيرو مش موجود معناها حتى نبداو ماناش معنيين بالامر اما ديما يلزمنا نكونوا حاضرين لاي حاله ما نبداوش معناها نجيو في اخر وقت وناخذوا الاجراءات اللي الغالطه.
3: يا موزايك وصلنا أصواتنا رانا اليوم رينا العجب راي دوارة راي ب150 دينار.
2: الخطة حاضرة جوست معناها أون لادابت معناها ردوها نطبقوها على الحالة في العالم الكل وعلى الوباء ذي متاع إيبولا كيفاش باش نعملوا معاه.
0: نحن قائمة أي. مثلا فيها عدد البلدان ولا ما انت
4: هم الكونغو اسوسيالمون
2: هم توك البلدان اللي موجود فيهم خاصة الكونغو وقال حتى أوغندا مزوز موجود فيهم معناها حتى أوغندا موجود فيهم.
0: دكتورنا خلنا نعاودوا نتصلوا بيك باش يكون صوت واضحة أكثر معناها بكينا مع دكتور حمادي السوسي رئيس البعثة الصحية لحجيجنا.
5: دكتور أنا شفت أنه فما عدد من الدول ما يكتفيوش فقط بالبلاد اللي جاي منها الشخص خاطر عادة ينجم يكون فما ترانزيت في بلاد أخرى ينجم يكون عدى جمعة في بلاد ومن بعد يجي دونك في السيستام يخرج اللي هو مثلا جاي من باريس علوركو هو 15 يوم التالي كان في الكونغو دونك هذا معناتها مأخوذ بعين الاعتبار في البروتوكول.
2: أي هذاك مأخوذ بعين الاعتبار
0: على قد ما الحم غلي غلي الحم جزارا نحييكم الكل وكانوا استغليتوا الوضع معناها صار الاستغلال للوضع ذي الناس اللي ما نجمتش مثلا تشري العلوش بحكم الغلي مشيت باش تاخذ تقول لك انا خلني اخذ مكتب فلقات الاسعار غليت.
4: الترجيان يلتقيان يوم الأحد القادم
6: الأحد الجاي إن شاء الله
4: يوم الأحد القادم في نهائي الكأس
6: تقريبا بعد 21 عام يتقابلوا بعضهم في نهائي كأس
4: فريق عنده 21 سنة
6: 2005 بالضبط
4: فريق حديثوا الماتش هذاك في الراديو
6: 2005
4: والله ما تقومي قد 21 سنة هذيك عنده 21 سنة قلت عبد السلام يعادي في الماتش واحد ورا واحد
6: علاش
4: كي مركز جرجيس الثاني
6: ظهر محايد على الاخر علاش انت ما كملتش في الصفور
4: معناتها خليت عبد السلام واحد وذكره واحد هذا كان فرحان على الاخر هو قلت له الشيخ مال في الامان
6: اللي ما ريتش البنطويات نتاع الغرياني ابو زمي تاع وقتها
4: لا ما قلت مركز
6: الثاني الثانيه ما ريت البنطويات ديجا
4: هي مركز الثاني وانا قصدت ربي
6: مبروك وقت الجرجيس.
2: اولا فماشي ساعك اعراض سخانه خاصه ما خاطر السخانه هي ديما القوى في المرض هذا وتبدا قويه واللي عنده سخانه معناها وجاي من اما جاي طول من البلدان هذوما ولا تعد عمل ترانزيت كان في البلدان هذوما هذوكم يتسموا كاسيس بي شو يعملوا لهم يعزلوهم نعزلوهم معناها ونعملوا لهم تحليل.
4: لا روحوا لأولاد أنا أقولها عمره ما عندها 3 شهور عمره 5 سنين تقولي جماعتين
0: زيد سهلة لها شوي
4: أهلا نادية سافاش تعمل
0: زي ما هوني خيلو أهلا سهلة أهلا مريم
1: الله مصلي على النبي وكما عشان نقول لك حد شيء آخر احنا محاضرين رواحنا ونطلبوا في الرب وندعي لكم وندعي لبلادنا وإن شاء الله ما تمر كان الخير الحمد لله
0: شكرا لك يعطيك ألف صحة دكتور
7: زابينغ.
0: مرسي بوكو فاطمة. إذا كان زابينغنا بالنسبة لليوم وين تلقاو أهم وآخر الأخبار وتصريحات اللي فلتوهم في مختلف برامج مزيكا فام في 24 ساعة اللي تعديت بعد شوية معدنا مع الميتيو ناخذ فكرة على توقعات الجوية أدريانو تشالنتانو التامبو سينيفا توتسيت في أول ساعة مرحبا بيكم
7: أول ساعة

0: ناس الغيوان الله يا مولانا من مهرجان موازين، ان شاء الله نهاركم مبروك، نهاركم فل الناس الكل. خلينا ناخذ فكره على العيد كيفاش باش يكون على توقعات الجويه. يلا الموعد توت فيت في ميتيو. ميتيو التوقعات الجوية بالنسبة لليوم 3-26 ماي، طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق مع ظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمناطق الغربية وتشمل محليا بعض الجهات الشرقية. تساقط البرد يكون بأماكن محدودة، الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، تتقوى نسبيا بالجنوب بعد الظهر مع دواوير رملية محلية، البحر قليل الاضطراب والحرارة تتواصل في ارتفاع طفيف، تتراوح القصوى بين 24-28 درجة، هذا على مستوى المرتفعات، وقرب السواحل بين 29-34 درجة ببقية الجهات. بالنسبة لغدوة الأربعاء أول أيام العيد الحرارة باش تكون في ارتفاع طفيف، البحر هادئ إلى قليل الاضطراب، الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، والطقس يكون صافي إلى قليل السحب بأغلب المناطق. نفس الشيء بالنسبة لنهار الخميس، سحب قليلة بأغلب المناطق والحرارة باش تكون في ارتفاع طفيف وتدريجي. ميتيو مازلنا معكم حتى لستة متاع الصباح، نهاركم مبروك ونهاركم زين. بعد شوية موعد لاكتواليتي في لي زيفينمون دو جور. طريق السلام عليكم للي ماشيين يعيدوا، للي اليوم كون جاي، للي خذاو اليوم نهار كون جاي باش نجموا يتنقلوا ان شاء الله يا ربي تخلطوا كان بالسلامه، للي اخترتوا تبداو النهار على بكري، للي تخدموا زاد اليوم وتخدموا حتى في العيد، رانا باش نكونوا موجودين معكم من ساعات الصباح الاولى، وان شاء الله ربي يعينكم الناس الكل وموفقين ان شاء الله في اللي تعملوا فيه. شوي خير موعدنا زاد مع لي بروغرام دو جور، خلينا نسمعوا جو بوناماسا ذا جريت فلوت توت فيت في اول ساعه. مرحبا بكم.
1: أول ساعة كل يوم الاثنين الجمعة من 5-6 الصباح مع نادية الفورتي.

Et le 45 دقيقه نهاركم مبروك نهاركم زين الناس الكل وقيت les événements du jour. Les événements du jour. يلا عدا لقاية ذي نحكيو على أهم الأخبار. خلينا نرجع على وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري اللي البارح كانت نشرت قائمة اسمية للأطباء البياترة من القطاع العمومي والخاص لفائدة المواطنين بكامل ولايات الجمهورية. دونك الأطباء البياترة هذوما هما اللي باش يقوموا بالإجابة على أي استفساراتكم، تقديم النصائح، تقديم الإرشاد عند ملاحظة أي تغيرات وإلا علامات تشوفوها غير عادية على مستوى لحوم الأطباء ضاحي الأعضاء وغيره. الوزارة زادة دعت في بلاغ صادر عنها المواطنين لأنهم يحترموا قواعد حفظ الصحة أثناء عملية الذبح والتصرف السليم في الفضلات الحيوانية، وهذا حفاظا على الصحة العامة وسلامة المحيط والبيئة. ويمكن زادة الاطلاع على القائمة ذي متاع الأطباء البياترة المتطوعين على الصفحة الرسمية للوزارة على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك. غاديك تلقاو القائمة وتلقاو فيها التفاصيل الكل اللي تلقى فيها زيادة الأرقام متاع الأطباء البياترة. نحكي زيادة على خبر ثاني هم المجلس الوطني لهيئة الصيد بتونس اللي برح زيادة الاثنين أعلن عن اعتماد التوقيت الصيفي لفتح وغلق الصيدليات بمختلف أصنافها، وهذا بارتيغ من غرة جوان 2026 حتى 31 أوت 2026. دونك أوقات العمل الصيفية تشمل صيدليات الصنف A المخصصة للعمل النهاري، دونك اللي فارماسي اللي يخدموا في النهار، و لي فارماسي دو غارد اللي هما صيدليات الاستمرار، الى جانب صيدليات صنف ب المخصصه للعمل الليلي. دونك الهدف هو ضمان استمراريه الخدمات الصيدلانيه خلال كامل ايام الاسبوع والعطل الرسميه. بالنسبه للصيدليات صنف A فانها تحل ابوابها من الاثنين للجمعه من 8 متاع الصباح حتى الساعه 1:30 ظهرا، ومن بعد من 4 متاع العشيه حتى 8 متاع الليل. وتامن صيدليات الاستمرار بطبيعه الخدمه بشكل متواصل من 8 متاع الصباح ل 8 متاع الليل على فيل. بالنسبة لصيدلية صنف بي فانا باش تتولى تأمين الحصص الليلية دوك يوميا من 8 متاع الليل حتى الغدوة الى 8 متاع الصباح. بالنسبة لنهار السبت فانه صيدلية صنف اي اللي تخدم في النهار تخدم حتى الحدود ماضي ساعة ونص، وتواصل صيدلية الاستمرار تقديم الخدمات متاحة الى غاية 8 متاع الليل، وتتولى صيدلية صنف بي بعد المناوبة كالعادة. بالنسبة زادة المجلس الوطني لهيئة الصيدلة فإنه أفاد إنه خدمة الاستمرار باش تتواصل زادة أيام الأحد والعطل الرسمية عبر صيدليات الصنف A من 8 متاع الصباح لل 8 متاع الليل، وصيدليات الصنف B تكون من 8 متاع الليل حتى 8 متاع الصباح. هكاكا يضمن توفير الأدوية والخدمات الصيدلانية للمواطنين، هذا يكون على مدار الساعة وطيلة الأسبوع. Les événements du jour. أول ساعة

0: من عرض الحضرة نستاني سنة وسنة 45 دقيقة. إن شاء الله نهاركم مبروك الناس الكل وقيت لي بروغرام دي جور.
1: Les programmes du jour, Mosaïque FM.
0: موعدنا بارتير من 6 متاع صباح كالعادة بعد بالضبط 12 دقيقة من توا يكون معي مين جارة كيف أحلى صباح الكل تكون موجودة معكم من 6 حتى ل 9 متاع صباح جيكم بثلاثة سوايع فيهم كل ما يهمكم من ربح من معلومات من أخبار من تحاليل من تعليقات كل ما يهمكم. إن شاء الله باش تبداو صبحيتكم معنا وأنتم على علم بأدق وآخر التفاصيل. تحية لكم ساعة كنت تابعوا فينا وأنتم توا طلعتوا في كرهبكم شادين الاثنين. إن شاء الله طريق سلامة ليكم دخلتوا إن شاء الله ثنيتكم والبلاي كم تخلطوا كان لباس والجهاتكم. إن شاء الله يا ربي توصلوا كان بالخير وبسلامة وإن شاء الله العيد يتعدى في أفضل الظروف. الموعد زيدا نذكركم أن يكون في ساعتنا الأولى مع فاطمة في دقيقة حظ مع 46 دقيقة. موعدنا زيدا يكون مع خربش تربح كل يوم تجربة ترفح معنا لكاخد غشاج من هدي موزايكا فام 7 غيدراج. موعد الأكتواليتي 7 و10 دقائق. اليوم نحكيه على يوم عرفة باش يكون ضيفنا الشيخ محجوب نحكيه معاه بأكثر تفاصيل ونحكيه زيدا على عيد الإضحى وهذا الكل نحكي فيه بأكثر تفاصيل إن شاء الله مع 7 و10 دقائق. ما تنسيوش زيدا موعدنا يكون مع مكي كيما كون هارتليف 10 مينوت كرونو. موعدنا الرياضي اليومي والربح زيدا موجود معنا تكلمونا على 71-113-1000 تكونوا حاضرين معنا في 7 تربح تجربوا ترفعوا معنا أنلو دو برودوي من هدي جديدة به وقاية العيد أنلو دو برودوي خارق العادة إن شاء الله يكون ليك أنت اللي تسمع فينا تاو تجربوا زيدا تترفعوا مع أيمن فيا لو كوندكتور 200 دينار يوميا كنجاوبوا على السؤال نتاعو. ساعتنا الثالثه موعد يكون مع ايد الدهماني ونختموا كالعاده انتبه اشقال. ميرسي بوكو عدنان اللي رافقتنا في الاخراج. شكرا لكم انتوما. ميرسي فاطمه اللي سمعتوها في زابينغ. شكرا لكم على الاستماع لينا. موعدنا ان شاء الله يكون بعد لحظات مع كيف احلى صباح الكل. نهاركم مبروك تلقوني شويه خير في احلى صباح. ان شاء الله نهاركم زين.
1: لي بروغرام دو جور موزايك اف ام. اول ساعه كل يوم الاثنين الجمعه من 5 ل 6 الصباح مع نادية الفورتي. الأولى في تونس.

صباح النور صباح الورد، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام وان شاء الله عيدكم مبروك بالمسبق، ان شاء الله سنين دايمه، غدوه عيد الاضحى صبحيه اليوم الثلاثاء. نتمنى لكم ان شاء الله كل الاخبار الطيبه، ان شاء الله ربي يعطيكم اتمنى، وان شاء الله تعيدوا في ظروف طيبه لشراء علوش العيد، ان شاء الله يا ربي يعيد وربي يتقبل منه الضحيه نتاعو، اللي ما شراش ان شاء الله يا ربي السنوات القادمه ربي كريم، وان شاء الله باذن الله يكون كل عام وقسمه. غدوه ان شاء الله درجات الحراره يا جماعه، ما واحد يبدا من توا يركز شويه في درجه الحراره بما انه عيد دي انتوكالي قدامي من نهار الاربعاء حتى النهار لحد في تونس العاصمه درجات حراره فوق 30 درجه الكلها، وقد يكون طقس مناسب حتى للتبحيره. دونك عيد وتبحيره زوج مع بعضهم، مشوا على البحر نجم راي تكون خيار ممتاز جدا. هاك ولا ناديه؟ فكره طيبه جدا ناديه، تبعتها تاكل الحوت. دونك تجم تضحي بحوته، تختار حوت تضحي بها في البحر وتكون هاك فرد المره حاجه وحويجه. يا سيدي ان شاء الله تكونوا في صحه جيدة. نعرف برشا روحوا دجا مشاو للعيد الكبير، ونعرف العطلة نتاع العيد الكبير هي أطول عطلة في العام، أطول حتى من عطلة رأس السنة. نعرف بعض لي كوميرس اللي كيسكروا ينجموا يقعدوا 10 أيام جمعتين باش يرجعوا يحلوا. دونك إن شاء الله بإذن الله عطلة طيبة لكم الكل، وإن شاء الله ربي يعطيكم أتمنوا في تونس ولا في كل بلاصة من الجمهورية التونسية ولا خارج تونس. نتمنى لكم عيد مبارك، عيد سعيد إن شاء الله يا ربي لكم الكل. مرحبا بكم في أحلى صباح من 6 ل 9 نتاع الصباح.

0: ستة سانتا صباح ميتيو
1: الستة 31 دقيقة عن شرا نهاركم زين. التوقعات الجوية لليوم 3-26 ماي تقسم غيم جزئيا بأغلب المناطق مع ظهور خلايا رعدية باش تكون مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمناطق الغربية تشمل محليا بعض الجهات الشرقية. تساقط البرد باش يكون بأماكن محدودة والريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة تقوى نسبيا بالجنوب بعد الظهر مع دواوير رملية محلية والبحر باش يكون قليل الاضطراب. الحرارة زادة تتواصل في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 24 و 28 درجة قرب السواحل والمرتفعات وبين 29 و 34 درجة ببقية الجهات حتى غدوة أو اليوم في العيد. الحرارة باش تكون في ارتفاع طفيف. تو أكثر تفاصيل بعد شوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباح الطاقات الحلوة والإيجابية في صبحية نهار اليوم، إن شاء الله تكونوا بخير. الحظ ويتيكم. أول أخبارنا للحمل نهاير مليين حركة، فما لما به تستنى فيهم بعد تعب أيامات تعديت، والثورة عندك فرصة ترتاح من ضغط خدمة وتبدأ تفكر بطريقة أوضح في مشروع وإلا خطوة جديدة. وإنتي يا جوزي، إنتي يا مولود نهار اليوم من برج الجوزي، نحكيه على نهار 26 ماي بالفرحة والسعادة في صبحية نهار عيد ميلادكم. فما فرصة باهية إذا تركز على حاجة واحدة وما تتشتتش روحك بين برشة أفكار. والسرطان ميسيلش، اخدم بهدوء وخلي نتيجة هي اللي تتكلم. الأسد فما برشة قرارات مالية أما لازمها صبر. والعذراء ماديا الوضع يميل للاستقرار أكثر من المغامرة، تنجم تلقى الطريقة تصلح بها مصروف وإلا دين قديم. الميزان فما فترة واحدة باتصالاتها وأخبارها الزينة. والعقرب سيس شوية من غير تشتت على خاطر التفكير الزايد يسرق منك الراحة. القوس راهي داخل عليك العيد باللمة، الأخبار اللي تفرح راك باش تعيش استقرار والحظ من نصيبكم. إلي الجدي نحبك تطلب حقك بالكلمة الباهية والثقة ومتخليش زادة تعب يخليك تنسى روحك. وكان على برج الدلو الهوائي في الخدمة عندك أفكار مختلفة وممكن زادة تلقى فرصة جديدة وإلا تعاون غير متوقع. ونكملوا مع برج الحوت، ماديا يلزمك ترتب أولوياتك أكثر على خاطر المصروف على حاجات فما مصروف على حاجات ماهيش ضرورية.
0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.

0: تربح خربش تربح.
1: صباح الفل، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، ان شاء الله عيدكم مبروك، وان شاء الله سنين دايمه، وان شاء الله كل عام وانتم حيين بالخير قبل العيادي وسنين دايمه. تنجموا في صباح تربح تربحوا ان لودو برودوي جديده بقيمه 100 دينار، دونك كيف انكم تطلبون على 75113000، وان شاء الله باذن الله تكونوا من الفائزين. رقم البطاقه اليوم الصباح هو التالي 425 911 434 777 519. مبروك لسعيد الحظ الفائز ببطاقة شحن بقيمة 10 دنانير.

0: تاع كولتور بلوس. كولتور بلوس آخر الأفلام، أقوى الموسيقى، مسرح، كتب وكل الفنون. نوستالجيا ترجعك الأحليين أحليين. من 2 للجمعة، من 8 للتسعة متاع الليل، كولتور بلوس معايا أنا سامية الحامي
1: على الفريكونس رقم 1 في تونس. موزايك فهم، راديو موزايك فهم تونس. الأخبار،
2: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس الجمهورية قيس سعيد يصدر عفوا رئاسيا يفضي إلى الإفراج عن 1187 سجينا مع تمتيع 187 سجينا إضافيا بالسراح الشرطي وفق ما جاء في بلاغ الرئاسة. من جانب آخر، وخلال لقائه كلا من وزير الداخلية خالد النوري وكاتب الدولة المكلف بالأمن الوطني سفيان بالصادق، أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد ضرورة التصدي لعمليات الاحتكار والمضاربة إلى حين القضاء نهائيا على ما وصفه بالارتفاع الجنوني والإجرامي للأسعار. بيانات الهيئة العامة للتأمين المتعلقة بنشاط القطاع في موفى الثلاثية الأولى من سنة 2026 تكشف عن استمرار المنح التصاعدي لأداء مؤسسات التأمين في تونس، حيث سجل رقم المعاملات نموا ناهز 10.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. المجمع المهني المشترك للخضر التابع لوزارة الفلاحة يعلن تحديد سعر قبول مادة البطاطا المعدة للاستهلاك من الإنتاج الفصلي لسنة 2026 ب1200 دينار للطن الواحد في مستوى مراكز التجميع، وذلك في إطار تكوين المخزون التعديلي. والمجمع يوضح أن عملية القبول تخضع لعدد من المواصفات الفنية، من أبرزها أن يكون المنتوج تونسي المصدر ومتأتيا من الزراعة الفصلية للسنة الجارية. الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تؤكد وضع فريق من الأطباء البياطرة على ذمة المواطنين طيلة فترة العيد لتقديم الإرشادات والرد على الاستفسارات، مع إمكانية معاينة الأضاحي والذبائح عن بعد عبر تطبيق واتساب، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي إخلالات عبر الرقم الأخضر 80106977. عالميا، الولايات المتحدة الأمريكية تعلن أنها شنت هجمات ضد مواقع إطلاق صواريخ في جنوب إيران وقوارب تحاول زرع ألغام، ما يعرض وقف إطلاق النار الهش للخطر ويثير شكوك بشأن احتمال إبرام اتفاق لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. وجاءت الضربات في الوقت الذي وصل فيه كبار المفاوضين الإيرانيين إلى الدوحة لحضور أحدث جولة محادثات لإنهاء النزاع المستمر منذ أشهر، وكذلك في وقت صعد فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه ضد المقاومة في جنوب لبنان. ساحة المعركة بين روسيا وأوكرانيا تشهد تصعيدا جديدا بعدما أعلنت موسكو استخدامها صاروخ أوريشنيك خلال هجوم واسع النطاق استهدف منذ يومين العاصمة الأوكرانية كييف ومناطق أخرى. ويحمل استخدام هذا الصاروخ للمرة الثالثة دلالات سياسية، إذ تسعى موسكو من خلاله إلى تأكيد امتلاكها تكنولوجيا عسكرية قادرة على اختراق أنظمة الدفاع الغربية وتحييدها. تقرير سيف الدين المهري.
3: برز صاروخ أوريشنيك الروسي خلال الفترة الأخيرة بوصفه أحد أخطر الأسلحة التي تعول عليها موسكو لتعزيز قدراتها الهجومية والدفاعية، خاصة مع تصاعد الحرب في أوكرانيا وتوتر العلاقات بين روسيا والغرب. ويصنف أوريشنيك بأن إنه نظام صاروخي أرضي متوسط المدى تمتع بقدرات تدميرية هائلة، مما يجعله سلاحا استراتيجيا مصمما لبث الرعب في صفوف خصومه. ويتميز الصاروخ الروسي بسرعته الهائلة، إذ أنها تفوق سرعة الصوت بعشرة أضعاف، مما يتيح له القدرة على التحليق بسرعة تتراوح بين 2.5 و3 كيلومترات في الثانية الواحدة، وهو ما يجعل اعتراضه مهمة شاقة وشديدة التعقيد بالنسبة لأنظمة الدفاع الجوي الحالية. ويمتلك صاروخ أوريشنيك مدى يتراوح بين 3000 و5500 كيلومتر، وهو ما يتيح له ضرب أهداف خارج نطاق الجوار الروسي المباشر ويوسع من دائرة التهديد الروسي بشكل مقلق لدى حلفاء أوكرانيا. ولا ينظر إلى صاروخ أوريشنيك الروسي بوصفه سلاحا عسكريا في المواجهة بين موسكو وكييف فحسب، بل بأنه رسالة ردع موجهة إلى خصوم روسيا في الغرب، خاصة مع استمرار الكرملين في ترويجه على أنه سلاح يستحيل ردعه أو القضاء عليه بسهولة.
2: كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع فريق أحلى صباح. إلى اللقاء ودمتم بخير.
1: الأولى في تونس، أحلى صباح.

0: الخوان 7:13 دقيقة على موزايكا فام. إن شاء الله عيدكم مبروك بالمسبق، وإن شاء الله سنين دائما، إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير. صباح نور إياد، مرحبا.
1: صباح النور أمين، تحية المستمعين الكل، وإن شاء الله عيدهم مبروك بالمسبق، وإن شاء الله كل عام وهم فرحانين يا رب.
0: أمين. بونجور ندو، عيدك مبروك.
2: إن شاء الله نهارك مبروك أمين، وسنين دائما، كل عام إن شاء الله وانتم حيين بألف خير.
0: إن شاء الله يا ربي ديما ملمومين في الخير، وإن شاء الله يا ربي ديما فرحانين. اليوم فرحان برشا الصباح، موجود معنا سيدنا الشيخ سي محجوب المحجوبي. صباح نور، إن شاء الله نهارك أسعد الأيام.
3: أهلا سي أمين، صباح النور، كل عام وأنتم حيين بخير، وربي يتقبل منا أعمالنا في هذا النهار الفضيل إن شاء الله.
0: أمين يا ربي. به أنا مش نعيد عليك، خاطر تعرف علاش، خاطر العيد قبل صلاة العيد، نعرف مليح اللي هو ما يجيش دوك. هذاك علاش تغدوة
3: ما شاء الله عليك،
0: تغدوة إن شاء الله نكلمك لقيت هذايا إن شاء الله بإذن الله.
3: عايشوي يا ربي بارك لك. أمين.
0: نعيد على بعض قبل ما نوصل للعيد. اليوم قلت نهار مهم برشا، اليوم هو يوم وقفة عرفة، واليوم هو يوم عرفة، وهو أحد أركان الواجبة لأداء فريضة الحج. اللي في الحج صح عليهم إن شاء الله ربي يتقبل منهم، ولكن اللي موجودين بعيد على الحج كيفنا نحن دعير ولا برشا من المستمعين توا، شنو الأعمال الصالحة اللي نجم نقوم بها في نهار فضيل كيما اليوم؟
3: أولا أنت ذكرت حاجة مهمة جدا خويا أمين، اللي النهار اليوم نهار عظيم جدا، بل إن النبي محمد عليه الصلاة والسلام قال إنه أعظم أيام الدنيا، أعظم يوم يعني في السنة هذا اليوم، وهو اليوم الذي كما جاء في الحديث الصحيح أن رب العزة جل في علاه ينزل بصفة طريق بجلاله مع الملائكة وعلى رأسهم جبريل أمين الوحي إلى السماء الدنيا، ويباهي بأهل عرفة ويقول يا ملائكتي انظروا إلى عبادي، أتوني شعثا غبرا، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم، فيغفر الله سبحانه وتعالى لأهل الموقف. سبحان الله، يوم عظيم. فقال النبي محمد عليه الصلاة والسلام لغير الحاج كيف نحن اللي إن شاء الله يوفقنا رب نصوم ونتم صيام نهار اليوم، قال احتسبوا على الله أن يغفر لنا سنة مضت وسنة قادمة، سنة اللي فاتت والسنة جاية، بطبيعة الحال الذنوب الصغيرة الكبائر لابد لها من توبة وشروط التوبة. بالتالي يوم نهار اليوم يوم عظيم جدا جدا جدا جدا، وهو يوم عرفة، بل هو الركن الركين لأركان الحج. قال عليه الصلاة والسلام الحج عرفة.
0: إن شاء الله ربي يتقبل من كل الحجاج الموجودين التوانسة الموجودين في الحج، وإن شاء الله ربي يهدينا ناس كل، وإن شاء الله بإذن الله عيد مبارك. غدوة إن شاء الله بش يكون العيد، صلاة العيد في بالي بعد شروق الشمس بنصف ساعة.
3: غدوة صلاة العيد في اللي سمعته واللي عرفته من خلال المساجد والأئمة أنهم خبروا تكون 5:45 كيك يظهر لي
0: مهمة هي بعد نقولكم عليش
3: أي نعم. فبالتالي نعم بعد شروق الشمس كيك بربع ساعة 20 دقيقة تتم صلاة العيد إن شاء الله. وبعد صلاة العيد لمن وفقه الله سبحانه وتعالى وخاصة يسر الله له سنة مع القدر الشرائية الغالية برشا برشا، يضحي بعد أداء الصلاة مصداق لقول الله تبارك وتعالى فصلي لربك وانحر. وقد جاء في الحديث الصحيح عن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام قائلا قال من ضحى قبل صلاة العيد قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله، ومن ذبح بعد صلاة العيد فإنما هي أضحية تقرب بها إلى الله. وبالتالي أي إنسان يذبح قبل صلاة العيد فلا تسمى أضحية، فليعلم هذا السامع والمستمع.
0: به احنا خنبسطوا على المستمعين، ما تنقولوا احنا بعد صلاة العيد حسب تقريبا نقولوا 6، حط ساعة انت ما كملنا صلاة العيد ما روحنا والإمام وصل للدار وبدأ بشهد، نقولوا 7 ما تنجم تبدأ تذبح العلوش. 7 تصبح
3: 7 تذبح العلوش. نعم
0: به
3: 7 عادي هذا اللي سيء
0: به. قبل النحر اللي باش يذبح وحده في داره وباش توكل على ربي ما عندوش ذبيح، هو وحده باش يذبح يصلي ركعتين قبل ولا؟
3: والله هو الأصل خويا العزيز أنها الرجال يصلون صلاة العيد والنساء، لأن النبي محمد عليه الصلاة والسلام أمر الرجال والنساء الكبار والصغار أن يخرجوا للصلاة، قال حتى المرأة الحائض والنفس اللواتي لا يصلين لأنهم في حالة يعني مرفوع عنهن أداء الصلاة قد يأتين إلى المصلى إلا أنهن لا يؤدين الصلاة. علاش؟ لإظهار هذه الشعيرة العظيمة إظهار أن المسلمين مجتمعين. أنا كنت في بلاد المهجر وانت تعرف خويا مين، كنت نصلي في مصلى يعني في ملعب كورة نصلي بـ 4,000-5,000 واحد. فكنت يعني قبل أسبوع يعني أرسل الرسائل إلى المدن والقرى المجاورة، وتراهم اللي حتى المرأة ما تصليش لعذر، تراها واقفة وترى هذا المشهد العظيم، مشهد يعني يجمع بين الكبير والصغير، بين المرأة والرجل. هذا هو ديننا، ديننا يجمعنا، ديننا باجتماعنا ديننا يولي عظيم. وبالتالي نقول للرجال تمشوا تصلوا، نقول للنساء تمشوا تصلوا.
0: لا بخلف سنة العيد، بخلف سنة العيد نقصد معناتها قبل ما تذبح العلوش ديجا، هل من المستحب انك تصلي ركعتين؟ اللي باش يذبح هو اللي باش يذبح.
3: لا لا لا لا لا لم يثبت هذا على النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما ثبت على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وهذه من السنة ليس من الواجب وإنما هي سنة. مثلا يعني العشر الأيام هذه تدخل، قال عليه الصلاة والسلام: من أراد منكم أن يضحي فلا يأخذن لا من ظفره ولا من شعره شيء. وهذه سنة، لا يقص ظوافره ولا يأخذ شيء من لحيته ولا من شعره نتاعه. ثانيا كان عليه الصلاة والسلام في صلاة الفطر لا يخرج إلى المصلى حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا، لكن في صلاة الأضحى كان لا يأكل عليه الصلاة والسلام حتى يذبح ويأكل من كبد ذبيحته.
0: واضح.
3: وهذه سنة كذلك، سنة مش واجب، لكن احنا يا حبنا يليت من تبع الرسول ونشبه به خطوة خطوة.
0: الوقت قاعد يزب سيدي الشيخ، أسئلة سريعة وإجابات واضحة للسادة المستمعين يمكن اللي بيشذبحوا غدوة إن شاء الله ربي يتقبل منهم. شنو نقولوا قبل ما نذبحوا العلوش؟
3: قبل ما تذبح العلوش تقبلوا القبلة، تنحيلوا القيد نتاعك وتقول بسم الله الله أكبر، اللهم هذا منك ولك وعلى آل بيتي. إذا ما نجمش يقولها بالصيغة هذه، قل بسم الله الله أكبر اللهم هذا لك وعلى داري ولدتي.
0: بالدارجة هكا يكون معناتها يكون أسهل اللي ما يعرفش.
3: يا ربي بسم الله الله أكبر اللهم هذا منك، أي أنت اللي خلقته العلوش وأنا نقرب فيه لك أنت، معناها نقرب به لك أنت وعلى آل بيتي.
0: به
3: نجمش يقول بسم الله الله أكبر.
0: شنو ناكل منه، شنو نتصدق منه، شنو نهدي منه؟
3: من السنة، من السنة. قال الله سبحانه وتعالى أولا في القرآن الكريم قال: فكلوا منها، أي هذه الأضحية، وأطعموا البائس الفقير. وبالتالي جاء عن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أنه نأكل ثلث ونتصدق على الفقراء والمساكين الثلث، ونهدي لأقاربنا أو المحتوى وجيراننا مثلا يعني الثلث. وهذا ليس واجبا وإنما هذا من باب المستحب.
0: به تكبيرات ما بعد الصلوات المكتوبة ابتداء من غدوة.
3: نعم، من غدوة خلف يعني عقب كل صلاة إلى غروب آخر يوم من أيام التشريق. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
0: هذا قبل كل صلاة مكتوبة؟
3: لا، هذا بعد كل صلاة. بعد كل تسليم. عندما تسلم السلام عليكم، السلام عليكم، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ثلاث مرات في الذكر تقول ولله الحمد.
0: إن شاء الله ربي يتقبل أضاحي للناس الكل. نستغل الفرصة سي محجوب المحجوب، نحب نعايد عليك أنت. بون قلت القدوة ما محالة، ميسالش
3: قدوة بإذن الله،
0: قدوة نتواصلوا إن شاء الله بإذن الله مع بعضنا. تسلمنا على العائلة الكل في نهار فضيل كما اليوم. ان شاء الله ربي يحفظك انت وكل العائله وكل اصدقائك واصدقائنا ان شاء الله باذن الله. اياد ونادي عندكم سؤال؟ نادي ما عندهاش سؤال، حطيت معلومات الكل. اياد كيف زاد؟ يعطيك صحة سي محجوب المحجوبي، ان شاء الله نهارك اسعد.
3: خويا امين، انا فقدت وصيه في اقل من 10 ثواني. احنا اليوم في يوم عرفه، يوم عظيم جدا جدا جدا جدا، غدوه يوم العيد، سامحوا بعضنا، نحك الضغائن من قلوبنا، نعفو عمن ظلمنا. المسلم هكذا لابد من هذه الصفة تتحقق فينا، أن قلوبنا تبيض ونحب بعضنا برشا برشا برشا ونسامح. وربنا سبحانه وتعالى يقول: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وبالتالي السابق هو المش يربح. فنحو غدوة، غدوة نهار فرحة، الحزن ممنوع والدموع إلا للفرحة. وبالتالي نفكر أمواتنا وأبائنا وأمهاتنا وخياتنا ونترحم عليهم، وندعو كذلك نحب يعني من خلال هذا المداخلة ما ننسوش الناس اللي هي على ثقور بلادنا تحرص فينا وتأسى علينا، جيشنا وأمنا وقيادتنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياهم لكل خير إن شاء الله.
0: سيدي الشيخ يعطيك الصحة، إن شاء الله هركز عاد الأيام في الأمان.
3: عايش خويا، ربي يبارك لك في أمين.
4: كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح
5: عازم 100 اربح كيا بيكات هدية، عيد نمروك في الكيسة كل ما تاخو منتوج زمنية ولا شارك على سيت عزيزة بوانتيان. امشي لعزيزة.
0: مباشرة مع دواتني رصد الجوي خونا بليل، إن شاء الله نهارك أسعد ليل.
6: مبارك سعيد خويا أمين، مرحبا بيك، صباح الخير ومرحبا بيك وكيف مستمعين مزيك.
0: ريت اللي باش نسألك على طقس اليوم غدوة أهم. مضينا سكاكن حاضرين خويا، أمورنا إن شاء الله
6: نجم نبدأ بغدوة.
0: أي صحيح نبدأ بغدوة اليوم ما عناش حتى مشكل، يوم تصب طرد في الجماعة نورمال عادي، أما غدوة لا.
6: غدوة إن شاء الله كيف كيف، طقس صافي لباس ما تفهم حد شيء، طقس سماس قلت الصحاب على أغلب مناطق البلاد عموما، ريح كيف كيف زادة ضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشرقي، البحر زادة هذا إلى قليل الاضطراب، درجة الحرارة تقريبا في ارتفاع طفيف بدرجة إلى درجتين مقارنة باليوم أمس، واليوم زادة باش تروح القصوى بين 25 و31 درجة عفوا بالمنطقة الساحلية والمرتفعات، وبين 31 أقصاها إلى حدود 35 درجة تكون في الجنوب الغربي خلال يوم الغد. معناتها الطقس في استقرار، وإن شاء الله عيد مبارك على الناس الكل إن شاء الله.
0: آمين يا ربي. به بالنسبة
6: لليوم، اليوم عموما معناتها الطقس مغيم جزئيا، بعض الغيوم المرتفعة فقط معناتها باش تكون موجودة، العشية مأخر معناتها فترة بعد الظهر ثم معناتها خلايا عادية محلية تكون موجودة خاصة في الوسط الغربي مصحوبة ببعض الأمطار، الريح كيف كيف في القطاع الشرقي ضعيفة المعتدلة تتقوى شوية آخر نهار خاصة في الجنوب، البحر زاد كيف كيف قل الاضطراب، ودرجة الحرارة اليوم أقل شوية من يوم غد بين 24 و29 درجة في المنطقة الساحلية والمرتفعات، وبين 29 إلى حدود 33 درجة بالنسبة لبقية الجهات. الأيام القادمة يتواصل زاد الاستقرار في حالة الطقس عموما، يومي الخميس والجمعة طقس عامة القليل السحب زاد ينجم يكون صافي في أغلب الأوقات، ارتفاع طفيف في درجة الحرارة خلال يوم الخميس وتبقى في نفس المعدلات والمستويات إن شاء الله يوم الجمعة.
0: واضح يا سيدي، يعطيك الصحة إن شاء الله هالكاس عاد اليوم في الأمان. ميتيو
5: ميتيو عزمني اربح كيافك تهدي عيد نمروك في الكيسة كل ما تاخو منتوج زمنية ولا شارك على سي عزيزة بوانتيان.

0: 10 minutes chrono. 10 minutes chrono.
1: صباح الفل يا مكي.
2: صباح الفل الياسمين امين.
1: ان شاء الله نهارك اسعد لي ليك وللساده المستمعين.
2: ان شاء الله عيدهم مبروك زادة.
1: لا غدوه انا عيد.
2: اي بيان سور ما هم انت ونقول لهم
1: صباح الشيخ مبروك. بلا قال لك خويا غدوه تعيد بعد صلاه العيد.
2: باه
1: تمام. قال لك اللي باش تقول له اليوم هذاك ما يتسماش معايد، المعايد الرسميه هي غدوه بعد صلاه العيد.
2: ان شاء الله.
1: ما عادش تكلمني العشيه وباش تقول لي ليله ما نحسبوش عيد. تعيد عليا غدوه يا مكي مش اليوم.
2: باه
1: اتفقنا.
2: اوكي متفاهمين.
1: ودايور عبد الناصر مراد انا نعيد عليك خاطر انت اكبر مني. دايور انت اكبر من الكره الارضيه مش مشكل نعيد الكره الارضيه تعيد عليك. اما سينو الاخرين راهو صغير.
2: ريت يا مراد.
1: لا ما عندي حتى مشكل. تخيل هو عنده مشكل. قال لك شبيك؟ شبيه مراد مكي؟ عشيري. خليك يا شبكش.
2: معاقين.
1: باه نبداو بالمنتخب.
2: نبدأ بالمنتخب ونحكيه على حكاية ابن صبري اللاموشي وتواجده في تمارين المنتخب الوطني التونسي. الموضوع لأثر جدل طيلة الأيام الفارتة وهو تواجد يانيس اللاموشي وصبري اللاموشي في طرابلس المنتخب. كان لابس المنتخب وأصلا موجود في ملعب التمارين في وسط الملاعبية. الجامعة التونسية لكرة القدم ما وضحتش
1: قديش عمره.
2: 20 سنة.
1: شو يعمل؟
2: هاو جايك التفاصيل. حسب الجامعة التونسية لكرة القدم اللي ما وضحتش بصفة رسمية طيلة الأيام الفارتة وحتى الفيديو اللي ظهر فيها والصبر اللي مش تفسخت البارح. مصدر من الجامعة التونسية لكرة القدم موضح للموزايك بخصوص الموضوع هذا. حسب المصدر من الجامعة صبري اللاموشي راسل الجامعة وقال انه هذه لحظة تاريخية بالنسبة لي المشاركة في المونديال وطلب منهم انه ابنه يانيس اللاموشي يكون معاه طيلة فترة التحضيرات وكأس العالم على نفقته الخاصة. يعني مش يخلص الوتيل متاعه مش يخلص البيه مش يخلص كل شيء مع الالتزام بأنه ما يكون عنده حتى دور في الإطار الفني للمنتخب. الأمر اللي وافقت عليه الجامعة التونسية لكرة القدم لحد لهنا الأمور عادية. لكن تواجده في التمارين بزي المنتخب الوطني التونسي في وسط ملعب التمارين ما بين الملاعبية هو اللي ما وافقتش عليه الجامعة وأبلغت رفضها لصبري اللاموشي. دونك بعد اللي صار هذا الكل ولد صبري اللاموشي غادر تربص المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم.
1: تغشش ما
2: ليه ما شنوش مازل فيها
1: بعد شوف فما حاجة تجي فما حاجة ما تجيش بصراحة.
2: يكون ما يكون مع أبوه موضوع أما يكون مع أبوه في وسط المنتخب موضوع آخر.
1: ما أبوه كي كامل تمارين كي كامل درش خد مع أبوه عادي ما مش يكون موجود مع الملعبية في التمارين.
2: في التمارين هو الفيديو اللي ظهر فيها لابس زي المنتخب وفي التمارين حاط سيقه على الكرة.
1: واضح دونك كل حاجه في بلاصتها وهذا معقول جدا وما ما يتغش حد من الموضوع.
2: لا لكن عنده لي كومبيتونس باش ينجم يخدم في في التربص نتاع في اللي تعرف فني المنتخب يعلموا
1: عليه الجامعه
2: يعلمونا ويخدم على روحه ربي عينه تو سامبلومون.
1: باه والله نقرا فيه ونعاود هذا ما سمعتش به البارح كلمه عندك انت تو حقيقة اتصال إدارة الترجي بمدرب فوز البنزاري.
2: لا دار برشا الأخبار في 48 ساعة الفارتة كما ولد كما موضوع صبري اللاموشي. الناس أغلبية الناس تحدثت على الموضوع هذا اللي هو اتصال إدارة الترجي الذي تنصب بالمدرب فوز البنزرتي لتدريب الفريق في الموسم القادم. شكري الوعر نائب الرئيس المكلف كرة القدم في الترجي انفي الموزايكا فهم الأخبار اللي تحدث على اتصال إدارة الترجي فوز البنزرتي وقال إنه ما فما حتى اتصال رسمي صار. ينجم يكونوا ناس أخرين ربما يكونوا محسوبين على الترجي الرياضي التونسي ينجم يكونوا حكيوا مع المدرب لكن بصفة رسمية أو أي مسؤول في الترجي الرياضي التونسي فما حتى مسؤول في الترجي حكى مع المدرب فوزي البنزرتي وعرض عليه فكرة تدريب الفريق. دونك الكلام هذا مش صحيح. ديجا فوزي البنزرتي عنده اتفاق تقريبا شبه نهائي مع إدارة النادي الإفريقي على تجديد التجربة مع الفريق وهذا حتى اللي أعلنوه بصفة رسمية المسؤولين في النادي الإفريقي. دونك بنسبة 99% فوزي البنزرتي مواصل مع النادي الإفريقي وما فماش اتصال ما بين فوزي البنزرتي وإدارة الترجي الرياضي التونسي.
1: واضح به قائمة إسبانيا في المونديال دون أي لاعب من ريال مدريد
2: في سابقة تاريخية أمين أنه 92 لا لا
1: توك يجيهم لعبي كل يلعبوا مع منتخباتهم ما شنو المشكل ما تفهمش
2: 92 عام من آخر مرة صارت الحكاية هذه معناها العادة ديما في المونديال وموافة ما لاعب زوز لاعبين حتى
1: بلاش عشرة كل إسبانيولي تحبوا موجود
2: هايسن مثلا كان ينجم يكون موجود
1: هو مش موجود كسأل المدرب فهمتش علاش انا هايسن
2: بجوست ما هو هذاك هذاك اللي صار
1: جا هو فقد مكانه كأساسي في الريال اخر سيزون.
2: تطرح السؤال هذا على المدرب دولافونتي مدرب اسبانيا قال انا ما نغزرش لمراوي الجمعيات اللي يهمني هو المنتخب فقط يعني ما نغزرش اللاعب وين يلعب ولا مع شكون يلعب هذاك علاش نعيط له ما يهمنيش موش موجود لاعب حتى لاعب من ريال، دونك ماهيش مشكله. هو كان الحديث على امكانيه دعوه كارفاخال، ولو انه بالاصابات وبالغيابات نتاعو في المقابلات الاخيره ما ينجمش يكون موجود، ودين هيسن هو الاقرب اللي كان ينجم يكون موجود في القائمه نتاع المنتخب الاسباني، لكن في الاخر ماهوش موجود. بار كونتر 8 لاعبين موجودين من بارسا في المنتخب الاسباني، وتشوف الفيديو نتاع الفرحه نتاع جافي لحظه الاعلان على دعوته المنتخب الوطني التونسي، تقول اول مره يعيطوا له المنتخب الاسباني، عفوا تقول اول مره يعيطوا
1: له. هو فرحان على حاجتين، مش قابل الأميرة وفش معاش كان في بالكم بحكاية الأميرة. أي الأميرة ما متاع إسبانيا بنت الملك، متحبوا برشا، يبدو أنه حب من طرف واحد، من طرفها هي فقط. دونك يبدو أنه كبير شوية، هو صغير دشا هكا ولا
2: أي مازلت صغير
1: كبير فهم الدنيا ولا هو بيدو يحبها. دونك ما صدق الربي بشي مشي المونديال بشي عاود يرى الأميرة اللي بوها نهار كامل زادم على الفستير الملاعبية، الملك حاوس نهار كامل في فستير الملاعبية. باه مدرب البايرن حاضر في احتفالات السيتي وتوديع غوارديولا.
2: مدينة مانشستر البارح عاشت مع وقع احتفالات مميزة نظمها مانشستر سيتي بمناسبة الألقاب والنجاحات متاعه، وكذلك في حلقة ثانية لتوديع غوارديولا مدرب الفريق، المدرب الأسطوري بعد مسيرة استثنائية مع الفريق 10 سنين 20 لقب. الاحتفالات هذية من أهم فيها حضور وجوه صنع التاريخ السيتي كيما ملاعبية سابقين، شفنا جاكري اللي شفنا برشا ملاعبية أخرين، وشفنا مدرب باير ميونيخ اللي هو فانسون كومباني
1: لعب برشا في السيتي،
2: لعب برشا في السيتي وكان من العروس متاع الفترة متاع المجد متاع السيتي والتحول متاع السيتي والبروجي متاع السيتي. هذاك علاش البارح معناها تخيل انه هو يدرب باير ميونيخ يلبس لبسة مانشستر سيتي ويطلع على البوديوم ويحيي الجماهير، والجماهير كانت فرحانة برشا برشا بتواجد فانسون كومباني في التوديع متاع غوارديولا وكذلك في الاحتفالات باللقب. وحاجة مهمة برشا لهنا، تشوفوا العبيد كيفش متحسبش يدرب في الباير، أما أوكي فما حاجة ما تنجمش تتفسخ من التاريخ.
1: واضح، يعطيك صحة مكي، بارك الله فيك، نتقابلوا 8 في سبور إكسبريس.
0: 10 مينوت كرونو، 10 مينوت كرونو. كل يوم الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
3: في مونوبري جاونا بروموات، وفي العيد الكبير نودوكم بأحسن التخفيضات حتى 31 ماي، دي غوميز اكسبسيونيل على مستلزمات العيد الكل، من الباربيكيو للفحم لماكينة الحم وحتى مواد التنظيف والإلكترو زادة. هذا وأكثر تلقاوه في الكتالوج الجديد، وهكا جوكم يولي كيما جونا عيادي والكل بروموات.
4: مونوبري ديما معك. قربنا لكم وللمنيهلة جيناكم، مرحبا بكم في بيديكا ليزينغ المنيهلة. بيديكا ليزينغ تزيد تقرب لكم وتحل فرع جديد في المنيهلة، 138 شارع ابن خلدون حي التضامن أريانا. الأكثر معلومات زورونا على bdkleasing.in ولا على رقم الهاتف 70 28 23 94 ولا 70 28 23 95. بيديكا ليزينغ ديما قريب لكم.
5: شارك وربح مع مايونيز جديدة، باش تدخل في القرعة أبوني جديدة، صور البلاب خفغي متاعك مايونيز جديدة وبرتاجي تصويرها في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة وربح 500 دينار. جديدة بن على بن.
6: صيف السنة كيما كل عام كوماي كود رجعت لكم سامر اكاديمي، اللي باش توفر لكم دي زوبورتونيتي باش تتعلموا بايثون، اي جينيراتيف، ديفلوبمون جو فيديو، ديفلوبمون ويب، سايبر سيكيورتي وسوشيال ميديا، وهذا الكل في 3 جمعات اكاو. ما تفوتش اول سيسيون اللي تبدا نهار 8 جوان، تلقاونا في تونس سوسة نابل قروان واونلاين زادة. الاكثر معلومات كلمونا على 39 143 900.
7: أنا هنا يا أصدقاء، وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق، جيت بحذاكم في شكل جديد نلوج عليه أنا والشلة.
8: اكتشفوا جديد غلاس أولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط، غلاس منعش وبنين وبطعم شوينغوم. وزيد ألعب مع باتريك، أجمع عواد واختاوات غلاس أولا، هزهم للعطار باش تربح فيجورين متاع باتريك سبونج بوب والشلة الكل.
9: تدلل
10: حتى 31 ماي جيون يزيد يدللكم بحسن الأسواب على لوازم العيد الكل، من الباربيكيو للشاربون للكوفير ولي سيرفيس دو تاب. ملا اعملوا طلع على الكتالوج جديد وزورونا الاقرب هايبر مارشي جيون ليكم وتمتعوا بفريات العيد.
9: تدلل
11: جيون
12: ايام دللنا.

0: ابدأ نهارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنة على بنة.
1: صباح تربح.
2: صباح نشاط وصلى إن شاء الله. صباح مبروك سعيد وإن شاء الله ربي يتقبل منكم أضاحي العيد غدوة إن شاء الله بإذن الله. ومعكم إناس من مجرين. صباح نور.
3: أهلا وسهلا أمين.
2: إن شاء الله نهارك أسعد ليام
3: أختي. نهارك أسعد ليام أخويا. عايش لي فترة.
2: تحية ليك ولكل مستمعينا في مجرين اليوم الصباح.
3: يرحم ويهديك.
2: ندو هاي بحذية مازلت
3: دايرة. مرحبا بيها.
4: صباح الفل.
3: كله ياسمين.
4: نقتحم. إن شاء الله نهارك زين وعيدك مبروك يا ربي سنين دايما.
3: عايش يا أختي عايشك. إن شاء الله كل عام وأنتم حيين بخير يا ربي.
2: إناس شريتوا علوش؟
3: شرينا الحمد لله يا ربي. ربي وصلهم لنهارهم إن شاء الله. الناس الكل إن شاء الله عيدكم مبروك الناس الكل.
2: غدوة تشمر عليك الذريعات لك فيه.
3: قدرة ربي ميلة إن شاء الله.
2: هذه دعوة والدعوة معناتها فيها
3: اليوم يوم عرفة الدعاء مستجيب.
2: أي معناتها أنت في العادة مستنسة تحرك معهم في العيد ولا بالجو؟
3: يا شيخ ميلة شكون بسبيعة أنا وأمي وأختي ودوارة وكل شيء.
2: تلبس ماسك؟
3: تلبس ماسك لا شيء خويا.
2: نادي تلبس ماسك؟
4: لا لا طول في قلب الموضوع.
2: طول في صدر الموضوع. ما مصلي عن بي ها ولا حراير
3: ميلشنا وكما
2: ها ولا حراير. أي إناس نيوم نلعبوا على أندو دو برودوي جديدة من أهداء جديدة. والسؤال عنده علاقة بالعيد سهل برشا
3: إن شاء الله يا رب. إن شاء الله
2: سهل سهل برشا. قداش عدد أيام التشريق تبكرني؟
3: عدد أمين ثلاثة أيام.
2: شكوني بحديك عايز
4: يفوزك هو يفوزك جيد
2: ربي خليها بيان سور الحاجة
3: أيه
2: حاجة نسلم عليها ونعيد عليها.
3: والله حتى هي تسلم علي قتلي بربي سلم لي عليه برشا برشا
2: يبلغ وسلمنا عليها برشا. والحاجة قلها هاك ربحتنا اليوم في أنلود وفي جديدة من أهداء جديدة. إن شاء الله ألف مبروك وإن شاء الله عيدك مبروك وسنين دايما أنت وكل عام
3: وانتم حيين بخير. ربي يبارك لك. عايش يا خويا الغالي ربي يخليك من الأولاد.
2: إن شاء الله نهارك أسعد الأيام. عيادي وسنين دايما مع جديدة ديما الربح متواصل. كان تصور صحنك نهار العيد مع مايونيز جديدة فانك تنجم تربح برشا كدوات. صحنك بما معناه يا نادية شنو؟
4: البارح حكينا قلنا سلطة مشوية نجم يكون سلطة مشوية نجم يكون سلطة. البارح ما حكيناش على سلطة باغ كونتر. سلطة تنجم تكون زادة مايونيز جديدة فيها الفينيغريت تحضرها بمايونيز جديد وتخرج حاجة بنينة برشا
2: شوية زيت
4: مثلا مثلا تنجم تنجح هاي شوية خضرة مسموطة وتمشي فوقها كالفينيغريت بنينة برشا ولا حتى اللي عندنا معناتها خضرة طايبة تجي فوقها فينيغريت بنينة برشا برشا برشا.
2: الجوها عيد
4: والفريت زيد بربي الفريت
2: تمام. شتافوا من الجوها عيد صور جايتكم قبل العيد بنهار تحكي لكم على الخضره
4: عليه ما يعمل شو قبل نهار ما يعملوش سلايت تويته بهيش
2: كارنيفور كارنيفور
4: لا لا حطوا ما شويه شويه أليف وامور شنو كيكه
2: كارنيفور امود فريت بالمايونيز تاع جديده
4: اي هذاك موجود
2: مش مايونيز تاع وديما ديما يمشي هذاك هو المعدل
4: الخضره ليه
2: مش خضره غدوه كارني غدوه واحد يتذكر روحه اللي هو حيوان كلش ما خاطر نسيب قيت العام
4: ولا يبيه ولا يبيه سلايته ولا
2: كل هندي يعطيك صحة هندي بارك الله فيك. كما قلت تنجم تصور صحنك في العيد وتبارتاجيهم كومنتير ولا ستوري وتبدأ دجا أبوني على الانستغرام تاع جديدة تدخل في القرعة باش تربح 500 دينار بهين راو 500 دينار يعاونوا برشا وقت هدايا. إن شاء الله عيدكم بنا على بنا.
1: صباح تربح. ابدأ نهارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنا على بنا.

0: مراد صباح النور.
1: صباح النور أمين. صباح النور نادية. صباح النور توت لكيف. إن شاء الله يوم مبارك إن شاء الله للناس الكل إن شاء الله.
0: والله يتحل نقاش مراد لهنا ما عندوش علاقة بحالة بالسيركولاسيون. قلنا خلنا ناخذ رأيك معنا. قالك فما شكون مثلا كي بعد ما يذبح العلوش يقص شوية من الكبدة ويأكله.
1: أي هذه عادة الله يرحمه الوالد هذا كذلك كان يذوقنا وإحنا صغار. دونك خذينا على العاده هذيك وديما ناخذوا بعد ما نذبحوا العلوش ناخذوا الطرف هذاك.
0: شرط انه يقول لك يبدا مازال سخون معش.
1: اي بيان سور بيان سور يبدا مازال سخون. لا مش باش نخليوه هكاك عاد ومن بعد نرجعوا له. لا لا يبدا سخون هكاك.
0: معناتها ما طلعتش غريب يا نادي يا راه ما طلعتش بزار معناتها.
1: لا لا كيف كيف كيف كيف
0: واضح سيدي مانيش وحدي. مراد كيف كيف
1: بابا
0: مراد
1: شكون اخر معنا؟
0: انا وياك عبد الناصر قال لك باو شوكولا عبد الناصر.
1: اهلا وسهلا.
0: هذا باو شوكولا. لاحظت اللي من البارح سيركولاسيون نقصت برشا على العاده كانوا العباد روحوا سيبوما.
1: اي صحيح امين. احنا يمكن مستمعينا اللي قاعدين يسمعوا فينا توا نعرفوا احنا في ايامات العيد الاضحى ناخذوا النهار قبل معناها العيد سيرتو للتنقل عبر عديد الولايات اللي هي بطبيعه الحال باش تكون بعيده. نفس الشيء هذا في الرجوع نتوقعوا اللي نهار معناه نهار الثالث عيد باش نلقاو نهار الجمعة معناه باش نلقاو شوية سيركولاسيون ترجع ما بين السبت ولحد ترجع معناه في الكادونس نتاعها الكبيرة. هذا الشيء اللي جرنا اللي في عديد الطرقات توا ولا عديد المفترقات نلقاو الحركة عادية ما فيش شك الحركة باش نلقاو على أشد في عديد الولايات خصوصا زاد كذلك على محطات النقل المنتظم ولا الغير المنتظم زاد كيف كيف نلقاو فما حركة كبيرة نظرا معناه للكثافة معناها نتاع الطلب نتاع الحافلات ونمتع الواجهات. يمكن معناها نعطيه بعض نصايح إلى مستعملي الطريق اليوم معناها يقصدوا ربي بتاتر اليوم معناها باش يمشيوا يعيدوا نصايح يعني نعطيه إن شاء الله معناها تكون السياقة بتاعها معتدلة بطبيعة الحال معناها تكون سياقة نخفضوا منها من السرعة نبعد على العامل متاع المجازفة اللي هو المجاوزة ممنوعة المجاوزة متاع الخط المتواصل التحديد متاع السرعة معناها بطبيعة الحال يجب يكون إجباري خصوصا على مستوى الطرقات الوطنية وكذلك بعض الطرقات الجهوية. نزيد نذكروا اللي على مستوى الطرقات السيارة ما يلزمناش نفوتوا 110 كيلومتر في الساعة أو إذا كان فوتنا 5 وإلا 10 وإلا 20 كيلومتر مثلا في بعد 110 أو هي ما عندنا وين باش نوصلوا. المهم احنا نوصلوا سالمين غانمين نعيدوا ثم بعد في الرجوع هذا كيف كيف نرجعوا سالمين غانمين الى سالف النشاط نتاعنا. ان شاء الله اللي قاعدين يسمعوا فينا توا نقول لهم ان شاء الله عيدكم مبروك وان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. ردوا بالكم في ثنيه وردوا بالكم على صغاركم والطريق راهو يهمنا الناس الكل. دونك ماذا بينا معنا السلامه المروريه راهي ماهيش مرتبطه بسيق دراجه والا سيق سياره والا سيق حافله مرتبطه بالناس الكل. خلينا نعيدوا العيد سالمين غانمين ومن بعد نرجعوا للعمل نتاعنا العاد ان شاء الله.
0: يا سيدي ان شاء الله عيدك مبروك مراد انتي كل العائلة تسلمنا عليهم يعطيك الصحة ان شاء الله هركس على الأيام كل من
2: كل يوم السنة الجمعة من 6 إلى 9 الصباح.
3: تحلم تحل ولا تجدد الريستورانت تاعك وتولي شيف ناجح ومشهور مع فريغو تكنيك حلمك يتحقق ويدوم فورك ولا فريتوزك بجودة وصوب ما كيفهمش اثنين وبالسيرفيس ابريفانت والبياس دوريجين ديما مضمونين مع شركائنا في التمويل التسهيلات توصل 5 سنين انت عليك بالحركة وفريغو تكنيك جيب لك البركة وباللزوفر على الفيسبوك المدوك
2: فريغو تكنيك تجهيزات المقاهي والمطاعم والنزل 71-116-220.
4: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع BYD. رود شو بزل موجود في تونس سيتي حتى 24 ماي. تيست درايف السيارات BYD. تيراج او سور وبرشا كادوات للربح. عيشها إلكتريك. عيشها BYD.
5: ارتاح من الغسرة وستريس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو. ملا فيسا ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في أحسن الزوتيل في تونس وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من تاو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
6: Agile Energy توفر لك في الكام متاحة NEI Synth 0W20 pour moteur thermique et hybride. La gamme NEI Synth زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر وتزيد في عمر الموتور. NEI Synth la performance italienne disponible chez Agile Energy.
7: القشرة ما زلت تقلقك؟ الحل القشرة مع Head & Shoulders بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الرأس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق بين والبال مرتاح. Head and Shoulders القشرة مش باش ترجع بالكل.
8: على خاطر ثقتكم فينا أمانة وعشرتنا مع بعضنا مزيانة برانت يتطور مع الأجيال مع برشا محبة ودلال ويوفر لكم جديد كل يوم مع سيرفيس كليان يخلي المحبة تدوم. والمحبة ما تتقاسش بالسنين، المحبة تتقاس بالفرحة في العينين. والعشرة هي هي، ومع بعضنا مكملين الثنية. بغانت برشا دلال ومازال مازال.
9: Il y a ceux qui suivent la route et ceux qui décident où elle les mène. Pour vous, Chery réinvente l'hybride avec sa nouvelle technologie Chery Super Hybrid. Vous voulez encore plus de technologie, encore plus d'espace? Laissez-vous surprendre par les nouvelles Chery Tiggo 7 et Tiggo 8 hybrides rechargeables. La nouvelle technologie CSH by Chery, l'hybride qu'il vous faut.

0: نجي وبحدينا باش نحفلوا هبفتتيح ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مغرين وين تلقاونا بقوة راجعين بخدمات جديدة تفرح الزايرين والجو جوين. لأكثر معلومات زورونا على الباج فيسبوك توتال انرجي. توتال انرجي تقدم لكم ألو كوندكتور.
1: ألو كوندكتور. ألو كوندكتور.
2: صباح نور يا أيمن.
3: يا ليلة العيد أنستينا. الله وجددت الامل فينا كل سنه وانت طيب وكل سنه وكل التوانسه بخير وكل سنه وكل الامه العربيه والاسلاميه بخير. عيد سعيد على كل الناس ومن اعظم ايام السنه يوم وقفه عرفات. يا رب كده يا رب كل اللي عنده مشكله تتحل وكل اللي عنده مريض يا رب يشفيه يا رب دايما ان شاء الله باذن الله رب العالمين في ازدهار وصحه ويعني كل الدعاءات الخير ان شاء الله باذن الله. واللي موجودين على جبل عرفات النهارده كل دعاءاتهم ان شاء الله باذن الله تستجاب. فربنا يكرمنا جميعا وكل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليك يا رب وبالاخص انت امين وكل اسره
2: ذات
3: مزيك الفامي
2: يا رب بفضلك وان شاء الله كل عام وانت حي بخير ان شاء الله باذن الله. شكون بحدك؟
3: انا بحدايا استاذ مونجي مش عارف هو نازل يعمل ايه في يوم عرفات بس يعني الدنيا فاضيه
2: العرفات توا
3: لا لا هو الدنيا فاضيه والحب احنا موجودين دلوقتي بالتحديد في شارع الحبيب بورقيبه امام المنجاله وبعض الناس بتسلم علينا من العربيات كل سنه وهم طيبين ما حدش عايز يقف بس استاذ مونجي يقف. صباح الفل.
4: صباح النور.
3: لبس عليك
4: الحمد لله
3: كله تمام
4: الحمد لله.
3: ايه اخبار العلوش؟
4: علوش
3: تسكتي ليه؟ تسكتي ليه؟
4: عندي مده.
3: عندك مده ما شفتوش؟
4: سبيت صغر.
3: طب الحمد لله. لا الحمد لله ربك يسهلها ان شاء الله.
4: الحمد لله.
3: عندك صغيرات؟
4: لا يا مالي.
3: عندك مش متجوز؟
4: متجوز.
3: انت بتضحك ليه يا بونجي؟ انا عايز اسال سؤال. هي اللي العيد فرحه قوي يعني
4: فرحان قال لك.
3: طيب الحمد لله. معاك امين قول له كل سنه طيب. واخيرا امين
2: يا سيدي ان شاء الله عيدك مبروك.
4: مين دايما يا اخويا
2: ان شاء الله ربي يحييك لامثاله ان شاء الله يا ربي معايدين فرحانين
4: معاك الكل ان شاء الله
2: ربي يفضل خويا. كان المفروض اليوم باش نسالك سؤال انا ابو علاء 200 دينار لكن البارح المراه ما عادش كان سمعت ولا
3: مدام شريفة مدام شريفة
2: استحقت هي ما طلبت شيء ما احنا وحدنا اعطيناها فلوس كنتي انت اليوم دوك
3: دونك يعني اعطينا 200 دينار معك 200 دينار اعطينا 200 دينار
2: شو تسايب الراجل اللي جاي بركي فيه
3: معناها في نهار عظيم كما اليوم
2: دي تبركة
3: لا
2: انا نحسب معناتها 200 اللي انت كنتي اليوم عباره راك معناتها تبرعت بيهم ولا تصدقت بيهم ان شاء الله ربي يتقبلهم.
3: بس احنا لازم نساله سؤال برضو امين
2: اسال بيان سور
3: طبعا نساله بيه. العلوش لما يهرب من الجزار سرعته بتبقى قد ايه؟ 170
2: كيلومتر في الساعه.
3: ليه يا علوش فيراري؟
2: اسمع يا ريت الفيديو ايمن اللي في المرسى العلوش اللي هرب على الكورنيش هذاك وخلطه راهم ليه هذيك كيكة ما يتشدش رجولات الركبي كي يبدأوا يدريب له العلوش يولي كما هكاك بالله العظيم العادي يتشد
3: موسمه غالي برش على هذاك بليزي 170
2: والله تبارك الله عليه بالله العظيم كي تعطى بجنبرة داري فلاشي هو مع سويم هم السنين رمو كانوا بالكارت جريز لعلش
3: على هذاك
2: نشوفه
3: فيه عند
2: الزازارة وكهو ولا بكارت جريزو بباسيورانسو بفينيتو يحوس معناتها يدوره راسه عالي ومفلوس
3: عم حلو حلو حلو ان شاء الله بإذن الله خير ربنا يسهل. انا هسألك سؤال سريع عشان هو لازم يكون سهل عشان لازمك تجاوب عليه عشان انت عارف الموضوع هيرافع. السرعة القصة في الأوتوبوس قديش؟
4: 110
3: انت متأكد؟
4: لا
3: ايه متاكد؟ يبقى الف مربوع الف مبروك ما ربحتش معانا ال 200 دينار هي راحت لمدام شريفه وانت راجل طيب
2: يا سيدي ان شاء الله الف مبروك وان شاء الله يا رب يديم معايدين ان شاء الله اخويا باذن الله تعايد لنا على كل العائله ايمن انت زاد تعايد لنا على العائله الكل في تونس وفي مصر
3: ان شاء الله باذن الله يا
2: ان شاء الله ربي يتقبل منكم الاضحيه واللي ما عندوش باش يشري علوش سنين ان شاء الله باذن الله الاعوام الجايه. ايمن يعطيك الصحه بارك الله فيك كلمتك البارح ما رجعت لكش سامحني ايمن انت رجعت لي انا ما رجعت لكش
3: انا طب والله كنت عايز اقول لك كده بس سيبك قدام على المباشر فالحمد لله
2: اي نعرف اللي انت ماشي مع تلسوسه تعيد اليوم هكا ولا
4: لا لا لا والله مش ماشي عادي، انا ما عشان الامتحانات بتاعت الاولاد فقلت نقعد
2: قاعد في تونس. هاي ما تنتقابلوا هكا هم تنكلموا
4: تتقابلوا. لا مشوا عندك بقى المشوا عندك يا مين بقى
2: تتقابلوا تتقابلوا هلا فين الجاي بعد ما تنتقابلوا لا في لمن بطل لا عيد لا مش عيد اي في لمن. وعليكم السلام يعطيك الصحه ايمن ان شاء الله معرفه طيبه وان شاء الله نتقابلوا عم الجاي يعطيك الصحه بارك الله فيك.

0: عشيري يحب المامو دوب ما يسمع حس كروكيت ماي بيت يجي يجري فرحان. وين متهني عليه وعلى صحته خاطر اخترت له أحسن مفهمة كروكيت ماي بيت أليمون بريميوم بور شاي شيان. ماي بيت المامو العشيري.
1: مع توبنات كل تروح كرة الدارة والإستاد تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنات. لا قسام لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا تخيد راكوردمون بلاش ولا ابغريد الديبي متاعك باش تدخل في التيراج وصور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جارية ادخل على توبنات.تن ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت. عيش جو الكورة من الدار.
2: توب نت very fiber people.
3: شارك وربح مع مايونيز جديدة باش تدخل في القرعة. أبوني جديدة صور البلا بخيفيري متاعك مايونيز جديدة وبرتاجي تصويرها في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة وربح 500 دينار جديدة بن على بنه.

0: دار برافا شيكوري باللار. واليوم برافا عملت أحسن فار جيتنا بفغمة دوي باك جديد وبختيك يتحل ويتسكر بسهولة ويخلي الكاليتي مضمونة وسومها أقل من باللار ومازال جديد. برافا تويتكم بدوي باك الحمراء 100% قهوة en poudre et soluble. نعملو قهوة برافا.
1: À toi, maman, à qui j'ai vidé ton flacon de parfum préféré, ton pot de crème hors de prix ou cassé ton rouge à lèvres de luxe. Je fais la promesse de tout remplacer pour ta fête. Surtout que Fatal m'offre un chèque cadeau de 50 dinars pour chaque 200 dinars d'achat. Fatal, la beauté révélée.
2: في مونوبري les offres imbattables وحتى ال 31 ماي تجيكم بأوفر الدوار صوص تيفاني الجيريان ولا ديناميت 230 مليلتر ب 7 دينارات و 590 أكاو ومعاها الثانية بلاش. يلا ما تفلتوش الفرصة.
3: مونوبري ديما معك.
4: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
5: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس الجمهورية قيس سعيد يشدد على أن الدولة ماضية في مكافحة شبكات المضاربة والاحتكار، مؤكدا أن الجهود ستتواصل للقضاء على الارتفاع غير المبرر للأسعار. وجاء ذلك خلال لقاء جمعه بقصر قرطاج بوزير الداخلية خالد النوري وكاتب الدولة المكلف بالأمن الوطني سفيان بالصدق. في هذا السياق تمت مناقشة الحملات الأمنية التي استهدفت شبكات الاحتكار والمضاربة بعدد من جهات البلاد إثر تورطها في الترفيع في الأسعار بما أضر بالمنتجين والمستهلكين وفق ما ورد في بلاغ رئاسة الجمهورية. كما تطرق اللقاء إلى نتائج العمليات الأمنية المنفذة بتونس الكبرى والتي أفضت إلى إيقاف عدد من المفتش عنهم في قضايا حق عام وخاصة في القضايا المتعلقة بترويج المخدرات. كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية المكلف بالمياه حمادي الحبيب يدعو إلى توفير جميع الإمكانات والظروف لضمان نجاح موسم الحصاد إلى جانب تأمين انتظام التزويد بمياه الشرب خلال عيد الأضحى وصائفة 2026. وكالة الأنباء الجزائرية تعلن أن مجمع صانع الغاز قد أكد في لقاء مع وفد للشركة التونسية للكهرباء والغاز ستاغ أهمية ضمان استمرارية التموين وتأمين احتياجات الشبكة التونسية خلال فترات الذروة بما يعكس التزام الجزائر عبر هذا المجمع بمرافقة تونس وتعزيز أمنها الطاقي. الديوان الوطني للتطهير يدعو المواطنين إلى المحافظة على سلامة شبكة التطهير خلال فترة عيد الأضحى، وذلك من خلال الامتناع عن إلقاء فضلات الأضاحي داخل قنوات الصرف الصحي لما تسببه من أضرار بيئية وتقنية. والديوان يوضح أن التخلص العشوائي من مخلفات الأضاحي داخل الشبكة يؤدي إلى انسداد القنوات وتعطلها، فضلا عن تسجيل أعطال تتطلب تدخلات فنية للصيانة والإصلاح، موصيا بضرورة وضع فضلات الأضاحي في أكياس محكمة الغلق والتخلص منها داخل الحاويات المخصصة للنفايات. عالميا، عدة دول في غرب أوروبا تستعد اليوم الثلاثاء ليوم آخر من موجة حر غير اعتيادية في هذه الفترة من العام، فيما أعلنت السلطات الفرنسية تسجيل 7 وفيات مرتبطة بهذه الظاهرة المناخية التي تنعكس على الحياة اليومية للسكان في وقت تشهد فيه القارة تسارعا في وتيرة الاحترار. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع ماكي في سبار إكسبرس. إلى اللقاء ودمتم بخير.
4: الأولى في تونس.
6: ما أريد في العيد الكبير، شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير. ألعب على ما أريد وإلا كليكي على اللين ليجيك بخ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
7: أريد طور عالمك. سبور
8: إكسبرس. صباح النور، مرحبا بكم في سبور إكسبريس. البداية مع المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم وتحضيراته للمونديال. البارح زوز لاعبين التحقوا بالتربص هما معتز النفاتي وسيباستيان تونكتي، واليوم يلتحق حازم المستوري بتربص المنتخب الوطني التونسي. حازم المستوري اللي برشا كلام خرج على إمكانية تعويضه في القائمة النهائية للاعبين المشاركين في المونديال بسبب الإصابة، كلام انفاه حسام الكريمي وكيل أعمال حازم المستوري، انفاه الكلام هذا بخصوص الإصابة. حسام الكريمي كان دخل لبارح مع حيدر في ريكاب سبور.
9: حازم المستوري ما يعني حتى من إصابة، والله ما عادش يكون خارج الأخبار شنو مغزل لأنه الأخبار يخرج بالوقت هذا بالذات، أو في أول نهار وصل فيه حازم المستوري لتونس، معناها حتى بنزلت برد ما فهمناش، أنا أكد لك المعلومة هذه. كذبة من البارح الدول، اليوم الدول على نطاق واسع مش عارف شكون كان وراء الحملة، تحس الحملة اللاعب وصل لتونس اليوم الصباح تونس كانت تتصل بيا حازم المستوري شبيه لاباس مضروب شنو الضربة، ما فهمتش خلاص ما كانش حتى نوع تاع إصابة، ما نتصورش إني حاجة بريئة الحقيقة. معناها
8: نذكر انه القائمه النهائيه للمنتخب تم الاعلان عليها، لكن مازال ما تمش ارسالها للاتحاد الدولي لكره القدم، واخر اجل لارسال القائمه هو نهار 1 جوان، دونك قبل ارسال القائمه النهائيه ينجم يصير تغيير في قائمه المنتخب. هذا نحكيه من الناحيه القانونيه، يبقى القرار الاداري في يد الاطار الفني للمنتخب الوطني التونسي لكره القدم. بالنسبة لعلي لعبدي ما زال ما التحقش بتربص المنتخب في الأسبوع الفارط، الفيفا كانت رفضت طلب الجامعة الفرنسية بالإبقاء على اللاعبين المشاركين في المونديال مع الفرق اللي تلعب براج، واللي من بينهم علي لعبدي مع نيس، دونك وضعية غامضة إلى حد الآن بخصوص موعد قدوم علي لعبدي للالتحاق بالمنتخب. رسميا 23 ألف تذكرة لنهائي كاس تونس نهار الأحد الأربعاء في رادس ما بين الترجي الرياضي التونسي والترجي جرجيس، 10 ألف تذكرة لكل فريق و 3 ألف تذكرة للجامعة التونسية لكرة القدم، والتذاكر هذه باش تبدأ تتباع على الانترنت وكذلك في شبابيك البيع في انتظار تحديد مواعيد بيع التذكر. مستقبل المرسى على الرسمين على تعاقده مع المدرب عماد بن يونس، وباش يصير تسليم المهام ما بينه وما بين المدرب اللي غادر عامر دربل. في النجم الرياضي الساحلي البارح تسكر باب الترشحات للجلسة العامة الانتخابية للفريق دون ورود أي ترشحات. 25 جوان هو موعد الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الانتخابية للنادي البنزرتي، بالنسبة لباب الترشحات للجلسة هذه تسكر نهار 20 جوان. نادي حمام لمف باش يواجه الملعب الجيبسي في نهائي براج الصعود للرابطة المحترفة الأولى الموسم الجاي. البارح نصف نهائي البراج نادي حمام لمف ربح مستقبل قصرين 1-0، والملعب الجيبسي ربح اتحاد طاطاوين 2-0. نهائي البراج باش تلعب نهار 30 ماي في انتظار تحديد الملعب اللي باش يحتضن المقابلة هذه. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على السيت موزايكا فان بونات، نخليكم مع أمين وكامل فريق، أحلى صباح.
6: مع أريدو في العيد الكبير شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير، ألعب على ماي أريدو وإلا كليكي على اليان ليجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
7: أريدو طور عالمك،
4: أحلى صباح.

0: تسعم تصبح
1: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لفخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
2: أريد طور عالمك.
3: موبايل نيوز مع نادي الفورتي
4: 8:11 دقيقة. إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل. اليوم في موبايل نيوز نحكيه على الاتحاد الأوروبي ليفرض غرامة قياسية على جوجل وسبب نكتشفوه في موبايل نيوز. عدد من الصحف الألمانية كانت زادة نقلت عن مصادر في المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي باش يقوم بتغريم شركة جوجل التابعة لشركة ألفابات اللي اليوم باش يكلفها هذية مبلغ كبير برشا ينجم يوصل إلى مئات الملايين من اليورو. هذا في إطار تحقيق يتعلق بمكافحة الاحتكار. صحيفة هذه تقول أنه القرار باش يصدر قريبا ومن المتوقع زاد الإعلان عنه رسميا قبل العطلة متاع الصيف. وتقول أنه الغرامة باش تكون هي الأعلى اللي يفرضها الاتحاد الأوروبي على الإطلاق لانتهاك قانون الأسواق الرقمية الجديد. ويتعلق التحقيق ذي اللي بدأ رسميا في مارس 2025 بمخاوف من أنه جوجل تفضل الخدمات متاعها الخاصة وقت اللي تدخل في نتائج البحث وتسعى أنها تضمن امتثال محرك البحث الأكثر شعبية في العالم للوائح المحلية حسب رويترز. المتحدث باسم المفوضية يتحدث في بيان يقول قام بإرسال وزاد عن طريق البريد الإلكتروني يقول أن المفوضية مهتمة أكثر بإيجاد حلول مستقبلية للامتثال مع جوجل في عوض أنها جوست تفرض غرامة مالية. وقول زاد أنه حتى مع مفاوضاتنا على الحلول المستقبلية لن نتردد في الانتقال إلى الخطوات التالية في أقرب وقت ممكن. والمفوضية الأوروبية من جهتها تقول أنه الشهر هذية منحت جوجل أكثر وقت باش يحاولوا أنهم يحاولوا يلقوا حلول بعد فشل اقتراح سابق من الشركة في هدايا. دونك هدايا موضوع للمتابعة من هنا حتى للشهر الجايين قبل عطلة الصيف. ننتظروا هالقرار هدايا قرار الاتحاد الأوروبي على شركة جوجل. كنت هذه موبايل نيوز بالنسبة اليوم. تنجموا تعودوا تفرجوا فيها على الباج. أحلى صباح باي موزايكا فام.
3: موبايل نيوز مع نادي الفورتي
1: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لفخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
2: أريد طور عالمك.
3: أحلى صباح
5: سيف السنة كيما كل عام كوميكود رجعت لكم بسامر أكاديمي اللي باش توفر لكم دي زوبورتونيتي باش تتعلموا بايثون، إيا جينيراتيف، ديفلوبمون جو فيديو، ديفلوبمون ويب، سايبر سيكيورتي وسوشيال ميديا. وهذا الكل في 3 جمعات أكاو. ما تفوتش أول سيسيون اللي تبدا نهار 8 جوان. تلقاونا في تونس، سوسة، نابل، قروان وأون ليني زادة. الأكثر معلومات كلمونا على 39 143 900.
6: لمة العائلة، فرحة العيد، وفي كل يوم جديد ديما معاك وعمرها ما تنساك. واليوم هيسانس تودك بعزمة عندها دي ريفريجيراتور كومبيني بمساحة أكبر، رفاهية وراحة لكل دار تونسية. وبمناسبة العيد مع كل ريفريجيراتور كومبيني تشري عندك معاه بلندر هدية، وزيد على هذا تعطيك معاه جارانتي وتضمن لك سيرفيس أبخي فونت. هيسانس، فيفي شاك مومون امبورتان ان غران.
7: ارتاح من الغسرة والستريس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو. ملافيس على ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في احسن الزوتيل في تونس. وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
3: كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 تاع الصباح
8: 8:15 دقيقة على موزايكا فام. شان نهاركم اسعد الايام صباح نشاط والحيوية. غو بونجور اياد.
9: صباح النور امين. تحية للمستمعين الكل. اليوم باش نحكيو على اصلاح التعليم بين فخ التسرع ومخاطر التأجيل.
4: انتبهش قال بعد شوية باش نحكيو على العادات والتقاليد في العالم العربي وحتى في دول أخرى وين فما عدد من المسلمين اللي عندهم علاقة بالعيد باش نكتشفوا بخلاف معناها ذبح الأضاحي. فما برشا عادات باش نكتشفوهم بعد شوية في انتبهش قال.
10: مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي. تبع تيك نيوز باي تي تي وعرف أخبار تكنولوجيا ولا نوفوتي.
0: نينتندو أعلنت على بندل جديد متاع سويتش 2، والناس اللي باش يشريوه باش ينجموا يختاروا بين ثلاثة من أكبر الألعاب اللي خرجت للكونسول حتى لتوا. النينتندو سويتش 2 كان خرج العام اللي فات بنسختين، نسخة كلاسيك ب $449 وبندل مع ماريو كارت وورلد ب $499. أما البندل هذا وقف في 2025 ونينتندو بدات تبدلوا بندلز جدد كيما بوكيمون ليجندز سي اي. من نيوز اللي عامل بوز في موندو الجيمنج إنه بداية من 1 سبتمبر سوم النينتندو سويتش 2 باش يطلع رسميا ال $499. عطينيكم جديد وتوا باش نودوكم بالمفيد. تك نيوز. 7 سنين على التوالي اتصالات تونس تتحصل على تروفي ان بيرف، جائزة ميور بيرفورمانس ريزو موبيل في تونس. هذا يثبت اللي الريادة ما تجيش بالصدفة اما بالمجهود والخدمة. اللي وراها التتويج فما التكنولوجيا تتطور كل يوم. فما ريزو موبيل قاعد يكبر ويتوسع في كل بلاصة. فما انترنت موبيل اسرع واقوى بفضل اتصالات تونس. فما استثمارات متواصلة باش نبداو في مستوى الستاندار انترناسيونو. هذا يأكد الاتصال التونس ورا كل استعمال للانترنت، خدمة أونلاين، تيلي ميدسين، أبل فيديو، جيمينج وستريمينج. واليوم النتائج تتكلم وحدها. اتصال التونس تأكد قوة الانترنت موبيل متاحها في تونس. تتويج يدل على مجهودها المتواصل باش توفر للتوانسة الكل أقوى ما فما في التكنولوجيا. تك نيوز باي تي تي. مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي.
8: بونجور إيد.
9: صباح النور أمين، تحية المستمعين الكل. اليوم احنا نهاية سنة دراسية، إن شاء الله بالتوفيق في الامتحانات لتلامذتنا الكل. ولكن من المواضيع اللي كل عام يطرح لي هو موضوع مؤجل منذ سنوات، اللي هو تأجيل موضوع إصلاح التعليم في تونس، اللي معناتها عنا سنوات اللي موضوع مطروح على الطاولة. فماش حكومة، فماش وزير تربية يجي ما يحكيش على موضوع إصلاح التعليم، واللي الأسباب متاع طرحه هي أسباب موضوعية. أولا شفنا التراجع متاع تونس في التقييمات العالمية لمنظومات التعليم، رغم أنه أحيانا تخرج أرقام متاع أنه احنا الدولة ترتيبها متقدم في الدول الإفريقية، واللي هو رقم ماهوش غلط، ولكن كيف نقارنه على مستوى العالم ولا على مستوى الدول المتقدمة نلقاه فما تأخير كبير. إدير تونس في تاريخها بعد الاستقلال تقريبا عرفنا 3 محطات مهمة متاع إصلاح التعليم. كانت فما الإصلاح متاع المسدي عام 58، بعد هو جاء ما يسمى بالريفورم أو إصلاح الشرفي عام 91، بعد هو صارت معناتها القانون التوجيهي متاع 2002. من 2002 مش ما صار حتى شيء، ولكن ما صارتش ريفورم جلوبال شاملة للمنظومة التعليمية تقريبا 25 سنة. 2002 كانت أهم فيها هو إدراج المواد اللي عندها علاقة بالتكنولوجيا. دونك اليوم موضوع حيوي نظرا لأهمية تحسين جودة التعليم تاعنا، اي سورتو لأنه هو اللي يحدد مستقبل البلاد والأجيال القادمة. إدير هذا الموضوع متاع الأجيال القادمة هو اللي باش يحاول نحاولوا به نلقاو سؤال لوقتاش الإصلاح هذا. به احنا كي نطلقوا من فكرة انه اولا الاصلاح كي يبدأ من السنة اولى ابتدائي. دونك كي نحكيه على اصلاح راهو باش يحدد المصير متاع التلامذة بعد 16-17 سنة. باش ينجح اي اصلاح للتعليم راهو يلزم يكون عنا رؤية تونس وإلا العالم بعد 16 وإلا 15 سنة كيفاش باش يكون. اليوم في تقديري هذاك علاش انا مانيش من انصار التسرع، هيا تسويت نعملوا ريفورم، على خاطر على مستوى العالم الكل حتى حد ما يعرف سوق الشغل كيفاش باش تكون بعد 16 سنة. ديجا احنا ما نعرفوش سوق الشغل بعد 5 سنوات كيفاش باش تكون. احنا قاعدين نعيشوا في ثورة اللي هي ثورة الذكاء الاصطناعي، اللي كل معناتها الخبراء يقولوا انه الشوك والا الصدمة متاع الثورة هذه راهي باش تكون اقوى واكثر وقعا من الثورات متاع الثورة الصناعية والا ثورة الانترنت، وتأثيراتها باش تكون كبيرة اي كومبري على سوق الشغل. هناك نرجعوا لموضوع إصلاح التعليم. دونك إصلاح المدرسة والجامعة، هناك نحكي على التعليم، نحكي على المنظومة شاملة. نجيو نطرح سؤال: شنو هو دور المدرسة بالمعنى الشامل؟ اليوم نعرفوا أنه دور المدرسة أولا هو تكوين وإلا تأهيل مواطني الغد على عديد المستويات، أي سورتو زادة تعطي معارف ومعناتها دي سافوار للإنديفيديو للناس باش أنه غدوة يكون عنده ديبلوم يخدم به. اللي قاعد يتغير اليوم شنو أمين؟ هو أنه بثورة الذكاء الاصطناعي، دايور آخر رابور متاع الفمي يقول أنه 40% من المهن في العالم باش يتأثروا في السنوات القريبة هذه بثورة الذكاء الاصطناعي، 40%. فما مهن اللي طلب عليها باش ينقص بشكل كبير. شو معناتها؟ معناتها موش باش يختفي العمل الإنساني، ولكن ناخذ مثلا ان اكزامبل دان غران كابيني دافوكا اللي هو اليوم فيه دي زافوكا سينيور واللي معاهم خلينا نقولوا عدد مهم من المتخرجين جدد في مجال الحقوق. في المستقبل كل الدراسات تقول انه سو كابيني لا افيك معناتها دي زافوكا سينيور ايدي بار لانتيليجونس ارتيفيسيال راهو باش يكون ماهوش محتاج لعدد كبير من خريجي الحقوق. دونك ديجا هذا ان اكزومبل. فما زادة في مهن الطب، في مهن الكونتابيليتي، الطب ديما يتخذ الاكزومبل نتاع الراديولوجي والناس اللي يقراو لي راديو اللي النسبه نتاع الحاجيات نتاع المستشفيات والكلينيك باش تنقص. به لهنا زادة فما الفخ متاع التأجيل متاع انه باهي ما نعملوا حتى شيء، ديجا احنا الروتار، وكان ما نعملوا حتى شيء باش نزيدوا نعمقوا اللي هو بيننا احنا وباقي الدول المتقدمة، اي سورتو انه نعرفوا انه معناتها لو سافوار والا المعرفة هي اللي باش تحدد شكل الاقتصاد في المستقبل، خاصة مع تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي. دونك لهنا برشا ناس يقولك فما تناقض، من جهة نقولوا ما نتسرعوش خاطر ما نعرفوش دو ما دو كوا يل سوغا في، ومن جهة نقولوا لا كان ما نعملوا حتى شيء راهو باش نزيدوا في التأخر نتاعنا. شنو اللي يلزم يصير؟ في الحقيقة في تقديري فما أولا حاجة يلزم تتعمل هي انه نحدوا شنو حاجتنا من المدرسة غدوة، وإلا شنية الحاجات اللي باش تقعد واللي منها هي ننطلقوا. مثلا اليوم كل الدراسات أمين تبين أنه علاقة المدرسة والتلميذ والأستاذ بالمعرفة تغيرت. إستوريكمون المدرسة كما نعرفوها من القرن 19 شنو كانت؟ كان فما عندها المونوبول أو الاحتكار متاع المعرفة، اللي يحب يتعلم حاجة يمشي للمدرسة عنده المعلم والأستاذ، ومن بعد يمشي للجامعة هك الأستاذ وإلا المعلم وإلا الأستاذ الجامعي عنده المعرفة، عنده الميثودولوجي، عنده الطريقة، وهو يكون الأخرين. اليوم شنو اللي صاير؟ اللي صاير هو إنه الذكاء الاصطناعي كسر الاحتكار متاع المعرفة. اليوم معناتها النجم يقول لك أنا بسهولة 80% من اللي ديسيبلين راهو بالذكاء الاصطناعي، تنجم يكون عندك أكسيل للمعرفة وتتعلمها. تحب تتعلم البرمجة راك تنجم وحدك مع الذكاء الاصطناعي تتعلم البرمجة، تحب تتعلم القانون تنجم وحدك مع الذكاء الاصطناعي تتعلم القانون. علاش؟ على خاطر راهو كيف تتعلم انت والذكاء الاصطناعي لو سافوار وإلا التقدم يكون أسرع برشا من أنك تكون قاعد في أونفي مع 300 شخص تسمع في أستاذ. قبل كان فما الاحتكار هذا تكسر. دونك المعارف اللي ياخذها التلميذ زادة يلزم تتغير، على خاطر اليوم المعارف اللي كنا ناخذوها برا احفظ ومن بعد في الاكزامان تعمل الريستيتيوشن ماهيش باش تكون مفيده في المستقبل. علاش؟ خاطر المعرفه اللي انت باش تحفظها هي متوفره بنقره متاع زر والا بكلمه معناتها بتاع برومبت تقوم بها الذكاء الصناعي، المعرفه هذيك تكون على ذمتك انستونتانيمون. دونك هذايا منظومة الحفظ باش تتغير في كل الحالات. دونك ديجا نجمو ننطلقوا من فكرة انه في البداية المنظومة متاعنا تتبنى على ما يسمى بالعقل النقدي وإلا المعارف الذهنية وإلا القدرات الذهنية. إنه التلميذ حب يخرج من المدرسة يعرف يفكر، يعرف يعمل اناليز، يعرف يحلل، مش بالضرورة يتم حشو معناتها الذاكرة متاعه بمعطيات اللي ما فما حتى فائدة من تخزينها نظرا اللي هي موجودة على كل الوسائط. احنا منيش في القرن 19، اذا حاجة محفظتهاش وإلا كتاب ما عندكش في الدار راو المعلومة هذيك ما عادش اكسيسيبل. دونك هذايا باش يتغير، دونك ديجا نغيروا هذايا في المنظومة متاعنا، الباقي سأريفرا بروغريسيفمون باش يكون بشكل تدريجي. كيفاش العالم باش يتغير، سوق الشغل كيفاش باش تتغير، دور البشر في المنظومة الاقتصادية كيفاش باش يتغير، معناتها الجامعات ديجا كبريات الجامعات في العالم قاعدين يراجعوا في المناهج متاعهم. يقولك أنا اليوم يلزم نكون الطالب على أساس أنه يكون فاهم منظومة الذكاء الاصطناعي كيفاش تخدم، هو كيفاش يلبو انتراجير، كيفاش يتفاعل معها. ديجا فما ان ديسيبلين اللي هي اسمها لو برومبت انجينيرينغ أو هندسة طرح الأسئلة على الذكاء الاصطناعي، بمعنى انه لا جروند كومبيتونس في المستقبل ولا الكفاءه الكبرى في المستقبل مش قديش عندك معارف انت، ولكن قدرتك على انك تطرح الاسئله بشكل نقدي بشكل دقيق اللي يخليك تاخذ اكثر ما يمكن من المعارف. دونك اذا باش نلخصوا امين، انه التسرع في ريفورم جلوبال واحنا ما عندناش رؤيه على العالم كيفاش باش يكون بعد 15 سنه، في تقديري باش يكون خطر. انه ما نعملوا حتى شيء فخ ما يلزمش نقعوا فيه، ولكن نبداو باللي فوندامونتو ويتحط ان بلان افيك دي كوميتي دو ريفليكسيون مع معناتها مجموعات تفكير اللي يكونوا فيها لي زاكاديميسيان والناس اللي يخموا في علوم التربيه، ونشوفوا شنو اللي قاعد صاير في العالم، والاصلاح بتاع التعليم تاعنا يكون تدريجي ومتاقلم مع التطورات اللي هي ما عادش قبل كنت يصير تطور في 30 سنه، تو ما عادش راهو التطورات باش تكون كل 3 و4 و5 سنين. دونك افوار اون ابروش بروغريسيف، معناتها تكون عندنا مقاربه تدريجيه في تقديري هو الافضل، ولكن ننطلقوا فيها مش ما نقعدوا ما نعملوا حتى شيء.
8: واضح، يعطيك صحه ايد، بارك الله فيك، خدوا معنا رجعين.
3: احلى صباح
11: تدلل تدلل
12: حتى 31 ماي جيون يزيد يدللكم بحسن الاسواب على لوازم العيد الكل، من الباربيكيو للشاربون للكوفير ولي سيرفيس دو تاب. ملا اعملوا طلع الكتالوج جديد وزورونا الاقرب هايبر مارشي جيون ليكم وتمتعوا بفريات العيد.
11: تدلل
13: جيون ايام دللنا.
14: عشيري يحب المامو دوب ما يسمع حس كرونكت ماي بيت يجي يجي فرحان، وين متهني عليه وعلى صحته خاطر اخترت له احسن ما فما كروكيت ماي بيتس اليمون بريميوم بور شاي شيان. ماي بيتس المامو العشيري.
15: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سين 0W20 ذا تشالنج، ملا شارك معنا وادخل في القرعه واربح 2000 دينار كاربورون. نستناوكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين. اني اي سين 0W20 ذا تشالنج فيزي لا بيرفورمانس.
16: أنا هنا يا أصدقاء، وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق، جيت بعداكم في شكل جديد نلوج عليه أنا والشلة.
17: اكتشفوا جديد غلاس أولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط، غلاس منعش وبنين وطعم شوينغوم. وزيد ألعب مع باتريك أجمع عويد واختويد غلاس أولا، هزم للعطار باش تربح فيجورين متاع باتريك سبونج بوب والشلة الكل.
18: Il y a ceux qui suivent la route et ceux qui décident où elle les mène. Pour vous, Chery réinvente l'hybride avec sa nouvelle technologie Chery Super Hybrid. Vous voulez encore plus de technologie, encore plus d'espace? Laissez-vous surprendre par les nouvelles Chery Tiggo 7 et Tiggo 8 hybrides rechargeables. La nouvelle technologie CSH by Chery, l'hybride qu'il vous faut.
19: صور صحنك نهار العيد مع مايونيز جديدة باش تدخل في القرعة وتربح 500 دينار. إن شاء الله عيدكم بنا على بنا مع مايونيز جديدة.
20: القشرة ما زلت تقلقك؟ الحل القشرة مع هيد اند شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الرأس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق يبان والبال مرتاح. هيد اند شولدرز، القشرة مش باش ترجع بالكل.
21: حتى ال 31 ماي ميني اشواغ جينيرال جولد اينوكس 3 لتر ب 49 دينار و 900 مليم اكاهو، وهكا جوكم يولي كيما جونا عيدي والكل بروموات.
22: مونوبري ديما معك.
23: ميرا ما غني بالاملاح المعدنيه، خفيف ومتوازن. ميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
24: دقيقه حظ مع فاطمه عبد الرحيم.
25: صباحكم فل، صباحكم سعادة، صباح الحظ المزيين لكل الأبراج الفلكية. انتم يا أبراج هوائية، الجو عندكم خفيف وفرحان خبير به. لك انت يا جوزي ميزان برج الدلو وإلا تليفون بش يفرحكم برشا. المصروف صحيح طالع شوية مع تحضيرات العيد، أما الحمد لله القلب راضي وفرحان باللمة. وانت يا برج العذراء ثور برج الجدي، فما خبير به يخص خدمة وإلا فلوس يخليكم مطمئنين. الحظ موجود خاصة في القرارات الكبيرة، وبالرغم من التعب والمسؤوليات متاع العيد، العيد هذا داخل عليكم بطاقة أهدى من العادة. المهم يا ترابيين، نصيحة مالية ردوا بالكم من هيك الجملة الشهيرة: شريت برك على خاطر العيد. حاولوا تقسموا مصروفكم، الضروريات راهي أولى بعد تجي الكماليات، راهو معروف عليكم العقلانية. والمفاجأة الحلوة باش تكون من نصيب السرطان عقرب برج الحوت. الحظ معاكم، الصدف المزينة بين يديكم، لكن اعملوا ميزانيه صغيره والتزموا بها، وقولوا كلمه لا للحاجات اللي تروا ماهيش ضروريه. وشنو هالطاقات اللي داخله بيها الابراج الناريه؟ حمل، اسد، قوس للعيد الكبير. راهي ضحكتكم ترد الروح. من اكثر الابراج اللي داخلين للعيد بروح خفيفه وفرحه من القلب، انتم اكثر ابراج تنشر الطاقه والضحكه واللمه. وجودكم وحده يعمل جو، اما ردوا بالكم من التسرع والعصبيه وقت الزحمه والتحذيرات. نحبكم استمتعوا باللمة يا أبراج فلكية، سامحوا أضحكوا من القلب، وخليوا العيد بداية طاقة جديدة وأيام أخف وأحلى. وإن شاء الله يا ربي عيدكم مبروك.
23: ميرا ما غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
24: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.

0: البارومتر.
1: ديما باش نذكر بلي باش نذكر بقانون الفقره, خاطر فما عندنا صديقنا
2: يزمو يلبس الماسك نجم يتفاعل.
1: ايه ديجا
2: يد
1: يد سينو بي. خلينا نبداو نحكيو على السعر نتاع اللحوم الحمراء. نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك ثريا التباسي كانت أكدت في تصريح الديوان فام أنه الأسعار شهدت ارتفاع لافت مع اقتراب عيد الأضحى, تحكي زاد على أسعار الخضر والغلال, لكن خلينا نركزوا على اللحوم الحمراء. تقول سوسل سعر الكيلوغرام الواحد من اللحوم الحمراء من 64 دينار إلى 84 دينار قبل أيام من العيد. تفضلوا
2: سوسل. أحمر برشا زاد عليه الأخضر. أحمر
3: لا أحمر وأخضر.
2: بالله أخضر لشنو؟
3: أخضر لأنه هذيك السوق, إذا ما نحبوش نشوفوا أنه السوق تقوم على العرض والطلب حاجة أخرى. أحمر على خاطر المقدرة الشرائية متاع المواطن ما تنجمش تواكب الأسعار هذية. إذا يور قاعدين نشوف فيها فما شانجمون. قبل كانت البريود متاع العيد هي البريود اللي ما يخدموش فيها الجزارة باريكزوم, توا ولات لا الناس تمشي خاطر اللي ما ينجمش يشري علوش باش يمشي ياخذ الطرف الحمل صغيرات. دونك اليوم هذا علاش انه فما سوق, فما مشكل بتاع عرض وطلب اللي يلزم نكونوا فاهمينه هيكليا. نرجع نشوفوا قداش القطيع متاعنا باش نفهموا هذا
2: عرض وطلب. اوكي اما نجيو معناتها في مناسبه كيما هكا في عيد ونكونوا نبيعوا فيه قبل بجمعه تادي 64 ولا وشو 50 نقزوا نمشيو ل 80, هذا اسمه استغلال. ما عادش عرض وطلب, كيولي استغلال انا ادينه ونهز احمر. هذاك علاش ما فمش علاش معناتها كنت بيع فيه انت جمعه تادي, شنو عرض وطلب؟ ما فهمت حتى انا عرض لا طلب.
3: انت متاكد اللي هو شراه بنفس السوم اللي شراه جمعه التالي؟
2: هما عباد فما عباد استغلاليين, مش الكل اما فما عباد استغلاليين. وللاسف اليوم قاعد المواطن تعدى بنشان نتاع استغلاليين, كل واحد يستغل توصل الحاله الوضعيه هذه. الفلاح يبيع بسوم, يجي قشار ياخذ علوش من عند الفلاح يغلي في السوم, يوصل الززار يزيد يغلي في السوم, ولين يوصل لك انت في الاخر سمو معناتها تعدى على ثلاثه حلقات باش يوصلك لك انت في السوم هذاك. وزيد من فوق الشين الاخرانيه بكل يقول لك هاي مادام هو ما فهمش برشا وكل هاي تنزل نطلع في السوم. انا كيك خير ما بصراحه مانيش راه معناتها في حد شيء اخضر لك علاش احمر.
1: به الى خبر الثاني باش نرجع لتصريح عضو جمعيه البيئه بسليمان سعاد شطوطي في تصريح المزيكا فام. تقول انه زوار شتى في سليمان لاحظوا انه وعاينوا انه فما تبديل في لون مياه البحر, دونك فما لون ولا احمر. وتقول انه هذا يرجع الى انتشار طحالب حمراء تثبت في انعكاس لونها على سطح مياه البحر. تقول انه المعاينات الميدانيه اللي قامت بها الجمعيه ورات انه فما معناها صافي الماء وما كشفتش على وجود مياه ملوثة في البحر من قبل مصانع ولا محطات تطهير. وتقول انه العينات اللي تم رفعها في قوارير كانت صافية اللون. والفريق متاع الجمعية تقول انه لاحظوا وجود طحالب اسمها غودوفيتا اللي هي لونها احمر.
2: والعلالش المتى زادة ما فهمتش شنو دخلهم في نفس الشط يضري في سليمان زادة.
1: اي فما حديث على
2: النفوق. ما صاميش فيهم معناتها النفوق خرجوا من البحر كانوا يعوموا
1: بارامون في سفينه حسب حسب ما شفنا في بعض وسائل الاعلام معناتها اللي تقول انه
2: معناها نفس البحر.
1: اي في شاطئ سليمان.
2: والله برشا معلومات بيزار خويا. انا لا اخضر لا احمر خاطر مش فاهم شو دخل العلاش في الطحالب معناتها في نفس البحر. على خاطر شو يعملوا العلاش؟ هل العلوش هو كائن بحري؟ ما خليني نسأل برشا أسئلة. إيه؟
3: وين وصلت في الأجوبة بتاعك؟
2: ما وصلتش. كان وصلت أنا قلت الأمام برسمي ذكرني كل عام وقت جابوا مثلا باتو من رومانيا وقتها فما عليهش وقتها برامور ميهم
3: قفزوا من السفين
2: قفزوا رميهم مرضى حبوا يعوموا أنتو كان خرجوا على شط البحر معناتها ميتين.
1: خلنا نوضحوه الاخبار. اي باش نوضحوه خاطر موجود حتى على السيت نتاعنا. باهي دونك مصدر مسؤول بالحرس البحري بنابل يقول انه فريق مشترك من الحرس البحري ومن بلديه تنقلوا لمعاينه وجود خرفان موجوده جوستمون فضها البحر بشط معتمديه سليمان. ويقول انه عدد الخرفان النافقه عددها 10 معظمها تحلت معناتها, ويقول يرجح انه تكون واحده من سفن الشحن لوحتها في عرض البحر بعد نفوقها للتخلص منها وجرفتها تيارات البحرية لتلقي بها على شاطئ سليمان. دونك وتم التنسيق مع بلدية سليمان لردمها باش ما تسببش في تلوث الشاطئ. فوالا دونك المعلومة موجودة واضحة.
2: دونك هما 10 ما همش
1: مش اكثر
2: مش تفضل.
3: اي بون واضح انه معناتها لهنا انه معناتها راهو عاده السفن مشكل في هذا في عديد من الحالات اللي هو السلوك معناتها غير مقبول انه كيف تنفق الحيوانات ما يخليوهاش على خاطر
2: تنفق عجبتني تنفق روح في بالي ننفقوا نحن في العيد مش كمان واحد ينفق راهو
3: معنا كلمه الاولاد انفقوا جايه من جذر النفقه اللي تعني توفى الله يرحمه ولا مش لنفق لك
2: ملا لا يرحمنا نصك لا يرحمنا كنا ناس طيبة انفقنا لين ما عادش معتها بنا ما تعلوش عتي صحة فهم معتها كان يولي حوتة يولي أرخص بنا موهم فهم مكة انتو كان بعد ما يروحوا في البحر فهم اليوم العاش يعوم ده ممكن مخر دجا واللون الأحمر ذاك رو تاي خدنا في حورات مرقة خضرة مختصة رويدة ذاك مرقة خضرة فما تاي أخضر ذاك في رادس والزهرة وفنا مو فما تاي أحمر جديد ذا انفوزيون في سليمان دونك كل بحر عنده اختصاصه يعيشكم ما دخلوش الاختصاصات في بعضها فضل نادي
1: الخبر الثالث هو باش نرجعوا على البلاغ التوضيحي اللي شفناه على الصفحه الرسميه لوزاره الفلاحه والصيد البحري والموارد المائيه. دوك بعد ما شفنا على بعض صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونيه انه فما مزاعم تتعلق برفض تونس لهيبه تتمثل في مليون نعجه، فوزاره الفلاحه كانت انفات نفيا قاطعا صحه الادعاءات هذيا، وما نسب زاد الى ممثل المجمع المهني للفلاحة تابع لكونفدرالية المؤسسات للمواطنة التونسية خلال إحدى جلسات الاستماع اللي كانت عقدتها لجنة الفلاحة بمجلس نواب الشعب. تأكد الوزارة أن المعطيات هذه غالطة عالية تماما من الصحة ولا تمت للواقع بسيلة، وشدت على أنه لم تعرض على الدولة التونسية أي هبة رسمية في هذا الإطار باش يتم أصلا رفضها. وتأكد الوزارة أنه وسائل الإعلام ورواد منصات التواصل الاجتماعي يلزمهم يأخذوا المعلومة من مصدرها الرسمي ويتحرّوا قبل النشر تجنبا لترويج الإشاعات.
2: أنا أحمر يا ده أحمر في كنتين يدخل خليك بعد خذ راحتك خذنا منيش سريو لا منيش سريو لا مش تاخذ راحتك معها كملوا غدوة خلش راحتك برشا ما تبدو أنه بعض النعاج في تونس ما حبوش معناتها قالك يجيبونا نعجة طليانية ولي العلوش تونسي يعني تتحل يتغرم بنعاج طليان قال له راك برونتو باباني بليسيما يارك حركة غادي قتلوا عايش خويا في إطار تفدليك روضا في إطار سيريو هكا في كلمتين خويا عطيونا صحيح وكا معناتها ما عادش نصدق الوزارة نصدق الوزارة أنا في
3: ليه هو راهو معناتها المخاطر هنا ساعة المخاطر نتاع الإشاعة اللي يوريك راهو ساعات ينجم شخص يكتب نمبورتوكوا وبعد سنوات فما شخص آخر يقراها ويعتمدها على أنها معطى صحيح في حين أنه راهي بشوية منطقة سهل يسرين البارح عملت يوم بتيت ريشيرش بشوف بشوف إيطاليا قديش فيها من رأس غنم بلاد كاملة إيطاليا قديش فيها مراسة أقام 6.5 6.5 مليون رأس
2: غنم منهم مليون نعجة
3: يعطيك صح أصلا هما سيباسور على 6 مليون رأس غنم فما مليون نعجة ديجا معناتها أحيانا عندنا ميل لتصديق حاجات اللي هي ما عندها حتى علاقة لا بالواقع ولا سرتو بالمنطق تاو الواقع نجم تكون حاجة منطقية ولكن ما هي صحيح ولكن كتاب ده ماهيش منطقية ونصدقها زاد
2: ضرب لك بذية ولا مراد نجار حالك
1: حاجة طاحت
2: لا لا بشوية اسمع اياد بما انه ما يلبسش الماسك اكش تولي فقرة شوية هك اياد اياد سيبان اياد سيبان يز يز اياد يز يز يا نادي يا زرعي اخذوا معنا رجعين عيادي وسنين دايما رجعين عيادي وسنين دايما

0: بوبليسيتي. حتى 31 ماي كاترو لو بابي اسويتو ليلا ب 8990 مليم اكاو ومعاهم دو غولو بلاش، وهكا جاوكم يولي كيما جاونا عيادي والكل بروموات. مونو بري ديما معك. كل يوم الاثنين الجمعه من 6 ل 9 الصباح. انتبه اشقال نادية الفورتي.
1: اليوم في انتبه اشقال نحكي على العادات اللي يقوم بها المسلمين حول العالم لإحياء التقاليد المرتبطة بأيام العيد. برشا فيها اللي يتشابهوا من حيث ذبح الأضاحي ولا الاجتماع متاع العائلات ولا الصدقة ولا توزيع اللحوم على الناس اللي ما في حالهمش، في حين أنه بعض سكان دول العالم عندهم طقوس مختلفة وعادات زادة مختلفة اللي باش نحكيوا عليهم اليوم في انتبه اشقال. خلينا نبداو بالجزائر. الجزائر اللي بخلافتهم بعد نسمعوا في النهار الثاني العيد ياكلوا جزء من العلوش، دونك من نهار الثاني عيد يطيبوه تنعرفوا شنو شويه. خليكن خلي قبل نحكيوا على العاده اللي موجوده في الجزائر اللي هي العاده نتاع الحنه للعلوش، دونك يحنيوا الراس نتاع العلوش.
2: ما تزال عديد العائلة الجزائرية محافظة على تخضيب رأس الخروف بالحناء أياما قليلة قبيل العيد.
3: يعني يديرها يقول لك يحنوا عليه باش يحن علينا، هذه يديروا له الحناء للكبش.
4: حتى في تونس كانت في بعض المراحل يحنوا له بارتي من راسه، يعملوا حنا في ديهم ويحطوها على الجلد نتاعو كيبدا أبيض تقعد الخمسة هذه كمان.
1: باهي برشا في تونس.
4: خلال في المانيا
1: ليه ومعادش
4: انا كنت صغير كنت راها
1: ما عندي برشا
4: كنت صغير كنت راها هذا ولا
5: نذكرش بصراحه
1: دوري كان
4: فقد الذاكره البارح شكليت ما نذكرش بصراحه
5: سامحني شكونك انت تسلف فيها ثلاثه ليالي
4: لازم ما نذكرش يا ولا براس كيف فهم الدكتور يسمع فينا عن حالة
1: نجم يتدخل
4: ولا تنجم تدخل عن حالة ما أنت ينسى وكل شيء ولا
1: النهار الثاني متاع العيد الجزائريين كما قلنا يأكلوا جزء من العلوش واللي هو الرأس متاع العلوش.
6: احنا انا تقاليدي تاع قسمطينة هي اللي نمشي بها. احنا عندنا في النهار الفطار سي شوا كبدة ايتو نشويه في فوق الجمر، وفي الليل نديرو بوزلوف. انتم ما تقولوا بوزلوف الراس. دونك غدوه نديرو احنا الغدا نديرو الطعام دوزيام جور نديرو الطعام الابيض بالكرومه وكيف كيف وهي رايحه تما كل واحد كيفاش.
4: شو عادتكم انتم اياد ما نسيت
5: عادتنا فيش
4: لا بس على العيد شو تعمل خاطر كل بلاد انتم مثلا من قرين هكا ولا
5: ما اسمع الحقيقه عادات مجرين ما تختلفش يسرع على عادات رادس
4: صحيح بهم شو هما جينا المون نهار العيد نهار العيد معناتها في الفطور تكون قليه هكا ولا
1: فما لي مشوي ولا فما مشوي زيد
4: محمد زال ما تشمعش
1: اي فما ليه فما بالحق شكون يشوي طول معناتها ما غير ما يشمع هو صحي تخير
4: يلزم يتشمع على الاقل العشيه في الليل مشوي عشان ما احنا المشوي العشيه وفي الليل بلوتو الفطور يكون كمونيه قلايه حاجه هكا. انتم ايات شنو نهار العيد
5: عيد شنو
4: لا لا لا كان فما طبيب اخر اسمع فينا يستحق زوز طب راه مش طبيب. وانت ناديه شنو تعمل
1: كيف كيف نفس الفكره اللي انت قلت معني قليه في القايله
4: طلعت معناتها انت من اصيل
1: من رادس في العوينه
4: فما ثاني في صفاقس في بالي الشرموله يعملوا
1: هذاك في العيد الصغير
4: ما عادش في العيد الكبير يسكو عندهم
1: لا لا ما فماش
4: فما عاده ولا
1: مراد انتم شنو انا راه في بالي ما فماش ان شاء الله
5: نسكو شنو نقولوا في
1: شكونوا اللي ساعد في
4: قلاية سعيت وحده قلاية باهي شوف الاكستري اللي بعد
1: نواصلوا يلا باهي قبل نمشيو للسنغال فما عاده في ليبيا اللي هما يكحلوا العين نتاع الخروف بالكحول العربي دونك قبل الذبح نتاعو دونك هذه من العادات اللي يقوموا بها في ليبيا. باش نمشيو للسنغال المسلمين في السنغال عندهم حاجه شبه للي نعملوه في العيد اللي هي لبسة جديدة دونك المسلمين في العيد الكبير كيف كيف زادة يشيو لبسة جديدة في عيد الأضحى.
7: ولا تكتمل فرحة العيد في السنغال دون الحصول على ثوب مطرز بألوان ذهبية يليق بالمناسبة، حيث لا يكاد العمل يتوقف في الورشات التي تصمم مئات النماذج يوميا.
8: نسأل الله أن يعيننا حتى نتمكن من إنهاء التعهدات مع الزبائن، فنحن نبذل جهدا كبيرا في الأيام التي تسبق العيد حتى إننا ننام في ورشتنا.
9: دأبت الأسر السنغالية على تأجيل كل خلافاتها للتفرغ لتحضير التفاصيل المتعلقة بتباسكي، وهو الاسم الذي يطلق محليا على هذه المناسبة الدينية العظيمة. وتباسكي هنا تعني تقاسم الفرحة مع الآخرين والاهتمام بكبار السن وترسيخ مفاهيم التعاون والتسامح في أذهان الصغار.
5: شريط حويج العيد مين انتي رمزلت
4: حويج العيد الصغير مو في السنغال ما غلطين في العيد شوية ليه عندهم العيد الصغير يذبحوا علوش برمو العيد الكبير شو حويج
5: كل بلاد وتقاليد
4: كل بلاد وتقاليد وانا احترم ذلك وهذا اللي يعمل الشرم تاع العيد انه كل بلاد اسلاميه عندها طريقتها في العيد الكبير.
1: في الاردن مثلا زاده فما حاجه اللي يقوموا بها اللي هي بخلاف معناها الاضحيه وكل يفرقوا جست بعد صلاه العيد الكعك اللي يقوموا هما معناها يصنعوه ومعناها يفرقوه هكا على بعضهم. دونك زاده هذه حاجه اللي موجوده في العيد الصغير كمان يعملوها في
4: الاكسترا هذا الكعك
1: لا الكعك من غير اكسترا خلينا نمشيو لليمن قبل فما الحقيقه والله عاده خرق العاده في اليمن عجبتني برشا هي قبل العيد الاضحى يتلموا اليمنيين يطلبوا السماح من بعضهم اي مشاكل
4: والله محلاها
1: يا ربي الفقر
4: والله اشخاص كان عملوها في تونس
1: والله محلاها عجبتني
4: نتلموا 11 مليون قولوا سامحني الكره الارضيه
1: هيا يا مراد هيا يلا
10: عندك اليمن مثلا قبل ما يهل عليهم ذو الحجه بيعملوا حاجه كده زي قعده عرب من كل الاماكن والقبائل بيتنسي فيها كل الخلافات عشان اللي يقصد باب الكريم يوم وقفه عرفه يدعي وهو قلبه صافي مفيش جواه اي زعل ناحيه اي حد
1: ولا دونك
5: انا مسامحك
1: بيه يلزم
4: بخسي إياد العيد ولا عنده طعم آخر
1: فما عادة أخرى زادة في اليمن يقوموا بها الرجال اللي هما يمشيوا معناها الأب هو والصغار متاعوا يمشيوا يزوروا الحمامات معناها الحمام الحمامات قبل العيد يمشيوا للحمام خلي نختمو توفى هالفقر على خير على خاطر
4: بعد ما يمن والله سيبيها أغزى السياحة كيفاش يمشوا الحمامات والله سيبي خليوا بلادهم وخليوا كل شيء يمشوا الحمامات والله ما حلاه
5: تفهم سيركولاسيون في الطرق
4: بالله العظيم كان فما طبيب ثالث طب زوز شوية ولا
1: مش نختمو هذية وكهوة وعيدكم مبروك وسنين
4: شوش سمعنا كيك
1: في كشمير
4: كشمير
1: يمتنعوا عن ذبح البقر لأنهم يحبوا يحترموا المشاعر متاع الهندوس دونك يذبحوا حاجة أخرى.
10: دولة كشمير عيد الأضحى طبق معادلة حكيمة اتمنع هناك ذبح البقر احتراما لمشاعر الهندوس. الله طب المسلمين ما يعملوش طقوسهم الدينية مثلا؟ أكيد لا، المسلمين في دولة كشمير وفي عيد الأضحى بيذبحوا لحم الماعز ولسان حالهم بيقول كل سنة وكلنا طيبين
1: فوالا
4: بيه إياد شكوكم

0: مستمعين بتاعنا، على عائلتي، على أصدقائي، على الناس اللي نعرفهم الكل. إن شاء الله عيدكم مبروك، وكل عام أنتم حيين بخير يا رب.
1: ندو
2: نعيد عليكم أنتم لكيب الكل، مزيك الكل، الناس اللي تسمع فينا الكل. وثاني عيد من 6 نص نهار 6 سويع مش نعيد
1: هذي نعرفها هذي البنات أوزو جاء ممكن تأخذ الجرين تاع العيد تلقاها كلها بنات.
2: لا ثاني عيد أنا مش
1: أول عيد وثاني عيد ديما صباحات كلهم بنات، تعرف عليه؟
2: عليه
1: كدو هربين كلهم.
2: لا لا لا
1: كلهم دو هربين يحبوا كونكوا هذا نخدمه. نعرف هالفازة عند 23 سنة لهنا نفس الفازة
2: تعمل لي في المشاكل تاو معناتها
1: انت عاني نهرب من العصبين ونهرب من درشنين وكل هني يخدم
2: نهار الأول هك موجود هني موجود
0: رسالة معناتها رسالة موجهة للعائلة انت راهي هي اختارت تخدم النهار
1: هي اختارت هي هي والبنات اللي هما اللي اختاروا يخدموا نهار العيد مش مش نداع نداع خاتها
2: تجيزي ولدي
1: تحب ترتاحهم وهم يقول لك لا نحبوا نخدموا في
2: البرمجة
0: كنا نصوتوا على حكاية الإشاعات
1: لا لا مش إشاعة هذه حقيقة ما تعرفش كيفاش إيش أخدم أنت إياد معاه
0: لا منجيش
2: لا لا منجيش
1: يعطيك صحة نادي إن شاء الله عليكم مبروك إن شاء الله سنين دائما كل أصدقائنا زملائنا في موزايك تمنى لهم عيد مبروك سعيد لكل أعضاء هذا الفريق المهم جدا في هذه الإذاعة نتمنى إن شاء الله عيدكم مبروك وإن شاء الله سنين دائما نتقابلوا إن شاء الله بعد العيد إن شاء الله أحلى صباح عاديته معنا اليوم شوية آخر موعد في صباح الناس مع جيهان
3: مع ليتر حالي.
4: هل التونسي حاب يعيش أكثر من طاقته؟ شنو الفرق بين الطموح الحق في التطور الأفضل وبين تسليط ضغط أكثر من الطاقة للمظاهر وإرضاء الناس والمجتمع؟ إن كان في المعيشة اليومية، في مستوى العيش، في الملبس، السكن، الترفيه، الأفراح، المناسبات والأعياد، هل التونسي حاول يضغط على نفسه على ميزانيته أحياناً باش يشعر بمكانة اجتماعية معينة حتى كان ساعات يكون هذا بالديون والسلفة؟ هل هو خوف من نظرة الآخرين أم قناعة شخصية تخلي بالنسبة للبعض كل شيء ضرورة حتى الكماليات؟ هل فما ناس تختار تعيش على قدر طاقتها وميزانيتها؟ وهل البعض الآخر يرى أنه العيش وسط المجموعة يفرض عليه أنه يعيش بنفس نمط الحياة للاندماج والإحساس بالانتماء؟ وشنو الدور اللي تلعبه شبكات التواصل الاجتماعي اليوم في الإطار هذا؟
5: التونسي مش مقولش 100% فما 90-80% من التوانسة يعيشوا في نيفو أكثر من طاقتهم. وبس نعطيك إكزامبل بسيط، إنسان كان يخلص 2 ملايين يصرف في 3 ملايين، زاد في الشهرية ولا 4 ملايين؟ لا لا، التونسي ملي كان يخلص في زوز يصرف في 3 يخو في 4 يصرف في 6، وقت اللي يلقى روحه طلع في النيفو نتاعو يولي ما عادش يخمم باش يقعد في نفس المستوى.
6: انا شخصيا نقدر عليه نعم، ما نقدرش عليه انا مليش، انا شنو فيه فما ناس يتسلف لك باش يعمل لك مثلا حاجه، مثلا توكي ما عيد كبير توجي يتسلف لك مثلا حق علوش باش يعيد، انا لا عندي نشري ما عنديش ما نشريش ما نحطها كايم حاجه كريتي ولا تونس بصفه عامه ما يحرمش روحه ولا.
4: هل التونسي يحب يعيش اكثر من طاقته؟ موضوعنا في فورم نهار الثلاث.
3: كان تحب شاركنا رايك ولا تجربتك كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورم باي موزايك فام. الأولى في تونس
7: عشيري يحب المامو دوب ما يسمع حس كروكت ماي بيت يجي يجي فرحان وين متهني عليه وعلى صحته خاطر اخترت له احسن ما فما كروكيت ماي بيتس اليمون بريميوم بور شاي شيان ماي بيتس المامو العشيري.
8: في مونوبري جاونا بروموات وفي العيد الكبير نودوكم باحسن التخفيضات حتى ال 31 ماي دي غوميز اكسبسيونيل على مستلزمات العيد الكل من الباربيكيو للفحم لماكينة الحم وحتى مواد التنظيف والالكترو زادة، هذا واكثر تلقاوه في الكتالوج الجديد، وهكا جوكم يولي كيما جاونا عيادي والكل بروموات.
9: مونوبري ديما معك.
10: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سين 0W20 ذا تشالنج، مالا شارك معنا وادخل في القرعه واربح 2000 دينار كاربيغون. نستناوكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين. اني اي سين 0W20 ذا تشالنج فيزي لا بيرفورمانس.
11: على خاطر ثقتكم فينا امانه وعشرتنا مع بعضنا مزيانه، بغانت يتطور مع الاجيال مع برشا محبه ودلال، ويوفر لكم جديد كل يوم مع سيرفيس كليان يخلي المحبه تدوم. والمحبه ما تتقاسش بالسنين، المحبه تتقاس بالفرحه في العينين، والعشره هي هي ومع بعضنا مكملين الثنيه. بغانت برشا دلال ومازال مازال.
12: هنا يا أصدقاء، وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من غريق جيت بحذاكم في شكل جديد نلوج عليه أنا والشلة.

0: وجديد غلاس اولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط، غلاس منعش وبنين وبطعم شوينغوم. وزيد العب مع باتريك اجمع عواد وختاوات غلاس اولا، هزهم للعطار باش تربح فيغورين نتاع باتريك، سبونج بوب والشله الكل.
1: À toi maman, à qui j'ai vidé ton flacon de parfum préféré, ton pot de crème hors de prix ou cassé ton rouge à lèvres de luxe. Je fais la promesse de tout remplacer pour ta fête. Surtout que Fatal m'offre un chèque cadeau de 50 dinars pour chaque 200 dinars d'achat. Fatal, la beauté révélée.
2: انا قهوتي في الدار برافا شيكوري بالنار، واليوم برافا عملت احسن فان، جيتنا بفورما دوي باكي جديد وبخطيك يتحل ويتسكر بسهوله ويخلي الكاليتي مضمونه وسومها اقل من بالنار، ومازال جديد برافا تويتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوه اون بودغ اي سوليوب. نعملوا قهوه برافا.
3: تدلل تدلل
4: حتى ال 31 ماي جيون يزيد يدللكم بحسن الاسواب على لوازم العيد الكل، من الباربيكيو للشاربون للكوفير ولي سيرفيس دو تاب. ملا اعملوا طلع الكتالوج جديد وزورونا الاقرب هايبر مارشي جيون ليكم وتمتعوا بفريات العيد.
3: تدلل
5: جيون
6: ايام دللنا.
7: شارك واربح مع مايونيز جديدة، باش تدخل في القرعة ابوني جديدة، صور البلا بريفيري نتاعك بمايونيز جديدة وبارتاجي تصويره في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة واربح 500 دينار جديدة بن على بن.
8: راديو موزايكا فام تونس الاخبار.
9: اهلا بكم الى موجز الاخبار. نبدأ أخبارنا من مكة المكرمة، حيث توفد الحجاج منذ صباح اليوم الثلاثاء التاسع من ذي الحجة إلى صعيد عرفات، حيث يقفون من طلوع الشمس وحتى غروبها على أرض عرفة التي تعد موقفا للحجيج في أعظم مناسك الحج. ومع غروب شمس هذا اليوم تبدأ جموع الحجيج بالتوجه إلى مشعر مزدلفة. يشار إلى أن الحصة الإجمالية للحجيج التونسيين هذا الموسم بلغت 10,982 حاجا، منهم 9,982 حاجا ضمن قائمات الفرز، إضافة إلى 1,000 حاج من مكفولية تونسيين بالخارج. في الشأن الوطني، دعم التعاون في مجال تصنيع الأدوية وتعزيز الشراكة مع شركة تونسية للصناعات الصيدلية سيفات إلى جانب توسيع برامج التكوين والمنح لفائدة الكفاءات التونسية كانت أبرز محاور اللقاء الذي جمع وزير الصحة مصطفى الفرجاني بسفيرة الهند بتونس ديفياني أوتام خبرة جادي. وناقش اللقاء آليات دفع التعاون الصحي بين تونس والهند نحو مشاريع عملية وملموسة، خاصة في مجالات الصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي والطب عن بعد والبحث العلمي والسياحة العلاجية والاستثمار الصحي. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يؤكد التزام تونس بدعم وحدة القارة الإفريقية وتعزيز التعاون بين دولها. ووزير الخارجية يوضح في كلمة ألقاها خلال الاحتفال بيوم أفريقيا أن الاتحاد الأفريقي أصبح فاعلا أساسيا في دعم السلم والأمن والتنمية، مشددا على أهمية دخول منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية حيز التنفيذ وما تتيحه من فرص لتعزيز الاندماج الاقتصادي وتنشيط التجارة والاستثمار. عالميا، جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن رأس النقورة جنوب لبنان منطقة عسكرية مغلقة. وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد ذكرت أن جيش الاحتلال بدأ بتعبئة جنوده بهدف تكثيف عملياته العدوانية في لبنان. المرشد الإيراني مجتبى خامنائي يؤكد أن الولايات المتحدة لن يكون لها ملاذ آمن لإنشاء قواعدها العسكرية في منطقة الشرق الأوسط مستقبلا. والمرشد الإيراني يدعو الدول الإسلامية إلى تعزيز التعاون، قائلا إن شعوب المنطقة تمتلك قدرات ومصالح مشتركة قادرة على تشكيل نظام جديد للمنطقة والعالم وفق تعبيره. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع جهن في صباح الناس. إلى اللقاء ودمتم بخير.
8: الأولى في تونس.
10: صباح الناس.
5: بالحماس. كل يوم الاثنين الجمعة من 9:30 نهار جيهان ميلاد.
6: صباح الخيرات، صباح النور، صباح الفل على اللي يسمعونا، اللي يحبونا واللي تبعونا الكل. تسعوا درجة على موزايك اف ام. ان شاء الله يا ربي صيام مقبول اللي صايب من اليوم يوم عرفة. اكيد ان شاء الله يا ربي نوعدكم انه باش نعملوا متابعة من السعودية، باش نطمنوا على حجيجنا كما سمعتوا البارح في مداخلة خاصة لموزايك اف ام في صباح الناس رئيس البعثة الصحية لحجيجنا اللي اكد لنا وطمن عائلات، واكيد العائلات على تواصل، لكن ديما نطمنهم زاد حتى احنا انه حجيجنا الكل والحمد لله بالإحاطة الطبية الصحية اللي كانوا غادي معاهم مرافقينهم ما يفرقوهمش، فانهم الكل اليوم موجودين في يوم عرفة والحج وعرفة، وان شاء الله يا ربي يتقبل حجتهم ان شاء الله يا ربي، وينساونيش ان شاء الله زاد في دعي وتخير على وزي كفام حتى لنص النهار وين ما كنتوا. مرحبا مرحبا بيكم. بعد شوية بيسور نعطيكم الكلمة لكم كما عودناكم، الميشون ما تبدأ وما تحلى الحق بتاع ربي كان بصواتكم على 71-113-13. تحية كبيرة لي سيلوت في بوشناق، نبدأ بي.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك FM 71 113 013.
1: صباح الخيرات، صباح النور، صلينا على النبي عليه الصلاة والسلام. لطفي بوشنيق بدينا بصوته صبحيتنا اليوم معاكم على موزايك FM، تسمعوا في صباح الناس. 9:11 دقيقة، حسيتوها زادة كيف سيركولاسيون ناقصة برشا. صح عليكم اللي بديتوا تعيدوا على بكري، تطولك الطريق السليمة. نتصور انه اليوم حركة سبيسيال، خاصة اليوم معناها ليلة العيد. نقول انا برشا شكون خذ النهار باش يمشي عيد بحذا العائلة، فما يخدم صبحية وبعد خذ لوتوريزاسيون تاع شوية الحاصل. تطولك وين ما قاعد صوت موزايك FM يوصلكم على فريكونس نتاعنا سور لو نت، زاد كيف على www.mosaikefm.net. استحفظوا على رواحكم والطريق السليمة لكل مستمع. ما نعرفش اسكو اليوم مثلا سويعات على العيد باش يهديهم ربي، زعما تقولوا انتوما يجي طيحوا لنا اكثر هكا في الاسعار، تقول زعما معناها كي تمشي تقف اليوم مثلا على رحبه، لانه ديما هكا المواطن التونسي نخمو، يقول لك ديما نخلي روحي ساعات على الاخر وقت منه من شيره. برشا اللي يقول لك ما عندي وين نخلي العلوش، ولا يقول لك فمشي ما خلي بيع، يقول لك نبيع ونروح، مش نبيعهم مش نبيعهم مش روح بيهم، فمشي ما عادش نخلصوا بالسنة. قداش 4 صفار يولي يسوموا 3 كهو، زعما تقول انت رفيق، الله أعلم. بدأت لك هاتوا سجلتونا، تراخى نسمعكم إذا بموعد لول مع صندوق عجب.
2: صندوق عجب
3: باكي، صندوق عجب هذي ريت العجب اليوم، اليوم السباحة ريت عجب اليوم، يوم عرب والراجل بيش يطلع باقاجه وبيش ينزل باب صعبون، ويحب يطلع لي معاه برشلي، برشلي صغير يحب يحطه باش يوصلوا الباب زعدون ويهزوا للوقت. عايز قولك برشلي توا وصلنا برشلي هكا هو عاد فاليجا، قال لي قلت له وينه فاليجا؟ او برشلي او برشلي يتحرك بسقيه. عايز قولكم اش قولكم هاي مزايق بالله بلغوا لي صوتي يرحم والديكم وربي يفضلكم. برشلي برشلي برشلي
4: لقيت ونسمعوا بالغنية تركب يدور يدور، هو بالحق دار دار حتى دوخنا، لدينا نوجه حويجة أخرى، لدينا فنانين واحد منهم يلحننا كلمة المواطن المسكين حار واحتار من ثوم العلوش عند القشار ولحمه عند الززار، وهذا بختارها.
5: صباح الخير اختي جيال، صلى عيدك مبروك مسبقا. اما حبيت نلفت النظر للنقل، العباد نطيش هنا في الصاقل، حبيت بالله تو وزاره النقل يا رسول الله وتعطوا رفور للواجهات بون زرقاء فهمتي، ولا تعطيوا للنقل الريفي يا اخوي. احنا في الصاقل حاصرين 4000 تاكسي ب 15 كيلومتر مربع، علاش ما تحلوناش حتى احنا نهزوا العباد هذه نطيش رفور ايام تعيد يا اخي. اللواج نقل والتاكسي مش نقل، حلونا يا اخويا في البرامج الجديده، خلي العباد تعيد وتروح وتيسر لهم المروحه نتاعهم.
6: أهلا بيك يا جيهان، أنت والفريق اللي معاك الكل، نحب نقول لكم إن شاء الله عيدكم مبروك، ومرأة وراجل بتاع موزايك الكل. نشكرك يا جيهان على مداخلتك، الناس الكل تحكي بيك مع الحجة. يا جيهان ربي يوفقكم وربي ينجحكم، وإن شاء الله اللي جاي خير.

ان شاء الله عيدكم مبروك مزيك انتوما واهاليكم ان شاء الله يا رب يكون عيد انتوما بصحه وخير وسلامه وانت جهونا يا غاليه انت وعائلتك شاء الله عيد مبروك اختي غاليه ان شاء الله بصحه وسلامه يا رب وعلى الامه الاسلاميه جميعا يا رب.

0: صندوق عجب تصبح الناس
1: بيسيتي. صور صحنك نهار العيد مع مايونيز جديدة باش تدخل في القرعة وتربح 500 دينار. إن شاء الله عيدكم بنا على بنا مع مايونيز جديدة.
2: ارتاح من الغسرة وستخيس وصيف مرتاح مع ترافل تودو. ملا في ساعة ريزيربي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في أحسن الزوتيل في تونس وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيد traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تودو. مع ترافل تودو اللي حب عالجو يريزيربي من تاو. ترافل تودو لي بري تودو.
3: مع توبنات كل تروح كرة الدارة والإستاد تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنات. لا قسام لا لاك بش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا تخيدو راكوردومون بلاش ولا أبغريد الديبي متاعك بش تدخل في التيراج وصور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. ميلا جارية ادخل على توبنات.تن ولا امشي الأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت. عيش جو الكورة من الدار.
4: توب نت. Very fiber people.

0: لي ماكم شو حدكم قاعدين مونسين بينا ان شاء الله وي ما قاعدين تسمعوا في صوت موزايكا فان ديما نذكر على الفريكونس نتاعنا سوغ لو نت زاد كيف على www.mosaikafan.net 9:24 دقيقه الطقس ماشي ويسخن وحتى يظل غدوه في الليل او كاتمين على بكري على قديتكم راهو يظل بدرجات الحراره ذي باش نعشوا ليمات هذوما في صافي باش يحل القديد ما عندناش مشكله معاه يظل سي بلال يحيي تو يعطينا التفاصيل من المعهد الوطني للرصد الجوي. صباح الخيرات.
1: صباح النور جيال، مرحبا بك ومرحبا بك مسامين وزيك.
0: شكرا لي. كما كان متوقع في مداخلاتكم السابقة أنه باش نبدأ ونشهدوا ارتفاع واللي هو عادي معناه، أما مقارنة بالأيامات الأخرى اللي كان فيها مروح أقل من المعادلات العادية فتو باش نبدأ ونحسوا السخانة.
1: صحيح حس شوية توا سخانة خاصة معناتها كما قلت على ميت الفرد كانت معناتها ثم نسميات الريح كانت في القطاع الشمالي هي معناتها اللي تحسس شوية بالبرودة حتى ولو ترتفع درجة الحرارة ديما ثم النسمة اللي تخف علينا شوية معناتها حد درجة الحرارة. ليمات هذوما كما كان متوقع كما قلت انت معناتها هو الحاجة الساعة الاستقرار في حالة الطقس عموما ما فماش معناتها الحاجات اللي هي تقلق ولا الأمطار اللي هي باش تكون موجودة خاصة في أيامات العيد نحكي على غدوة ونهار الخميس ونهار الجمعة. اليوم عموما معناتها باش يكون طقس مغيم جزئيا على أغلب مناطق البلاد، ثم إمكانية وبوادر لظهور خلايا رعدية معناتها خاصة نظرا للحمل الحراري اللي باش يكون موجود في الوسط الغربي خاصة مرتفعات القصرين وكذلك في سيدي بوزيد، خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة ببعض الأمطار. الريح من القطاع الشرقي تكون ضعيفة إلى معتدلة، تتقوى شوية خاصة بالجنوب في فترة ما بعد الظهر. عامة البحر زاد قليل الاضطراب، درجة الحرارة القصوى لليوم تتراوح بين 24 و 29 درجة قرب السواحل والمرتفعات. في تونس العاصمة تكون معتها أقصى درجة في حدود 29 درجة اليوم وبين 29 إلى حدود 33 درجة بالنسبة لبقية الجهات. غدوة أول أيام العيد إن شاء الله، عيد مبارك على الجميع يا رب. طقس معتها سامي صافي عموما معتها إلى قليل تسحب على أغلب المناطق. الريح مازالت من القطاع الشرقي في سرعتها ضعيفة إلى معتدلة. البحر هادئ إلى قليل الاضطراب، درجة الحرارة في ارتفاع طفيف معتها درجة إلى درجتين معتها لا غير. غدوة القصوى تكون ب 25 30 درجة في السواحل المرتفعات، في تونس في حدود 30 درجة وبين 31 إلى حدود 35 درجة بالنسبة لبقية المناطق. ثاني أيام العيد يوم الخميس وكذلك يوم الجمعة إن شاء الله كيف شي توصل الاستقرار في حالة الطقس عموما سامي صافي إلى قلة تصحب على أغلب المناطق. نهار الخميس زاد كيف يوم ارتفاع طفيف في درجة الحرارة، مازالت الريح من القطاع الشرقي ونهار الجمعة تعاود تسقر نسبيا معناتها في نفس المستويات ونفس المعادلات، يتغير شوية معناتها تسمى شوية نسميات من القطاع الشمالي خاصة على مناطق الشمال الوسط.
0: إن شاء الله يا ربي إن شاء الله مشي تواصل هكا معناها حتى الآخر الجمعة،
1: حتى الآخر الأسبوع مازال الاستقرار زي ما توصل لنهاية الأسبوع إن شاء الله.
0: إن شاء الله. شكرا ليك بلال حبيبي.
1: تحية
0: ليك إن شاء الله، عيدك مبروك.
1: مين دايما
0: يعيشك. تحية ليك وكل العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي.
2: صباح الناس صباح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار على موزايكا فام. بوكا تتمنى لكم عيد سعيد وكل عام وانتم حيين بألف خير.
3: أحب أبدبك كذا
2: فرعون مع ليتر حالي.
4: هل التونسي حاب يعيش أكثر من طاقته؟ شنو الفرق بين الطموح الحق في التطور الأفضل وبين تسليط ضغط أكثر من الطاقة للمظاهر وإرضاء الناس والمجتمع؟ إن كان في المعيشة اليومية، في مستوى العيش، في الملبس، السكن، الترفيه، الأفراح، المناسبات والأعياد، هل التونسي حاول يضغط على نفسه وعلى ميزانيته أحياناً باش يشعر بمكانة اجتماعية معينة حتى كان ساعات يكون هذا بالديون والسلفة؟ هل هو خوف من نظرة الآخرين أم قناعة شخصية تخلي بالنسبة للبعض كل شيء ضرورة حتى الكماليات؟ هل فما ناس تختار تعيش على قدر طاقتها وميزانيتها؟ وهل البعض الآخر يرى أنه العيش وسط المجموعة يفرض عليه أنه يعيش بنفس نمط الحياة للاندماج والإحساس بالانتماء؟ وشنو الدور اللي تلعبه شبكات التواصل الاجتماعي اليوم في الإطار هذا؟
5: التونسي مش ما قولش 100% فما 90-80% من التوانسة يعيشوا في نيفو أكثر من طاقتهم. وبس نعطيك إكزامبل بسيط، إنسان كان يخلص 2 ملايين يصرف في 3 ملايين، زاد في الشهرية ولا 4 ملايين؟ لا لا، التونسي ملي كان يخلص في زوز يصرف في 3 يقوم في 4 يصرف في 6، وقت اللي يلقى روحه طلع في النيفو نتاعو يولي ما عادش يخمم باش يقعد في نفس المستوى.
6: انا شخصيا نقبل عليه نعم، ما نقدرش عليه انا مليش علاش انا فيه فما نجلي يتسلف لك باش يعمل لك مثلا حاجه، مثلا توكي ما عيد كبير توجه يتسلف لك مثلا حق على اللوج باش يعيط. انا لا عندي نجري ما عنديش ما نجريش، ما نحط قائمة حاجه كريتي ولا تونس بصفه عامه ما يحرمش روحه.
4: هل التونسي يحب يعيش اكثر من طاقته؟ موضوعنا في فورم نهار الثلاث.
2: كنت حاب شاركنا رايك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013. وشارك معنا في فورام مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة عشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورام باي موزايكا فان. الأولى في تونس.
7: على خاطر ثقتكم فينا أمانة وعشرتنا مع بعضنا مزيانة، بغانت يتطور مع الأجيال مع برشا محبة ودلال، ويوفر لكم جديد كل يوم مع سيرفيس كليان يخلي المحبة تدوم. والمحبة ما تتقاسش بالسنين، المحبة تتقاس بالفرحة في العينين، والعشرة هي هي ومع بعضنا مكملين ثنية. بغانت برشا دلال ومازال مازال.

0: قلنا لكم وشكرا ليه لانه ما حرمناش من انه نكونوا على تواصل معاه مش نطمنوا على حجيجنا الحج هو عرفه وخلطنا النهار اليوم والحق بتاع ربي كان فما مرافقه صحيه كبيره ليه حجيجنا وخدمه كبيره خدموها باش يكونوا اليوم الكل ان شاء الله يا ربي دون استثناء الكل موجودين في يوم عرفه معنا رئيس البعثه الصحيه ليه حجيجنا دكتور حمادي سوسي دكتورنا صباح الخير
1: مرحبا بكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: وعليكم السلام
1: إن شاء الله نهاركم مبروك النهار كبير ياسر عنا اليوم الحرارة أكثر من 50 والعيادات بتاعنا كثرت وكبرت ورغم التوعية اللي عملناها ورغم اللي أبواق تتكلم لهنا يا ناس شدوا الخيمة بتاعكم شدوا الخيمة بتاعكم ناس شدين طالعين الجبل الرحمة ناس اللي من البارح زاد الله غالب ما طلعوش معنا في الكيران وحبوا يمشيوا على سقيهم حتى اسمه الميناء وبعد يجيوا لهنا تعب برشا تعب برشا احنا توصلنا تقريب بس من البارح حتى توصلنا تقريب 800 عيادة الحمد لله رب العالمين عندنا واحد رصدتنا هزيناه طول المستشفى خاطر في حالة مختل الاخرين كلهم
0: ضربة شمس معناها
1: مسيطرين على الوضعية
0: بالشمس
1: عندنا برشا ضربات عندنا ضربات شمس ولا هذاك مشكل في القلب وعندنا ضربات شمس اللي قاعدين مسيطرين عليهم توا وعندنا برشا بتاع السكر زاد اللي نسى الدواء بتاعه واللي ما خدش الدواء بتاعه واللي الناس خارجه تجري ما نعرفش جبل الرحمه رغم اللي الشؤون الدينيه والصامي هذه ماهوش داخل في المناسك بتاعنا وفي السخانه هذه راه ما يلزمكمش تخرجوا مع كل الأسف الناس كل يقولك نحب نشوف كبار وصغار المهم الوقت الحاضر كل مسيطرين على الوضعية إن شاء الله وإن شاء الله ربي يعاوننا فيهم وتعبرش ما خبيش عليك تعبرش برشا برشا كنا نجم نتداوى كل هذا بالتوعية وقلنا لهم من 10 بتاع صباح حتى 4 بتاع العشية شدوا تولوا كان جي تشوف المخيم الناس تدور في السخانة هذه
0: هو المخيم هو المخيم فما التكييف وكل دكتورنا
1: في وسط الخيم بطبيعة في وسط الخيم فما التكييف لكن البرة في الثنايا ما نحكي لك
0: سخونة برشا
1: ورغم ذاك الكل لا سخونة برشا ورغم ذاك الكل والحاجة جالة يا ولدي خذ الدواء بتاعك يا ولدي جيب الدواء بتاعك يا ولدي بشعار تلقى ناس اللي ناسي الدواء اللي موش معقول ما تنجمش تنسى الطرف الدواء هذا موش معقول موش معقول اللي بش يجي وهو مريض في السكر وما يخوش الدواء بتاعه واللي مريض بكل في الدم وما يخوش الدواء بتاعه ثم الناس اللي عملت عمليات على القلب وعند الدواء ذاك اللي يجري الدم زاد ما يجيبوش ما احنا موجود عنا نعطيه لكن موش معقول باش نوصل الحالات اللي هكا ترسينا في تدخل والله ما خبيش عليك مجمعتنا الكل من البارح لتوا يمكن انا واحد من الناس كل ساعه من زمان هكا التاكيد شويه باش ما عشناش والناس الكل اللي قاعدين يخدموا هكا عامل ابواق اذا كان ما نعرفش اذا كان تسمع فيها ولا باش يحضروا في الناس ما تخرجوا وهذوما من السلطات السعوديه والتعليمات اللي عندهم كيف كيف لكن الله غالب الله غالب المهم المهم نهني اللي كان الوقت الحاضر احنا ما زلنا مسيطرين على الوضعيه كما قلت لك عندنا واحد برك اللي هزيناه توا للمستشفى الاخرين كل نخدموا في الخيم وعندنا المراكز نتاعنا 4 مراكز قاعدين يخدموا ان شاء الله
0: ان شاء الله
1: والحمد لله الحمد لله مازالت عندنا النفرة ما بعد زاد اللي هي تكون صعيبة ومن بعد مازالت لنا مزدلفة ومن بعد مازالت لنا نوصل الميناء إن شاء الله أغوض الصباح
0: إن شاء الله
1: والحمد لله المهم نهني جماعة الكل وإن شاء الله ما ثمك الخير وشر ربي يعطي الصحة للناس كل وإن شاء الله الناس كل تحش
0: إن شاء الله حاجة مقبولة وربي قويكم
1: المهم لما ما وفنت ديك اللي هو لما ما وفنت ديك اللي عنا هو بعد شوية
0: بعد
1: الوقت هذيك انت عارف هي اللي تجيب على المغرب هذيك هي دوك من المفروض أنه الناس كل تبدأ مرتاحة توا وتحضر روحها نفسانيا بتشوف الدعاء اللي بستدعيه وبش تقول للخالق سبحانه وربي يتقبل منها
0: إن شاء الله ربي يتقبل منكم شكرا. يعطيك صحة
1: منا ومنكم. تفضل. منا ومنكم ربي يبارك فيه. لا أقول ربي يتقبل منا ويتقبل منكم.
0: إن شاء الله. أنتم
1: قاعدين عندكم متابعة تتبعوا فيها فهمت ونعطي المعلومة للمواطن وخاصة لعائلة الحجاج والحمد لله رب العالمين. الحمد لله
0: لبيت. إن شاء الله ربي يتقبل حاجتكم. يعطيكم ألف صحة دكتورنا. شكرا لكم لأنك بالحق ما حرمتناش إنه نكونوا متواجدين معاكم هكا حتى بالبعيدة ما نعيشوا معاكم الأجواء ذي. إن شاء الله لا يحرم مو من حاجة. طمنيكم على حجيجنا لغالب حاج وساعات يبدأ كبير وقولنا الرسول صحيحة يقول لك لي نجيت للحاج نحب نخرج رغم كما سمعتوا يقول لك التوصيات وبالأبواق يدوروا في الخيم منه ما تخرجوش من الخيمات بتاعكم المكيفة لأنه درجة الحرارة فاتت 50 اليوم في السعودية. إن شاء الله ربي يقويهم. شكرا لي رئيس البعثة الصحية لي حجيجنا من الحج نتابعه معه مباشرة دكتور حمادي سوسي.

0: يصبح الناس.
1: عشيل يحب المامو دوب ما يسمع حس كروكيت ماي بيت يجي يجري فرحان. وين متهني عليه وعلى صحته خاطر اخترت له أحسن ما فما كروكيت ماي بيت أليمون بريميوم بور شاي شيان. ماي بيت المامو العشيري.
2: صور صحنك نهار العيد مع مايونيز جديدة باش تدخل في القرعة وتربح 500 دينار. إن شاء الله عيدكم بنا على بنا مع مايونيز جديدة.

0: معكم على موزيكا. مرحبا بكل مستمعينا. 9:49 وتسمعوا معنا وتتبعوا في صباح ناس على الفريكونس نتاعنا ولا كيف كيف زادا على السيت نتاعنا www.mozaikafm.net. هو مش بلاغ، هي تدوينه ستاتيو هبطوها على الفيسبوك. كي جينا نحسبوا لقيناها هبطت البارح تقريبا مع 4.5، بين 4.5 و5 الحاسيلو. اللي هبطتها هي شركة اللحوم، وتعلم في ستاتيو هذية تقول انه ابتداء من نهار الثلاث اليوم 26 ماي لحم الضأن المحلي العلوش لوكال متاعنا علوشنا قالك بشي ولي يتباع اليوم عندهم في هذه النقاط ب 46 دينار و 500. وين؟ في اللحوم ماركت بالوردية، في مجزرة الخير بحي ابن سينا، في اللحوم ماركت شارع الحرية قبيل جامع الفتح، وفي اللحوم ماركت السوق المركزية. دونك هذوما النقاط، وهذا بالضبط ستاتيو اللي هبط في الباج فيسبوك لشركة اللحوم تعلمنا ما فماش قداش كونتيتي بالحق، فما كان السعر بالضبط قلت لكم اللي فيه 46 دينار و500 الكيلو. قداش عندك حق تشري كيلو؟ قداش تنجم بتشد الصف يا معناها صديقي المواطن؟ قداش فما ما نعرفوش. اللي نعرفه هذا هو ستاتيو، قلت لكم اللي هبط ومعناه برشا ما فقوش بيه، ففقنا بيه وحبينا نقول لكم عليه. 46 دينار و500 الكميات كما قلت لكم ما نعرفش، ما عندناش فكره على الكميات، لكن نعرفوا انه النقاط هي اللحوم ماركت بالوردية، هي مجزرة الخير نعاود بحي ابن سينا، هي اللحوم ماركت شارع الحرية قبيلة جامع الفتح، وهي اللحوم ماركت في السوق المركزية. دونك هذا الموجود في الستاتيو حابين نعلمكم ابتداء من اليوم يتباع الكيلو على 46 دينار و500. دونك نعاود نذكر هذا اللي هبطته دونك شركة اللحوم. فوالا حابين نعلمكم. مرحبا بكم كل مستمعين، وكملوا بعضنا حتى نص النهار.
1: صباح الناس

0: بعد الأخبار نهزوكم ونعملوا طلع على أسوام المرشي كل يوم على مزيكا فام.
1: صندوق شفة.
2: Life is life. لا لا لا لا لا. Life is life. والله مريضة واللي تنشطح وننقص في الكوجينة صحيفة دراع خليته واني قلت ندور دمي هالغنية حياتني سنة 2019 مبروك علينا. Life is life.

0: أرقد.
1: احنا في توت الجيل متاعنا نعرفوش نقولوا كلمه باهية، ما يعرفوش يقولوا محلاك يا حبي نحبك، حتى كلمه حلوه ما سمعتهاش.
2: بالله لا، حتى انا
3: بقول لها صباح الخير، هما بيحبوا صباح الخير صباح النور، بيحبوا الحاجات دي يعني.
1: انا شكيت اشو ماشي شملت
4: يا اخي كيف واحد باش يوقف كرافته يحطها فوق داره ويدخل بها للسيج ولا كيفاش باش يعمل؟ فين تمشي تلقى الخط احمر، فين تمشي تخاف؟ مش نورمال ومش مش نورمال الشنكيل هذاك.
1: ديال ما عنده ما يعمل في حياته نهار كامل هو مشدين التليفون ويحبوا يعملوا البوز. على شنو هي البوز؟ يلموا في الجامات وفي القلوب عندما تعمل بوز.
5: ما يقولوا إنه مرأة.

0: صوتك للصندوق.
1: صندوق عجب.
0: صندوق عجب على موزايك اف ام كل يوم من الاثنين للاحد. اطلب 71-113-013 سجل رايك، نقدك، اقتراحك ولا موقفك، صوتك يوصل. صندوق عجب على موزايك اف ام يوصل صوتك.
2: انا قهوتي في الدار برافا شيكوري بلار، واليوم برافا عملت احسن فان، جيتنا بفورما دوي باكي جديد وبختيك يتحل ويتسكر بسهوله ويخلي الكاليتي مضمونه وسومها اقل من بلار. ومازال جديد برافا تويتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوه ان بودغ اي سوليوب. نعملوا قهوه برافا.
3: ارتاح من الغسرة والستريس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو. ملا في ساعة ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في أحسن الزوتيل في تونس، وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيد traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
4: تدلل تدلل
5: حتى ال 31 ماي جيون يزيد يدللكم بحسن الأسواب على لوازم العيد الكل، من الباربيكيو للشاربون للكوفير ولي سيرفيس دو تاب. ملا اعملوا طلع على الكتالوج جديد وزورونا الاقرب هايبر مارشي جيون ليكم وتمتعوا بفريات العيد.
4: تدلل
6: جيون
7: ايام دللنا.
0: راديو موزايك اف ام تونس.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية سنيت تنشر توضيحات ذكرت من خلالها بشروط وإجراءات اقتناء مسكن اجتماعي عن طريق الصندوق الوطني للنهوض بالمسكن لفائدة الأجراء المعروف باسم منظومة فوبرولوس. وتتضمن هذه الإجراءات الجديدة تصنيفا دقيقا للمستفيدين إلى 4 فئات رئيسية بناء على دخلهم الشهري الخام، مع تحديد نوعية المساكن والامتيازات المالية والتمويلية المخصصة لكل فئة قصد تيسير حصول الأجراء على السكن الملائم. وبموجب البيانات الصادرة تم تقسيم الأجراء المستهدفين إلى 4 فئات أساسية تعتمد في تصنيفها على الأجر الأدنى المهني المضمون مع احتساب كافة المنح المسندة. الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري ينظم بإشراف وزارة الصحة قافلة صحية للفحص المبكر عن سرطان الثدي يوم الخميس 4 جوان المقبل بالمستشفى المحلي بقليبيا من ولاية نابل. ويتضمن البرنامج عيادات وفحوصات مجانية بواسطة الوحدة المتنقلة المجهزة بماموغرافي والتصوير بالصدى وتقديم الأدوية الضرورية للحالات المكتشفة تحت إشراف إطارات طبية وشبه طبية مختصة. عالميا، استشهاد 5 فلسطينيين في غارة جوية إسرائيلية استهدفت صباح اليوم الثلاثاء مخيم المغازي وسط قطاع غزة. ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 2% اليوم بعد أن شن الجيش الأمريكي غارات على إيران، ما أبقى الأسواق في حالة ترقب مع استمرار تعذر التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت إلى 98.5 دولار للبرميل بعد انخفاضها 7% عند التسوية في الجلسة السابقة. الحرس الثوري الإيراني يؤكد احتفاظه بحقه المشروع في الرد على أي انتهاكات أمريكية لاتفاق وقف إطلاق النار. يأتي ذلك بعد أن شنت الولايات المتحدة هجمات ضد مواقع إطلاق صواريخ في جنوب إيران في وقت وصل فيه كبار المفاوضين الإيرانيين إلى الدوحة لحضور أحدث جولة محادثات لإنهاء النزاع المستمر منذ أشهر. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك. إلى اللقاء ودمتم بخير.
1: الأولى في تونس. صباح الناس. صباح الناس. كل يوم الاثنين والجمعة من 9:30 نهار. جيهان ميلاد.

0: ومارشي.
1: بعد رائعة محمد عبد الوهاب من غير لي باش نزوكم الجزيرة الأحلام. ما يمزلنا باش نقعدوا هكا عايشين مع الغنية جزيرة الأحلام جربة مع زميلنا ومراسلنا عادل بوتار. عادل صباح الخيرات.
2: صحيح تحية ليك وتحية كل متابعي مزيك وإن شاء الله عيدكم مبروك جهن.
1: بالمسبق إن شاء الله عيدنا مبروك. عملت بينا هكا دورة ومحويسة في جربة، دخلت بينا لحومة السوق. أنا قاعدين نتبعوا معك في الفيديوهات على الصفحة متاعنا صباح الناس على الفيسبوك. أعطيني شون لسوية من اليوم تقصي هبلة وبالمظلة ويحوسوا سيء عدد الدش البحر في جربة.
2: عنده مدة
1: عنده مديدة
2: إذا احنا بس الجربة تقريبا جوان قبل العيد بنهارين وبعد العيد نهارين فما شوية نقص خطر تقريبا التزود يجي من خارج جزيرة جربة الخضار البحار تبرش البحار يروحوا ثم معنا نقص على كل حال. بس عملت أنا دورة في المارشي بالنسبة للخضرة البطاطا دينارين و250 الطماطم 3 دينار 800 البصل دينار 850 فلفل الحار دينارين و280 فلفل الحلو دينارين 980 المعدنوس الربكة 490 الفقوس دينارين 850 كيلو القرعة بوتزينة دينارين 980 الشبت الربكة 700 الكلافز الكيلو دينارين 980 السلق 490 الربكة سيناريا كيلو دينارين 980 الجارس 3 دينارات 780 بالنسبة للغلة
1: جديد في الثمانين بالتلقين على الصرف الثمانين
2: مش عارف شو حكيت هذيك. بالنسبة للغلة الدلاع 4 دينارات و250 البطيخ 4 دينارات 990 الخوخ العادي 5 دينارات و800 خوخ بطبقاية 5 دينارات و700 الدقلة 10 دينارات و900 العوينة 5 دينارات و700 اللوز 4 دينارات و500 الفريز 5 دينارات و700 مشمش 5 دينارات و300 والتفاح 12 دينار و950 بالنسبة للحوم جيهان عجل المخلط 35 دينار عجل الهبرة 48 دينار 800 الكتلات 40 دينار 800 الكرومة 38 دينار 800 بالنسبة للعلوش في جربة 63 دينار و800 ما فماش تاع 46 جربة 63 دينار 800 البرشني 54 دينار 800 المرقاز عادي 23 دينار المرقاز دياري 43 دينار 800 سكالوب داند 18 دينار و500 البولي 18 دينار 900 الدجاج 8 دينارات و500 بالنسبة للحوت
1: للحوت
2: الورطة البحرية 21 دينار الورطة المربي عفوا 21 دينار و500 القاروس المربي 28 دينار و500 والبحري 68 دينار الحمرية ما بين 16 دينار و25 دينار سول المداس 22 دينار السوبيا شوبية 22 دينار 900 الروزي الكرفات 25 دينار الدرغال 35 دينار البوري 35 دينار المنكوس 40 دينار والمناني 65 دينار. زيان هذه تقريبا دورة في جولة في حومة السوق جربة.
1: يعطيك ألف صحة تحية ليك عادل بوتار زبينا وتحية لي كل مستمعينا في جربة تحديدا كنا معكم في حومة السوق. سألنا على الأسعار نكملوا مع بعضنا حتى نص النهار. مرحبا بكم في صباح الناس.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013. فرعون مع ليتر حالي.
1: هل التونسي حاب يعيش أكثر من طاقته؟ شنو الفرق بين الطموح الحق في التطور الأفضل وبين تسليط ضغط أكثر من الطاقة للمظاهر وإرضاء الناس والمجتمع؟ إن كان في المعيشة اليومية، في مستوى العيش، في الملبس، السكن، الترفيه، الأفراح، المناسبات والأعياد، هل التونسي حاول يضغط على نفسه على ميزانيته أحياناً باش يشعر بمكانة اجتماعية معينة، حتى كان ساعات يكون هذا بالديون والسلفة؟ هل هو خوف من نظرة الآخرين أم قناعة شخصية تخلي بالنسبة للبعض كل شيء ضرورة حتى الكماليات؟ هل فما ناس تختار تعيش على قدر طاقتها وميزانيتها؟ وهل البعض الآخر يرى أنه العيش وسط المجموعة يفرض عليه أنه يعيش بنفس نمط الحياة للاندماج والإحساس بالانتماء؟ وشنو الدور اللي تلعبه شبكات التواصل الاجتماعي اليوم في الإطار هذا؟
2: التونسي مش ما قولش 100%، فما 90-80% من التوانسة يعيشوا في نيفو أكثر من طاقتهم. وبش نعطيك إكزامبل بسيط، إنسان كان يخلص 2 ملايين يصرف في 3 ملايين، زاد في الشهرية ولا 4 ملايين؟ لا لا، التونسي ملي كان يخلص في 2 يصرف في 3 يقوم في 4 يصرف في 6، وقت اللي يلقى روحه طلع في النيفو متاعه يولي معك يخمم مش يقعد في نفس المستوى.
3: انا شخصيا نخبر عليه، نعم ما نخبرش عليه، انا مليش علاش نعمل فيه. فما ناس يتسلف لك باش يعمل لك مثلا حاجه، مثلا توكي ما عيد كبير توجه يتسلف لك مثلا حق على اللوج باش يعيط. انا ليه عندي نشري ما عنديش ما نشريش، ما نحطش كريم حاجه كريدي ولا توس كيف عامل يحرم جروح ولا.
1: هل التونسي يحب يعيش اكثر من طاقته؟ موضوعنا في فورم نهار الثلاث.
0: كنت حاب شاركنا رايك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورام مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورام باي موزايك فام. الأولى في تونس.
4: شارك واربح مع مايونيز جديدة، باش تدخل في القرعة أبوني جديدة، صور البلا بريفيري نتاعك مايونيز جديدة وبارتاجي تصويرها في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة واربح 500 دينار جديدة بن على بن.

0: معكم كل يوم حتى للنص النهار إن شاء الله نكونوا مونسينكم في نهار كما اليوم. الحق بتاع ربي السيركولاسيون تقريب منعدمة، على ذي نحب نحل القوس. راهو في جوغ فيغيي أعياد مناسبات، راهو الإشارات المرور ما تتبدلش، معناها تقعد نفسها. اللون الأحمر معناها مش نيقفوا، والأخضر معناها مش نمشيوا، لأنه عنا إحساس وكأنه كنحسوا هكا نقصة الحركة والسيركولاسيون، فهذا يخول لك إنه أحمر زمر عليك. لا تعدى معناتها كيس فارغ تعدى، لا لا بربي بربي خلنا نعدي وعيد. إن شاء الله يا ربي في كان الخير والسلامة، نقول أنا وطريق السلامة زادة كيف كيف الكل مستمعينا اللي شادين أثنية ومتونسين بينا. إن شاء الله يا ربي عيدكم مبروك بالمسبق وأجواء العيد، عيشوا على موزيكا فام في نهارين سبيسيال ديديكاس دونك نون ستوب، نكونوا معاكم أول عيد والثاني عيد، تهنيكم ونبرتجوا معاكم لي بون مومون إن شاء الله، وإن شاء الله يا ربي يتعدى بالقدي بالقدي بالقدي. خليكم معنا على موزيكا فام، ما تنسيوش كنت عندكم ما تلاحظوا ما تسجلوا ما تنقدوا ديما على ريبوندورنا 71 113 013.
1: صباح الناس بوكا تتمنى لكم عيد سعيد.

0: كل الأخبار تسمعوها معنا على موزايك فام، وشكرا لكم على الاستماع. الأخبار بيان وقاعدين نسترجع في أثارنا، في أثار معنا في تاريخ بلادنا. نحكي لكم على مثلا توا عندها نهارين الحكاية تم استرجاع من كندا 210 قطعة أثرية من نقود وأثار، وناخذ أكثر تفاصيل عنا مديدة. وإحنا كل مرة قاعدين نسمعوا في أثارنا اللي قاعدين نسترجعها من عديد البلدان التفاصيل كل مع ضيفي سي طارق بكوش مدير المعهد الوطني للتراث. نورتني سي طارق، مرحبا بيك.
1: صباح النور، مرحبا بيك مدام جهان ومستمعين المزيكا فين. مرحبا،
0: ربي يخليك سي طارق. نبداو بالجديد، معناها الجديد انه نهارين التالي علمنا انه تم استرجاع تقريبا 210 قطعه اثريه من كندا.
1: اي نعم، اي نعم، هو مجهود متواصل كما حكينا قبل في النداء معاك ودخلنا عمناول. كما قلت لك احنا في نطاق عمليه الجرد هذه اللي يقوم بها المعهد الوطني للتراث تحت اشراف وزاره الثقافه. تفطنا اللي كي دخلنا للارشيف اللي ثم قطاع خرجت من تونس على التسعينات في نطاق بحث لا محاله، كانت وقتها مهمه كبيره من تحت غطاء اليونسكو، وجاوا برشا باحثين من دول امريكا وكندا والمانيا وفرنسا وايطاليا، وقاموا البحث وكان رخصوا لهم وقتها باش يزوا شويه قطاع باش يكملوا البحوث نتاعهم في الجامعات نتاعهم. وفقنا باللي القطاع هذه ما رجعتش، دونك قمنا بالمساعي الدبلوماسيه عن طريق مراسلات الجامعات هذو والباحثين اللي كانوا موجودين. ثم شكون لقيناهم، ثم شكون توفى، لقينا الجامعه الكفيف عندها الارشيف نتاعها، وباتصال بهم قاعدين المجهود هذا متواصل. عمناول كما في بالكم استرجعنا ما يقارب 11795 قطعة من جامعة جورجيا من أمريكا، ومن بعد استرجعنا ما يقارب 3852 قطعة نقدية من كوليج روندورف بالولايات المتحدة الأمريكية. ودنر مويا دوجور عن باحث كندي مسيو روسي من جامعة ألبرتا اتصل بنا بعد ما بعثنا الإيميل وقال عندي القطعة باش نجيبهم معايا اللي ما يقارب 210 قطعة، منهم 105 قطعة نقدية، وال 105 الأخرين هما بقايا قناديل ودي تيسون دو سيراميك. وصلوا المطار وقمنا باللازم مع الديوان التونسية، الحمد لله اللي عاونونا برشا، واسترجعناهم وحطيناهم في المخازن تاع كرداش. والمجهود متواصل حق كيف نقول، ما ننساش باش نقول لك اللي مشينا لباريس في جويلي 2025 واسترجعنا 6 قطاع اثنوغرافية وأثرية من الانستيتيو دو مونداراب. كانت فما اتفاقية من 95 والقطاع كانوا في المخازن نتاعهم، قلنا باسترجاع 6 قطاع، وثم القطاع الباقي إن شاء الله باش نسترجعه آخر السنة هذه 2026 على كونفونسيون معاهم سنين، وباش نعاودوا إن شاء الله إن كونفونسيون جديدة وقت اللي هما يعاودوا المتحف نتاعهم، خاطر المتحف نتاع ليما في باريس قاعد باش يتعاود فيه شونتي باش يبدا بوندون دو زون. كما قلت لك مجهود متواصل وان شاء الله نرجعوا حق تونس نقول.
0: فوالا، وتاريخ تونس توا الى حد الان عندنا تقريب، فما نحكيو على تقريبا 16000 قطعه اثريه تم استرجاعها في عمليه الجرد نتاعكم. مازال قد القيمه هذه اكثر اقل؟
1: والله شو نقول لك مدام، ثم اوراق لقيناهم في الارشيف، ما نقدرش عليك، ثم اوراق لقيناهم، ثم القطاع مي مالوريزمون التراسابيليتي نتاع 30 سنة اللي ما لقيناش حاجة كبيرة في الأرشيف. احنا نعملوا على لونتين تاع الباحثين هذوما اللي خدموا ولا الناس اللي قاعدة تبعدهم، حق ثم تعاون، خاطر ما نكذبش عليك باش نقول لك ماهمش قاعدين يجاوبوا عن يجاوبوا مي باش يرجعوا ما بيتهم الأرشيف نتاعهم والريزيرف نتاعهم، قاعدين يتحركوا كل مرة هاكا، كل ما يتحرك الإنسان وتعرف الباحثين ديما يقعد عندهم تاريخهم في البلاد هذيا، حتى كي جاوا توا سائل كندي هذايا جمع القطاع وقال حبيت نرجع للسيت ونمشي نشوف الحفرات عملتهم، عندي شي دي سوفينير وكل اعطينا اوتوريزاسيون، ما ثم حتى اشكال باش ثم تعامل معنا احنا نقول ودي بينا وبين الناس هذوما، احنا نحفظوهم وما يحبوا يجيو تونس يحبوا يبحثوا معنا، خاطر كيما تعرف صلي عن بيه البلاد نتاعنا
0: غنيه بالاثر ما شاء الله،
1: سان سيتا سيلوفير معناها بكلها، وهذايا في نطاق معناها حسن ليا، هما قاعدين يجاوبوا، ثم شكون ما تجاوبوش قاعدين اشاك فوا تجي هكا رينيون ولا اتفاقية متاع بحث نشدوا صحيح نقول لهم راهو ما نعطيكم اتفاقية البحث إلا ما تجاوبونا على شيء القريب قاعدين نفرضوا فيه، وإن شاء الله لباس، أنا نقول إن شاء الله جاي خير
0: إن شاء الله، ربي يجيكم في الصيف. شكرا لك سي طارق وإن شاء الله عيدك مبروك.
1: يعيشك سنين دائما،
0: ربي يخليك.
1: شكرا
0: لك، شكرا لك، يعيشك سي طارق بكوش، ربي فضلك مدير المعهد الوطني للتراث. قديش أنا واحدة من الناس ماذا بيزد نسكر لونتين ونخرج من استوديو ونمشي كما قال نصيف زيتون نعمل كزدورة.

0: صندوق عجب.
1: عسلامة المحتكرين والقشارة اللي استولوا على السوق واللي ما خليوش الزوالي ياخو علوش باش يضحي حتى كيلو لحم يا رسول الله ما يخلطش عليه ويشريها ايش وثمانين الكيلو لحم علوش عليه عيب عليكم.
2: عسلامة صندوق عجب بذي العجب يا كبير علامة مش بدش على البنانة بعشرين الف وتسعتاشين الف في العالم كل ما فيه وصلش خمسة الاف فرنك اللي في تونس 19000 العلوش بمليون ونص يا البلد ب 20000 شو بتكلموا عليه.
3: صباحي جيل صباحي المزيك ربي يعينكم ويوفقكم. بلي جيل نحب نطرح موضوع والله يخليك نحبك تعمل الخير وتركز عليه الحكايه هذه ماذا بينا في العالم تركزوا عليه بما انه برشا عبيد ولات المورد رزق نتاعها حشاكم بوفالات معناتها يفرطوا بوفالات ونحيوا بلاستيك ان شاء الله البلديات ولا وزاره البيئه ولا شكون اللي يهمه الامر يوليوا يعملوا بلاستيك واحده للخبز والاخرى للشيء العادي معناتها.
4: الو صباح النور يا مزيك بالله صندوق عجب بالله شنو نشوفه بالعجب نحن ولينا في البلاد هذه والله يا ودي شنو الموتورات هذه في وسط البلاد هذه او تخلي مين او اليسار او في الباساج او فهمتي تلقاه في باب عليوه او تلقاه باب سعدون شنو هي الحكايه هذه هو باب خضره والله انا فهمت انا شنو الحكايه هذه يا ودي يدوروا هكا دوف دوف يا رسول الله يا ودي شنو هي ماشي حكايه القانون هذا ولا شنو الحكايه طلعها وشيعها وهبطها وطلعها ودخل ما بين الكراهب يا رسول الله يتضرب فهمتي ولا واق طاح ادرى شنو هزت ولدي يا رسول الله شوفونا حل الحكاية ذي يا رسول الله الموتورات
0: صندوق عجب.

0: شادي كيس اوف لايف على موزيك اف ام الى 10:58 دقيقه. نكمل بعضنا حتى نص النهار. استوس سانتي باتريا باش نحكيو على العلوش وعلى الكوليسترول وبعض التوصيات. ملا خليكم معنا.
1: صباح الناس فرعون مع ليتر حالي.
2: هل التونسي حاب يعيش أكثر من طاقته؟ شنو الفرق بين الطموح الحق في التطور الأفضل وبين تسليط ضغط أكثر من الطاقة للمظاهر وإرضاء الناس والمجتمع؟ إن كان في المعيشة اليومية، في مستوى العيش، في الملبس، السكن، الترفيه، الأفراح، المناسبات والأعياد، هل التونسي حاول يضغط على نفسه على ميزانيته أحياناً باش يشعر بمكانة اجتماعية معينة حتى كان ساعات يكون هذا بالديون والسلفة؟ هل هو خوف من نظرة الآخرين أم قناعة شخصية تخلي بالنسبة للبعض كل شيء ضرورة حتى الكماليات؟ هل فما ناس تختار تعيش على قدر طاقتها وميزانيتها، وهل البعض الآخر يرى أنه العيش وسط المجموعة يفرض عليه أنه يعيش بنفس نمط الحياة للاندماج والإحساس بالانتماء؟ وشنو الدور اللي تلعبه شبكات التواصل الاجتماعي اليوم في الإطار هذا؟
3: التونسي مش ما قولش 100%، فما 90-80% من التوانسة يعيشوا في نيفو أكثر من طاقتهم. وبس نعطيك إكزامبل بسيط، إنسان كان يخلص 2 ملايين يصرف في 3 ملايين، زاد في الشهرية ولا 4 ملايين. لا لا، التونسي ملي كان يخلص في 2 يصرف في 3 وفي 4 يصرف في 6، وقت اللي يلقى روحه طلع في النيفو نتاعو يولي ما عادش يخمم باش يقعد في نفس المستوى.
4: انا شخصيا نقبل عليه، نعم ما نقبلش عليه. انا مليش علاش نعمل فيه، فما ناس يتسلف لك باش يعمل لك مثلا حاجه، مثلا توكي ما عيد كبير توجه يتسلف لك مثلا حق علوش باش يعيط. انا ليه عندي نشري ما عنديش، ما نشريش ما نحطش كريم حاجه كريدي ولا تونس في عالم يحرم جروح ولا.
2: هل التونسي يحب يعيش اكثر من طاقته؟ موضوعنا في فورم نهار الثلاث.
1: كنت تحب شاركنا رايك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورام مع لين الرحالي كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باج فيسبوك فورام باي موزايك فام. الأولى في تونس.
5: أنا هنا يا أصدقاء، وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من غريق، جيت بحذاكم في شكل جديد نلوج عليه أنا والشلة.
6: اكتشفوا جديد غلاس أولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط، غلاس منعش وبنين وطعم شوينغوم. وزيد ألعب مع باتريك أجمع عواد واختاوات غلاس أولا، هزهم للعطار باش تربح فيجورين متاع باتريك سبونج بوب والشلة الكل.
1: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
7: أهلا بكم.

0: موجز الأخبار. شركة اللحوم تعلن توفير لحم الضأن المحلي بسعر 46 دينارا و500 مليم للكيلوغرام، وذلك اليوم الثلاثاء بعدد من نقاط البيع التابعة لها، وهي اللحوم ماركت بالوردية ومجزرة الخير بحي ابن سينا، واللحوم ماركت بشارع الحرية قبالة جامع الفتح، واللحوم ماركت بسوق المركزية. المرصد الوطني لسلامة المرور يدعو كافة مستعملي الطريق إلى التحلي بالوعي والمسؤولية واحترام قوانين الجولان، وذلك بمناسبة عيد الأضحى وما تشهده الطرقات من حركية مرورية كثيفة، وفق ما صرحت به رئيسة مصلحة الاتصال المروري بالمرصد سامية مسعود لزميلتنا بشرى السلامي.
1: يوجه المرصد الوطني لسلامة المرور نداء لكل مستعملي الطريق باش نكونوا أكثر وعي ومسؤولية ونحافظوا على سلامتنا وسلامة الناس الكل. العيد فرحة والفرحة تكمل كي نوصلوا سالمين، على هذا لازمنا نحترموا قوانين الجوالات ونسوقوا بكل حذر. أول حاجة ربط حزام الأمان ضروري للسواق والركاب في الأماكن الأمامية والخلفية، احترام إشارات المرور والسرعات المحددة. زادة لازم نحافظوا على مسافة الأمان ونتجنب المجاوزة الممنوعة والسياقة المتهورة، ونحب نذكروا اللي يعمل تليفون أثناء السياقة وحتى السماعات ينقص برشا من التركيز ويسبب في حوادث كثيرة. كيف لازم الانتباه للمترجلين وإعطائهم الأولوية وقت ما يلزم. بالنسبة لسواق الدرجات النارية، الخوذة تحمي أو تبقى ضرورية، ومن المهم زادة ما ننقلوش ركاب وسائل مش مهيئة، نحملوش أمتعة تحجب الرؤية على السائق، وإذا كان السائق يحس بالتعب أثناء السفر الأفضل أنه يتوقف شوية يرتاح قبل ما يوصل الطريق. وبالطبع بالنسبة للسياقة تحت تأثير حالة كحولية خطر كبير على الجميع، وقبل أي سفرة لازم نتأكدوا من مسلسلات سلامة كما حقيبة الإسعافات ومسلسل العطب.
0: ورئيسة مصلحة الاتصال المروري بمرصد سلامة المرور سامية مسعود تضيف أن المرصد أعد خطة اتصالية خاصة بعيد الأضحى ترتكز على توعية السواق والمترجلين بأهمية احترام قواعد المرور وتعزيز ثقافة السياقة الأمينة والمسؤولة.
1: تم إعداد خطة اتصالية بمناسبة عيد الأضحى. أهداف الخطة هي توعية السواق والمترجلين بالالتزام بقواعد المرور، الحد من الحوادث المرورية خلال فترة العيد، تعزيز ثقافة السياقة الآمنة والمسؤولة بأهمية الانتباه عند السياقة، أهمية احترام الأولوية، أهمية ملازمة اليمين والالتزام بارتداء الخوذة. أكيد شكون الجمهور المستهدف اللي هو سواق العربيات، سواق الدرجات النارية، المترجل، بشكون فما حملات توعوية عبر وسائل الإعلام، شبكة التواصل الاجتماعي، شكون فما حملات ميدانية موجهة لمستعملي الطريق بالتعاون مع الجهات الشركة سلامة المرورية، شكون فما في نقاط العبور، والأكيد أنهم باش يركزوا على الأماكن اللي باش تشهد كثافة مرورية، سورتو إني فما برشا ناس باش تتنقل عبر المدن، شكون فما تعزيز تفاعل مع الجمهور باستعمال معلقات تحسيسية توعوية، استعمال فيديوهات تحسيسية توعوية باش تكون موجودة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تركيز على الفئات الأكثر عرضة للخطر اللي هي الحقيقة توعية سواق درجات نارية، كيف تكون موجه حتى للمترجل، يكون فما توعية مباشرة. إن شاء الله العيد يتعدى سلامات دون حوادث دون خسائر بشرية وطريق آمن للناس الكل.
0: يشار إلى أن المرصد الوطني لسلامة المرور بوزارة الداخلية قد سجل منذ بداية العام الحالي إلى غاية 24 من ماي الجاري 1717 حادث مرور، ما أسفر عن 464 قتيلا وأكثر من 2000 جريح، علما أن السهو وعدم الانتباه تصدر المرتبة الأولى من حيث الأسباب، فيما مثلت السرعة والسبب الرئيسي في حوادث المرور القاتلة. هيئة الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس تقضي بالسجن لمدة 6 سنوات في حق رئيس مدير عام سابق للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، إلى جانب 3 مسؤولين سابقين آخرين، وذلك فيما يعرف بملف صفقة العوارض الخشبية المشبوهة. كما أصدرت المحكمة خطايا مالية بقيمة 2 مليوني دينار ضد كل واحد من المتهمين، في حين قضت بعدم سماع الدعوى في حق مديرة التصرف في الشراءات سابقاً. وتعود أطوار القضية إلى سنة 2020 إثر شكاية تم رفعها إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بشأن شبهة فساد مالي وإداري في صفقة اقتناء عوارض خشبية أبرمتها الشركة مع مزود أجنبي في 2017. عالميا، جيش الاحتلال الإسرائيلي يصدر إنذارا عاجلا بالإخلاء لسكان مدينة النبطية في جنوب لبنان، فيما تم تنفيذ قصف إسرائيلي بقذائف حارقة على محيط بلدة بقضاء حصبائية بالجنوب اللبناني. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمية. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك. إلى اللقاء ودمتم بخير.
2: الأولى في تونس. صباح الناس، صباح الناس، كل يوم الاثنين والجمعة من 9:30 نهار جيهان ميلاد.

0: تحية لكل مستمعينا، نذكر بتوقيت 11:18 دقيقة تسمعوا معنا في سبحنس توت سويت أستو سنتي. من الحم مش خارجين، من العلوش مش باش نخرجوكم هكا من الجو هذا، جو العيد وان شاء الله عيدكم مبروك، كل عام وانتم حيين بألف خير. وحبيت العام نتذكر انه ايامات العيد تكون حفله بيان سور على موزايك فام، اول وثاني عيد نستقبلوا فيهم لي ديديكاس نتاعكم، تهانيكم، وان شاء الله يا ربي كل عيد وانتم حيين بألف ألف خير. باش نحكيوا على الحيمه المشويه، اللي يقول لك ما عندكش حق تاكل اكثر من 100 غرام، اللي يقول لك 150، اللي يقول لك 200، واللي من غاديك يقول لك انا هو العيد مره في العام ناكل نشبع، اما نحاول لو كان عندي بعض الامراض وكله كان نعدل بالدواء مع استشاره الطبيب. هاك علاش جبناها بحدنا باش نحكيوا في الامور هذه، وخاصه كي نحكي على علوش، نحكي على شحم، نحكي على كوليسترول. هي طبيبه مختصه في السكر والتغذيه، دكتور صفاء شلبي. شحوالك دكتوره؟
1: صباح
0: نورتنا،
1: يعيشك، يعطيك صحه على الاستضافه.
0: ربي فضلك، انت من انا اكل منهم، انت تقولي مثلا قد كف اليد 100 غرام نمشي معك ل 120، ولا تقولي عد الكولو واعرف؟
1: انا فوالا، مره في العام مره في العام نحاولوا باش نستمتعوا ما غير ما معناتها نفوتوا الحد. ناكلوا كميه معناتها متوسطه، ما نكثروش، ومش معناتها مش ناخذوا ذويقه معناتها
0: فوالا. وفما خاطر كي كنا نحكي انا وياك دكتوره، فما ديزاستوس اللي نجموا يعاونوا اليوم باش احنا الخوف بالعلوش نوا مش حم نتاعو. برشا مش حم العلوش،
1: هو جوستومون العلوش فيه كميه معناتها محترمه نتاع دهون، يعني على 100 غرام الحم نتاع العلوش عندنا بين 18-19 غرام نتاع دهون. معناتها كي نقارنوه مثلا مع الاسكالوب دو دام باش نلقاو على 100 غرام فما 4.5 غرامات دهون، معناتها بعيد على بعض.
0: خلينا نقرب اكثر، 100 غرام الحم علوش عليه قلت لي قداش؟
1: ما بين 18-19 غرام دهون.
0: دهون قداش يجي من مغرفه زيت؟
1: نتاع زوز ثلاثة مغارف،
0: ثلاثة مغارف زيت في 100 غرام،
1: مغرفة كبيرة نحكيو.
0: هل يقول مثلا لحمة العلوش الكل غرا ولا فيه دي بارتي من بارتي؟
1: هو فيه دي بارتي، معناتها اللي أقل وفيه اللي أكثر. هذا العدد هو الموين، معناتها فما الفخذ هو أقل بارتي في العلوش اللي فيها دهون. وبيان سور في تيت دو ليست هي الليا، الليا على 100 غرام ليا عندنا 85 غرام دهون شحم، معناتها اللي هي الاكثريتها زاده دهون مشبعه. فوالا دونك كميه مهوله وهي ظاهره شحم
0: 100%. والدواره،
1: الدواره زاده فيها الكرشه والدواره فيها كميه دهون، الراس والمخ زاده كيف فيهم كميه محترمه نتاع دهون.
0: حتى الراس، لحمه الراس فيها،
1: حتى لحمه الراس والمخ اي
0: في دهون،
1: في كميه كبيره نتاع دهون. نعم
0: اي
1: بخلاف الدهون راهو الحم العلوش فيها زاده، في حاجات نافعه معناتها فيه بروتينات، فيه كميه معناتها نتاع 17 غرام بروتين على 100 غرام الحم اللي هي كميه باهيه. والبروتين اللي موجوده في الحم العلوش دو اوت كاليتي، معناتها جوده عاليه. اللي معناتها فيها لي اسيد اميني اسونسييل اللي البدن يحتاجهم. دونك فيه كميه باهيه نتاع حديد، فيه الفيتامين بي 12، فيه الزنك، يعني فيه فيتامين بي 3، هذوما بكميات باهيه.
0: معناها هوني نحكي على قيمه غذائيه باهيه،
1: القيمه الغذائيه عاليه
0: عاليه. كانت الصغار كانت الكبار، تو نحكي على انسان عادي. معناها حتى اللي يسمعوا فينا مثلا عنده صغير اعطيها، بدا عنده سنين ينجم بدا ياكل.
1: اي مثالش معناها
0: الحم العلوش،
1: اي الحم العلوش كاليتي باهيه نتاع لحوم معناتها.
0: وكبده العلوش،
1: كبده العلوش زيدا كيف باهيه، فيها كميه باهيه من البروتين، فيها سورتو الحديد، فيها كميه كبيره من الحديد، فيها فيتامين بي 12، كميه وافره من فيتامين بي 12 في الكبده، هي في الكبده بصفه عامه، مي في كبده العلوش زيدا. اللي هي معناتها كي ناخذوا اون ترونش نتاع كبده تزينا في احتياجاتنا نتاع الفيتامين بي 12 الاشهره معناتها، اللي هي حاجه باهيه برشا.
0: مرسوم تاع كبده العلوش يززيك نتاع البيدوز الاشهر القديم،
1: اشهر القديم
0: باش نفهموا قداش
1: اللي هي غذاء غنية بالفيتامين بي 12، الزنك، الفير، هذوما الكل اللي هما دي ميكرو نوتريمون تري امبورطون معناتها في التغذية نتاعنا. معناتها احنا مش كان نشوفوا البروتينات والدهون والسكريات كها، لا بيان سور اللحوم الكل ما فيهش سكريات دونك يزينا الدهون، اما فما لي ميكرو نوتريمون معناتها الصغار، الفير والكالسيوم والمغنيسيوم وكل شيء اللي هما معناتها مهمين برشا في التغذية بتاعنا.
0: هوني دكتورة اللي يسمع فيها مثلا يقول لك انا ليه مثلا نعرف منين ناخذ اللحمة، ناخذها الهبرة نشويها مثلا ولا نحب كي ناكلها، نحي الشحم مثلا كان داير بها الشحم هكا بالليل ترى يتنحى، لكن احنا حكيني اللحمة مش احمى من الداخل اللي مرهويش.
1: هي صحيح كي نحيو الشحم اللي ترى الابيض اللي ترى بالعين نقصوا، اما مش باش نقصوا كمية كبيرة، معناتها يقعد غني كمان بالدهون.
0: سي بور سا قلت لي انت باي زامبل حتى في الطهي نتاعك فيش تطيبه مهم، لانه هو ديجا فيه ياسر دهون وتعرف فيش الطيب.
1: فوالا هو كم فيه كمية كبيرة متاع دهون، ما فماش علاش باش نزيدوا احنا زيت مثلا باش نقليوه. دونك نشويوه خير من اللي نقليوه، نشويوه ولا على فابور مفور ولا في الفور، هذوما معناتها ديما دي مود دو كويسون سان خير من القليان.
0: ويظلك كان نرتبه يجي التفوير هو في المرتبه الاولى قبل حتى اللي في الكوشه معناتها نتصور.
1: وفي الشويين زاد ماذا بينا ما يكونش نار قويه برشا وما يكونش اون كونتاكت مع النار ولا مع الفحم، خاطر فما كل الكحوليه اللي تصير هذيك نتاع لو كرامي معناتها المشوي اللي تحرق شويه هذيك مضره ماهيش نافعه معناتها نجيو في معناتها احنا باش نستغلوا نورمالمون الفوائد نتاع الحمل علوش ما فسدوهش بحاجات
0: ما فسدوهش بمظهر اخرى. الناس اللي تتقلق فما ناس فما عادات هوني فما شكون يقول لك انا بالنسبه لي العيد قاوتي الصباح ننساها نبدا بالمشوي لازم الباربيكيو الكنون يبدا ديجا يشعل سي حليتانيه وتذبحوا كل، فمش كون يقول لك ما نشربش قهوه الصباح. معناتها تو نحكيوا على حتى في التغذيه تتقلق المعده، لازمنا اون غارد مثلا قهوه الصباح تقولي لازمك ما تزابيهاش اشربها وبعد المشوي ولا
1: هو نهار باش نزابيو فطور الصباح معناتها، وخاطر فينالمون بوتيتر باش ياخذ الفطور بكري شويه معناتها
0: المشوي
1: فوالا اما يفو با ابوزي في كميه اللحم اللي باش ناكلوه خاطر لا يزيد دهون حتى كميه كبيره نتاع بروتيين زاد راهي مش باهي للكليوي، كما احنا كي نقولوا للسبورتيف ما تاخذش كميه كبيره نتاع بروتيين كل بودر وكل، راه حتى كميه البروتيين اليمونتير اللي هي باهيه وكل شيء تعب شويه الكلوه. دونك ما نسيوش احنا في شربين الماء ما ناكلوش كميه كبيره، ما نشبعوش كان باللحم معناتها نجمو هو الحاجه معناتها اللي نجمو نعملوها باش نعاونوا ناخذوا
0: نعاونوا عمليه الهضم لانه فما شكون يجيهم سوء هضم
1: اكزاكتومون نعاونوا بوجود سلطه خضر نيه معناتها سلطه اللي معناتها ليتيو طماطم الفقوس اللي موجود معناتها سلطه فما برشا عباد تعمل سلطه مشويه وي سلطه مشويه بيه فلفل معناتها
0: سلطه مشويه مش تبدا تعوم الزيت
1: اكزاكتومون تعوم بالزيت باش نزيدوا في كميه الكالوريات وكميه الدهون. دونك ما عملنا شيء باش نحطوا مغرفه نتاع قهوه زيت زيتونه فوق صحن معناتها في البورسيون نتاع العبد اللي باش يحطها في صحنه ما يسالش مي مش اكثر باودو لا باش نلقاو رواحنا في توازن يعني
0: في توازن. دونك هو اصلا اي تفضل دكتور
1: والخبز زيد خاطر برشا عبيد اللي تاكل لحم وتلقاه مع كميه كبيره مع نتاع خبز
0: خاطر سلطه المشوي يقول لك توكل خبز بالكليا باش توكل خبز ونختموها بعد نقول لك عاد اللي يكملوا بعد بها بالكسكسي يقول لك هو نهار
1: دونك على الاقل معناتها كيف عندنا بزيد كالوريات ناخذوا مرسو صغير خبز باش ما نكثروش معناتها على رواحنا جيزوز ولي جو سكري وكل من المستحسن نبعدوا عليهم نشربوا الماء باش بدنا يلقى روحه الهضم نتاعو اسهل الكليوي على راحتها ما نتعبوش بدنا
0: كويس تي هذاك المنعنع هذاك اللي يقول لك في الاخر هو اللي هضمني هذا كلام مظهر ما يهضمش
1: كيفاش ناخذ كويس تي بور لو بليزير بوركو با ما باش يهضم مش خايب كستي ما مش هو اللي باش يهضم لنا
0: مش باش يهضم لنا ما يقلقش في التي مع لابسوربسيون تاع الفير اللي جبته من اللحم في هذا مثلا
1: به هو التي ياثر على امتصاص الحديد صحيح على ذيك ماذا بينا ديما تي بعد بساعتين من
0: الفطور
1: فوالا. تبقى الحديد اللي موجود في اللحوم الحمراء بصفة عامة هو حديد تسمى فيغ إيمينيك, الحديد الهيمي اللي هو الابسوربسيون تاعه ما تتأثرش ياسر ياسر بالحديد ولا بالكالسيوم وبالحاجات هيك, الابسوربسيون تاعه باهية معناتها عكس الحديد اللي موجود في توسكي نباتي يعني مثلا العدس الفول الحمص السبناخ المعدنوس موجود كمية كبيرة متاع حديد أما امتصاصه هو اللي ياسر ديليكا معناتها إذا تي ما يخليش الامتصاص مثلا حليب ومشتقاته ما يخليش الامتصاص يعني فينالمون ناكلوا كمية متاع حديد ما اللي يحصل مش كمية كبيرة عكس متاع اللحوم الحمراء هذا من لي زافونتاج نتاع الحمل الحمراء.
0: ناخذ عائله تونسيه تقول لك انا فما المشوي فما القليه, القليه زاد ياسر كالوريك
1: ياسر كالوريك هي 100 غرام لحم مشوي معناتها
0: ايه؟
1: في دوير 240 كيلو كالوري وحدها بخليف اللي معاه
0: خلينا نحسب معك 100 احسب معنا رفيق انت خاطر كالكولاتريس بالنسبه لي 100 غرام لحم علوش
1: فيها 240 غرام 245 كيلو كالوري
0: كيلو كالوري بي معناه ان
1: سعره حراريه يعني
0: اي سعر اقليه طنجره نتاع اقليه
1: كميه بيه طنجره كميه كبيره دونك احنا باش ما نحرموش رواحنا ما ناخذوش كميه كبيره معناتها كل حاجه ناخذ شايشه
0: واللي كمل بعد بالكسي بالعلوش مثلا ويزيد عليها زاد الدواره
1: يحاول باش الدواره ديجا فيها خضره
0: اسالوا على بعضكم ربي جيرين اللي دار صحن كبير اللي دارك عنده المشي وال وهكا القليه وبعدها كسي اسالوا على بعضكم
1: ايوا اللي كميه كبيره دونك نبداو بالصحن
0: كسي بالدواره بالعلوش كالوريك
1: وي
0: وي
1: هكا كالوريك دونك نبداو بالسلطه صحن كبير سلطه باش ناخذوا كميه صغيره نتاع كسكسي حاولوا باش معناتها هي الدواره بلاتها فيها الخضره معناتها ونحطوا معها خضره اخرى معناتها في الكنتايبو صوص نتاع الكسكسي باش نلقاو روحنا في الليكيليبر
0: هذا كل نحكي توا انا على انسان عاديه اما بيان سور شكون مريض ولا سورتو اللي عنده الكوليسترول دونكوني
1: ايه هو ان فيت الدهون معناتها كميه الكوليسترول اللي في 100 غرام لحم هي في دوير 70 ميلي غرام معناتها على 100 غرام لحم احنا نورمالمون ما يلزمناش نفوتوا 300 غرام ميلي غرام سامحني كوليسترول في اليوم دونك
0: على جيني قداش كونتيتي لحم
1: في 300 400 غرام
0: باهي
1: ولكن مش هذا المشكل وانه الدهون المشبعه اللي موجوده في الشحم نتاع الحمل العلوش تخلي البدن يصنع كميه اكثر من الكوليسترول دونك طلع الكوليسترول يعني مش كان كميه الكوليسترول اللي موجوده في اللحم لو نوعيه طلع. الدهون اللي موجوده فميك تخلي البدن يصنع اكثر كوليسترول دونك على ذيك العباد اللي عندهم معناتها مرضى بالكوليسترول وياخذوا في دواء كوليسترول ما يكثرش نهار العيد ياخذ اون ترونش باش ما يحسش بالحرمان وما يلقاش روحه
0: ما سمعت الصمت بتاعنا هوني حاطين كل واحد فينا كانوا تقول لك مرسوكه هاو هو لصحته ما يعرف فهمت
1: هو باش ما خير من اللي ما نقولوا ما يخرج جمله
0: خير ما يخرج جمله
1: خير من اللي ما يخرج جمله معناتها ما يخرج كميه كبيره
0: سينو يولي مثلا هكا ينوع ياخذوا له مثلا لحم بقري لحم بقري
1: لحم بقري اقل دهون اقل دهون هو نهار العيد لحم بقري سي با ايفيدون معناتها احنا في وقع في مجتمع معناتها في وسط عائله
0: مرسه واحده
1: اي معناتها ما يكثرش ياخو شوي شوي هكا اي وما زاد او كور دو لا سيمين ما يقعدش كل يوم ياخو في العلوش
0: فوالا
1: نورمالمون ما يلزمناش فوتو مرتين في الجمعه معناتها
0: العلوش مرتين في الجمعه
1: واللحوم الحمراء
0: في اللحوم الحمراء في التغذيه ماذا بينا مرتين في الجمعه اكها ماكسيمومنا ونكثروا اكثر شنو لحوم في الاكثر
1: هو احسن حاجه في معناتها لو ريجيم ميديتيرانيان هي الحوت معناتها
0: هو الحوت
1: حوت دو ا تخوا فوا بار سيمين وباقي ما بين دجاج ولحوم حمراء
0: مرسي بوكو دكتور
1: عايشك
0: ربي يفضلك شال عيدكم مبروك
1: شال عيدكم مبروك
0: يعيشك دكتور صافي شلبي طبيبه مختصه في السكر والتغذيه Astuce santé. صباح الناس. بوكا تتمنى لكم عيد سعيد وكل عام وانتم حيين بألف خير. أحب بكبك كده. فرعون مع ليتر حليب.
2: هل التونسي حاب يعيش أكثر من طاقته؟ شنو الفرق بين الطموح الحق في التطور الأفضل وبين تسليط ضغط أكثر من الطاقة للمظاهر وإرضاء الناس والمجتمع؟ إن كان في المعيشة اليومية، في مستوى العيش، في الملبس، السكن، الترفيه، الأفراح، المناسبات والأعياد، هل التونسي حاول يضغط على نفسه على ميزانيته أحياناً باش يشعر بمكانة اجتماعية معينة حتى كان ساعات يكون هذا بالديون والسلفة؟ هل هو خوف من نظرة الآخرين أم قناعة شخصية تخلي بالنسبة للبعض كل شيء ضرورة حتى الكماليات؟ هل فما ناس تختار تعيش على قدر طاقتها وميزانيتها؟ وهل البعض الآخر يرى أنه العيش وسط المجموعة يفرض عليه أنه يعيش بنفس نمط الحياة للاندماج والإحساس بالانتماء؟ وشنو الدور اللي تلعبه شبكات التواصل الاجتماعي اليوم في الإطار هذا؟
3: التونسي مش ما قولش 100%، فما 90-80% من التوانسة يعيشوا في نيفو أكثر من طاقتهم. وبس نعطيك إكزامبل بسيط، إنسان كان يخلص 2 ملايين يصرف في 3 ملايين، زاد في الشهرية ولا 4 ملايين. لا لا، التونسي ملي كان يخلص في 2 يصرف في 3 يقوم في 4 يصرف في 6، وقت اللي يلقى روحه طلع في النيفو نتاعو يولي ما عادش يخمم باش يقعد في نفس المستوى.
4: انا شخصيا نقبل عليه، نعم ما نقدرش عليه، انا مليش علاش انا فيه. طب نجلي يتسلف لك باش يعمل لك مثلا حاجه، مثلا توكي ما عيد كبير توجه يتسلف لك مثلا حق على اللوج باش يعيط. انا لا عندي نجري، ما عنديش ما نجريش، ما نحطش كريم حاجه كريدي ولا تونس بصفه عامه ما يحرمش روحه.
2: هل التونسي يحب يعيش اكثر من طاقته؟ موضوعنا في فورم نهار الثلاث.
5: كنت حاب شاركنا رايك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورام مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورام باي موزايكا فام. الأولى في تونس
6: مع توبنات، كل تروح كرة الدارة والإستاد، تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنات. لا قصان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا تخي دو راكوردمون بلاش، ولا ابغريد الديبي متاعك باش تدخل في التيراج او سور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جارية، ادخل على توبنات.ان ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توبنات، عيش جو الكورة من الدار.
7: توبنات، very fiber people.

جيلبير مونتاني اون فاسي بي على موزايك اف ام. ان شاء الله تعديو معنا وقاي تحلول 11:46 دقيقه. كل عام وانتم حين بالف خير. اليوم 26 في شهر، كلمتونا لشكون تمنيتوا اليوم طول العمر.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك FM 71 113 013.
1: بنهني بنت بنتي عيد ميلادها، نقولها كل عام وانت حي بخير يا منوره يا غالي، وربي فضلك لينا وربي فضلك مماتك وباباتك واخواتك مؤمن وجاسر، وربي فضلك لينا الكل، وربي نجح في قرايتك وان شاء الله ديما من حسن لي احسن يا ربي، ومقسيم وزايك وان شاء الله عيدكم مبروك للناس الكل.
2: أنا مدام بن منصور من الحمامات، اليوم عيد ميلاد ولدي برهان بن منصور الموجود في جنيف، ونقول له إن شاء الله كل عام وأنت حي بألف خير وصحة، وربي يحييك لمثاله ويفرح قلبك ويسعد أيامك، وإن شاء الله كل عام وأنت حي بخير وعيدك مبروك، وربي يكتب لك الخير ولدي الغالي.
3: نحب هاني بنتي اسلام بعيد ميلادها اليوم، ان شاء الله ربي يطول عمرها في الخير، ربي يفرج عليها وفضل لها بلانيتها ويعطيكم الصحه انتما. ميرسي بوكو.
4: مزيك مثل بنهني روحي هدى دمق من مروج بعيد ميلادي، ان شاء الله كل عام وانا حيه بخير يا ربي.
5: نحب نقول اسماء اختي كل عام وانت حيه بالف خير يا اسماء بن احمد.
6: نحب نهني بنت اختي مرام سعده اليوم عيد ميلادها، نقولها ان شاء الله كل عام وانت حيه بالف خير والصحه والعافيه.
7: الو مزيك، انا اليوم كلمتكم حبيت نقول عيد ميلاد سعيد لاختي احلام درويش، ونقولها ان شاء الله كل عام وانت حيه بخير، وربي يخليك لينا ويطول في عمرك في الخير ويفضل لك مهدوش، نحبوك برشا بوسه كبيره.
0: وانتي غدوة عيد ميلادك ولا عيد ميلاد عبد العزيز عليك، افرح وهني على ريبوندور موزايك FM، اطلب 71 113 0.

وفات ليميسيون لليوم. ميرسي لفاطمه اللي حضرتنا لانيفرسير، ميرسي لكريمه معنا في ستوندار، ميرسي لعبد الناصر في الديجيتال، ميرسي الرفيق في التكنيك. ليكم اللي تابعتونا، غدوه عيد ان شاء الله، عيدكم مبروك وكل عامكم حيين بخير. استنوا نهارين عيد ديديكاس على موزايك فام، احنا نتقابلوا بعد العيد ان شاء الله مره اخرى. عيدكم مبروك، كل عام وانتم

0: تي.
1: مع كل فيلم سبورتيف كبير يلزمو فرجة بالكبير مع هايسنس الفرجة دنيا أخرى بيكرون 85 بوس ولا 75 بوس تعيشك جو المونديال لحظة بلحظة ومع هدية زيدة مع كل تلفزة 85 بوس ولا 75 بوس تشريها عندك مع تلفزة 43 بوس هدية والجارانتي والسيرفيس أبري فونت مضمونين هايسنس فيفي لا كوب دو موند أن غران
2: ارتاح من الغسرة والستريس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو ملا فيسا ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في احسن الزوتيل في تونس وفرح صغيرك ببلاش كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحده من 38 اجانس ترافل تو دو مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من تو ترافل تو دو لي بري تو دو
3: انا قهوتي في الدار برافا شيكوري بالنار واليوم برافا عملت احسن فار جيتنا بفورما دوي باكي جديد وبخطيك يتحل ويتسكر بسهولة ويخلي الكاليتي مضمونة وصومها اقل من بالنار ومازال جديد برافا تويتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوة ان بودر اي سوليوب نعملو قهوة برافا
4: القشرة مازال تتقلقك الحل القشرة مع هيدن شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الرأس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة الفرق يبان والبال مرتاح هيدن شولدرز القشرة مش باش ترجع بالكل
5: راديو موزايكا فام تونس الأخبار
6: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. الإفراج عن النائب بالبرلمان عن كتلة الخط السيادي أحمد السعيداني في إطار العفو الرئاسي الذي أصدره رئيس الجمهورية في حق عدد من المساجين وفق ما أكده لموزايك محاميه الأستاذ يحيى الصغيري. يذكر أن أحمد السعيداني قد أودع السجن في شهر فيفري الماضي وحكم عليه في الطورين الابتدائي والاستئنافي بالسجن لمدة 8 أشهر قضى منها أكثر من 3 أشهر سجنا على خلفية تدوينات فيسبوكية. وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد أصدر عفوا رئاسيا بمناسبة عيد الإضحى يفضي إلى الإفراج عن 1187 سجينا كما أسدى تعليمات بتمتيع 187 سجينا إضافيا بالسراح الشرطي. المعهد الوطني للتراث يعلن استرجاع 210 قطع أثرية تعود إلى الموقع الأثري بقرطاج تم تصديرها بصفة وقتية خلال التسعينات إلى كندا وذلك في إطار الحملات الأثرية الدولية بموقع قرطاج تحت إشراف اليونسكو. هذه العملية التي تمت يوم 23 من مايو الجاري تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية وبالتنسيق مع رئيس البعثة الكندية أسفرت عن استرجاع 105 قطع نقدية نحاسية و105 قطع من بقايا

0: مناديل من الفخار مستخرجة من حفريات البعثة الكندية بقرطاج بين سنوات 1994 و1999، وقد تم حفظ هذه القطع بمخازن الموقع الأثري بقرطاج. ويأتي هذا الاسترجاع في إطار الاستراتيجية الوطنية التي يشرف عليها المعهد الوطني للتراث، والتي تهدف إلى استعادة الممتلكات الثقافية التونسية التي خضعت لاتفاقية تصدير مؤقت إلى الخارج. شركة اللحوم تعلن توفير لحم الضأن المحلي بسعر 46 ديناراً و500 مليم للكيلوغرام الواحد، وذلك اليوم بعدد من نقاط البيع التابعة لها، وهي اللحوم ماركت بالوردية ومجزرة الخير بحي ابن سينا، واللحوم ماركت بشارع الحرية قبالة جامع الفتح، واللحوم ماركت بالسوق المركزية. في ظل تصاعد المخاوف من انتشار فيروس إيبولا بعد تسجيل مئات الإصابات والوفيات في عدد من الدول الإفريقية، تونس تفعل إجراءات رقابية إضافية بالمطارات والموانئ والمعابر البرية ضمن خطة وقائية للحد من مخاطر انتقال العدوى. فما طبيعة هذا الفيروس وكيف ينتقل، وما هي أبرز إجراءات الوقاية منه؟ تقرير غفران العكرمي.
1: انطلقت تونس في دعم المراقبة الصحية بالمطارات والموانئ والمعابر البرية توقيا من فيروس إيبولا عبر القيام ببروتوكول صحي وقائي يشمل المسافرين القادمين من بلدان شهدت بؤرا لانتشار الفيروس، وفق ما أكده المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية رياض دخفوس لموزايك. تأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع تفشي جديد للوباء في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث ارتفع عدد الضحايا إلى أكثر من 200 وفاة من أصل مئات الحالات المشتبه فيها وفق معطيات رسمية. فما هو فيروس إيبولا؟ إيبولا هو مرض فيروسي خطير يسبب حمى نسفية حادة قد تؤدي إلى الوفاة، وظهر لأول مرة سنة 1976 بالسودان والكونغو الديمقراطية، وسمي نسبة إلى نهر إيبولا القريب من أول بؤرة تفشي معروفة. وينتقل الفيروس عبر الاتصال المباشر بسوائل جسم المصابين أو الحيوانات الحاملة للعدوى مثل الخفافيش وبعض القردة، كما يمكن أن ينتشر عبر ملامسة الأسطح الملوثة. ورغم توفر لقاحات وعلاجات لبعض سلالاته، فإن احتواء التفشي الحالي يعتمد أساساً على العزل والكشف المبكر وتتبع المخالطين في ظل تحذيرات من منظمة الصحة العالمية من سرعة انتشار الوباء.
0: تراجع أسعار الذهب اليوم متأثرة بمخاوف ارتفاع التضخم بعد أن أدى تجدد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران إلى ارتفاع أسعار خام البرنت وإلى إلقاء ظلال من الشك على توقعات أسعار الفائدة الأمريكية. طقس اليوم مغيم جزئيا بأغلب المناطق مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط. الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى نسبيا بالجنوب بعد الظهر. تتراوح الحرارة القصوى اليوم بين 24 و29 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 29 و33 درجة ببقية الجهات. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع نوفل الورتيني وكامل فريق ميديماك.
2: الأولى في تونس ميدي ماك، كل يوم مثل الإجراء من الصنع للمنزاتين. ميدي ماك مع نوفل الورتيني.
3: يا مرحبا مرحبا وسهلا بكم، هذه ميدي ماغ على موزايك اف ام. مرحبا بكم في حلقه نهار 3 26 ماي 2026. نكملوا معكم حتى الماضي ساعتين. شكرا على حسن المتابعه باش نحكيوا على كل الاخبار الجديده. سعيد يكون معنا كالعاده سي نجي زعيري. مرحبا بك سي نجي.
4: اهلا وسهلا نوفل، مرحبا.
3: شنو احوالك؟
4: الحمد لله.
3: سي خليل شنو احوالك؟ سي خليل
5: سي نوفل اخويا كل عام بخير، فهمتني؟
3: ربي فضلك فالنهار المبارك ان شاء الله، كل عام واحنا حين بخير ونخمو زادا في الحجيج متاعنا ان شاء الله يكملوا النهار هذا الصعيب على احسن ما يكون. سي ناهد شنو احوالك؟
6: صباح النور نوفل، مرحبا بيك ومرحبا بكل المستمعين. صحيح يقولي فقة 50 درجة في البقاع ونهار صعيب صعيب برشا، دوك مخاخنا وقلوبنا كل مع حجيجنا ان شاء الله يرجعوا سالمين الكل يا رب
3: ان شاء الله يا ربي. سي سلاح شنو احوالك؟
6: مع
7: بيك نوف اللي كيف الكل. نسلم عليكم كل مستمعينا ومشاهدينا زادة، وصوم مقبول للناس الكل اللي تصوم اليوم.
3: صحيح. هادية في الإخراج الرقمي، مرحبا بيك سليم السمعي في الإخراج. يا مرحبا يا مرحبا. نعملوا طلب في دقيقة نيوز على آخر الأخبار في الجرايد، باش نرجعوا تدوينة للشاعر اللي أثارت الجدل. رئيس الجمهورية يحكي واستقبل وزير الداخلية وحكي على غلاء الأسعار، باش نحكيوا على صفقة مشبوهة والسجن لمسؤول في السكك الحديدية، باش نحكيوا زاد اليوم في الصميم حملة ترويجية للتطبيع الإلزامي، والسعودية أول الرافضين. يا خويا ما ما توفيوش الحكايات والله، ما كل مرة يطلعوا أي معناتها. والسعودية وكنا وقتها حكينا وقلت أنت شدة صحيح السعودية وبرشة
8: صحيح، خاطر في الدقيقة الأولى هبطوا توضيح في السي
3: إن إن بكل وضوح. حل الدوسي، المراقبة الاقتصادية نهد لماذا غايبة مثلا عن بيع الخرفان؟ هل القانون يفرض سعر محدد أو هامش ربح؟ معناتها القانون يفرض أنه العلوش هذا ما تبيعوش بزوز، تبيعوا بمليون ونص، باش نحاولوا نفهموا الكواليس الكل.
6: نحكيوا على الرحبيل تشوفوا فيهم بارتو نقاط، منش كانوا نقاط بيع على المنظمة ذيك التسعيرة وغيره تنرجعوا له. ولكن اليوم التونسي كيخرج يتجول في المناطق الكل تقريبا في كل بطحة وين في بقعة فارغة تلقى رحبيت وناس تبيع كما تحب هي، ما همش فلاحة قشارة. شنو يقول القانون؟ كيفاش النجم يتم التعامل معهم؟ هذوما كل نرجع لهم على الأستاذة نرجس بوسمينة بعد شوية في حل الدوسي.
3: بعد شوية فيما فاتك شيء باش يحكي على برشا حاجات سلاح، ولكن نرفزوه شوية. جيني مغشش نصايح العيد متاع الكبار ما يكلوش أكثر من 100 جرام الكذا والدنيا، معناتها نصايح كاينها مش
7: هما نصايح تاع العيد باش تذبح
6: تذبحش في الابارتمون
3: كاينهم مش في بلايص، هما يعطيهم الصحة على النصايح، أما يبدو أنهم ما همش في بلايص برشا
6: بطبيعة. تونس كلها فيليت وربيلك
7: تذبح. ماذا بيك الكافيار ما تحطوش في دراوين تحطوا فهمت؟
3: يلا نمشي نمشي ونعملوا طلع على دقيقة نيوز.
2: دقيقة نيوز
9: دقيقة نيوز
2: دقيقة نيوز.
6: ننطلق في أخبارنا بكلام اللي جينا من عند الأستاذ يحيى صغير اللي هو محامي النائب بالبرلمان أحمد السعيداني، اللي أكد المزيك منذ قليل أنه تم الإفراج عن موكله في إطار العفو الرئاسي اللي أصدره رئيس الجمهورية في حق عدد من المساجين. نذكره أنه أحمد السعيداني مودع بالسجن تنفيذا لحكم صادر في حقه وقضى بسجنه لمدة 8 أشهر، قضى منها أكثر من 3 أشهر سجن على خلفية تدوينات على الفيسبوك. وكان رئيس الدولة أصدر عفو رئاسي بمناسبة عيد الأضحى يفضي إلى الإفراج عن 1187 سجين، كما أسدى تعليماته بتمتيع 187 سجين إضافي بالصراح الشرطي. شركة اللحوم تعلن توفير لحم الضأن المحلي بسعر 47 دينار العلوش 46 دينار و500 مليم للكيلوغرام ابتداء من اليوم بعدد من نقاط البيع التابعة لها. نحكيه على لحوم ماركت بالوردية، مجزرة الخير بحي ابن سينا، لحوم ماركت بشارع الحرية مقابل جامع الفتح، واللحوم ماركت بالمارشي سنترال. المرصد الوطني لسلامة المرور بوزارة الداخلية فضل
3: بحضة بعضهم اللحوم
7: تي ما الوردية يعني المرسي سنترال
3: يعني ما يبعدوش
8: خليته مكهب على 80 أنا فرحت له 46 46
3: تيشنو باش تخلط عليه انت 46
8: خليته مكهب على 80 هكا
3: باش تخلط عليه انت 46 أنا ززار عامل برومور أو ب 65 قلت له دي معتها قال لي نتسمى به 65 به باش نحكيوا عليه بعد موضوع سمحنا نهد قاسين عليك
6: فضل. المرصد الوطني لسلامة المرور بوزارة الداخلية أكد أنه سجل منذ بداية العام الحالي لغاية 24 ماي 1717 حادث مرور أسفروا عن 464 قتيل وأكثر من 2000 جريح، علما ونساه وعدم الانتباه تصدروا المرتبة الأولى من حيث الأسباب، ومثلت السرعة السبب الرئيسي في حوادث المرور القاتلة. هوني فرصة باش نذكروا ويذكر المرصد كافة مستعملي الطريق أنه يجب أن نتحليه بالوعي والمسؤولية واحترام قوانين الجوالين خاصة في الأيام هذه بمناسبة عيد الأضحى وما تشهد الطرقات من حركية مرورية كثيفة. وكالة الأنباء الجزائرية تعلن أنه مجمع سوني الغاز أكد في لقاء مع وافد للشركة التونسية الكهرباء والغاز ستيغ على أهمية ضمان استمرارية التموين وتأمين حاجيات الشبكة التونسية خلال فترات الذروة، بما يعكس التزام الجزائر عبر الشركة هذه بمرافقة تونس وتعزيز أمنها الطاقي. بيانات الهيئة العامة للتأمين المتعلقة بنشاط القطاع في موفى الثلاثية الأولى من عام السنة تكشف عن استمرار المنح التصاعدي لأداء مؤسسات التأمين في تونس. سجل رقم المعاملات للقطاع هذا نمو ناهز 10.5% مقارنة بنفس الفترة من عام ناول. بلدية تونس تعلن في بلاغ أنه باش يتم إعادة فتح حديقة الحيوانات البلفدير في حلة جديدة بعد الانتهاء من أشغال الصيانة. الافتتاح باش يكون نهار السبت 30 ماي 2026 على 11 متاع الصباح. آلاف الحجاج الإيرانيين يؤديوا مناسك الحج في مكة المكرمة اليوم في أجواء يسودها الأمن بعد أن استبدلوا أصوات الانفجارات في مدنهم بأصوات الأذان، هذا على الرغم من التوترات العسكرية بين طهران والرياض مؤخرا، وتتعامل السعودية بحذر شديد حسب ما تأكد عديد التقارير مع ملف حجاج الجمهورية الإسلامية الإيرانية في وقت يوصل عددهم إلى نحو 30,000 وسط إجراءات أمنية مشددة تمنع الاختلاط المباشر بالحجاج الآخرين. وفاة 7 أشخاص بشكل مباشر أو غير مباشر بسبب موجة الحر اللي تشهدها فرنسا الأيام هذه. 5 من 7 لقوا حتفهم غرقا في البحيرات والأنهار والشواطئ، والحكومة الفرنسية أمرت السلطات المحلية باتخاذ تدابير لحماية الناس أثناء الأحداث الرياضية. نذكروا أن فرنسا تشهد منذ نهار السبت اللي فات درجات حرارة أعلى بكثير من المعدلات.
2: دقيقة نيوز،
9: دقيقة نيوز،
2: دقيقة نيوز.
10: يعطيك الصحة، النهار الرابع على التوالي رقم قياسي في درجة الحرارة ريكور معناتها في فرنسا،
6: وهاكا كان يكون كبير
10: يمشيوا للواحد في الخاصات وكذا ويغرقوا
7: معناتها غريب. كل عام سيرتو كبار سن غاديك ديما يوصيهم كل عام موجودة الحكاية دي في فرنسا.
10: قريب 30,000 حاج إيراني يؤديوا مناسك الحاج في مكة. السعودية كانت محترفة وديما هما يعملوا لهم لهوة خاصة معها.
11: كل عام عندهم الكوتا متاعهم راهو التوترات الكل بالطبيعة عادي، إذا كان هذه أماكن مقدسة من المسلمين الكل
6: دخلوش سياسة في الدين.
11: هاي. حتى والله حتى تو
10: في السعودية محترفة فنبرش يدخلوا
11: حتى في السياسة الموقف السعودي تو من الحرب موقف إيجابي جدا
10: طبعا، ومن الدول اللي تدعو لإيقاف الحرب
12: ثم مرة هذول اللي قبل تم منحهم من
11: صارت اشتباكات
7: صارت اشتباكات داخل الحرب وقتها
10: صار حتى عمليات إرهابية في الحج. دونك بالنسبة لمارس الوطني سلامة مرور معناتها أغلب الأسباب السهو عدم الانتباه دونك تعود للتليفون المحمول، هو السهو عدم الانتباه
6: نفسها تقريبا كل عام
10: التليفون البورتابل هو ولا سبب أكثر وقت من المشاكل. بالنسبة لوكالة الأنباء الجزائرية مجمع سون الغاز معناتها الحمد لله نضمن ما فماش برشا قصان ماء وضوء خاصة. بالنسبة لشركة اللحوم تو نحكي عليها بعد شوية نجي زعيري، لحم الضأن المحلي 46 دينار و50 مليم كيلو
6: هذا بلاغ اليوم هبطت
11: بالرسمي تو تحكي 46 دينار
10: أي نقاط بيع دونك الوردية ابن سينا شارع حرية والسوق المركزية معناتها تقريبا في 5 كيلومتر مربع الكل لهنا. إذا عندك كربعة كشركة اللحوم
11: الكمية قديش تكفي من عائلة؟
6: لا لا حتى الكمية، وحكينا في عديد المرات انه نقاط البيع متاع اللحوم ماركت
10: خليل
6: يلزمها تتعمل.
10: خليل شوف ما تسألنيش أسأل راني نجاوبك
11: أنا
10: ساعة فمك ال 40% ذيك تكفي من لوطة تتفرخ على الصحاب في صفة عامة بعد. ولكن علاش انه شركة اللحوم اللي هي شركة كبرى وعملاقة يا اخي علاش في خمسة، علاش ما تعملش 5 ولايات، علاش 5 مناطق شنو اللي يمنع
12: عندها يذل مازالوا كيحلوا
10: وعلاش يوم اليوم الثلاثة علاش مش عندها
12: جمعيه؟ هذا هو السؤال،
10: شنو وقتاش توفرت يا اخي العيد عندنا عام في بين النبي
12: هذا هو السؤال،
10: شنو وقتاش توفرت
12: يعني اليوم علاش اليوم خاطر العيد غدوه عيد الاضحى
10: غدوه
12: المبارك لسنه 2026 راهو يبدا غدوه
10: في بين النبي قبل بعام
12: تي في بالنا بيه قبل بعام بتوعي
10: فوالا اي بكشي كان العيد الصغير تو ما هو العيد الكبير اي
12: معناها شركة اللحوم بعد شوف بعد قديش معناها شهور معناها والناس تلوج على اللحم العلوش واللحم العلوش الكيلو نتاعو راهو
10: انا
12: نقول لكم انا خذيته راهو فوق 70 دينار.
8: لا هو مقد ياخذ
12: فما في في بعض مناطق في بعض مناطق وصل لراه 75 وصل 80 دينار
8: مثلا. هم ساعتين
10: انا جاي لهنا السؤال اللي باش يطرحه نجي، ولكن قبل اعطيني انت شنو في مخك. قلت شنو في مخي؟
8: اي انا 46 كي عجبتني بديت نخم والله ولا بالرسمي بالك شي خذوني على حد عقلي. اللي شرى وباع ب 46 رابح يا سيدي، مش رابح سعر التكلفه بقداش به. اما اللي بيع ب 80 قداش يصور
10: به؟
8: انا هذا لا لا هذا
10: نبداو هنا ساعه نبداو شركه اللحوم. عندي زوز اسئله. شركه اللحوم بعد اللي عملته شركه اللحوم اليوم، هل هو نوع نجي بخبرتك، هل هو نوع من الترقيع؟ هل هو نوع جاي بعد لوم من مسؤول قد يكون رئيس جمهورية أو وزير شبيكم ما خدمتوش لقاو في صحل ترفكوه يقولك حتى بالخسارة خنبيعه
8: الخواطر؟
10: هل هو نوع معناته؟ وهذه هذا النشاط سيقدم للمسؤولين ليه هكا وفرنا لهم 46,000 كيلو ب 40,000 والناس كل خذيت؟ هل هو نوع من الترقيع؟ جاوبني نعم أم لا.
12: طبعا هو نوع من الترقيع، هو يعني يجي هالبلاغ ذا ولا اللي جاء البدر ذا بعد فوات الأوان. يعني شو
10: معناه؟
12: علاش ما قالوش قداش الكميات اللي متوفرة؟
10: ما يقولوش لأنهم حل ترقيعي.
12: خليني نذكر نهار 1 أبريل غرة أبريل اللي فات شركة اللحوم خرج بلاغ شتقول فيه؟ وكان موجود القوارة على الصفحة الرسمية الفيسبوك متاع الشركة شركة اللحوم.
10: قوة ناجي يجبد لكم الوثيق من عندكم.
12: تقول فيه
10: بالحق من المصادر الرسمية.
12: تقول فيه تعلن فيه عن استشارة لتوفير كميات من الأضاحي، وقالت أنها ستضع أبني قاعد نقرارا في البلاغ حرفيين في البلاغ متاع شركة اللحوم، تضع على ذمة العارضين فضاء لبيع الخرفان الحية بفضائها في الوردية تونس العاصمة لعرض ما لا يقل عن 3000 رأس خروف حي وبيعها بميزان الكيلوغرام حي للعموم. أتساءل
10: صار هذا ولا ما صارش؟
12: تمام هذا هو هذاك
8: من هو العموم؟ لا من هو العموم؟
10: لا ولا ذبحوهم؟
12: لا خليك من العموم
8: كسر يدخلوا
12: لا استنى شوي بارك فيك. وين 3000؟
6: تبيعوا كتلات
12: ثم يزي ثم 3000 دخلوا وجاوا لشركة اللحومة باهي هي 3000 راهو 3000 نراو نحكيو على راهو شركة اللحوم قالت 3000 رأس غنم. أنا نحب شركة اللحوم ماذا بيا مش تثبت لي أنا، تثبت للعموم. ماما هو توا يبيعوا للعموم، هما تثبت لهم أنه فتبنوا بعد التاريخ هذا بعد غرة أبريل فما 3000 رأس غنم
10: دخلوا خرجوا
12: دخلوا وتبيعوا.
10: أي
12: عطينا دخلوا ولا لا؟
13: عطينا دخلوا ساعة
8: عطينا
13: جيو
8: عطينا فهم شكون شافهم ولا لا؟ عطينا شكون شافهم؟
12: يعني شوف
8: ما معنى العموم؟
12: يعني
8: ما هو مفهوم العموم؟
10: بلي لحظة
13: المدرسة العمومية
10: لحظة لحظة والله أهم سؤال
8: شنو مفهوم العموم؟
10: معناتها زميل
8: زميل
10: على خاطر ريتها اسمع ريتها
8: النقاط القليلة والنادرة اللي تعملت بالميزان شكون شراها منها؟
10: سمسارة
8: قشارة شراها بالميزان وباعوا لنا
10: باعوا بزيد 500,000
12: بلاي نوفل بربي. كان تسمح لي فما كلام يلزمني نقوله اليوم
10: تفضل
12: في هذا اليوم معناها وغدوة عيد على خاطر المشاهد اللي شفناها الناس كل عند الجزارة وفي رحاب الغنم مشاهد مقرفة، مشاهد موجع القلب، مشاهد ما تليقش بتونس، ما تليقش وما تليقش بالشعب هذا، الشعب التونسي اللي كابد ويكافح معناها أب بو عائلة يكافح ويجاهد وعنده قداش يلم في 4 سوردي باش يمشي يشري بها معلوش، يمشي لرحبة الغنم يلقى أسعار اللي هي بعيدة ياسر على مقدرته الشرائية. تو وزارة التجارة بلين وهنا في باب التذكير مساج خنشتوا شوية الذاكرة، تفكروا وزير التجارة وقت في مجلس النواب قال للنواب وقت اللي سألوه على الأضاحي وكيف استعدت وزارة التجارة لعيد الأضحى؟
10: نسألك سؤال هنا متاع كواليس باش نقص عليك. زعما يطلعش الدولة كما يقال في الكواليس كالعادة نحن نتعامل مع اللا خبر، تطلعش الدولة ما لقاتش دوفيز ولا ما حبوش يسبقوا، يعني يطلعش الوزارة بالحق حبت ولكن
8: صارت صعوبات
10: عملوية
8: وفهمناها
12: خليني نذكرك
8: يعني مع الدخان قلنا عوضوا هذا بتشديد الرقابه في السوق المحليه
13: واحلم
8: هل يشدد الرقابه
13: اعطيني الفرصه كلمه فيفا جوست راهو كتصير مشكله الاتصال مهم زاد راهو تقول مثالش معناها الناس تعرف اللي فما مشاكل ساعات
10: ديما نقولوا على الاتصال
12: نجاوب على السؤال مهم جدا
10: داير حتى الدخان مقطوع يقول لك لانه تونس ما عندهاش دوفيز باش تجيب الدخان معناتها يقال
12: وزاره التجاره تعرفوا اللي هي عندها مؤسسات تبعت لها من بين المؤسسات هذه ثم مؤسسه اسمها المرصد الوطني للتزويد والأسعار تعرفوها المؤسسة هذه
10: لا
12: عندكم معلومة
10: ما عرفوا الأسعار
12: المرصد هذايا المرصد هذا اللي هو تم إحداثه بمقتضى قانون 94 متعلق بمسالك توزيع منتجات الفلاحة والصيد البحري مدير المرصد هذا كان عمل تصريح في هاتوم شنعتي الدات بالضبط في مايو 2025 جواب على سؤالك على حكاية التوريد إيش قال فيه قال أنه باش يتم توريد 180 طن من اللحوم الحمراء تزامنا مع عيد الأضحى إذا نحكي روا على عيد الأضحى متاع 2025
8: 180 طن
12: 180. أرجعوا ثبتوا مثالش مش أنا مش نثبت يعني فما ناس مختصين نجم يثبتوا هل أنه استوردت 180 طن ولا فرضا أنه استوردت علاش في 2025 استوردوا 180 طن من اللحوم الحمراء والسنة ما صارش به نتعدى مش فما مؤسسة أخرى تبع وزارة التجارة يا نوفل اسمها المعهد الوطني للاستهلاك المعهد هذا من مهامه هو أنه يبحث عن كل ما ينغص المستهلك وين المعهد الوطني للاستهلاك هذا الله أعلم به في حكاية اللي أثرت وانت خليل واللي قلناه علاش وين وزارة التجارة قعدنا نتسأل وين وزارة التجارة قدام هالأسعار الخيالية الجنونية لأسعار الأضاحي يعني علوش معناها متاع 10 كيلو 15 كيلو وصل يتباع ب 1700 1800 وهذا غير معقول وغير مسبوق وغير مسبوق
10: صحيح
12: وهنا زاد كما نحمل مسؤولية وزارة التجارة نحمل مسؤولية الاتحاد الفلاحين لأنه ما كانش خاطر قعدت نتبع وقعدت نتصل ببعض أعضاء الاتحاد علاش ما تدخلش اتحاد الفلاحين لتحسيس على الأقل راهو عمل خطوة إنسانية أنا نسميها خطوة إنسانية هو الفلاح راهو غير مجبر أنه معناه باش يطيح في السوم ولا خاطر لأنه الأسعار حرة أما كان ينجم اتحاد الفلاحين يعمل خطوة الخطوة هذه تعمل تقبل خطوة تجي في السياق التضامن مع القدرة الشرائية للمواطن التونسي به الخطوة ذي ما تعملتش وكان هناك صمت مطبق ومريب وغير مفهوم في اتحاد الفلاحين به أخاطرك يتكلمهم يقول لك لا راهو عندنا أزمة في القطيع وفي منظومة من إنتاج اللحوم وكذا ودر شنو كذا الكلمة ذي الديسكو ذي قعدنا نسمع فيه ديما ولو أنه راهو الأرقام اللي عندي معهد الإحصاء وزارة الفلاحة راهو تأكد عكس هذا عكس هذا الخاطر احنا في تونس عندنا 3,472,000 أسرة في تونس وكتشوف الحجم الجملي متاع الأغنام اللي عندنا راهو في حدود تقريبا في حدود 3,800,000 متعدد مش نرجع لوزارة التجارة خاطر كي قلنا علاش ما تتدخلش وزارة التجارة
10: حتى تحرك مصر
12: بآلياتها وبأجهزتها أجهزة الرقابة الاقتصادية اللي هي معناها تخدم العمل أخوه
10: وتستعين يعني بالداخلية
12: طبعاً وتستعين بالقوة الأمنية
10: أي الداخلية حاضرة هاي تشد في المخدرات وفي الواحد ديما حاضرين
12: وكان هناك صمت ما كانش فما رد فعل أو تدخل أو جواب لا بالنفي لا بالتأكيد
10: اتكلم للصباح نحن لا نسمع
12: خلينا مش نذكر وزارة التجارة اللي هي عمل تقبل خطوات لتحديد وتسقيف الأسعار باش نذكر هنا رجعت مبربش نلقى فما قرار خرج في 22 نوفمبر 2022 وزارة التجارة تدخلت بقرارات للتحكم في أسعار بعض المنتجات الاستهلاكية وحدت سقف للأسعار هذه من بينها وتتلقاه تقاورة والبلاغ البلاغ موجود
10: لا كل موجودين نعرف
12: يعني حد قرر تجميد زيادات كل زيادة في أسعار العديد من المنتجات السهلكية الحرة راي ماش مش عارفوا عنها منها مثلا المصبرات الغذائية مشتقات الحليب ومشروبات الغازية وغيرها العديد به وتم تحديد سقف أقصى لخدمات التعاون التجاري بين الموزعين والمزودين. حدوا حتى وصلوا حدوا
6: المارج.
12: هامش الربح المارج بنفسيار اللي هو كان بين 5-10% من رقم المعاملات حسب نظام سعر المنتوج به. ورا وصلوا حدوا حتى السعر الأقصى لسعر البيض بدينار و400 مليم. نزيدك أكثر من هكا. شو قالت وقت وزارة التجارة باش برت التدخل المتاحة هذا اللي هو التدخل اللي هو من صميم صلاحياتها ومهامها بالقانون اللي اعطاه لها المشرع. قالت أن القرارات هذه تندرج في إطار الإجراءات اللي تتخذها الوزارة لدعم القدرة الشرائية للمواطن والتخفيض في الأسعار أخذا بعين الاعتبار لتطور المعطيات الاقتصادية. ودعات وقتها الوزارة لعدم الترفيع في الأسعار. قالت اللي هي كل ترفيع مشت للأسعار يعرض مرتكبه لأقصى التتبعات القانونية. نزيدك من هذا في بتاريخ 7 أغسطس
10: كان باش يقولوا ما نجموش خنفسر ناجي عطاهم من تاريخكم اتنجموا
12: بتاريخ 7 أوت 2024 تدخلت وزارة التجارة وأصدرت قرار بتسقيف أسعار اللحوم الحمراء المحلية. كنت تذكر وقتها وحدت الأسعار القصوى للحوم لحوم الأبقار ب 38 دينار والعلوش في حدود تقريبا 43 أو 42 دينار. يعني هنا نتسائل معناها خطر فما شكون اللي كلمني وقال لي لا راو وأسعار حرة وما تنجمش تدخل الوزارة. لا تدخل الوزارة. الوزارة اللي هي تمثل الدولة اللي هي مؤسسة يعني معناها هي واحدة من مكونات السلطة التنفيذية.
10: سيني جي هو كنقول لك نعطيك أمور قانونية هو الأسعار حرة أما نجمش مثلا أنا نجي نبيع الحار عظام ب20 ألف لأنه ذاك يمشي فك الاستهتار والأسعار المشطة ولا الكذا معناتها يمشي فك الناس اللي تنتهي لأنه فما المارج متاع 20% ربح ما تفوتهاش معناتها فهمت المنطق.
12: ونذكر هنا نوفل قانون متعلق بمسالك التوزيع وحماية المستهلك راهو أعطى صلاحية لوزارة التجارة عن طريق أجهزة الرقابة الاقتصادية أنها بتسلط عقوبات على مرتكبي جريمة نقول جريمة الشطط في الأسعار.
10: واضح.
12: يعني الترفيع المفرط
10: يولي إجراء
12: طبعا يولي جريمة.
10: أي معناتها والجريمة تخدوا الأسعار حرة ما تنحط قد ما نحب لا
12: ولا.
10: فما مارج ربح أي
12: دونك
10: تحترمها.
12: دونك كان من الممكن مش نختم كان من الممكن أن تدخل وزارة التجارة لحماية المستهلكين عملا بالقوانين وقوانين حماية المستهلك. ما دخلتش وين دخلت
14: عندهم بيان مسوا نقطة فوضوية ولا لا ما خرجوا حتى
10: ما مسوا حتى شيء
14: باهي
10: لحظة أنا باش نكمل ما مسوا حتى شيء لحظة بكل صراحة نجي زعير يعطيك الصحة ساعة معناتها كلامك ستركتوري يستعمل موقوت نجي نفش تعجبني خاطر صحافي قديم قوت نجي يجيب لك وثائقك ويبيكتك بها ما جيبش ما مشيش يدخل للموقع متاعك يدخل لك وثائقك تجيب به معناتها سي خليل كي نشوفوا البنان كانوا 6 من الناس يجيبوا البنان ب 7000 توقفهم وزارة التجارة وتخلي المهرب كي نشوفوا الخبز باجيتي صح وتهبط في الرايد الرسمي ويقفوا كي نشوفوا العلوس أسعار حتى اللي عنده فلوس يقول حرام ما نشريش بزوز ملايين علوش لهنا وزارة التجارة العزيزة السمسارة هم مسيطرين دون أي تحرك من وزارة التجارة وريت هذه دون أي تحرك في القانون يتسمى تواطؤ حتى غير إرادي دون أي تحرك راو الخبز صحوا عليه وهبطوا ما صار شيء عاجزة الوزارة عاجزة تفضل خلي
14: شوف هذا انت باين سيدي من نقاط
10: ما عملوش حتى فيلم ما عملوش روحهم يراقبوا حتى يا خليل يا خليل حتى وقت بن علي يعمل روحه زير فجعيه يراقب يبعثوا بوليسية ما عملوا شيء صفر رياكسيون بعد يجي يقول لك نهار الاخر عرفونا مش باش نذبحوا برا ونشريوا الحم تي بلغ مهزله وحتى عاد ما باش يجي الحم وباش ياخذوهم
14: علاش سالتك واول عباد عندهم حق يسالوا هما احنا لانه عندنا مده قبل العيد الكبير نتاع شهر التالي
10: احنا 3 شهور
14: فقط هبط نص احترموا انت جبت لي نص قلت لي عباد ما تشريوش الا من نقاط المنظمه وجبت نص اخر قلت لي اللي يعمل نقطه مش منظمه يعاقب امام القانون. فاذا به ها وقعنا اليومي التونسي خنقولوها تعليش ما نقولوها
10: كل تونسي بالكرهبة يتعدى على 6 نقاط غير مناطق.
14: الفوضى هي النظام، معناها فما نظام متاع فوضى وراي النقاط الفوضوية متاع بيع العلوش اللي ما هوش بالسوم اللي بالسوم الخيالي اللي تحكي عليه راي موتى لاصقة يا سيناشي موتى لاصقة عندهم، معناها معاهدة حسن الجوار بين السمسارة راو في بالحق راو في كل بلاصة تشوف ثماشي عملية حجز ثماشي حجز لا مو هم يحكموا والليلة بعد ما توفى وتتفرق الحضبة السمسارة ويمشي تحولوا العلاقة أخرى مع الزرزارة أمور قطاعية بين بعضهم مش يبيعوا أكل مش رواش لعبات للزرزارة باش هم يعودوا يبيعوا هنا مش بستة واربعين ألف مكهب على 80 تيمو. هذه الحقيقة المرة
12: يعني
14: المرة
12: عملية
14: أنا صدقني كان نشوفك معايا مرافقني نشوفك تدافع عليا كدولة أنا نزيد ندافع عليك، لكن في الحقيقة أنه الناس كلها تحكي والنصوص تحكي والحركة في الشارع تدل على أن هناك قوى مسيطرة على حركة السوق وعلى قوة المواطن ليست تلك القوى اللي هي مسؤولة على إنفاذ النظام في البلاد. فاش تقول أنت ساعة حكيت على توريد الدخان نقول لك لا ما ثمش مشكلة توريد، بو 10 مقطوع بو 14 موجود بو 14 موجود مين جابوه تيمو هكا ولا
10: رجعوا السمسارة
12: يعني
10: معناتها دون تحرك من وزارة التجارة.
12: شوف
10: ليه والله ما سمحونا اذا فعلنا الخطر شيء نطق.
12: شفت كيفاش المره هذه السنه بصفه خاصه هو كان يتم التنكيل بالمستهلك يعني بالمواطن نحكي على عيد الاضحى ونحكي على علوش كان يتم التنكيل به مره واحده من جانب واحد اللي هو من الفلاحه مربي الاغنام ومن السمسار. السنه تم التنكيل به مرتين، مرة على يد المنجين والقشارة سورتو ومرة أخرى من طرف الجزارين اللي هما لحق استغلوا الفرصة. يعني
10: برر لي علاش الكيلو ولا 80 دينار
12: تحت شعار معناها استغل الفرصة أضرب ضربتك السناء
10: مازال يتنفس.
12: معناها أنا سأل جزار قلت له بالله سمعني يودي توا 48 ساعة التالي العلوش كان بخمسين دينار إيش بيه ولا تطلع وحط عليه الكيلو 69 دينار و900 أو كان نحى 100 ملي معناه باش ما تقولش أنت 70 أكو مش 70
14: 69
12: معناه ما يعطيك تبرير.
10: وريتك أكل استنى آخر وقت تشري علوش هذي جربت عمني ما عادش يرخصوا آخر وقت.
12: لا يا حسرة
10: استنى آخر ليلة الأخرى تو يرخصوا يبيعوا
12: معاك. تسمح لي نوفل فما واحد من مسؤول من الاتحاد الفلاحين بعث لي توا على الخاص قال لي حبيت نقول لك الاتحاداتنا الجهويه والمحليه قامت بالواجب دون تشهير
10: الا واجب.
12: نحب نقول له يا صديقي المحترم راني
10: ابعث لنا تصاور قل له ابعث لنا تصاور تنعتذر لك
12: واجب معناه وين قل لي وين هل في الاتحادات المحليه
10: المشكل انه دون تشهير حتى سمساره ما سمعوش نحترمه ما
12: يعني صراحه
10: نجي زعيري انت قلت كلمه حق بصراحه كلمه حق تشكر عليها وهذا ما يحس به المواطن اللي حس خليل قالها اللي حس انه فما راهو يغليو العلوش من عام لعام يزيد 100
14: يزيد
10: مش عم ناول تشريه مليون سنة المليون ولي زوز مليون يعني بطريقة فوق الخيال دون أي مراقبة. وذكرنا وزارة التجارة بالخبز والبنان والمشاكل كل التي لم تتحرك فيها وزارة التجارة، يعني الناس المهربين يبيعوا في البنان وزارة التجارة في بلاصة ما تخلي الناس يجيبوا البنان بسبع آلاف قالت لهم وقفوا خلي المهرب يجيب على راحته. تيشنو هو معناتها مريناش حملات مريناش الداخل والله كان مشاو للداخليه الداخليه دروك كل يوم يشدوا زوز ثلاثه يعملوا في الدروك.
14: نجم نقول لك انا
10: لو كان مشيتوا لسمساره وشديت ودخلتوا الحبس وفكيت له عليه شو في ثلاثة ايام تو تريد
14: تمشي نشك اللي ثم شبكه نتاع تربح غير مشروع اطرافها مش سمساره فقط تعيش.
12: يا
14: نجم نقول وقت ما تلقاش لامبينيتي هي سيدة المخ.
12: يا أخي سمحني بالله أخي السمسارة معناها قاعدين يبيعوا في العلاج خلصة معناها ولا شنو راهو يبيعوا فيها راهو في النقاط المنظمة. استنى أنا مرة تفرجت على فيديو نتاع حملات سواديزان مراقبة اقتصادية في نقطة منظمة في رحبة منظمة والمسؤولة متاع المراقبة الاقتصادية معناها تحكي مع القشار قداش العلوش هذا، قال لها 1,600,000، قداش العلوش هذا 1,800,000، قلت له كيفاش شيخي معناها قد كيفاش قدرته، قال هذاك هو العلوش هذا يروى هذا 1,800,000 وهذا 1,600,000، قلت له ربي عينك ربي يجيبك القسم معناها وتعديت على روحها رو بلك السماسرة هذوما معناها يعني متنكرين ولا لبسين لبسة متاع فلاح ولا لا لا معروفين معروف لأنه راو هالأسواق هذية راي أسواق منظمة راهي ترقبها البلديات راو اللي يدخل باش يبيع منتوج في الأسواق المنظمة في الرحابي هذية راو يتعدى يعني يخلصك ياخذ الكيتونس ويخلص المكس ويتعدى
10: واضح
12: وراو بالقانون يزم يسألوه أنت سمسار ولا منتج
10: واضح ولا وكان يدخل في وسطهم فلاح يدمره واضح دونك الوضع في رحبة ساي زبائن يتفرجوا على الخرفين والتجار يتفرجوا على زبائن والخرفين يتفرجوا في الزوز فازن وبعد نمشي والموزيك فانت كات
15: بوكا تتمنى لكم عيد سعيد وكل عام وانتم محيين بألف خير
16: أحب بكبك كده
17: فرعون مع ليتر حالي.
18: هل التونسي حاب يعيش أكثر من طاقته؟ شنو الفرق بين الطموح الحق في التطور الأفضل وبين تسليط ضغط أكثر من الطاقة للمظاهر وإرضاء الناس والمجتمع؟ إن كان في المعيشة اليومية في مستوى العيش في الملبس السكن الترفيه الأفراح المناسبات والأعياد هل التونسي حاول يضغط على نفسه على ميزانيته أحياناً باش يشعر بمكانة اجتماعية معينة حتى كان ساعات يكون هذا بالديون والسلفة؟ هل هو خوف من نظرة الآخرين أم قناعة شخصية تخلي بالنسبة للبعض كل شيء ضرورة حتى الكماليات؟ هل فما ناس تختار تعيش على قدر طاقتها وميزانيتها وهل البعض الآخر يرى أنه العيش وسط المجموعة يفرض عليه أنه يعيش بنفس نمط الحياة للاندماج والإحساس بالانتماء وشنو الدور اللي تلعبه شبكات التواصل الاجتماعي اليوم في الإطار هذا؟
19: التونسي مش ما قولش 100% فما 90-80% من التوانسة يعيشوا في نيفو أكثر من طاقتهم وبس نعطيك إكزامبل بسيط إنسان كان يخلص 2 ملايين يصرف في 3 ملايين زاد في الشهرية ولا 4 ملايين لا لا التونسي ملي كان يخلص في زوز يصرف في 3 وفي 4 يصرف في 6 وقت اللي يلقى روحه طلع في النيفو متاعه يولي ما عادش يخمم مش يقعد في نفس المستوى
20: انا شخصيا بنقبل عليه نعم ما نقدرش عليه انا مليش انا شنو فيه فما ناس يتسلف لك باش يعمل لك مثلا حاجه مثلا توكي ما عيد كبير توجه يتسلف لك مثلا حق علوش باش يعيط انا لا عندي نشري ما عنديش ما نشريش ما نحطها كريم حاجه كريدي ولا توت شي عظم يحرم جروح ولا
18: هل التونسي يحب يعيش اكثر من طاقته موضوعنا في فورم نهار الثلاث
17: كنت تحب شاركنا رايك ولا تجربتك كلمنا على 71 113 013 وشارك معنا في فورام مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من المادي ساعتين للأربعة متاع العشية ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باج فيسبوك فورام باي موزايكا فام الأولى في تونس
21: صيف السنة كيما كل عام كوماي كود رجعت لكم سامر اكاديمي اللي باش توفر لكم دي زوبورتونيتي باش تتعلموا بايثون اي جينيراتيف ديفلوبمون جو فيديو ديفلوبمون ويب سايبر سيكيورتي وسوشيال ميديا وهذا الكل في 3 جمعات هكاو ما تفوتش اول سيسيون اللي تبدا نهار 8 جوان تلقاونا في تونس سوسة نابل قروان واونلاين زادة لاكثر معلومات كلمونا على 39 143 900
17: نو فلور تاني
10: رجعنا لكم هذه موزايك 24
17: موزايك
12: 24
10: سليم قال لي وعلاش يشري كيلو ب 80,000 قلت له ما لازم يشري صليح قال باش نصمت عظم والعظم بروتين
13: تقريبا كل عظم تخيل كيما قبلك اختار الفريز ما قليل والبطاطا
10: العيد في نظام الطيبات نصمت
13: عظم كريمة تركينية وكله يمشي
10: يلا نكملوا تفضل
13: مش نكمل
10: لا معقولة برشا وبرشا تعليق قاعدين يجيونا في اللايف ويعطيكم الصحة وشكرا نعتذر لأنه فقرة في الجرايد زابينيه لأنه قعدنا نحكي وموضوع مهم في الجرايد
22: مزيك 24 الموضوع ما يبعدش برشا الحقيقة نحكيه على آخر لقاء جمع رئيس الدولة قيس سعيد بوزير الداخلية خالد النوري وكاتب الدولة المكلف بالأمن الوطني سفيان بالصادق كان الحديث في اللقاء هذا على الحملات الأمنية اللي استهدفت شبكات الاحتكار والمضاربة وكان فما حديث عن الارتفاع الجنوني الإجرامي للأسعار
0: رئيس الجمهورية قيس سعيد يشدد على أن الدولة ماضية في مكافحة شبكات المضاربة والاحتكار، مؤكدا أن الجهود ستتواصل للقضاء على الارتفاع غير المبرر للأسعار. وجاء ذلك خلال لقاء جمعه بقصر قرطاج بوزير الداخلية خالد النوري وكاتب الدولة المكلف بالأمن الوطني سفيان بالصادق. في هذا السياق تمت مناقشة الحملات الأمنية التي استهدفت شبكات الاحتكار والمضاربة بعدد من جهات البلاد إثر تورطها في الترفيع في الأسعار بما أضر بالمنتجين والمستهلكين وفق ما ورد في بلاغ رئاسة الجمهورية. كما تطرق اللقاء إلى نتائج العمليات الأمنية المنفذة بتونس الكبرى والتي أفضت إلى إيقاف عدد من المفتش عنهم في قضايا حق عام وخاصة في القضايا المتعلقة بترويج المخدرات.
10: وضح خليل. الغلاء الإجرامي يؤكد الرئيس أنه إجرام، لأنه مش غلاء عادي معناتها متاع ناس كثرت عليهم التكاليف والحاجة متاع ناس تنتهز.
1: مش ننطلق من النقطة هذه، لأن احنا تو في سياق غير السياق العادي متاع الاغطية ومتاع تعديل السوق وكذا. الاستقبال كاتب الدولة للأمن وزير الداخلية جهاز إنفاذ القوانين، أو اللي نقول أنه جهاز مقاومة الجريمة، التوصيف أسعار جنونية إجرامية. ألور توا خرجنا من تعديل السوق وشبكات التوزيع، راه توا احنا اليوم ثم قناعة في أعلى مستوى في البلاد باللي الموضوع اللي صاير في الأسعار هذايا
10: ماشي
1: موضوع متاع أرقام أو موضوع متاع مواضعات وإجراءات وفاتورات.
10: باش نسألك سؤال، عدم استقبال وزير التجارة قد يعني أن هناك غضب على وزارة التجارة،
1: موقف يعني
10: غضب على وزارة التجارة التي لم تتحكم في الأسعار.
1: خليني نقول وأنا قلتها، مرور إلى مرحلة أخرى غير تلك التي تتطلب الإجراءات الإدارية العادية اللي لو احترمتها مسالك التوزيع في وزارة التجارة والرقابة الاقتصادية لما وصلنا إلى التعامل مع الظاهر اليوم وكأننا وفعلا نحن أمام جملة من المجرمين بالفعل الإجرامي ماهوش بالفعل التجاري. والمجرمين يلزمهم قوات إنفاذ القوانين الداخلية اللي تستشير النيابة العمومية ثم تقوم بإجراءات وترفع القضايا وتقوم بكل الإجراءات القانونية. وكما قلت لك قبل، أنا قلت الرئيس والحكومة عندها في هذا تفويض مواطني واضح. طب ماشي تو مواطن يلقى سمسارة شد ولا محتكرة شد وما يفرحش؟ والله يفرح، نقوله رغم اللي الشماتة مش باهي في الدنيا هذه، أما مواطن يلقى الظيم ترفع عليه والظلم اللي ما يكاد معناه يستصرخ كل الوجدانات بتاع الدنيا، معناه نشوفه في الغلب وفي العجب ونشوفه معناه
10: من الناس تحب تربح بزيد دور.
1: يا أخي الدولة موجودة باش ترجع الأمور إلى نصابها، وكما قلت أنت الخطوة هذه تعني أن هناك غضب بالحق رسمي حول دواليب مش قاعدة تمشي في الداخل الأجهزة الإدارية المخول لها بأن تنظم حركة السوق وتحمي جيب المواطن فقط لا غير.
10: أي بمعنى وزارة الداخلية ديجا حكيوا على المخدرات، وزارة بصراحة ما يهمنيش لا نقيمها، ولكن في الحرب على المخدرات في السنة الأخيرة ولا العامين أثبتت نجاعة قصوى. لا معناتها رانا كل يوم عنا الخبر إيقاف شبكة أو كذا، معناتها أنت يا وزارة تعامل بنفس الصرامة الآن مع هذوم الناس اللي كما قلنا ما همش احنا نحكيو عليهم راه في كل مجالات. رانا الطماطم ب6000 وصلت، أي معناتها متواصلة الحرب لابد أن تكون متواصلة، لأنه السمسار كياخذ ثقة ما نعرفوش. السمسار هو الانتهازي اللي الفلوس عنده أهم المواطن. سينيش.
4: شوف أنا قريت البلاغ فما كلمة جبت انتباهي اللي هي التوصيف القانوني الجزائي اللي اعطاه الرئيس لمسألة
1: ارتفاع الأسعار.
4: ارتفاع الأسعار خطر يبدو لي يظهر لي حد علمي لأول مرة يقول الترفيع الإجرامي
10: الجنوني الإجرامي.
4: الجنوني الإجرامي كلمة جنوني التوصيف لغوي، لكن كلمة إجرامي يعني أن الترفيع هو جريمة قصدية وراها يعني طرف كان يعني معناه يعني أركان الجريمة متوفرة اللي هو الركن القصدي، لأنه ثم ترفيع متعمد
23: سوء نية معناه
4: طبعا فما سونية وفما تخطيط وفما
10: إجرام في حق المواطن،
4: فما ترفيع متعمد لأسعار الأضاحي
10: لمقاييس لا تجارية بمقاييس ليست تجارية، مش غلاء تكاليف ولا حاجة.
4: نوفل سمعنا ألوان وأشكال من التبريرات لحكاية معناها ارتفاع سعر العلوش،
12: خليني مش نحكي توا ببساطة وتحمل مسؤوليتي في هذا. من الفلاح اللي يقولك والله العلف غلا ودرشنوا وبلت القرط ووصلت كذا ودرشنوا وهذايا راو الكلام هذايا تحكاه في عام اللي الأمطار فيه صبت بنسبة قياسية يعني تعدينا سنوات الجفاف. كلما ذا كان ينجم يتسمع ويصدق خمس سنين تالي وقت اللي هك سنوات الجفاف اللي الحمد لله السنة معناها في العام ذا الاخراني خاصة معناها أمطار قياسية ما صارتش يقبل دونك وثم إمكانية يعني إمكانية المراعي أو المرعى متوفرة وراهو أغلب الحيوانات هذه الأضاحي أو رؤوس الأغنام راهي في المراعي راهي تتغذى من المراعي. المراعي اللي هي معناها نقص دخانية فصل مجانية الحشيش به ما باش
10: باش يفهموا
12: باش يفهم الناس به. هل مازال ثم مبرر باش تحكي لي انت على سعر بالت القرط وسعر العلف والحال انه معناها العلف متوفر وحتى كان ثم زيادة في الكلفة في كلفة العلوش راهي زيادة بنسبة معقولة
10: 10%
12: يا سيدي نقول 20% مش 10 أو نعطيك الدوبل 20% يعني العلوش اللي عملوه لتباع ب700 دينار
10: يولي 900
12: يولي 900 دينار أما مش علوش 700 يولي تباع مليون و400 ومليون ونص. دونك فما ترفيع متعمد لي في أسعار الأضاحي يعني ثم من خطط وتعمد ارتكاب جريمة الترفيع المبالغ فيه أو الترفيع
10: الإجرامي
12: القصدي الإجرامي
3: بغرض الربح السريع وغير المشروع
12: بطبيعة الحال بطبيعة مو بغرض الربح السريع وكذا وما إليه وخلي معناه والواش يضحيه معناه
3: وعليه
12: وعليش تشري علوش أنت وعليش تضحي من أصله معناه كيفاش معناه العائلات اللي العائلات اللي استنست باش تضحي سناء معناه مش تضحي. أنا كلامي الحقيقة معناه باش نتوجه به إلى رئيس الجمهورية راهو المفروض معناها كان يمكن التخطيط لهذا قبل بشهرين قبل بثلاثة شهور يعني باستدعاء وزيري التجارة والفلاحة لأن وزير الفلاحة هو من مشمولاته معناها المنتجين والفلاحين وكذا واحد ومنظومات الانتاج الفلاحي
10: ان شاء الله حجه مقبول
12: اي مش اي حج ان شاء الله ربي يتقبل حجته ووزير التجارة اللي هو من جانبه هو معناها مسؤول بحكم القانون وبحكم من صلاحياته على المسالك التوزيع والأسعار كان مفروض تتحدد المسألة هذه وإما بتسقيف الأسعار أو بتجميد أي ترفيع أو باستخدام أجهزة الدولة اللي هي الرقابة الاقتصادية وقوات الأمن أيضا وذاك عليش عايت رئيس الجمهورية
10: أعطيها سيكور مثلا
12: لأن هي قود معناها قوات إنفاذ القانون
10: قلناه يمكن 10 مرة لو كان 3 شهور تالي اجتمعوا والفلاحة ما وحدوا سعر كيلو تهبط وزارة التجارة هذا سعر كيلو في كل نقاط البيع وتبعث وزارة الداخلية والرقابة اللي ما يحترمش
3: إنفاذ القوانين
10: شدوا في الحبس وفكلوا عليه لشو وقبل بشهرين نشوف 4-5 سمسارة يتشدوا ويفكلهم عليه لشو والمواطن يعرف سعر كيلو ويتم فرض يعني دولة تونسية عام 2026 مسؤول قلت له فرض الميزان قال منين مش نجيبوا الميزانات معناتها تونس تعجز عن فرض ميزان
12: لك.
10: مع والمواطن يشعر معناتها لو تم تنفيذ هذا ونعتبر انه هذا العمل اليومي لوزاره الفلاحه والتجاره واتحاد الفلاحين كان يكون عمل يومي ما كانش تكون الازمه هذه جمله لو تعطات للداخليه شد اللي ما يستعملش ميزان وكذا شدوا
3: عندك مطلق صلاحيه دوري
10: والمواطن تقول لي مليون قول لك وزن لي لا هذا 800 ما وتسمح النتيجه سهله اي
12: تطبيق قرار او يعني قرار تجميد الاسعار او وضع سقف للاسعار راهو يتنفذ اذا ثم قوات وفما فما وسبق أنه قوات الأمن خدمت في في شهر رمضان راو
10: ليه وكل كل انتهازين واللي يخبيوا السلعة تذكر
12: كل حملات تعالوا عملوا حملات وطاحت شوية الأسعار وقتها
2: وفي جملة صار زي
10: بالخوف بالخوف تطيح الأسعار.
12: أنا ننتظر بعد الجملة هذه اللي جات في بلاغ رئاسة الجمهورية اللي هي الترفيع الإجرامي الجنوني للأسعار. انتظروا قرارات عملية تتخذ في المستوى هذا ومش قرارات يعني فقط لتعديل الأمور لكن زادة قرارات أخرى لتحميل المسؤولية لمن يجب أن يتحمل المسؤولية
10: ولم يتحملها.
2: أما يبدو أنه هنا القرار تخذه معناتها الإجرام باش إيش تعمله مقاومة الإجرام يعني الجهاز اللي مكلف مقاومة الإجرام في البلاد
10: مو خليل
2: وهذه رأي رسالة
10: أي
2: واضحة للمخطئين وللناس اللي ما قامتش بواجبها.
10: ولكن الداخلية باش تعمل حملة سمحونا باش نكملوا نحكي على الموضوع هذا لأنه باش تعمل حملة لازمها أوراق لازمها راهو لازم بسوم الكيلو الداخل التجارة لم ما هبطتش بلاغ قالت كان ثلاثة ذوكم بسوم الكيلو يعني معناتها وزارة التجارة ما حلتش الباب أنا داخلية لحظة باش نمشي نشدك ما عنديش علاش نو تومتك
2: اي معناتها
10: معناتها ماكش تبيع بالكيلو ما وعطيني تهمه ليه ما يلزم تهمه مثلا ماكش تبيع بالكيلو الكيلو ب 40 تبيع فيه ب 50 يعطيني تهم.
2: انت تحكي على مستويات نتاع تعامل بين الوزارات مثلا
10: وزاره التجاره تقول
2: تطلب القوه العامه لانفاذ قراراتها في الاسعار
10: ما هبطتش قرارات هي
2: تجي الدوريات وتجي هذا هو معناتها تنسيق بين الهياكل الحكوميه.
10: الوزاره ما عطاتش قرارات ما قالتش كل نقاط البيع تبيع بالكيلو كذا يعني الداخليه شنو باش تعمل.
12: شوف فما حالة من التمرد وتمرد المجموعات هذه متاع القشارة والوسطاء وكذا
10: يقابله ضعف من وزارة التجارة ضعف.
12: تتفكر القرار اللي خذيته وزارة الفلاحة عن طريق المجمع المياني للحوم اللي قال راو معناها فما أضاحي باش نشريو أضاحي وباش تتباع
2: باش نمكنوا منها المواطن.
12: قداش الكميات اللي هبطت في اليوم في تقريبا زوز ولا ثلاثة نقاط منها السعيدة ونعرفش الأخرى وين في منوبة في نهارين ولا في ثلاثة أيام وفات
10: هبطوا 200 واش بعد 300 وبعد قالوا ما عادش عندنا.
12: شوفك الرحابي فارغة ما تعرف شنو الرسالة اللي وصلوها
10: لحظة
12: كيفاش اللي وصلوها لوزارة الفلاحة والتجارة احنا العلالش مش باش نبيعوها بالسعر اللي قاعد يتباع به توا العلوش خارج هالمساحات ولا النقاط المنظمه هذه. وانت يا وزاره الفلاحه وانت يا وزاره التجاره عملوا اللي تحبوا
2: وبعثوا حتى
12: خرجوا قراراتكم واموركم
2: حتى للبلديات ناجي انت منذ حين
10: تحكي شنو البلديه
2: الماكس الواحد يا ولدي توا اللي نحكي لك عليهم راهم لا ماكس
10: خليل كيفاش البلدية نبعد على وزارة كيفاش لحظة سي خليل كيفاش البلدية تسمح باش يبيعوا في
2: أنا والله
10: على ما ترقبش البلدية
2: أنا عندي إطار مرجعي اللي هو بلاغ بلدية سوسة هذا اللي قريته هذا نحب نحكي على الحاجة
10: قلت مصاب الناس الكل
2: مصاب الناس الكل اش قالت بلدية سوسة ها وفرنا البلاصة بالميزان المواطن ياخو حقه والبياع ياخو حقه راو نلقاو أي نقطة خلف النقطة هذيك رانا باش
10: نحكي علاش مارينا حتى بيان من بلدية أخرى مارينا ينجم يكونوا هبطوا وما حبوش التشهير كما الاتحاد يعني لحظة على مارينا حتى بيان من بلاصة البلديات علاش مسيبه مع اي واحد وهو مش يخدم يعرضوه 3 4 نقاط بيع عشوائيه علاش البلديات مسيبتهم جاوبني يا سينيجي البي انسى وزاره التجاره علاش البلديات مخليتهم يرضوا
12: جواب الحقيقه ما عندي جواب معناها انا قلت لك راهو
2: يفهم خير من راهو يعرفوهم
12: راي الاسواق
2: البلديه عنده 100 علوش 20 في الزنقه هذه 20 في الزنقه هذه 20 في الزنقه الاخرى ويعمل لهم شبكه كما هكا ويسيجهم ويبيع ويشري وما يدفع حتى دوره البلديه شنو هذا هو اللي قاعد يصير تو والله اللهم يدفع في بلايص اخرى ما نعرفوش شنو
12: لا لا البلايص اللي قاعدين ينصبوا فيها العلالس موجوده وظاهر العيان شنو هاي بتعطوا تو نجم نسمي لك انا 5-6 نقاط تو على على على, على الطريق
2: راهو شيء غريب وقت تقول الاجرام الاجرام هذا هو الاجرام
10: انك تشوف بخلاف وزاره التجاره الهيئات المحليه اي بلديه كان ينجم يعمل قانون وحده
12: هذا هو الاجرام الاجرام هو أن يرتكب الناس هذوما الفعل الإجرامي هذا واللي نسميه فعل إجرامي اللي هو الترفيع الجنوني الترفيع الإجرامي في الأسعار على مرأى ومسمع من الجميع والهيكلة جهزة الدولة اللي هي من المفروض تراقب واللي هي تتدخل ما تدخلش هوكا عين رات وعين عين مراتش وعين مراتش
10: فوالا اكثر مما دخلش شكرا لكم. دونك وزارة التجارة نعاود نرجع لو كان الخبز شهر هذا المفروض رو يتبع خبز ولكنكم عجزتوا بعد ما هبط قانون والبنان وقفتوا للناس يبيعونا في الكيلو بخمسة وسبع آلاف وخليتوا المهرب 26 دينار والعلوش خليتوا العلوش تقريبا بضعف حقه. هذوما ثلاثة حاجات ما صاب يهبطوا بلاغ ولا السيد وزير التجارة يمشي حتى في أي بلاصة أخرى يعمل حوار ويفسر لنا الأسباب. يفسر لنا أسباب بسيطة ونعتذروا كان نظلمناكم ولكن حقائق ورئيس الجمهورية معناتها يجي وقت اللي رئيس الجمهورية يقول زيادة إجرامية فهو اعتراف بأنه فما مجرم وفما شكون مراش المجرم
5: وفما وهو تفويض تفويض بالضرب على ايادي العابدين
10: واعتقد لو فيت انه لم يستقبل وزارة التجارة فهو يدل على عدم رضا شديد على مردود وزارة التجارة التي تسكت عن المتجاوزين ونرجع رأي لا تسكت توا تسكت حتى على الطماطم بستة آلاف والكيلو فلفل بستة آلاف الليل توا تسكت على البنان تسكت على التفاح 19000 تسكت على التوت ب 18000 تسكت على كل المواضيع هذه. شكرا لك سيناجي كل عام وانت حي بخير
12: كل عام وانت حي بخير ان شاء الله عيدك مبروك عيد مبروك للتونس الكل وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله خير
10: ان شاء الله خير سي خليل كل عام وانت حي بخير بفضلك العائله يعيشك شكرا لك
13: صلاح هنا
10: انتم معايا ما زلتوا
13: اليوم غدوه
5: اليوم غدوه باش يبدا في الساعه الثانيه
10: ليه عندنا برشا حكي اليوم باش نحكيوا على نصائح العيد هذوكم تاع السنه قالت لك ليه الاستهلاك المياه في العيد
13: ليه التبذير
10: المياه يعني في
5: العيد ترشيد
13: استعمال ترشيد استعمال
10: احنا مالفين ندوشوا العلوش اسنا باش ندوشوا احنا بركاله الاخبار ونرجع لكم في الساعه

0: الآخرين أم قناعة شخصية تخلي بالنسبة للبعض كل شيء ضرورة حتى الكماليات؟ هل فما ناس تختار تعيش على قدر طاقتها وميزانيتها؟ وهل البعض الآخر يرى أنه العيش وسط المجموعة يفرض عليه أنه يعيش بنفس نمط الحياة للاندماج والإحساس بالانتماء؟ وشنو الدور اللي تلعبه شبكات التواصل الاجتماعي اليوم في الإطار هذا؟
1: التونسي مش مقولش 100% فما 90-80% من التوانسة يعيشوا في نيفو أكثر من طاقتهم. وبس نعطيك إكزامبل بسيط، إنسان كان يخلص 2 ملايين يصرف في 3 ملايين، زاد في الشهرية ولا 4 ملايين؟ لا لا، التونسي ملي كان يخلص في زوز يصرف في 3 يخلص في 4 يصرف في 6، وقت اللي يلقى روحه طلع في النيفو متاعه يولي ما عادش يخمم باش يقعد في نفس المستوى.
2: انا شخصيا بنقبر عليه، نعم ما نقدرش عليه، انا مليش علاش نعمل فيه، فما نجلي يتسلف لك باش يعمل لك مثلا حاجه، مثلا توك ما عيد كبير زوجي يتسلف لك مثلا حق علوش باش يعيط، انا لي عندي نجري ما عنديش، ما نجريش ما نحطش كريم حاجه كريدي ولا تونس في عظم يحرم جروح ولا.
0: هل التونسي يحب يعيش اكثر من طاقته؟ موضوعنا في فورم نهار الثلاث.
3: كنت حاب شاركنا رايك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورام مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورام باي موزايكا فام. الأولى في تونس.
4: تحلم تحل ولا تجدد الريستورون تاعك وتولي شيف ناجح ومشهور؟ مع فريغو تكنيك حلمك يتحقق ويدوم. فورك ولا فريتوزك بجودة وصوب ما كيفهمش اثنين، وبالسيرفيس ابريفونت والبياس دوريجين ديما مضمونين. مع شركاء كاينة في التمويل التسهيلات توصل 5 سنين، انت عليك بالحركة وفريغو تكنيك تجيب لك البركة. وباللي زوفر على الفيسبوك المدوك
3: فريغو تكنيك، تجهيزات المقاهي والمطاعم والنزل 71 116 220.
5: فديت ما ستريس والروتين وقيد تبدل الجو وتعيش مود ترانكيل في اوتيل عنبر الفل حمامات باي ترافل تو دو. عيش الفايب اللي تواتيك، اوتيل كوزي بيي دون لو بيل البحر والشمس، تعيش الكالم والديتانت، بحر صافي اكسبسيونيل يخليك تتمتع باكسبيريونس سنساسيونيل، وما ننساوش الماكله البنينه اللي تعمل الكيف. فيش تستنى؟ امشي لاقرب اجانس ترافل تو دو، كلمنا على 70303 ولا ادخل على سيت traveltodo.com. ترافل تو دو لي بري تو دو.
3: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
6: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تدعو بمناسبة عيد الإضحى المبارك إلى ترشيد استهلاك المياه وحسن تصرف في الموارد المائية تزامنا مع الارتفاع المسجل في درجات الحرارة وما يرافقه من زيادة ملحوظة في الطلب على المياه الصالحة للشرب. والشركة تدعو المواطنين إلى تأجيل بعض الاستعمالات الثانوية للمياه إلى ما بعد الساعة 6 مساء بما يساهم في ضمان التزويد المنتظم بالمياه لفائدة جميع السكان خلال فترة العيد. وفي إطار الحرص على استمرارية التزويد بالماء الصالح للشرب خلال أيام عيد الإضحى، شركة السوناد تؤكد اتخاذ جملة من الإجراءات الوقائية والتنظيمية الاستباقية شملت تجنيد نحو 1200 عون وإطار، من ضمنهم أعوان حراسة المنشآت المائية وأعوان مختصون في تأمين استمرارية الخدمات، وذلك تحسبا لأي طارئ قد يحدث خلال هذه الفترة. ومصالح السوناد تؤكد أنها ستواصل العمل على التدخل السريع لمعالجة الاضطرابات والانقطاعات المحتملة، مع الإشارة إلى أن بعض الأعطاب الفنية قد تبقى واردة بالنظر إلى اتساع شبكة المياه التي تمتد على أكثر من 60,000 كيلومتر وتضم ما يزيد عن 4,000 محطة ضخ وخزان. الخبير في النجاعة العقارية سمير زنطور يؤكد لموزايك تغير وجهات الحرفاء في تونس نحو تجديد عقارات قديمة عوضا عن شراء عقارات جديدة، وهو ما أظهرته أرقام البنك المركزي التونسي التي كشفت أن ارتفاع الإقبال على قروض تحسين المسكن وصلت إلى 11.3 مليار دينار في سنة 2025. والمتحدث يؤكد في تصريح لزميلتنا هنا سلطاني ضرورة تشجيع الاستثمار في مجال العقارات من خلال التخفيض في نسب فوائد القروض السكنية وعدم تجاوزها 3%، عملا بما تقوم به دول مجاورة أو أوروبية لتشجيع نسق النمو والشراء.
7: في 10 سنين من 2016 أسعار العقارات زادت بنسبة 60%. إحنا اللي هو ستوندينج وتريو ستوندينج وتم المناطق الإيكونوميك الاقتصادية العادية حصول على القرض حسب دراسة البنك المركزي.

0: المبلغ المرصود لشراء العقارات الجديدة تراجع قيمة 300 مليون دينار، ولاحظنا زيادة القروض الموجهة لتحسين المسكن بلغت في 2025 11.3 مليار دينار، تم زيادة نتاع 315 مليون دينار. هذا شاطينا يعطينا زيادة في الأسعار تاع العقارات الجديدة. التوجه نتاع التونسي ولا ماشي في تجديد العقارات القديمة أكثر منه في شراء العقارات الجديدة. توجه العباد اللي ما عادش تنجم تشري للإيجار، أدى إلى ارتفاع أسعار الإيجار التريمس الأولى تاع 2026، ثم أوغمونتاسيون دو 5.25% بارابور للتريمس الأخرانية تاع 2025. التجارب في الدول اللي تحيط بينا ولا حتى الدول الأوروبية تشجيع الاستثمار في العقارات، ولازم يكون الفائض نتاع القروض البنكية ما يتجاوزش 3% باش تسرع نسق النمو والشراء. احنا تو في الحالة هذه 7% والبنك تزيد 3%، معناتها بين نوصلوا بين 10 و11%. لازم البائع العقاري يوجه البناء نتاعو الشقق المطلوبة حسب المنطقة اللي يبني فيها، خاطر يبني اسبيستروا ولا يبني اسبيسكات وما يجيش عليها عباد باش تخلق ستوك انفوندو وتخلق ضغط في السوق، احنا في غنى عنه. تقبل العلاقة بين المواطن ولا الباعتين العقاريين كانت على علاقة ودية ومبنية على الثقة، تو ولات كونفركتويل، ثم تصادم وثم عدم ثقة.
1: خطبة يوم عرفة للعام الهجري 1447 تؤكد على أن الحج فريضة خالصة لله لا مجال فيها لشعارات سياسية أو النداءات الحزبية، وتقوم على الخضوع لله واتباع سنة رسوله محمد عليه الصلاة والسلام. وقد أدى الحجاج اليوم صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا في مسجد نمرة اقتداء بالرسول محمد، فيما دعا المركز الوطني للأرصاد ضيوف الرحمن إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، مع الحرص على البقاء في المواقع المظللة حتى الساعة 4 مساء لعدم الإصابة بالإجهاد الحراري. ومع غروب شمس اليوم ستبدأ جموع الحجيج نفرتها إلى مزدلفة، حيث يؤدون فيها صلاتي المغرب والعشاء ويبيتون ليلتهم حتى فجر يوم الغد 10 ذي الحجة. الخارجية الإيرانية تعلن أن أمريكا انتهكت وقف إطلاق النار في منطقة بإقليم هرمزجان، مشيرة إلى أن إيران سترد ولن تتردد في الدفاع عن نفسها. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل في ميديماك.
2: الأولى في تونس، ميدي ماغ، كل يوم الثلاثاء من الصباح إلى الساعتين.

0: نو فلور تاني.
1: في بالك يا ناهد فما كرة تتشارجة في المونديال بالشارج؟
2: لا هذه ما في بالي.
1: اي الكرة الجدد متاع المونديال بالشارج تنجم تشارجيهم، معناتها تنجم انت تكوري تيح الشارج متاع الكرة، ولا جوار تونسي راسو راس جول يشوطها في الطوش يقولك مش شارج
2: بسلم عليه بسلم داتا هي للكرة.
1: والله ما نعرف، اما توي حكي لنا سليعة حبيت نعم فاست كريم بيع اللي ما خطفتش ما لا يظلي سرقت الورقة وبشارج. ولكن قبل يلا نكملوا في نفس الموضوع باش نحكي معناتها وقت اللي رئيس الجمهورية يقول من ناحية الإجرامية، بمعنى فما حرية متاع زيادة أسعار ولكن فما منطق، كيفاش نحلوا الدوسي مع بعضنا.
2: صحيح نوفل، وهذا اللي نحاولوا نفهموه توا من الجانب الإجرائي من الجانب القانوني. شنو يقول القانون في مسألة هذه، مسألة بيع الأضاحي، وين تتدخل الدولة، وين يتوقف دور الدولة، هذا كل باش نحاولوا نفهموه خاطر 24 ساعة فقط، أقل من 24 ساعة ما زلت تفصلنا على عيد الأضحى المبارك. كما كل عام تقريبا التوى نوفل مازالوا برشا توانسة مازالوا حايرين ما يعرفوا شنو يشري وما يشري وش قادر ومش قادر. في برشا ناس كما قلت في الساعة الأولى يقولوا بلكشي كي نخلي الآخر وقت بلكشي تيح الأسعار، بلكشي نشريه بأقل، بلكشي نشريه أرخص. هذا اللي خموا فيه عديد التوانسة خاطر الأيامات هذية تحولت الرحبة في تونس الفضاءات معبية الحقيقة. نشوفوا في برشا مواطنين يلوجوا على أضحية بأسعار تتناسب مع قدرتهم الشرائية، لكن الواقع يكشف في كل مرة عن ارتفاع كبير للأسعار، اتهامات متواصلة بغياب المراقبة، ترك السوق تحت المضاربة والوسطاء. بورصة الأضاحي هذية هكا ولات تسمى، وين برشا ناس يقولون الرحبة فضاء تتحكم فيه المضاربة أكثر من القوانين واستذمر من المواطنين من الأسعار اللي يرينا الكل هنو في بعض الأحيان تجاوزت حتى 2000 دينار للخروف. اتهامات للوسطاء للسماسرة بالتحكم في السوق بالارتفاع ترفيع الأسعار بشكل مبالغ فيه. برشا ناس يقولوا أنه عديد الرحاب اليوم اللي موجودين في تونس ماهوش الفلاح هو اللي يهبط ينصب العلوش متاعه وبش يبيع بأسعار معقولة بش يربح هوامش معقولة، وإما الوسطاء أو السماسرة هما الموجودين. هي في محاولة كانت للحد من ارتفاع الأسعار كانت أعلنت السلطات التونسية من مدة تحديد أسعار حسب الوزن بالكيلو بالنسبة للأضاحي اللي وزنها أقل من 45 كيلو، كيف بالنسبة للأضاحي اللي بين 45 و65 والأضاحي اللي فوق وزنها 65 كيلو. كانت دعات المربين والهياكل المهنية للمشاركة بكثافة في نقاط البيع المنظمة وتوفير الأضاحي بالنسبة للناس بالأسعار المرجعية هذية. ولكن الحقيقة أنه على عكس اللي نقراوه في البيانات ولا على العكس اللي يتقال من السلطات، فما واقع نشوفه فيه في تونس أنه فما عديد النقاط غير المنظمة، فما عديد النقاط اللي الممارسات ما تكونش فيها طبعا متماشية مع القوانين أو مع الأسعار اللي تم تنصيصها أو الحديث عليها. هوني تدخل دور حملية المراقبة الاقتصادية اللي موجودة، ولكن برشا ناس يقولوا ما هيش بالكثافة المطلوبة، ما هيش بالشكل المطلوب باش تحاول تردع المخالفين والناس اللي قاعدة تطلع في الأسعار بشكل كبير. برشا نوفل هو نوفا فقط بالبلاغ متاع اليوم الصباح لشركة اللحوم اللي حكيت على انطلاق عملية بيع لحم الضأن المحلي، نحكيه على علوش التونسي بسعر تفاضلي، نحكيه على سعر 46 دينار و500 للكيلو واحد ابتداء من اليوم. تقول انه المبادرة هذية هي في اطار الجهود المستمرة لشركة اللحوم لتعديل السوق وتوفير اللحوم الحمراء باسعار تراعي المقدرة الشرائية للمواطنين. هو في النهاية يبقى سؤال مطروح، هل اليوم يبقى السوق ل القانون العرض والطلب فقط، أم أنه الدولة هوني يلزمها تتدخل، وكيفاش اللي تتدخل والحماية خاصة لردع المخالفين خاصة.
1: واضح نهد، شكرا لك. دونك نحب نفهموها من الناحية القانونية بصفة عامة، معناتها مش لازم نحكيه على العلوش، بصفة عامة الأسعار الحرة هل فيها حدود؟ هل نجم أنا نغلي الأسعار بطريقة مخالفة للقانون في حين هي أسعار حرة؟ باش نفهموا أكثر مواضيع معنا الأستاذ المحامي نرجس بوسمينة. أستاذة مرحبا بك.
0: مرحبا بك نوفل ومرحبا بناهد معك وكافة مستمعينا.
1: شكرا لك يعطيك الصحة. إذا معناتها البارح رئيس الجمهورية قال هناك زيادة إجرامية به الأسعار حرة. المواطن يسأل اليوم وقت اللي أسعار حرة هل نجم أن نجي البياع نقول له راك لا بلغت في زيادة الأسعار ولا مش من حقك؟ فسرنا الموضوع بطريقة قانونية باش نفهموه.
0: ده هو ببساطة يا نوفل كيف نرجع لوزارة التجارة نلقاو لحد هذا اليوم لوزارة التجارة ما حطت حتى بلاغ ما حطت حتى قرار في تسعيرة اللحوم أو في تسعيرة العلوش
1: إلا النقاط المنظمة
0: في النقاط المنظمة اللي هي بلاغ صدر عن وزارة السلاحة شركة اللحوم هي اللي هبطت الأسعار المرجعية لكن وزارة التجارة ما هبطتش بلاغ وبالتالي هنا صالما فماش بلاغ متاع تسعيرة ما نجموش نقولوا هذا مخالف للسعر ولا هذا مرفع في السعر بطريقة معناها جنونية أو بطريقة معناها كبيرة لكن الترفيع اللي نشوفه فيه والغلاء متاع الأضحية وعلوش العيد كان بالحق بصفة مشتة وكان بصفة مبالغ فيها خاصة كي تسمع اللي الفلاح يقول لك أنا بعت الأضحية بعته لشكون بمليون تلقاه في السوق بمليون وسبعمية ومليون
2: هوني الإشكال
0: معناها في ظرف ساعتين الوسيط ولا السمسار ولا القشار كما نقول احنا بلغتنا تلقاها ربح في سيقتين معناها بمشريه من هنا باعه ربح من هنا
1: 100% يربح اكثر من الفلاح اللي يربي ويوكل ويعمل كل شيء
0: بالضبط. هنا تدخل وزارة التجارة طالما هي شوف وزارة التجارة عندها زوج ادوار يا نوفل هو اول حاجة تضمن التزويد واللي هي توفير للعلوش معناها لازم تضمن الحاجة هذيك باش هي تنجم بعد تراقب عليه السلعة لكن احنا نشهدوا اللي فما ندرة في العلاش نشهدوا فما ندرة في اللحوم الحمراء خاصة معناها العلوش مش موجود برشا وبالتالي هذيك علاش هما يتحكموا بالسوق معناها الفلاح اللي عنده العلاش ولا القشاط هما اللي يحطوا في أسعار تكون جنونية لأنه ما فماش برشا وانت تعرف
2: تعديل السوق هوني
0: ولا نحن نحكي على تعديل السوق طالما هي ما تنجمش تفرض الأسعار خاطر فما ندرة كيفش تدخل هي باش يصير بلوكاج شنو تنجم تعمل هي تراقب كيفاش تراقب أول حاجة تراقب صفة المتداخلين اللي في السوق اش معناها شكون هذا قشار هذا
1: يعني ما معنى أراقب وأنا ما عنديش حاجة أراقب عليها معناتها باش أبقى معايا أستاذة في الاحتمال أنه الوزارة ما هبطت حتى بيان به ما معنى أراقب لو كان ما هبط حتى بيان فأنا حر أضع السعر الذي أريده
0: لا ما هوش حر لا تراقب الصفة صفة المتداخلين اللي في السوق كيفاش شكون هذا قشار شنو عندك شنو سيفتك انت عندك باتين دا ولا انت مؤهل باش تمارس التجاره هذه او لا انت فلاح انت شهاده فلاح طالما ما تتوفرش فيك الصفه واللي هو هذا الموجود يا نوف اللي هم يركبوا على الاحداث ويركبوا في الوقت هذا هو طالما ما توفرش الصفه هذه فيك فانت تدخل في اطار مرسوم المضاربه غير المشروعه وتولي انت داخل في اطار مخالفه وجريمة معاقب عليها بمرسوم 14 سنة 2022 متعلق بالمضاربة غير المشروعة وأكثر من ذلك يراقبوا المسالك المنظمة ما معناها فما مسالك ونقاط بيع منظمة يلقاوك في أماكن غير المسالك هذه ونقاط البيع هذه أنت مخالف وبالتالي ينطبق عليك القانون وبالتالي تتعرض لعقوبات باعتبار أنهم ما ينجموش يراقبوا الأسعار لكن ينجموا يراقبوا صفة الشخص هذا واللي يستغل في الظروف الاستثنائية هذا واللي يستغل في الوضع الاستثنائي واللي هو المواطن معاش عنده القدرة باش يشري وهو يرفع بطريقة غير معقولة في الأسعار وبالتالي هو يدخل تحت طائلة قانون المنافسة والأسعار ومرسوم مرسوم المضاربة غير المشروعة وحتى قانون حماية المستهلك وهنا يعرض نفسه لعقوبات كبيرة جدا
1: لهنا فهمنا ما معنى زيادة إجرامية. حاجة أخرى أستاذة قبل ما نمشي للجزء الثاني إنهم ينصبوا ويبيعوا في مناطق ليست مخصصة للبيع معناتها من المفروض مراقبتهم سهلة إيجا هنا ممنوع تبيع بالضبط. هنا
0: بالضبط لازم شوف فما نقاط بيع منظمة محددتهم إذا كان تلقى معناها علالش ناس تبيع في علالش في غير النقاط هذه أنت مخالف وبالتالي يعملوا له محضر حجز ويحجزوا له العلالش هذوكم ويتم بيعهم يعني عن طريق يتم بيعهم بعد تأمينهم في صندوق على صندوق الأمائن والودائع
1: مهم جدا الكلام متاع الأستاذ المحامي نرجس بوسمينة مهم جدا قاعدين نوريه في الليفاي
2: الثغرات
1: مش ثغرات، اللي الحاجات اللي ما شافوهمش المسؤولين كانوا يشوفوهم،
0: معناتها
1: معناتها فما برشا نقائص للناس السمسره هذم واللي المسؤولين ما انتبهولهمش. معناتها نعطيك حاجه اخرى، لو نفترض جدلا ان وزاره التجاره تهبط بيان تقول اللي يبيعوا العلالش الكل لازم يبيعوا بالكيلو حتى في كل نقاط البيع، والكيلو هكا وهكا، وانت كمواطن ما يبيع لك كان بميزان، هل تولي المراقبة أسهل؟ بمعنى إيجا هنا يتبيع بالميزان يا أنت مخالف وكذا وكذا؟
0: هو أكيد تولي المراقبة أسهل، خاطر إذا كان مش تلقى السوم ولا السعر أرفع برشا من اللي حددته قرار التسعيرة من وزارة التجارة، مش يكون أسهل؟ طالما فما قرار تسعيرة باش يكون أسهل على أعوان المراقبة الاقتصادية، باش يكون أسهل على مأموري الوزارة العدلية من شرطة وخارج،
1: باش يولي أسهل حتى على المواطن، تبيع لي بالأغلى نشكي بيك نجيب لك الحاكم راهو هذا يبيع لي بالغالي. أي
0: سهلة برشا، بمجرد أنه يتصل بعوان الحرس المحذية ولا بعوان التراتيب البلدية ولا حتى عوان المراقبة الاقتصادية، راهو أنا عاين في البلاصة الفلانية فما شخص أو جزار أو شكون يبيع في الحم، راهو هو مسعر بكذا، لكن هو يبيع فيه بأرفع من السعر اللي حاطه وزارة التجارة، وبالتالي هنا تجي على عين المكان وتعمل محضر معاينة للمخالفة هذه ويتم الحجز ويتعرض لعقوبات جزائية، راهي عقوبات بالهين.
1: معناتها شوفوا، سامحني أستاذة قاعد نعاود، شوفوا وحبينا أنت تكون مختصة يعطيك صحة، شوفوا قديش كان بسيط جدا، كان بسيط جدا ان نراقبوا، انه نحلوا عينين المواطن، وانه نفرضوا على اللي يبيع شكل متاع بيع، كان المواطن يناقش وكان الامن ينجم يتدخل ويحمي حقوق الناس. هذا اش حابين نقوله، انه في بعض الوزارات والبلديات وكذا كانوا ينجموا نظموا الامور. باهي باش نسالك باش نوسع شويه، بصفه عامه شفنا برشا خضره وغله والدنيا غالين، يا اخي مش مفروض انه فما ما تفوتش 20% ربح؟ يعني ما نجمش انا استاذه تقول لي انت حر نجيب حار عظم بيعها ب 20,000، مانيش حر، ما فما منطق. مش من المفروض كي نشري مثلا نبيع انا بربح لا يتجاوز 20%؟ معناتها ما نعطيش 100%، فما ما يفرض ولا لا؟ معناتها كل واحد حر.
0: هو مش هكاك، مش كل واحد حر، هو وزارة التجارة هي اللي تتدخل هنا نوفر، هي اللي تحدد الاسعار، اذا كان هي حدد الاسعار هو ما عادش حر. انا طالما هي ما حددتش الاسعار
1: او هوامش الربح، اي
0: بالضبط، لكن ما يمنعش انه هو اذا كان يبيع، هو لهنا نعول على وعي المواطن، سامحني اذا كان هو معناته مثلا ما فماش تسعيره الكيلو الفلفل، لكن الجي الخضار يبيعوا لك ب 15,000 كيلو الفلفل، انت كمواطن كيفاش تشريه وما تبلغش عليه ولا ما تتشكاش؟ كيفاش تنجم معناها كيفاش ما تشريش؟ وهو هذا اللي صار ظهر لي اخر المده الاخيره في علوش العيد يا نوفل، انه فما عزوف على الشراء، على خاطر هو بالضبط، على خاطر فما اسعار مشتجه جدا، وبالتالي تراجعت الاسعار على
1: ما تراجعتش. هذيك المشكل انه الاسعار ما تراجعتش، والمواطن استاذه يرى انه ما فما حد يراقب فيهم، معناتها انهم السمساره هذم اللي مغلين الدنيا الكل، معناتها ناس على الهامش يخدموا مغلين الدنيا الكل. معناتها كان لو صار بيان ومعناتها وهامش ربح كذا كانت تنجم تكون الامور افضل وبنفس
0: تكون خير وتكون حتى اسهل في معاينه الجرائم هذه، وتكون اسهل في ردع المخالفين هذوما، وتكون اسهل في التنظيم لنقاط البيع، وتكون اسهل حتى للمواطن. لكن طالما هي على ظرف تهميش هكا وهو حر في السوم اللي يحطه، فانه نبقاو معناها في اطار نتبعه هو سيفته شكون، هو اسكو هو قشار هو فلاح هو ما عندوش حتى الصفه، وبالتالي هو مخالف. نشوفوا نقاط البيع والمسالك المنظمه كيفاش جابهم، على الشهاده منين جابهم، منين شراهم، كيفاش شراهم، عدل البيع معناها سوم اللي شرا بيهم، انت قداش باش تربح فيها. وهذا هنا يرجع لاعوان المراقبه الاقتصاديه الحقيقه اللي تابعين وزاره التجاره، وحتى اعوان الامن والحرس الوطني اللي هم لازمهم يضافوا جهودهم
1: اللي لو الداخليه ولا المراقبه لو تحط البيان وفرض السعر وفرض الميزان كان يكون عملهم اسهل بكثير،
0: اسهل برشا، اسهل برشا، وحتى يربح المواطن وبالحق النجم كل عائله تفرح ومعناها تضحي. يعني
1: يعطيك الصحه أستاذة نرجس بوسمينة، شكرا على التوضيحات هذه، يعطيك الصحة وشكرا لك. دونك خذينا وفهمنا توا وقت اللي رئيس الجمهورية يقول الزيادة إجرامية، الارتفاع الجنوني الإجرامي للأسعار. معناتها رئيس الجمهورية وقت اللي عايت للداخلية هذا ارتفاع إجرامي، فهمنا وحاولنا نبسطوا لكم ما معنى ارتفاع إجرامي، بمعنى ناس يا إما مش من حقها تبيع ولا تبيع في بلايس من المفروض ما تبيعش فيها، ولا يزيدوا في أسعار بطريقة كان من المفروض يهبط بيان وتتوضح الأمور الكل. واضح ناهد، معناتها المواطن برشا يشري الحم. بالنسبة للحم نعاودوا نكلموا على جزر، جزر انه معناتها انه الكيلو بخمسين بعد 3 ايام يولي بثمانين، معناتها
2: هو عرض وطلب.
1: اي عرض وطلب، اي عرض وطلب، عرض وطلب. واضح. نمشي وفاصل ومن بعد نكملوا معاكم. هذه ميدي ماك
3: فرعون مع ليتر حالي. هل التونسي حاب يعيش أكثر من طاقته؟ شنو الفرق بين الطموح الحق في التطور الأفضل وبين تسليط ضغط أكثر من الطاقة للمظاهر وإرضاء الناس والمجتمع؟ إن كان في المعيشة اليومية، في مستوى العيش، في الملبس، السكن، الترفيه، الأفراح، المناسبات والأعياد، هل التونسي حاول يضغط على نفسه على ميزانيته أحياناً باش يشعر بمكانة اجتماعية معينة حتى كان ساعات يكون هذا بالديون والسلفة؟ هل هو خوف من نظرة الآخرين أم قناعة شخصية تخلي بالنسبة للبعض كل شيء ضرورة حتى الكماليات؟ هل فما ناس تختار تعيش على قدر طاقتها وميزانيتها، وهل البعض الآخر يرى أنه العيش وسط المجموعة يفرض عليه أنه يعيش بنفس نمط الحياة للاندماج والإحساس بالانتماء؟ وشنو الدور اللي تلعبه شبكات التواصل الاجتماعي اليوم في الإطار هذا؟
4: التونسي مش ما قولش 100%، فما 90-80% من التوانسة يعيشوا في نيفو أكثر من طاقتهم. وبس نعطيك إكزامبل بسيط، إنسان كان يخلص 2 ملايين يصرف في 3 ملايين، زاد في الشهرية ولا 4 ملايين. لا لا، التونسي ملي كان يخلص في 2 يصرف في 3 وفي 4 يصرف في 6، وقت اللي يلقى روحه طلع في النيفو نتاعو يولي ما عادش يخمم باش يقعد في نفس المستوى.
5: انا شخصيا نقبل عليه، نعم ما نقبلش عليه، انا مليش علاش نعمل فيه. فما ناس يتسلف لك باش يعمل لك مثلا حاجه، مثلا توكي ما عيد كبير توجه يتسلف لك مثلا حق علوش باش يعيط. انا ليه عندي نشري ما عنديش ما نشريش، ما نحطش كريم حاجه كريدي ولا تونس في عام ما يحرمش روحه.
3: هل التونسي يحب يعيش اكثر من طاقته؟ موضوعنا في فورم نهار الثلاث.
6: كنت تحب شاركنا رايك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورام مع لين الرحالي كل يوم الاثنين الجمعة من المادي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باج فيسبوك فورام باي موزايك فام. الأولى في تونس.
7: بوكا تتمنى لكم عيد سعيد وكل عام وانتم حيين بألف خير.
8: أحب بكبك كده.
3: ميدي ماغ

0: نو فلور تاني.
1: يا مرحبا يا مرحبا, باش نحكيو على العلوش ما ملتك
2: ليه
1: مش مبعبعو ولا الغنية هذي حلوة برشا, ما قعدت درجين هنا ما تحركتش, معناتها نسمع فيها الغنية شنو اسمها,
2: انا لسه شاب مروان موسى وحميد الشاعري.
1: حميد الشاعري في بالك راهو كاتب سكسيات لغني الشبابية,
2: هو قديم ياسر ومروان موسى جديد ياسر.
1: مروان موسى من لوليكي وانت جاي نجاحات الناس
2: حميد
1: كل
2: شعري.
1: هو
2: حميد شعري
1: حميد شعري نجاحات أيوه. مصر كهو وعملهم معناتها فلا
3: كيتش صحيح
1: يلا نمشي بالليز. نقول لك الناس المنغلقه اللي اربعه اغاني معناتها يعرفوهم وكذا, خليك منفتح يعطيك الصحه. حتى سليم منفتح وعجبته برشا الاغنيه,
2: ياسر منفتح حاجه كبيره
1: منفتح بالطول يلا
2: منفتح.
1: ما فاتك شيء
0: ما فاتك شيء
2: بما فاتك شيء, باش نحكيو على كرة كأس العالم 2026 وزاد التكنولوجيا اللي بتكون مستخدمة اللي هي باش تعاون المنتخب التونسي زاد بالضبط باش تعاون المنتخب التونسي.
1: قلت انا كيف درس راس الجول وشوطها في التوش يقول مش مني من الكورة
2: الصوت راه خريف شخرج من الكورة. معناها نحكيو زاد على القبض على ميكي ماوس في عنب, تو نفهموا
3: في عنب الجملة
2: القبض على ميكي ماوس في عنب في الجزائر بدهم تسايق طاحت بيه ميكي ماوس ظهر لي تو نعرفوا
1: شكبيه بيكسو
2: يمكن اما تنعرفوا ليش شد ميكي ماوس. اما قبل نحكيو على المدرب صبري لموشي, لكن مش هو محور الخبر, ابنه اللي هو كان شفنا بعض الصور اللي تفسخت بعد من صفحة الجامعة صبري لموشي.
1: بالحق فسخوهم
2: تفسخوا اي حسب الاخبار اللي موجودين, ولده كان موجود في كان
1: يعني انا نحب تحية لحيدر ونيدر اللي هما هبطوا من تعب
2: هما اخدم عليها حيدر بعد هذا كيف كيف باش نسمع توا التوضيح نتاع زميلنا
1: لا اما موزايك انتبهت
2: حكينا على التصور, شفنا زوج تصور اللي هما التصويره الاولانيه كانت للستاف تكنيك ثم شخص ما عرفناه شكون طلع ولد صبري لموشي, ومن بعد نفس
1: بكشي تصور ومشى
2: لا لقيناه لابس نفس التوني اللي يلبسوه في العاده ستاف نتاع ليكيب ناسيونال اللي هو ستاف نتاع صبري لموشي في التربص نتاع تبرقه. شنو هو الحكايه التفاصيل كنا سمعناها مع احمد عداله في سبور اكسبريس, كان عطاها كل تفاصيل من مصدر داخل الجامعه.
4: صبري لموشي اللي زاد موضوع كنا اثرناه في موزايك وحكينا عليه كثما صور خاصه, الصوره هي واحده وتم حذفها بطبيعه من الصفحه الرسميه للمنتخب الوطني التونسي اللي فيها يانيس لموشي اللي هو ابن صبري لموشي مصدر من الجامعه التونسيه لكره القدم مصدر رسمي وضح الموزايك بعد ما استفسرنا وسالنا حاولنا نفهم الموضوع شنو هي حكايه يانيس اللي موجود بالتوني باراد بالتوني نتاع ليكيب ناسيونال وموجود في حصه التدريبات. صبري لموشي كانت واجه بطلب الى الجامعه التونسيه لكره القدم, بعث لهم قال لهم انا هذا هيستوريك باش نعيشو حدث تاريخي ولحظه تاريخيه باش نعيشها, ولا نعاش قبل مع منتخب الكوت ديفوار في 2014 ما وقتها ولده صغير برشا بيان سور. دونك يانيس اللي عمره 20 سنه كان متواجد في النزل, بعث صبري لموشي طلب الجامعه التونسيه لكره القدم قالها نلتمس منكم تسمحوا لي باش يكون ابني يانيس متواجد خلال التحضيرات وخلال كاس العالم. صبري لموشي التزم بانه لن يكون لابنه يانيس اي دور في الاطار الفني للمنتخب الوطني التونسي, والتزم انه باش يقوم بدفع كل معاليم التنقل والسكنة الخاصه بابنه خلال التربص او خلال كاس العالم. هذا كل وافقت له عليه جامعه التونسيه لكره القدم, لكن هذا لا يعني وجوده في الملعب وهو ما لم توافق عليه جامعه التونسيه لكره القدم. واشعرت صبري لموشي بالموضوع هذا قالت ماهوش معقول ولدك يكون لابس التوني ويكون موجود في ملعب التمارين. ان شاء الله هذا حد البيت, ان شاء الله هذه اخر مره نسمع فيها حاجه كما هكا, لانه جامعه التونسيه لكره القدم الحقيقه صبري ما كانش واضح معها برشا في النقطه هذه. في الاخير حسم الموضوع ولم يعد متواجد يانيس مع بقيه افراد البعثه في النزل اللي في طبرقه.
2: حسم الموضوع حكاو معاه احمد عدالة,
1: تحيل احمد عدالة ما تحسوا يقول في الاخبار ماذا بينطق
2: هو خاطر تقريبا في تم التعاقد مع صبري لموشي وتذكر اسمه اكيد معاه ستاف
1: وكل شيء في الكونتراك ابو صبري وعائلته
2: اللي هذيك في العروسات يمكن ولا كي تحل كان كريم فلان واخوان ولا فلان واقاربه كي تبدا تحل بوتيك اما في كيب ناسيونال ولا حتى في فريق عادي هي مش غريبة انه راه شوف مش نوضح حاجه فقط
1: لا متوضحش.
2: عندي توضيح صغير انه ساعات ساعة ولده العمر نتاعو
1: ليه كان جاي مصحح مع ولده اموره
2: مش مصحح ليه معناها نحكي
1: 20 سنه مازال كيتعلم البلاي
2: فكره انه ليه نحكي انه مثلا البرة فما مثل على مدربين يخدموا مع اولادهم والكل اما تكون انونسي الحكايه في بالها الناس الكل معناها لهنا ماهوش يخدم معه. اما الغريب في التصويره هو ما قالش ولدي يخدم معايا, هو حسب التوضيح نتاع الجامعه صبري لموشي قال اللي ولده باش يجي معاه وراه هو باش يتكفل بمصاريف الكل معناها مش على حساب الجامعه
1: النسخه اللي قالتها جامعه
2: ريناف في التصويرة في السيونس دونتريمون اللي في تبرقة لابس نفس التونيو متاع ستاف كيما لابس كيما بو ولابس كيما ستاف الاخرين وشاد كور شفناهم تصور وشوف شافهم برشا
3: غادي الاشكال وين
2: وحكي عليهم حيدر شيرني حتى في ريكاب سبور هذيك هو الاشكال
1: بي الاشكال بي الاشكال في تونس هو ما يقال وما لا يقال شو اسمه المستوري برح سمعتوه يحكي
2: وكيل عمله
1: وكيل عمله مع حيدر
2: ريكاب سبور
1: يا ولدي راو المستوري مش مضروب واحدة عمر جمال وضحها عمر جمال راو يجي نقول لك يقول الحاجات الحقيقية رام فما أتاكون خذيه في آسيا حسن أتاكون ندموا اللي جابوا المستوري حابوا يبدلوه خرجوا الخبر بكشي تتقبلوا ويبدلوه مع وصارت مع برشا مع لاعبية تونس مع برشا مدربين
2: في الكوبارة صارت مع ياسر عيدون
1: في المطار
2: قالوا مضروب بعد قيناه بعد بأيام قليلة يلعب في قطر
1: وتونس تلعبهم زي العرب الإشكالية به
2: عدم الوضوح
1: نقولوا صبري لموشي قال نجيب ولدي به بعد تصور مع ولده قاعد يترينه وصورتها الجامعة وهبطتها به الجامعة انتظرت حتى مو زيك حكيت على حكاية والحكاية كبرت باش نحاو التصويرة انت كي نحيت التصويرة دليل اتهامك بسوء تقدير الامور او بتكمبين او كنقوله سوء تقدير الامور ومن بعد بعثت لصبري لموشي خطر الدنيا خاضت وانت تعرف ويترينا صبري الموشي وريت ولده يترينا وبوزا يتصور يا معلم يتصور مع ناس كل تباهي كي ولدك عليه يتصور مع الكيب والدنيا معناتها دونك فما هانا باش نعملوا هكا كيفاقوا بينا برا نعملوا هكا وهنا بعثنا لصبري الموشي اللي يبدو انه هذه حاجة يبدو انه مدرب تونسي نعتذر كنت نسخايدو مدرب اجنبي ظهر مدرب تونسي
2: ودوب الناسيونيتي دونك الجانب التونسي تحكم في
1: الجانب التونسي والتونسي كل اللي تحسه يجي كل صيف يجي الحلقة الواحد معناتها بصراحة أبدع وقاعدين نشوفه في برشا حاجات وكما قلنا مسكين مدرب إسبانيا ماهوش متفاهم كيما صبري لا موشي ومعايت لحتى جوار من ريال مدريد
2: أنا كمحب للريال
1: بيريس خسر زوز
2: مليارات ونتبع برشا في الأخبار في إسبانيا والصحف شنية تهبط الكل الأخبار الوحيد يقولوا أنه لأول مرة في التاريخ ريال مدريد ما عنده حتى لاعب في كأس العالم لكن هذا هو اللي تحكي فيه
1: لحظة
2: ما تلقاش مثلا خرج
1: سؤال
2: فلورنتينو بيريز
1: سؤال كان جاي ريال مدريد في تونس يجيبوا منه حتى لاعب على الاقل
2: يجيبوا نتصور دين هاوسن اكيد يمشي اكسي على اوكي يمشي اكيد
1: ويقول دين هاوسن لاعب كبير ايش علينا انت كا مش مشكل ستر الله وكاو
2: دونك نمشيو لهنا انه
1: نحكي على قسم الرياضه بيان سور اللي الفينال كوب جاي زاد كل يوم باش تلقاوهم حتى في العيد وفينال كوب برمجه خاصه كالعاده باش نستمتعوا مع ترجي جيجيس وترجي رادي نهار الاحد الجاي الاربعه نتاع العشيه
2: مش نكملوا في الاخبار اللي اثار استغراب بنيها دونوفل والمستمعين زاد نحكيوا على القبض على ميكي ماوس في عنابة خاطر اتهم اللي هو قاعد يسرق في الكوابل بتشوفوا الفيديو موجود على الباج متاعنا فيسبوك موزايك فام تنجموا تدخلوا تلقاو وين المصالح الأمن في ولاية عنابة حطت أحد لنشاط إجرامي تخريبي استهدف الكوابل النحاسية من طرف المتهم اللي كان يرتدي قناع ميكي ماوس خلال أعماله الإجرامية المش القناع هذيك الكبير كيما مثلا كعرفت كي تمشي لدحدح اللي لبسوهم الكبار فهمش كيفاش لبس هذيك الكل معناها هو قولك باش يبعد شوية الشبهات لكن رزت كاميرات الحماية تابعة لأمن ولاية عنابة شخص يقوم بسرقة الكوابل النحاسية الخاصة بالهاتف في الساعات الأولى من معناها في الصباح معناها والكل على إثر تنقل عناصر الأمن لمكان السرقة القاو ميكي ماوس متلبس غاديكا وهو مرتدي القناع بهدف تضليل كاميرات الحماية وإخفاء ملامحه الشخصية ما فهمتش علاش ما لبسش كقول معناها ولكن نحكيو تم استرجاع 65 متر
1: سارق ضامر شنو تم طرف الضمان
2: استرجعوا 65 متر من الكوابل معناها النحاسية اللي تسرقت فضلا عن حجز القناع المستعمل للتنكر والتمويه ونحكيو لهنا التهم نتاعو هي القضية تم تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة عن قضية سرقة ممتلكات عمومية في الطريق العام بتوافر ظرف الليل وتخريب ممتلكات عمومية عمدا في حال تلبس
1: ما عطوهوش تخريب صور متحركة
2: شنية انت حال سيف فقر في ديزني
1: تشويه صورة ميكي ماوس
2: لا تشويه لا هذيك ديزني ترفع قضية هذيك ديزني مثلا ترفع قضية
1: صدقني في فرنسا ممكن تربح منها 100,000 يورو المرأة ترفع قضية
2: نعم بفهم هذه شخصية صغار معناها انت رديت سرقة
1: يعني جوستو ما تكسر الإيماج المثالية تفضل
2: للأسف نحكيو توا زيد على الكورة متاع الكوب دي موند نحكيو على
1: هدي.
2: الكورة هذه اللي باش تكون بالطبيعة معناها يقول لك احنا شنو هي الفازة قبل لك تلقى الكورة متاع الكوب دي موند ديما ديزاين
1: باش تقول شنو تكمل الجملة
2: تتشارجة تشارج الكره هذه تشارج
1: ويسمك تشارجيها قبل الماتش
2: اكزاكتومون تشارجيها قبل الماتش ولازم
1: فهمتوا نطلبوا الاعتذار نطلبوا الاعتذار من جامعه تونسي كره قدم
2: عليه
1: ريتك الشارجور في الركنية وقت الدربي هذيك للكورة
2: صحيح للكورة تيح شارج
1: محضرينو سيبكين وقتنا
2: أنا ليه تحب تفهم معيك
1: ليه قالك ينجم تيح شارج في وسط الماتش
2: باش ناس ما تفهم ليه معي تشوت شوتة تقف الهوية خطر تح شارج
1: ليه
2: يجي شوت بلانتي
3: فسرني لحكيه شنو
2: مش مفسر لكم
1: مجورتنا تيح شارج
2: نحكيه أنا لما حل الكرة المفضلة إلى حد اليوم هذه هي كرة الجابولاني متاع ديميلديس هذه الكرة هذه اسمها تريوندا الكرة بطبيعة اللي بتكون الرسمية بالنسبة للمونديال شنو حكاية الشارج نسمعوا مليح تفاصيل ونرجع نفسر لكم زاد شنو باش يكون استخدام الذكاء الاصطناعي في المونديال هذا
5: La FIFA dévoile Trionda, le ballon officiel et révolutionnaire de la Coupe du Monde 2026. À 8 mois du lancement de la Coupe du Monde 2026, Adidas a dévoilé le ballon officiel de la compétition en présence de Xavi, de Zinedine Zidane et Cafu. Nommé Trionda, il fait référence aux trois pays organisateurs, le Mexique, les États-Unis et le Canada. Côté design, le ballon arbore les couleurs rouge, bleu et vert avec le symbole de chaque pays hôte, les feuilles d'érable du Canada, l'aigle du Mexique et les étoiles des États-Unis. Niveau technologie, le ballon comporte des coutures profondes conçues pour offrir une bonne stabilité en vol et des icônes en relief qui améliorent l'adhérence en cas d'humidité. Mais la vraie nouveauté se situe à l'intérieur du ballon avec une puce à capteur de mouvement. Elle permettra de détecter chaque mouvement et touche subie par le ballon. Les données collectées seront transmises au système d'assistance vidéo à l'arbitrage, VAR, pour aider les arbitres et améliorer le jeu en cas de doute.
2: نحكيه انه في الكرة هذه اللي لازمها تتشارج فيها باتري وتتشارج خاطر فيها سنسور ذكي يقيس حركة الكرة بدقة كبيرة ويرسل معلومات 500 مرة في الثانية لغرفة الفار. يعني فيفا لهنا تنجم تعرف شكون اللي مس الكرة وقتاش مسها بالضبط سرعة الكرة والاتجاه وحتى تفاصيل دقيقة جدا في اللقطات المشكوك فيها وهذا الكل مرتبط بتكنولوجيا اسمها Connected Ball Technology يعني وبالأخص هي التكنولوجيا هذه مش أكثر في الورجو معناه يحبوا يعرفوا الورجو بالضبط معناه خاطر هذه من أكبر مشاكل الفار في حد ذاته
3: في أي لحظة تمست الكرة مش خرجت من وراء الليني
2: يقيس بالضبط معناها حسابيا بالملي ثانية وقت اللمسة الصحيحة أما مش هذا الكل خاطر الفيفا باش تستعمل زادة فما التكنولوجيا للورجو في حد ذاته معناها داخل الملاعب باش يكون فما كاميرات خاصة موجودة في سقف متاع الملعب تراقب اللاعبين والكرات طوال الوقت يعني الكاميرا هذه باش تلم 29 نقطة بيانات من جسم كل لاعب 50 مرة في الثانية يعني النظام يعرف مكان الركبة الكتف القدم وحتى حركة الجسم كاملة يعني منتخب التونسي متاعنا توا في تبرقة قاعدين يترينيو وراه دوبا ما توصلوا المونتيري غاديكا في المكسيك باش يجيكم ايكيبا باش ياخذوكم تروادي كل جوار على روحه باش ينجموا يقيسوا بعض في وسط الماتش باش تكون فما اجراءات كبيرة برشا بالنسبة للحكاية هذه اما ديما يقعد اكيد القرار النهائي للحكم وتقنية الفار لهنا الاي اي باش يعاون فقط لكن الاكثر جنونا كما قلت لكم هذيا انه كل لاعب في البطولة هذه باش يكون عنده نسخة رقمية ثلاثية الابعاد يعني قبل البطولة اللاعبين باش يعملوا كما قلت لكم سكان كامل للجسم النظام باش يصنع افاتار رقمي دقيق جدا باش يقيس الطول الحركة الاطراف كل شيء علاش هكاك التسلل يولي ادق وخاصة وقت اللاعبين يكونوا بالداخلين او الرؤية صعيبة زاد الفيفا قالت انه الذكاء الاصطناعي باش يساعد في تحليل المباريات الاحصائيات تحسين النقل وحتى مساعدة المنتخبات في التحليل الفني يعني اللي دوني هذوم باش يتمكن منهم منتخب التونسي بعد كل مباراة باش ياخذهم منتخب التونسي وغيره من المنتخبات احنا بيان سور نحكيو على منتخبنا يعني ما نيش نحكيو لهنا على مونديال عادي اللي يمكن نقطة القوة لهنا اللي باش يميزيو عليها هي التكنولوجيا
3: ريفوليوشن كبيرة الحقيقة باللي تحكي فيه انت صلاح تو باللي قاعدة الفيفا كل مرة تنونسي فيه معناها أبار انه هذه أول نسخة ب 48 سيليكسيون وفما تمشي انه باش 72 راه فما حديث حتى على 72
1: ما عادش تصفيات المونديال منتخبات كل تشارك
3: باش تزيد تكبر
2: ما يترشحش ماشي يلعب بطل كل
3: 72 معناها الحقيقة فما تغييرات كبيرة وجذرية هوني شكون معاه وشكون ضد خاطر وليت
1: انت وين سمعتها في 72 خاطر
3: فما لا لا فما عبيد تحكي انه فما توجه
1: بدوين
3: فما توجه
1: شنو 72 معلم
2: هو شوف راه في الفيفا ديما فما حاجات تطرح مازال مثلا كيما يحكي يقول لك
3: هيبوتيز راه وحديث
2: معناها في اللي يفرضوا على كل
3: الكوب دي مود جايين مش نحكي على القصه الضوء اللي بعد
1: القصه الضوء على الكره هذه
2: ما فما باور بانك اكيد كل استاد عنده باور بانك كل كوره كلها كذا يتصرف
1: وفي الوقت نعملوا في ساعه دقيقتين
2: لما تحب انا ديزكسي كان تحب نسمعهم في ساعه في ساعه نسمع اكسري الاخرين
1: لا استنى
2: يمكن هكا في اصل الحكايه عن اكسري في اصل الحكايه
1: نمشيو لاصل الحكايه ترى نمشيو لاصل الحكايه لا ناخذ راحتنا اصل الحكايه يلا
0: اصل الحكايه
2: أصل حكي اليوم بشكون سبيسيال شوية باش نحكيه على كيفاش التونسي لازم يعمل في العيد الكبير عيد الأضحى. شنو النصائح الإرشادات اللي للمواطنين؟ ترى نسمعوا مثلا خسائية تغذية على لسان نادية الفورزي في أحلى صباح كانت تكلمت في البرنامج هذا. شنو المنصوح به ترى؟
6: مختصة في أمراض الشيخوخة لتوسي كبار السن بأنهم ما يقوموش بالإفراط في تناول اللحوم الحمراء والمشروبات الغازية. نحكي على دكتور عفيف الهمامي في تصريح لإذاعة الوطنية اللي قالت الكميات متاع الحم في الوجبة الواحدة ما يلزمش يفوتوا من 100 إلى 120 جرام.
2: يعني عظم العلوش سيبونتك في نصور ما
1: عظم
2: ما حديدا مش موجه لكبار السن برشا خاطر احنا شخور احنا الكل على كبار السن وغير كبار السن شخور احنا في الحسبة.
1: سمعت قلت 120 مين قال 120 باش نقول هي طاب اللحم
2: انا عارف لي فما عائله تونسيه توزن اساسا من حاجات هذه. بون ردوا بالكم اكيد ديما نقولوا ردوا بالكم الناس كلها على صحتكم، لكن زيد نحكيوا على التكنيك كيفاش نجم تختار العلوش. شنو المكان اللي لازمك تشوف منه العلوش باش تعرف هل هو مسكلي والا لا؟
7: ويعرفوها حتى اللي يشريوا الكل يشوف يعمل ضرب على ظهره فهمني، يشوف اسكو علوش مليان فيه اللحم ولا اللي كان يمس يحس فما ما يمسش العظام معناتها يحس شويه
8: يشوف الماس مسكولير نتاعو
7: الماس مسكولير نتاعو باش يشوف اسكو باهيه والا لا. فهمت
2: نحكيوا لهنا على الماس مسكولير نتاع العلوش اللي العلوش ما لقيناش باش نلقاو الماس مسكولير نتاعو.
1: انا احسن فيديوهات احسن فيديوهات توا في الانستغرام اللي يجيب شذبه هو العلوش يلعب كاراتيه هذيك دورت برشا واو الكلوش يضرب
2: اكزاكتومون. نحكيوا زاد الاخبار اللي قال انه الصونية تدعو الى ترشيد استهلاك المياه في عيد الاضحى. باش نقولوا المرة هذه مش اختيار، هذه حاجه عاديه جدا معناها بالريتيال نتاعنا باش يكون ان شاء الله في النهارين عيد هذوما. هذاك علاش ما احنا ديما نحكيوا على ترشيد استهلاك المياه في الصيف اكثر، هذيك مهم خاطر نحكيوا على طقس حار جدا في العيد سنين برشا ناس تحكي انه ما فماش اضحية باش اساسا يكون فما استهلاك كبير للمياه. ونختموا بتبيع بومضة لوزارة الفلاحة اللي تعطي في بعض النصايح شنو اللي لازم يعملوا المواطنين من 24 ساعة قبل العيد الى الذبيحة وكيفاش تعمل مباترة. نسمعوا كيفاش كانت الومضة هذه.
9: تنصح المصالح البيطرية بوزارة الفلاحة المواطن بي قبل الذبحة ب 24 ساعة ما تعلفوش العلوش وتحطوا ديما بحذاه ما نظيف. يلزم بلاصة الذبيحة تكون نظيفة واسعة وبعيدة عن أشعة الشمس. نحضر معدات الذبح وأواني نظيفة لاحتواء جميع مكونات الذبيحة. نستعين في الذبيحة بشخص يتقن هالعملية ويحترم شروط حفظ الصحة. يكون السلخ مباشرة بعد إفراغ الحيوان من الدم، ويلزمنا نحرصوا باش الوجه الخارجي للجلد ما يمسش اللحم. ردوا بالنا باش ما نثقبوش الأحشاء باش ما تتلوثش اللحوم. ما نخلطوش الأعضاء والأحشاء في نفس الأواني، ونخبيو الكبدة والقلب والرية مباشرة في الفريجيدار. أما الدوارات تتفرغ وتنظاف وتتحط مباشرة في الفريجيدار وفي 4 درجات. ما نغسلوش السقيطة بالماء ونخليوها معلقة في بلاصة مهوية ومظلة ما أكثرش من ساعتين. كان باش نستهلكوا اللحم في 3 أيام الأولى نخزنوا اللحم في الفريجيدار في 4 درجات، أما بالنسبة للحم اللي باش نستهلكوه من بعد نجمدوه في 18 درجة تحت الصفر. ننظفوا الجلد ونملحوه ويتحط في بلاصة مظلة.
2: نقعد الوضح هنا مش نعديه بهذا كل مرة.
1: في الاخر هم ينصحوا مش فاهمين الوضع. هو ينصح
2: حتى كان مشيت ينصحك بيش عندك شكون ما صديقك اجنبي
8: عادي انت نصيحه لشكون
2: عادي نصيحه كتعرفها وكاو
1: يعطيك صحه

0: طيب فيلمين
1: ميدي ماغ بيبيسيتي فرعون مع ليتر حالي.
2: هل التونسي حاب يعيش أكثر من طاقته؟ شنو الفرق بين الطموح الحق في التطور الأفضل وبين تسليط ضغط أكثر من الطاقة للمظاهر وإرضاء الناس والمجتمع؟ إن كان في المعيشة اليومية، في مستوى العيش، في الملبس، السكن، الترفيه، الأفراح، المناسبات والأعياد، هل التونسي حاول يضغط على نفسه على ميزانيته أحياناً باش يشعر بمكانة اجتماعية معينة حتى كان ساعات يكون هذا بالديون والسلفة؟ هل هو خوف من نظرة الآخرين أم قناعة شخصية تخلي بالنسبة للبعض كل شيء ضرورة حتى الكماليات؟ هل فما ناس تختار تعيش على قدر طاقتها وميزانيتها، وهل البعض الآخر يرى أنه العيش وسط المجموعة يفرض عليه أنه يعيش بنفس نمط الحياة للاندماج والإحساس بالانتماء؟ وشنو الدور اللي تلعبه شبكات التواصل الاجتماعي اليوم في الإطار هذا؟
3: التونسي مش ما قولش 100%، فما 90-80% من التوانسة يعيشوا في نيفو أكثر من طاقتهم. وبش نعطيك إكزامبل بسيط، إنسان كان يخلص 2 ملايين يصرف في 3 ملايين، زاد في الشهرية ولا 4 ملايين. لا لا، التونسي ملي كان يخلص في 2 يصرف في 3 وفي 4 يصرف في 6، وقت اللي يلقى روحه طلع في النيفو نتاعه يولي ما عادش يخمم باش يقعد في نفس المستوى.
4: انا شخصيا نقدر عليه، نعم ما نقدرش عليه، انا مليش علاش نعمل فيه. فما ناس يتسلف لك باش يعمل لك مثلا حاجه، مثلا توكي ما عيد كبير توجه يتسلف لك مثلا حق علوش باش يعيط. انا لا عندي نشري، ما عنديش ما نشريش، ما نحطش كريم حاجه كريدي ولا تونس في بعض ما يحرمش روحه ولا.
2: هل التونسي يحب يعيش اكثر من طاقته؟ موضوعنا في فورم نهار الثلاث.
1: كان تحب شاركنا رايك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورام مع لين الرحالي كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورام باي موزايكا فام. الأولى في تونس، راديو موزايكا فام تونس. الأخبار،
5: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. البنك الأفريقي للتنمية يتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي لتونس إلى 2.1% في سنة 2026 و 2.8% في سنة 2027، وذلك وفقا لتقرير الآفاق الاقتصادية في أفريقيا. وتأتي هذه التقديرات في وقت أظهرت فيه البيانات الرسمية للمعهد الوطني للإحصاء تحقيق الاقتصاد التونسي نموا بنسبة 2.5% خلال سنة 2025. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يقول إن التفاوض على اتفاق مع إيران ربما يستغرق بضعة أيام، مما بدد الأمال في نهاية وشيكة للحرب بعد يوم من شن قوات أمريكية هجمات وصفتها واشنطن بأنها دفاعية في جنوب إيران. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه طلب من دول منها السعودية وقطر وباكستان ومصر والأردن وتركيا الانضمام جماعة إلى اتفاقيات إبراهيم، وذلك في إطار جهود الولايات المتحدة الرامية إلى التوصل إلى اتفاق مع إيران. وباكستان ترفض هذا الاقتراح، ولم ترد أي من الدول الأخرى بعد علنا على طلب ترامب. وذكر ترامب أنه تحدث يوم السبت مع قادة تلك الدول بالإضافة إلى الإمارات والبحرين اللتين وقعتا بالفعل على الاتفاقيات. واتفاقية إبراهيم هي سلسلة اتفاقات لتطبيع العلاقات بين الكيان المحتل وعدد من الدول العربية، أعلن عنها في سنة 2020 بوساطة من الولايات المتحدة خلال إدارة الرئيس دونالد ترامب، ووقعت عليها كل من الإمارات والبحرين والمغرب والسودان. واسم الاتفاقية يشير إلى النبي إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء، والذي كان يعتبر شخصية مشتركة في الديانات اليهودية والمسيحية والإسلامية. وكيل وزارة الزراعة العراقية توقع أن يصل إنتاج العراق من القمح في هذا الموسم إلى 5 ملايين طن، مما يبقي البلاد على المسار الصحيح نحو الاكتفاء الذاتي. ويسعى العراق منذ فترة طويلة إلى تعزيز إنتاج القمح المحلي لخفض الواردات وتعزيز الأمن الغذائي، وأسهم تحسن هطول الأمطار في رفع مستويات المياه في الخزانات بعد جفاف وانخفاض في تدفق الأنهار على مدى سنوات. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع مكي في سبور إكسبريس.
6: موزايك اف ام.
1: الأولى.

0: في تونس.
1: مع أريدو في العيد الكبير شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير. ألعب على ماي أريدو وإلا كليكي على اليان ليجيك بخ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
2: أريدو طور عالمك.
3: سبور إكسبرس، مرحبا بكم في سبور إكسبرس، البداية مع المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم وتحضيرات للمونديال. اليوم الثلاثة لاعبين التحقوا بالتربص في تبرقة هما حنب علي المجبري، ريان اللومي وحازم المستوري، وبالتالي لاعب فقط مازال ما التحقش هو علي العابدي الموجود مع فريق نيس اللي يلعب اليوم دجا ذهاب براج تفادي النزول ضد سانتيتيان مع 8-4 في بيان سور نحكيه على بطولة فرنسا. بيان سور زاد الفيفا كانت رفض الطلب الجامعة الفرنسية باش الأندية اللي تلعب براج تخلي اللاعبين الدوليين معها، لكن رغم هذا نيس احتفظ بعلي العابدي وما زالت فما مقابلة أخرى متاع إياب البراج باش يكون نهار 29 ماي بالنسبة لعلي العابدي. ما نعرفوش هل أنه علي العابدي اليوم موجود في الليستة في المقابلة الأولى، ما نعرفوش هل باش يكون موجود في الليستة في المقابلة الثانية نهار 29 ولا لا. دونك ينجم علي العابدي يغيب أصلا على تربص المنتخب كله في تبرقة دون أي توضيح حاليا من الجامعة التونسية لكرة القدم. دونك تبقى لاعب فقط مازال ما التحقش بالتربص هو علي العابدي، بقية اللاعبين موجودين في تبرقة. نذكر أنه المنتخب الوطني التونسي عنده زوز مقابلات ودية قبل المونديال، المقابلة الأولى نهار 1 جوان في فيينا ضد النمسا ونهار 6 جوان المقابلة الثانية في بروكسل ضد بلجيكا. من المنتخب الأول المنتخب أقل من 20 عام اللي يلعب اليوم في رادس وديا ضد المنتخب الألماني، وما زال فما زوز مقابلات أخرين. المنتخب أقل من 20 عام مقابلة ضد نظيره الجزائر، زوز مقابلات في سوسة أيام 5 و8 جوان. بعد غلق باب الترشحات للجلسة العامة الانتخابية دون ورود أي ترشحات أعلنت الكتابة العامة للنجم الرياضي الساحلي على إلغاء الجلسة العامة الانتخابية، ودعت الهيئة المستقيلة برئاسة فؤاد قاسم لمواصلة التسيير إلى غاية انعقاد جلسة انتخابية جديدة باش يتم الإعلان على موعدها في وقت لاحق. الرابطة الوطنية لكرة قدم محترفة اليوم أعلنت على تعيين مباراة النهائي البراج واللي الفايز فيها بشي يطلع للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. المقابلة باش تلعب نهار 30 ماي في الأولمبي سوسة مع الأربعة متاع العشية، وتجمع الملعب الجيبسي بالنادي الرياضي بحمام لنف في صورة انتهاء المقابلة هذه في وقتها الأصلي بالتعادل، يتم المرور مباشرة للركلات الترجيحية لتحديد الفائز. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على السيت موزايكا فانبونات، خليكم عالين دف فروم، لكن قبل هذا نقول لكم إن شاء الله عيدكم مبروك الناس الكل.
1: مع أريدو في العيد الكبير شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير. ألعب على ماي أريدو وإلا كليكي على اليان ليجيك بخ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
2: أريدو طور عالمك.
4: موزايك FM لا راديو 100% تيوب.

0: City Kids. Forum. Forum. من الاثنين الجمعة والمادي ساعتين للأربعة عشية ليندا رحالي.
1: مرحبا مرحبا بكم في فورم على موزايكا فام اليوم 3/26/2026 في حلقة جديدة معنا في فورم كالعادة تشاركوا معنا ب 71/13 في موضوع اليوم. قبل كل شيء إن شاء الله عيدكم مبروك كل عام وانتم حين بألف خير ونسلم سبيسيال معلى برشا متوينسة اللي دوا في ثنية يسمعوا فينا في كرهبهم اللي ماشي بحذا العائلة اللي ماشي تخجي طويل ومتوانسين بينا في الثنية مرحبا بكم وإن شاء الله نجموا زادة تشاركوا معنا تقصروا ثنية نحكي وتعطيوا رايكم في موضوع اليوم نحكيوا فيه على التونسي. هل التونسي حاب يعيش أكثر من طاقته؟ شنو الفرق بين الطموح والحق في تطور للأفضل وبين تسليط ضغط أكثر من طاقة للمظاهر ولإرضاء الناس والمجتمع إن كان في المعيشة اليومية في مستوى العيش في الملبس السكن ترفيه أفراح مناسبات وأعياد وهي فرصة جوستومون وجاي عيد كبير باش نحكيو على الموضوع. التونسي يحاول يضغط على نفسه على ميزانيته أحيانا باش يشعر بمكانة اجتماعية معينة حتى كان ساعات يكون هذا بالديون أو بالسلفة. هل هذا خوف من نظرة الآخرين وإلا قناعة شخصية تخلي بالنسبة لبعض كل شيء ضرورة حتى الكماليات؟ يقولك لي حاجة كيما هكا بالنسبة لينا ضرورية ومهمة. هل فما ناس تختار تعيش على قدر طاقتها وميزانيتها وهل بعض الآخر يرى أنه العيش وسط المجموعة يفرض عليه أنك تعيش بنفس نمط الحياة للاندماج والإحساس بالانتماء؟ شنو الدور اللي تلعبه شبكات التواصل الاجتماعي زاد اليوم في الإطار هذا؟ مرحبا بكم 71/113 تفاعلتوا برشا مع الموضوع وسجلتوا برشا مساجات في ريبوندور موزايكا فام تنسمعوه بعد شوية. وفما حتى شكون عطى ريفيرونس لل عيد الكبير مثال سنة يقول لك العلوش غالي كيفاش معناها ناس تنجم تتسلف ولا تضغط على روحها باش تشري العلوش تاع العيد. فما ناس يقول لك عندي نشري ما عنديش ما نشريش والاراء تختلف في الاطار هذا. مرحبا بكم كل عاده رافقني سيمة عبد الله مختص في علم الاجتماع والحصه للتفاعل مع مكالماتكم. في الاخراج معنا زيد الغربي تحيه الاشواق مجري في الاخراج الرقمي امل هليلذيلي في عنوان محتوى الحصه غسان عيدي في التنسيق والعمل الصحفي وفي الصندار يستقبل تليفوناتكم اليوم مكرم. مرحبا بكم باش نخرجوا مع الموسيقى سان لوفون ومن بعد نبداو مع التليفونات ومع ريبوندور موزايكا فام. مرحبا بكم في فورم.

0: رجعنا معكم جديد في فورم على موزايك اف ام. مرحبا بكم، هذه ساعتين و14 دقيقه. مره اخرى شلعتكم مبروك، ترك سلامه طريق سلامه للناس الكل اللي يسمعوا فينا في الثنيه واللي ماشيين للعيد مع العائله ولا لونتراجي. شان نكونوا مونسينكم، تشاركوا معنا على 71 13 1000 وين ما موجودين في تونس ولا خارج تونس. ديما تليفوناتكم يكونوا فالور اجوتي اكيد للحصه. اليوم نحكيوا على التونسي، هل يحب يعيش اكثر من طاقته؟ شنو الفرق بين الطموح الحق زاد في التطور في الأفضل وبين تسليط ضغط أكثر على الطاقة للمظاهر وإرضاء الناس والمجتمع، كان في المعيشة اليومية، في مستوى العيش، في الملبس، في السكن، في الترفيه، أفراح، مناسبات وأعياد، وإحنا على بواب عيد؟ هل التونسي يحاول يضغط ساعات على نفسه، على ميزانيته، باش يشعر بمكانة اجتماعية معينة، حتى كان ساعات هذا يكون بالديون وإلا بالسلفة؟ هل هذا خوف من نظرة الآخرين وإلا قناعة شخصية؟ يقول كان مقتنع أنه الحاجة هذيك لازمني نعملها، تخلي للبعض كل شيء ساعات ضرورة حتى كان كماليات. هل فما ناس تختار تعيش على قدر طاقتها وميزانيتها؟ وهل البعض الآخر يرى أنه العيش وسط المجموعة يفرض عليه أنه يعيش بنفس نمط الحياة للاندماج والإحساس بالانتماء، كسوا وسط العائلة ولا وسط الجيران ولا وسط المجتمع عموما؟ وشنو الدور اللي تلعبه شبكات التواصل الاجتماعي اليوم زادة في الإطار هذا؟ هل أنها تزيد تكثر الضغط على بعض الناس؟ يقول لك هذاك عمل علاش أنا ليه؟ وإلا فما ناس يقول لك ليه، معناها عندي طاقة وقدرة على أني نتحمل الحاجات على حسب أنا شنو قناعاتي ولا إمكانياتي ولا ميزانيتي. مرحبا بكم 71 113 1000 في المشاركة معنا. قبل ما نبدأ مع التليفونات نسمعوا ريبوندور موزايك فام والميساج اللي خليتوهم. فرام
1: تيمونياج. أولا التونسي راهو زي وجوهر الامور للعيش ما يقومش بها، يقوم كان بالشكليه باش يوري الجار واللي دايرين بيه واللي في حومته اللي هو شري احسن حاجه، ويقعد من بعد اخر شهر يجري له. يعني صدقني يمكن 90% زي انا واحده من الناس ما شريتش علوش، مش ما نقدرش، ماهوش حس الانسان اللي باش يبيع لي قاعد يستغبر فيا، لا ما نخليلكش انا المجال باش تستغبيني. واضح ولا اذا بين قلنا التونسي بيس ملخ.
2: والله كلية الطب اللي خرجونا بزيد بسيكياترا، لأنه التونسي راهو ولا سلوك حير، يموت على المظاهر وما يهموش الشيء يغلى هو يشري ويزيد يعير إذا عنده، مش مشكل راهو ظروفه تسمح له، أما اللي ما عندوش تراه ظالم على الكمالية، ما عنده فرح يا بندق يا فندق يا قاعة فرح مضخمة، والله شيء بعد يا استدعاءات قش عليها ملف كامل، مانيش فاهمة حقيقة متاع ربي يعمل في هذا الكلية على حساب ساعات اصلاح اكيد في داره، يعني كبوس هذا على راس هذا ولا سامبلومون وما يحرم روحه من حتى شيء، كبوس هذا على راس هذا.
3: السلام عليكم حبيبي. والله برشا في رملو حد تقول برشا عوامل تسهل باش الانسان يعيش عصره ويشري شنو اللي هو يحب عليه ويشتهيه، معناها شوف الفاسيليتي، توصل الفاسيليتي بالعوام، معناها يشري شنو تحب وخلص في عقلك، معناها متفرجين من ناحيه الخلاص جدا ولو هم برهونين بشفاعة ما عندهم، أما كمان يعيش عصره هو وليدته، معناها ولد حاجة طبيعية ما عاد فيها خطعنات ولا وقت الإنسان ينجم باش يعيش حياته ويعيش عصره على سليم المفيد، يعرف باش يتصرف باش ما يقعدش ناقص في حاجات أخرين ضرورية لديارهم، أما فما حتى مانع إنسان باش يعيش عصره ويعيش حياته، حتى متعرف الشباب توكل يحب كما بعضهم هكا في لبستهم في حاجات الاكسسوار، حاجه طبيعيه برشا، وخلي زاد العباد تخدم، العباد تخدم على روحها، زاد فما برشا ابار التسهيلات، فما زاد يجيب لك حتى للدار الفونتا دوميسيل، يجيب لك ويعطي يقول لك حتى معناها يجيبهم لك حتى خلاص ببلاش، ما تخلصش ليفغور ما تخلصوش، معناها شو كيفاش ابار برشا ندير ما تخلصش الترانسبور. حبيت نقول كهو العصر هو اللي يخلي الانسان هو تنجم تقول يجبره باش يعيشوا، ما نجمش باش يحرم روحه وقت اللي هو ينجم بطرق ينجم زيد نشوفه احنا سالم عليه زيد ترجع شوفه كيف فرك البلدين وكل شيء تنشتي وقت يرى الفاسيليتي زيد يسافر يمشي يشوف، وخلق لك شعوب وقبائل تعرفوا يمشي يشوف البلدين علاش حياته يمشي يشوف يتفرهد حصيله. ماكش حبيت انا رايي، وان شاء الله كل عام وانتم حالين بخير. سلام حبايبي كل الشعب التونسي كل الامه الاسلاميه، نهنيها بالعيد وان شاء الله كل عام حالين بخير كل يا رب حجيدة والبركة في الصحة والمال كما قولنا. سلام سلام حبيبي.
4: أنا شخصيا نقدر عليه نعم، ما نقدرش عليه أنا ملي عليك علاش ما فيه طبعا نجلك يتسلف لك باش يعمل لك مثلا حاجه مثلا توك ما عيد لك كبير زوجي يتسلف لك مثلا حق علوج باش يعيط انا لا عندي نشري ما عنديش ما نشريش ما نحطش كريم حاجه كريتي ولا تونس كيف عام ما يحرمش روحه ولا
5: الو بخير باخير مزيك باخير رفتين داس باخير عن نفسي كله إن شاء الله عيدكم مبروك إن شاء الله الدنيا ربي تحكيه عطوس يعيش أكثر من تاخته بالحق كل واحد كيف يحب يعيش في الدنيا ذي كل واحد فرغ معنى تحياته ومش حر لما كل واحد معنى يتمشي يعيش هو من يحب يصرف برشا هو من يحب يصرف شوية وانتي والبشر اللي أنا ما نكتبش عليك نمشي على قد جرمي كما نقول فيه على قد ميزاني اللي نقدر عليه نعمل وما نقدرش عليه ما نعملش كما نقول فيه كما علوش العيد الثانية مانيش معايد ما نكتبش عليك قدرة غالي برشا معناها مش شوية قلت لكم معناها هذيك هي الدنيا بالحق واحد مش على قد جرمي
6: فراء موضوع ذي موضوع يومي تلقاه عندي مع الأولاد الحقيقة متاع ربي معناتها ذي ديجا والله تقريبا يمكن عندي أربع أيام حكيت أنا واحد سعد القهوة التونسي خلينا باش ما نقولش 100% فما 90-80% من التوانسة يعيشوا في نيفو أكثر من طاقتهم اللي يخلص وباش نعطيك إكزامبل بسيط إنسان كان يخلص 2 ملايين يصرف في 3 ملايين زاد في الشهرية ولا 4 ملايين قول قائل أنت نجم يفضل مليون لا لا التونسي ملي كان يخلص في زوز يصرف في 3 ويخلص في 4 يصرف في 6 علاش على خاطر ثم فقدان تاع حاجات معينة بدا بهم على بال تي مجدين امبورت كوا مثلا نوع الكهرباء اليوم إنسان عنده كهرباء يكس فيها امورتيسمون مجدين امبورت كوا 400 دينار في الشهر وقت اللي يلقى روحه في نيفو طلع في النيفو نتاعو يولي ما عادش يخمم باش يقعد في نفس المستوى نتاع على الاقل الميكانيك نتاعو باش يولي يخمم في فواتور مارك إيكغي باش يولي الامورتيسمون نتاعو يزيد حتى في البي كوتيديان نتاعو من كان يدخل مجازان إكس أرخص الأسوام ولا يدخل مجازان إيكغي اللي سوما أغلى ولا ولات في تونس فما لغة الكومباريزون أنا جاري يصرف كذا يعيش كذا خليني أنا نحب نخلط للنيفو نتاعو ما يعيش العباد ما تعيشش على قد النيفو نتاعها راهو مو نيس زاد أنا مجموعة العباد بالعكس أنا ديما كي تيح في يدي الفرنك بتاتر فما ديما راهو فما ديمونكون في حياة العبد دونك ديما يحاول يكملها في الستاد الثانية والثالثة والرابعة دونك هذاك علاش التونسي اليوم مهما تعطيه سالير في يده مهما تعطيه ريفوني في يده فينونسي إذا كان تعطيه 8 يعيش ب 12 إذا كان تعطيه 12 يعيش ب 20 إذا كان تعطيه مليون يعيش ب 6 فما زاد 200 قناعات مي أنا نشوف مع النيفو دفي توا اللي صاير في تونس إذا كان باش تولي تقول لي ياخو مليون يعيش ب 500 يعني يقول لك فما حرمان في الوسط لأنه اليوم الحاجات البسيطة في الحياة اليومية طلب أنك تتكلك سوا باش تدخل تقضي باش تعمل قهوة باش تتعشى لبرا ما تنجمش تحرم روحك راهو لا في بالنسبة لي نحنا يلزمك تعيشها كيما هي مي الإنسان يحاول أن يكون يعيش في النيفو نتاعو ما يطلعش في النيفو مي زاد كمام يمكن بعض الريزومي نتاع الموضوع انه معناتها في تونس نيفو دفي يفرض عليك انك باش تعيش اكثر من طاقتك ولا بروفوني اليوم في تونس مثلا الناس الكل مكرده مع البنوك الناس الكل تعاني في اخر الشهر الناس الكل تتسلف الناس الكل تكردي الناس الكل براتيكمون اذا كان مش 100% على الاقل فما 85-90% من التونس تعيش دون سو نيفو.
7: السلام ايلين ده حبيبتي نحب نشارك في موضوع اليوم هل التونسي يعيش اكثر من مقدرته وهل التونسي كما نحن نقولوا عينه محلوله معناتها يحب اكثر يمد ساقيه اكثر من غطاه كما يقولوها المثل الشعبي لا اختي جيت بريود بالحق فما تونس نساقنا في السياق هذاك وكان في العواقب برشا نتاع ناس وخيمه دخلوا حتى للسجن اما تويكية التونسي يحب يعيش مستور وفرحان ومن حقه ايه نعم من حقه التونسي يعيش مسرور وكما يقولوا فرحان ومستور خاطر تونس ما شاء الله من عوامل المناخيه من التضاريس من كفاءات الذهنيه ما شاء الله عندنا كفاءات ما شاء الله ينجموا يعملوا لك تخطيط التونسي يكون يعيش في قمة السعادة لكن للأسف شنو اللي معطلنا الحركية وشنو اللي معطل باش ما تمشيش الأمور الله أعلم.
8: ألو مزيك بالنسبة لفورم اليوم صحيح التونسي يحب يعيش أكثر من إمكانياته يحب يصرف أكثر من طاقته يحب يعيش التونسي بطبيعته يحب يعني الرفاهية ويحب يعيش الحياة بالقدا يحب في الصيف يمشي للبحر في العيد يعيد يحب كرهبة به يحب كذا حتى ولو هو ما عندوش الإمكانيات الكافية لذلك يضطر يمشي يدين يمشي يقول شخصية يمشي يتسلف من عند عباد باش يغطي نفقات معينة باش يقدم الناس في وجهة معينة ما يرضاش بالواقع زي يجي من عدم الرضا وجي زي من ضغط المجتمع المجتمع توما عادش يتقبلك الإنسان كلي ما عندوش وكل إنسان قد حاله والتونسي يعني يحب يجيري طيار أعلى منه يضطر يعني يغير حاجات يتسلف باش معناه يبين معناه في مظهر آخر عكس حقيقته، وهذا يهز الإشكاليات أكبر، تولي قروض، تولي مشاكل، تولي معناها زيف تزيف حتى في صورتك أنت معناها قدام الناس. وفما الناس الحاجة هذه في الدم عندهم، عنده كل التفاخر وكل الأنانية وكشبره هو خير من الناس، حتى ولو ما عندوش تجي من حاجات شخصية مش من ضغط المجتمع، من حاجة شخصية نفسية. فما الناس ما ينظرش عبد خير منه، يشوفك أنت في سيارة معينة يمشي هو يعمل كل شيء باش يبدل سيارته فقط باش ما تبينش أنت خير منه. هذايا جاي من عدم القناعة، جاي معني من أسباب شخصية ذاتية خاطي ضغط المجتمع وخاطي ضغط يعني الحياة والريتم يعني تطور وأسلوب الحياة، ولا يعني عصري أكثر من لازم. هذا هو، وربي يفضلكم.
9: باش تتفاعلوا معنا في فورم كلمونا تسويل على 71 113 013، ساشن رايك نقدك ولا صوتك، ولا تفعل معنا على فيسبوك على باج فورم باي موزيك اف ام. فورم ليندا الرحالي. بوكا تتمنى لكم عيد سعيد وكل عام.

0: من جديد رجعنا معكم في فورم على موزايك اف ام. مرحبا بكم، كلنا نسمع في اصواتكم مساجات اللي خليتوهم على ريبوندر موزايك اف ام في علاقه بموضوع اليوم. هل التونسي يحب يعيش اكثر من طاقته، ان كان في حياته اليوميه، في مستوى عيش، في ملبس، سكن، ترفيه، مناسبات، افراح واعياد زاده، كيف كيف، ووجهات النظر تختلف من شخص لاخر، بين اللي راه الحاجات هذيا ضروريات وبين اللي راه البعض فيها كماليات. فما شكون يقول لك نعيش على قدر ميزانيتي، ما نمشيش للسلفه وللديون. فما شكون يقول لك ليه طريقه باش نحل مشكلتي ومن بعد يعمل الله. ان توكا مرحبا بكم 71 113 1000 باش تعطيو رايكم وشاركوا معنا في موضوع اليوم على 71 113 1000. قبل ما نبداو مع اول تليفون باش نمشي باول سؤال مع سنيم. سنيم عبد الله مختص في علم الاجتماع اللي رافقنا تيبو الى الحصه. مرحبا سنيم، وان شاء الله عيدك مبروك.
1: كل عام وانت بخير. من
0: ديما احنا ليله عيد وبرشا سيغتينمون يسمعوا فينا كسوسوا في ديارهم نستخدمه. فما شكون كيف ما احنا الاخر وقت، وفما ناس في الثنيه ماشيين مع عائلتهم يعيدوا وبرشا استرخصوا برشا
1: استرخصوا.
0: دونك اليوم سنيم كي نحكيوا على التونسي عموما، فما كلمه تتقال برشا وهي مش خايبه، معناها فينا نقول لك التونسي عايش، التونسي يحب يعيش، التونسي معناها عنده الطموح انه ديما يعمل حاجات في دي رياليزاسيون كو سوا دي بروجي افكار، والا في معيشته يحب يحسن ديما ليه لعائلته لصغاره. وهذه حاجه مشروعه. كلمه التونسي عايش كيفاش نفهموها، ايجابيا ولا سلبيا؟
1: هو اجمالا الناس تستعملها التونسي البون فيفون على الاقل، بمعنى انه الانسان اللي يحب الحياه، يحب حاجات الطيبة، الحاجات اللي فيهم المتعة، فيهم المشاركة مع أشخاص آخرين، وهي كلها عناصر تأكد أنه محب للتوانسة للحياة، التوانسة محبين للحياة وعندهم هذا. وربما نحن نحسوا به أكثر كيتقال ساعات من الأجانب كيجيوا لتونس، واللي هما يراو التوانسة يخرجوا يحبوا يسهروا خاصة في الصيف، عندهم دي ريتويال، عندهم نواميس في فصول مختلفة، فإن كان في الصيف، في رمضان، في الشتاء، في العطل، في الأعياد تظهر أكثر. وهذا يمكن أن نكتشفه أكثر كي يقولوه الناس علينا من برا، أو التوانسة كي يهاجروا ويسافروا يعملوا المقارنات، معناتها يحبوا اللمة، يحبوا الماكلة، وفي الفروحات الناس معناتها تدخر الكثير باش أنها تعيش لحظات فيها اللمة، فيها المصروف خاصة. ونحن في زمن اللي ربما الإمكانيات ما عادش متوفرة كما قبل، وهذا اللي يخلي نوع الإحساس أحيانا يتلام، معناتها الناس كأنه الشعار أو العبارة يعيش أكثر من طاقته ويفوت طاقته، وهذا ربما يولي اللوم. فالكلمة أو الشعار يأخذ من جانبين، ساعات على أساس أنه هو لتأكيد الجانب الجيد أو الطيب في الحياة، والجانب الآخر هو نوع من اللوم على هذا الاستهلاك المفرط.
0: جوستو ما احنا بعدش نحكيه على زوز جوانب سنيم، وقتاش نحكيه على حاجات ضرورية وقتاش نحكيه على كماليات، وشكون يقرر أنه هو الضروري وأنه هو الكماليات؟ هل هذا مربوط بشنو، تقدير الشخص معناها وحده هو يرى، وإلا للمجموعة اللي ينتمي لها ولا يعيش فيها؟ خلينا نمشيو الأول تليفون في إطار موضوعنا اليوم، باش يعطي رايو سي المنظر من الزهرة. ألوغ سي المنظر غوتريتي من الزهرة يقول التونسي يخلص زوز، يصرف أربعة ويدخل في الروج وياخذ ديون، وهذا اللي هو ضده. سي المنظر تفسر لنا أكثر وجهة النظر نتاعو. مرحبا سي المنظر.
2: عسلامة، مرحبا بك أختي ليندا. مرحبا لكل المستمعين مزي كافين.
0: يفضلك يا سيدي، مرحبا بك.
2: إن شاء الله عيدك مبروك زادة.
0: سنين دايمة وانت زادة، كل عام وانت بخير.
2: ربي يفضلك.
0: والله
2: أنا حسب مرات هو الموضوع هو معناها حساس ياسر، وموضوع معناها موضوع قابل للنقاش ويزمو الإنسان. فما ناس معناها تصور توا معناها مليون يصرف في زوز بلاد، فهمت؟ موجود هذايا.
0: إي.
2: وش يقول معناها المثل؟ يقول لك مدوا رجليه حتى كيسايا، معناها فهمت؟ انا مثلا عندي فلوس ناكل بقدام، ما عنديش ما ناكل اللي يجي، فهمت؟ مثلا السوء التصرف هذا يا اختي ليندا يسبب في عجز في الميزانيه، فهمت؟
0: ايوه،
2: عجز الميزانيه كبيره،
0: المصروف اكثر من المدخول. يعني
2: يعطيك الصحه، تو عبيت في الروج، والله مش معقول، فهمت؟ الناس بعدك يقعد شهر كامل ويتسلف ويقعد، معناها عارف كيفاش يتصرف، مش الزي الشهرية ياكل اللي يجي يلعب والعود والدنيا كل ما بعضها، فهمت؟ هذا موجود. انا تو عندي قداش معناها عندي القرض الوحيد عملته باش شريت كهرباء جديده وقعدت في كونسول في 400 دينار كل شهر وخلصتها في 600 كاو. اما باقي ما نعملش حاجه اقوى من طاقتي.
0: شنو رايك سي المنظر في بعض الناس اللي يقول لك انا نعمل في الضروريات، معناها مانيش ربما نمشي في الكماليات وحاجات لوكس وحاجات زايده، ورغم هذا نلقى روحي في الروج. هل هو سوء تصرف والا الضروريات ربما عند الناس تختلف، اللي راه البعض ضروري الاخر يراه حاجه زايده؟
2: والله الناس تراها فما حاجات ضرورية فما الناس تراها زايدة، فهمت؟ مثلا الإنسان عنده كهرباء معناها ما لاباس ومش مقلقته، فهمت؟ معناها باش ياخذ يقرر آخر باش يجي كهرباء جديدة، ولا أنا حسب كل واحد كيفاش يرى. أما برشا ناس في تونس توا يعمل في حاجات أقوى من طاقتهم، أختي لندا. يكون معناها يرى صاحبه عمل دار معناها بالبيسين ومن عشان هو يمشي حد يعمل كيفه بكل معناها يقعد يتسلف ويقعد يعمل في حاجة تقوى من روحه، ما يجيش، فهمت؟ عادي عملت صح وفرحة، ما عندوش ما يعملش.
0: باهي زي المنظر، شنو رايك في الناس باغ اكزومبل يقول لك تو انت حكيت على كرهبة على دار، حاجات مكلفة واللي تنجم تدخل العبد في مصاريف وفي ديون وفي بالنسبة لحاجات أخرى أبسط، مثلا ناخذ على سبيل المثال عيد مناسبات اللي هي تبركلة في تونس على مدار السنة، وعيدنا كلها بالمصروف وبالماكلة وبالحلو وبالعلوش.
2: كيما تو معناها هو غد عيد كبير ان شاء الله مبروك علينا وعليكم الكل
0: ان شاء الله
2: وكافه المستمعين. معناها مثلا علوش تو ما قلش من مليون ونص مليون و400، يعني شفت تو درب كذا ما عندوش. الرسول صلى الله عليه وسلم ضحى علينا قال هذا لي وهذا لامتي، فهمت؟ ما عندكش مش باش علوش. مثلا اكزومبل عيدنا بالحق ما مكلفه، عيد صغير معناها الانسان مثلا يشري مش لازم الحلو نتاع الفستق مثلا، يشري حاجه متوسطه. معناها الانسان ما لازمش يكلف روحه انت وتعرف كما قلت لك مدوا رجليها على حسب كيفك. فهمت
0: بالضبط هذا المبدا في الحياه، انت عايش هكا سي المنظر ديما من اول
2: حياتك هكا. انا عملت برشا فواياجات وبالفاسيليتي، ما عملتش حتى فواياج، عملت نقول لك 14 بلاد وجيت. انا عارف كنت تفكر حضرت معاكم مره في وقتها في الفوروم حكيت لي فواياج
0: وشنو ديجا كنت معنا.
2: شاركت معاكم اي عندي عملت فواياج، ما عنديش ما نعمل ديجا لانه خلص كونتون ديجا لونس ولا
0: عندك تعمل فواياج ما عندكش ما تمشيش
2: يعطيك الصحه. اما بالفاسيليتي انا كيك عايش والحمد لله لاباس الحمد لله
0: الحمد لله
2: عندي كيت بالحم ما عنديش ما ناكلش شوكا ولا ليجي، هذا كان برنسيبي
0: بالضبط.
2: مش على حسب شهاديتي ولا حسب هذاك الانسان يلزمو يعمل لك. اما تو الناس يا اختي انت تمالي في بعضها، هذا شريت كهرباء من 100 مليون يلزم يعمل كيف بكل طرق، فهمت؟ يقعد بعد يعمل معناها تسير بيرتورباسيون في الفويي، معناها فهمت؟ معناها يولي
0: فما عجز في الميزانيه.
2: يكملوا كيف بالسيف يعني الصحه. هذا يكملوا بالسيف يولي اخوي انا كونتر هكا والله العظيم. يمشي على حسب طاقتك هكا هذاك يصير زمان.
0: واضح باهي سي المنظر، نشكرك برشا اللي تقسمت معنا رايك وتجربتك، خاصه والطريقه اللي انت بها اخترت انك تعيش باش تكون منظم في ميزانيتك وفي، ولكن هل انه الناس الكل عندهم القدره على البون جيستيون وانه مربوطه ديما زعما بالجيستيون ولا تنجم تكون فما حاجات اخرى؟ نشكرك برشا سي المنظر، تقعد معنا في الاستماع باش تفاعلوا مع مداخلتك. قبل ما نخدم مدام كريمه سنيم نمشي معك بالسؤال، وانا كنت سالت سي المنظر قلت له توا الاشخاص اللي تحب تعاند في قالك في دار كبيره في كرهبة ماخير في خاطر صاحب ولا جار ولا قريب وعمل نفس الشيء، ولكن كي نحكي على حاجات ابسط كيما الافراح والمناسبات نتاعنا والاعياد وغيره، الهوني ما عادش نحكيو على اختيار شخصي كل واحد خذا كهرباء واحد ب 30 والاخر ب 100 مليون والاخر ب 300 مليون، هوني نحكيو على عادات في المجتمع اللي الناس الكل تعيش على نفس الوتيره. احنا كي نطلوا توا حتى العاصمه في الشارع باش تلقى لي زوتوروت كل معبين لي بياج، الناس مروحه ناس تعيد ناس، معناها الناس الكل تعيش على نفس النمط. فانه اليوم هل انه عندنا احنا برشا مناسبات وكل شيء بالمصروف، عيد كبير عيد صغير شهر رمضان، عندنا دخول المكتب عندنا الموسم فروحات وعروسات وطهورات، ف ولو انه الناس نقصت برشا ناس ولو حتى العرس يكون بلو سامبل، ولكن عموما مناسباتنا فيها البرشا المصروف.
1: وما تفهم اشياء متكرره ومتواتره، ونحن عندنا ساعات الرزنامة الأعياد خاصة الدينية الهجرية اللي هي تعتمد على السنة الهجرية، وعندك الميلادية، وساعات يصير هالتقاطعات، وإنهم الناس ساعات يلقوا رواحهم مثل في عودة مدرسية ومعاه مولد أو عيد أو أحداث أخرى، رمضان ويقرأ يكون معاه أحداث أخرى. ف نوعا ما هالتداخل هذا يخلق نمط عيش معين، نجم نقولوا ابتكار اجتماعي، انوفاسيون سوسيال، معناتها هذا تعرفوا بلدان عديده ومش تونس فقط.
0: هو هذا من عاداتنا القديمه ثاني، ما هوش نمط عيش جديد.
1: فما اشياء اللي سان فالنتان دخلت في الجديد،
0: هذوكم معنا يكملوا على خلينا في الاعياد الدينيه ولا المناسبات نتاعنا التونسيه.
1: نوعا ما الريفيون، فما الناس معناتها نوعا ما زاد عرف نوع من الاتساع، اي
0: معناها زادوا الطين بله تقول انت
1: نوعا ما. وهو شنو فهم هو هذا ساعه حاجه راهو موفمون مونديال، معناتها نلقاو اغلب المجتمعات اليوم اكثر فاكثر تستهلك، لانه الاستهلاك كاينه يحدد المكانه الاجتماعيه، فالناس راهو هذا. في نفس السياق لما انت تحسب الكالندريي وكما قلت انت
0: كل شهر على الاقل او موين، فما كل شهر مناسبه
1: تقريبا. وفما عندك
0: ايش نحسبوهم، فما العيد الصغير والعيد الكبير والمولد
1: ايوا
0: لا يتكلف بزقوق وبالفيكيا نتاعو
1: هو فما حتى عيد اخرى، وراس العام العربي وراس العام الهجره وفي ميجوان هذاك راه انت كي خرجت ميجوان،
0: هذوما المناسبات العادات الدينيه ولا العادات. وبعد فما
1: هو حتى في رمضان مثلا الناس تحتفل ولات ليله 15 اللي ما عملش كوستي
0: ليله
1: 27 وبعد ديجا هذاك عندك العيد بالحلو وبحوايج الصغار وبعد بلي سختي
0: عقب شهر رمضان
1: والناس ساعات بالاضافه كان مشى معناتها البارك ولا خرج لازم هذاك مصروف والناس ما عادش تقعد في العيد
0: والعطل
1: بالفعل،
0: وجاي الصيف ناس تمشي للوتلة، وفما شكون يكري على البحر، وفما شكون ايه.
1: هو في الاصل لو انه الامكانيات تتوفر ربما لما لا، لو انه الناس باش تلقى متعة معينة، وانك انت فما ناس باش تاخذ حاجة متنوعة حسب السياق حسب المنطقة حسب حتى على سن الاطفال.
0: هو علاش عملنا الجرد هذايا؟ مش بالناس تحرم روحها باش تتفرهد، ولا بالعكس هما مناسبات باش ترى العائلة باش تتفرهد، باش حاجة ياسر ايجابية اللمة والمناسبات والفرحة عموما. ولكن السؤال هو هل انه معناها فما حاجات ولات مكلفة اكثر على قبل، معناها اسكو معناها التونسي ولا يصرف اكثر يعطيها اكثر اهميه ولا من قبل؟ مثلا قبل الحلو يتحل في الدار.
1: بالفعل هو فما حاجتي، الحاجه الاولى فما غلاء معيشه اليوم حاسينه في تونس وفي العالم، ونتيجة عدة أحداث عرفها العالم وعرفتها تونس، ففما مواد معينة عرفت ارتفاع كبير خاصة في المواد الأولية اللي ترتب عليها ارتفاع في كثير من السلع والبضائع اللي كانت أرخص. أيضا أنها إن أصبحت هناك نوع من الانتشار الاجتماعي، فما حاجات كما زقوقو كان فعل الناس كانت كي تعمل عصيدة بيضة تسمى ديجا أن إيفينمون أون سوا،
0: وكان زقوقو من غير برشا يكون فيكيا وزينة
1: أنا
0: فما حاجات زيدوا تقول أنت
1: بعد اللي يعمل زقوقو واللي يحب يعمل بوفريو واللي يحب يعمل بوفريو يحب بستاش
0: بندق
1: فكأنه فما هالرغبة في أنه هو الاستهلاك أكثر، فما غلاء في المعيشة، وفما كل أيضا ما هو التقليد اللي بدنا نحكيه عليه اللي يخلي الناس ما عادش تنجم تقول ستوب.
0: هذا هو سؤال مويلي سنيم، بين حق المشروع، حق المشروع للأي تونسي باش يفرح باش يعيد باش يشيخ، وبين ربما المقارنات والمبالغة، خاطر فما ناس تمشي حتى انها كي تاخذ علوش عيد ما عادش تاخذ علوش عيد خاطر خذيته، لا خاطره أكبر من الكبش متاع فلين ومتاع الجار ويخرجوا به للحومة، وفما مقارنات. أنا نحكي لك أنا اكزامبل معناها وإحنا على بوعد كبير، ولكن نجم تمشي المقارنات لبرشا حاجات أخرى ما أبعد. نرجع لك سنيم بالسؤال بعد ما ناخذ معنا كريمة من مقرينا. ألوغ مدام كريمة من مقرين تقول بالحق تونسي يعيش أكثر من طاقته، تقول لنا بيجي هكا ما نحبش وليدي ناقصين، نحبهم كيف نديدهم، فتلقى روحها تصرف أكثر من طاقتها. تتفسر لنا كريمة شو وراء هذية، وهل أنه حق مشروع للشخص باش كما قالت هو يعمل كيما الناس، وإلا ساعات لازم كما قال سي المنظر يعيش على قد ميزانيته. مرحبا مدام كريمة.
3: السلام عليكم.
0: شحوالك لله؟
3: عايشك
0: عيدك مبروك وسنين دايما بالسبق يفضلك. باهي مدام كريمة، كأم قلت منحبش صغاري يقعدوا ناقصين حاجات فنعمل كي الناس.
3: طيب مش كنيس معناتها مش كما تحكي الاخ قبيله نتاع وتلا ومتاع باش نخرج وكرهت مثل انت حتى صغير تو توا ولا حاجه لازمة طريقه ما توفيسيك وكل معناتها حتى من استاذ يطلب منك مثل ولدك خرج مع الاولاد باش يخرج ما قلوش من 10,000 15,000 معاطه واقل كسكروت قدي
0: اي صحيح
3: فهمت هذيك اش نحكي لك انا معناتها انا كي نحكي مش نحكي لا نحكي على الوتلا لا نحكي على شيء انا عندي بنتي مثال على بيت فرح كما قلت حتى في العائله الحلو توقع الحلو 60,000 70,000 حتى باش تعملوا عائله مثل شهريه واحده قولوا نحن يد واحده بوهم لازم باش تاخذ قرض باش تفرح عم تقول ما ياخذ قرض على عرس هو لا مش ماخذ خاطر ما يزنسيش زاد كيف ما تلمش عائلتك ما تلمش احبابك
0: فما فما ناس واحنا عملنا موضوع مدام كريمه يقول لك انا نعرس مثلا حاجه سامبل من غير برشا مصاريف
3: بلي باش تعملوا سامبل بلي باش تعملوا هاني قلت لك انا كيلو الحدود 60,000 انت عندك عيله تبارك الله من جماعه سبول جماعه لم للكل معناتها هي لا تولي لك اقل حاجه ما قلقش من 4 كيلو مثال حلو هذه اقل حاجه عامك لا مع واحدهم
0: معناها حتى كان باش تعملوا سامبل تقول انت يتكلف
3: يعطيك صحه فهمتني نحن ما وصلناش نحكيوا على الحاجه اللي فوق القيم كما قال بيت تو شنو هي الحمل عندوش لعبت ناس متمتعة بيه معناتها ما عادش متمتعة معناتها من العيد للعيد ولا عبيت تشري كيلو كيلو مازال يعمل حاجه فما عباد مساكن بالحق راه فما عباد مش الناس كل اللي يحكي تو كي نحكي على الفواياجات ربي يزيد ولا يحكي نحن ما وصلناش لهذيك وصلنا لحكايه لاولادنا مثال بورتابل مش ولا حاجه لازمه للصغار ولدك يقرا وانت تبدا ماكش في الدار ولات العباد كل بالبورتابل وتو اقل بورتابل راه ب 500,000 300,000 هذه العاديه مش شكل المسخ معناتها وهذا ساعات مع الشخلط تو شريف باش تعمل لك هذا الكل
0: اي دونك تلقى روحك تقول قلت نلقى روحي نصرف صحيح. اكثر من طاقتي كيفاش تعمل مدام كريمة سلفة ديون اي
3: صحيح تو مثلا باش تمشي الحانوت تشري باخت السيليتي ما هو شريف باش تعطيه تسبب تعطى روحك باش توفي باش توفر لاولادك ولدارك حاجات انا هذيك معناتها الراه مانيش نحكي على حاجات نحكيش لا على الوتلة لا باش نمشي في الصيف نترفه لا حتى كي نوصلوا نمشيوا عبد هاوك الحمد لله يمشي عبد الحلق الواد يمشي على قد كيما قلت على قد جرمه. خارجه مش توا معناتها انت تو كيما قلت باش تخرج تو تعمل دوره فاولادك هذه في كيديه 70 و80 معناتها العباد ما عادش راح تشير واللي يحكي عباد ثم عبد كيف تبقى لا متوفر شيء يقول العبد انا بالنسبه لي راه قليل في تونس تحرم من برشا حاجات. حرم مسكين ولا يرى بعينه ويموت بقلبه
0: به مدام كريمة واضحة وجهة النظر متاعك تعدل الأراء خاطر انت وسيمون ذر مش فرد راي معناه انت حكيت على حاجات تراها ضرورية ولكن بالنسبة ليك تقعد مكلفة فتفوت الميزانية وتنلقى روحك تصرف أكثر من الطاقة باش نتفاعلوا مع دخلتك مدام كريمة وبعد ناخذوا صافي معنا من سوسة نمشي ونرجع مع معك سليمة ليندا رحالي ألوغ سليم اللي كنت تحكي فيه مدام كريمة هوني يزن السؤال ياسر مهم الفرق بين الضروريات والكماليات من يحدد شنو ضروري وشنو كماليات كيفاش نجمو نحدوه هل هو حسب الشخص وقناعاته وإلا بار كومباريزون للميليو اللي عايش فيه العائلة ولا جيران ولا الوسط اللي هو موجود فيه شنو الضروري وشنو كماليات هي قالت مثلا سي المنظر حكي على فواياجات شنو ما خلطناش الغادي هي تحكي على حاجات معناها عادية قالت ونلقى روحي فقط الطاقة متاعي والميزانية متاعي
1: وثابت الضروريات نفسها قاعدة تتغير وهي ذكرت مثلا سمارت فون ولا باش تكون عندك كونكسيون انترنت في زمن ما كانت تعتبر مقتصرة على عدد من فئات اجتماعية معينة لأنها كانت نادرة ما كانتش متاحة كما هو الأمر اليوم في حين اليوم الإنسان اللي ما عندوش النفاذ للمعلومة وخاصة عبر الانترنت هو باش يلقى روح يعيش حالة تهميش
0: من عزلة
1: نوعا ما أي. فما عادش مسألة اللوكس بل هي أصبحت حاجة ضرورية باش أنك أنت تتبع أخبار باش تحصل على معلومات باش تسجل في ترسيم طفل لتعليم ابتدائي أو ثانوي فما عامل الزمن انه ما كان في السابق نوعا ما كماليات، اليوم اصبح ضروره. اليوم بالرغم انهم الناس يعيشوا نادرا او اقل فاقل، الناس يعيشوا بعد الزواج مع العائله، فالناس اختيار المسكن المستقل، لكن المسكن المستقل ما عادش متاح اليوم للأجيال الحالية مقارنة بالأجيال السابقة. لما نشوفوا أوليائنا قبل
0: كان يبني فوق دار والولد ولا
1: أو حتى أنه الشهرية متاو تنجم تمكنوا بنوع من الأريحية باش ياخذ قرض أو باش يلقى كيفاش أنه يشري دار. اليوم شباب اليوم حتى وأنه انطلق في التجربة المهنية صعيبش أنه هو يوفر المسكن، ونعرفه غالي مثلا العقارات اليوم في تونس في خاصة في المدن الكبرى واللي هي معاش متاحة للكثيرين.
0: كي نرجع للحاجات اليومية، العيشة المعيشة اليومية، وفي وسطها تجي مناسبات، تجي أعياد، تجي أفراح كي مدام كريم عندها قادمة على عرس بنتها. عموما معناها أنا توجور لشوا، فما الاختيار أنه الشخص يعمل عرس أقل تكلفة من مثلا لان عرس كبير برشا بالزازة قولك انا ما نجمش، والا فما ضغط مجتمعي ساعات بنت خالتها عرست هكا، والا اخوه عولد عمه عرس هكا، حتى لازم نعمل عرس على اوتور بور سالينيه للجيره للعائله شو يقولوا علينا الناس. هذا موجود
1: عقلانيا، هو ممكن هي عملية حسابية ذكرتها أنت، أنا ش عندي من ميزانية، أنت لأقل من ذلك أنا باش نختار أني أنا. لكن هذا الشخص في استهلاكه في ممارساته اليومية يكون عقلاني بحت، لكن فما الكثير من العناصر أخرى تدخل اللي فيها ما هو اجتماعي ثقافي نفسي، واللي هو باش في تضافر هذه العوامل باش تخلط في بعض الحالات أنه الفرد باش ينخرط في هذه المنظومة، لأنه باش يقارن بآخرين، لأنه يحب يحصل على الاعتراف الاجتماعي، لأنه يعتبر ذلك نوع تحقيق الذات، لأنه أيضا يبحث عن القبول الاجتماعي. معناتها الناس معناتها ميرا أنه هو لو ما يستدعاش في فرح مثلا 200 شخص أو 300 شخص ما نجمش يكون عرس. والناس ساعات باش يشوفوا العرس زاد بعدد الكراسي، عدد الكراهب، قداش من تور نحلو، قداش من اليوم الصالي، مثلا اشياء ما كانتش حتى متداوله قبل في كثير من الاوساط. يكفي انك باش تعمل كسكسي وتذبح، وكان كان زدنا كعبه جازوز وكعبه جفريت سما حاجه. اليوم لو ما تكونش عندك ماركت معينه، لو ما تكونش عندك بالكميه اللازمه، لو انك ما تكونش تايري بالبندق وتعود التورني الثاني ان الناس تقول يزي، فكي انك انت تعتبر اجتماعيا انسان ما عندكش المكان الاجتماعي ما تسمحش، وهذه الناس ما تحبش تظهرها. ولذلك باش نقاوم بعد يمشيوا لاتجاه التدين اللي هو اصبح ايضا الملجا، لكن هو في نفس الورطه. فبين انه هو الشخص عقلانيا لما لا انه هو يقول لا انخرط، لكن لما تشوف الاكراهات والاعتبارات الاجتماعيه في كثير من الاحيان الناس تضطر، وربما حتى مش الفرد هو نفسه، ساعات المحيط الاجتماعي، ساعات صحه، ساعات العائله.
0: علاش يضطر؟ علاش؟ هل هو ملزم بحاجات معينه؟ هل انه يختلف معناها قوه الشخصيه او الاختيار باش انسان يقول لا هذا اللي نقدر عليه ولا هذا اللي نجمه؟ وين الضغط بالضبط اللي يتسلط عليه؟ طب بعد شويه نجاوب على النقطه هذه سنيم، وتو باش نمشيو للسوسة معنا صفاء. تحية لكل مستمعينا في سوسة. صفاء تقول كل واحد وشخصيته، فما اللي يرضى باللي عنده وفما اللي يحب حاجات اقوى منه. وهوني تقول لازم حياته الانسان تكون على حسب امكانياته. تتعطينا اكثر تفاصيل صفاء في رايها. مرحبا صفاء، تحية ليك.
4: مرحبا ليندا، تحية ليك،
0: يعيشك يا مرحبا بيك.
4: والله اني كما قلت لك الحقيقه راه الانسان ساعة ذاته معناتها قدر ذاته هو في معناتها هو كيفاش يرى روحه. مش مهم العباد شنو تراه، صحيح فما حاجات مينيموم معناتها الانسان لازم يعملهم في حياته، اما ابسط حاجات مثل اني كي نقص الكاسه مثل باش نمشي نشري اي قضيه بسيطه، راه الامهات ولا البوات قداش يشريوا لمجات الصغار اللي تتكلف فريمون كي تجي تحسبها باكل بشكوتو 2000-3000، وقت اللي هي الأم مثل تنجم تعمل كيك في الدار ولا حاجة، هذيك دينار مع دينار مع دينار، راس الشهر تولي معناتها سكوت معناتها فهمت. والإنسان الانسان زاد ما لازموش يتعلم معناتها بالحق يرضى اول حاجه ويكون طموح في حياته باش يحقق حاجات على خاطر روحه وهو معناتها مش على خاطر العباد على خاطر هذيك فريمون اني راها هفوه كبيره راها في قله الشخصيه في العبد معناتها الانسان ديما يغزر اللي فيه تغيره وهذا للاسف يدخل في الحسد نوعا ما معناتها تولي مقارنات ضيق فما برشا قرى نعرفهم حتى على الساحل معناتها وكل كل حياتهم الكل مركزين هذيك شريت كرهباني نشري اخير منها هذيك عملت صاله اني نبدل خير منها معناتها تحياتك الكل
0: يعني.
4: اي حياتك الكل معناتها مبنيه على اساس غلط لا من الدين ولا من شخصيتك انت ولا من انت كيفاش ترى روحك معناتها انت نهار كامل تلقت على عباد فاش قاعده تعمل اني وحده من الناس عمري 25 سنه في يوم من مات لازيت اني نوقف قرايتي معناتها على خاطرني اني رغم اللي كنت نابغه نلقى امي مريضه رضيت بواقعي قلت اني عندي ثنيه اخرى في الدنيا هذه مانيش مانيش هذيك ثنيتي معناتها مش نخلي امي ملوحه ما عنديش شكون معناتها مشيت لها بها بدلت سيركوي حياتي وبعد كي
0: صرت امي الثنيه الاخرى اي
4: ايوه دخلت نخدم ولاباس ونخدم ونقرا ونحاول نطور روحي ومش باش نحزن ما نقولش بيني اني هكا حياتي معناتها شبيه الاخرى باها بنكاجي وعندها كرهبه لا نجم اني نهار من نهارات ما نخدم نلقى سنيتي ونجم نشري كرهبه ونبني حياتي اما مش خاطر الاخرى عندها
0: معناها طموحك الشخصي
4: صحيح معناتها انت في بناء ذاتك تقعد تغزر العبيد معناتها وانت شكون في الاخر معناتها
0: ايوا بي مدام صافي انت من الجيل الجديد عمرك 25 سنه يعني تخلقت وكبرت مع لي ريزو سوسيو مع كل ما اليوم نراه اكسبوزي قبل كانوا كل حد بنقولوا احنا في دار وكان عيد كان شرح له كان عمل عصيده بوفريوا ولا سجوجو ولا عصيده عربي ما راه حد اليوم لي ريزو سوسيو ولا فما ان غران بارتاج نتاع كسوا في اعياد في مناسبات تعرفات كل شيء يتصور يتوثق يتحط حسب رايك وانت من الجيل هذا شنو تاثير لي ريزو سوسيو على بعض الناس في اطار الموضوع هذا
4: هو صحيح الحقيقه هي هو معناتها تيار كبير هز العبيد الكل انا هاني قلت لك احنا بابا مثال عطيه الصحه ربنا على القناعه معناتها كان حتى هو قبل ما يسور وكل شيء معناتها لاباس معناتها تاجر عنده كل لكن كي هزنا يشرينا حاجه بركه بنينه مثال ويقولنا ما نحبكمش تشريوا وتفش خاطر مش به لصحتكم وراهي مش كل حاجه مثال ترى عند العبيد راهي لازمكم تاخذوها تربينا مثال عمرنا الكل مثال ابسط حاجه اللي جاتنا هي ديما دقله لاني نشكروا عليها مثال اللي هي احسن حاجه فهمت دونك انت تربي ديجا صغيرك في البلاصه اللي هو معناتها الاطار اللي عايش فيه ديما تقول له معناتها راه مش كل حاجه ترى عند العباد لازمك تاخذها تعلموا القناعه تو يعني كنحل التليفون معناتها نحب نشري بيان سور حاجات اما نشريها على حسب مقدوري ما نقعدش معموله خاطر الاخرى عملت هكا ولا ما عملت هكا فهمت
0: أيوة.
4: معناتها اني نحس روحي رغم اللي اني في جيل جديد وفي موجه انا ريكسه سقيه معناتها مانيش هززني تيار ومعموله
0: متأثرة يعني بال أي.
4: والله اني راها كلها في الشخصيه على خاطر انت في الاخر كيف تسكر التليفون تخرج لبرا مش تلقى عبيد تجاره بالشيء اللي انت ترى فيه في وسط التليفون معناتها تخرج لبرا تخرج نرى اني انسان تحت الحيط يمد في يديه للطلبه هذاك معناتها يسخفني ودايوغ نرجع لسينا صلى الله عليه وسلم مش قال ديما العبد يغزل العبيد اللي اقل منه معناتها باش يشكر نعمة ربي عليه
0: أي.
4: اما نحن شنو توا ديما نهزوا في عينينا الفوق وقت اللي هو من قبل فهم الناس اللي لابس عليهم فهم الناس الفقراء معناتها
0: اخر سؤال صافي انت تبارك الله عليك معناها في عمرك و25 سنه قولوا احنا مخك يوزن ذهب وتخمم هكا فما عندك من نضج عندك رسانه ولكن فما ناس حتى اكبر منك ولا اصغر مش مربوطه بالعمر ما عندهمش هالوعي هذايا بانه الحاجه كي يعملها النفس ومش باش يقارن روحه ولا باش يعمل خير من جاره ولا غير من قريب ولا غيره فشنو رايك في الناس اللي تقولك انا ماذا بيا ولكن نعيش ضغط نعيش ضغط عائلي ضغط مجتمعي ضغط اني انا لزمني باش ننتمي للمجموعة نعمل كيفهم نعطيو ابسط مثال مثال احنا توا عيد كبير فما ناس ضغطت على روحها باش خذت علوش باش نكون سلفة ديون قولك ما نجمش انا جاري ولادي يلعبوا صغار وانا ما يلعبوش بالعلوش ما يلعبوا معاه معناها بين ظفرين معناها كعادة قبل العيد او في عيد كبير عيد صغير بلاش حلو بلاش حويج عيد بلاش يعني هذي هل نجم نتفاهموا بعض الناس كي يعيشوا هكا الضغط وقت يكونوا عايشين في مجموعة في جيرة في أقارب وإلا ليه
4: إيجي نقول لك الضغط أنت تفرضه على روحك راه حد ما يفرض عليك. يعني أنت في الأخر كي أنت ما تنجمش مع تكلمة العبيد قدش باش تبك العبيد دي ما ليه بالعبيد العبيد مش باش تسكت عمرها الكل. أنت مثال علو سعيد ربي عطاك الرخصة عندك فلوس اشري ما عندكش ما تشريش اشري طرف الحم وشوية لصغارك يحبوا يلعبوا هزهم للبطحة بحذلها ليش يلعبوا ما عندها نقصد تنجم أنت صغارك تفرحهم بأي حاجة نعرف نهار عندك نهار ما عندكش. بالعكس أنت الضغط اللي باش تحط فيه مش تولي مشاكل في الدار مش تولي ستريس صغار مش في رأو أمهم وبوهم يتناقشوا وهم مش مرتاحين. حلول عيد نعمل حلو نحن مش ديما نحلو بقلاوة مثل قبل وتو العبد ما يقدرش عليه معناتها نحن تربينا ميسورين أما منش لبس علينا عنا نعملوا ما عناش وما كانت تعمل لنا حتى أبسط حاجة مثل تعمل باتسا بلي وتشري بأبسط الفاكهة تعملنا عش بلبل تعملنا حاجة وبشلنا شوية حلوة حويج العيد ناس تشري بالملايين. احنا ماما مثال كانت تاخذنا تمشي تفرز حتى في الفريب قبل ذات فترة وتاخو حاجة وترقحها وتزينها وتبرقشها ونفرح ونلعبو ونمشي ويهزنا بابا البلاصة بسيطة معناتها نلعبو فيها نمشي نطلو على الأهل والأقارب راهي فرحة صغير معناتها انتي تصنعنو الامبيونس مش لازم تكون الشكليات تكون فخمة برشا يتلمع مع العائلة فهمت انتي تحط الضغط خطر العبيد ديما تتكلم وانتي تعطيهم معناتها اذا انتي عندك كيفاش يقولها عندك نقص في ذاتك اللي انتي ديما تحب تعرف العبيد شنو يراو عليك وخايف من العبيد ما يراوش عليك حاجة كيما انتي متوقع انت هذاك نقص فيك انت خاطر العباد ديما باش تتكلم
0: فهمت انا الناس غايه لا تدرك
4: في اخلاقك أي. مثال
0: أي.
4: كل العباد شي يقولوا كشخص هذاك مثال قليل تربيه ولا قليل حياه اني هذاك اللي يهمني الحقيقه معناتها ما عمري ما نغزل الشخص قداش عنده فلوس بالعكس نغزل اللي هو شنو هي مبادئه وشنو هي قيمه وشنو هي اخلاقه ياسر ولينا في عصر ماده معناتها لهالدرجه فلوس فلوس مظاهر مظاهر يزني راجل عنده كهربه عنده دار اني واحده من الناس معناتها هو واحد حتى نهار اخر باش يخف اني يهمني شخصيته مثال الشخص هذاك اكثر من فلوسه
0: أي.
4: اذا هو يكون انسان متفتح وانسان سوبل وانسان معناتها قلبه باهي كل بعد الفلوس راهي تمشي وتجي اما فما حاجات في الدنيا هذه ما تتعوضش
0: ما تنجمش الفلوس تنجم تجيبها ولكن الطباع والمبادئ صحيح مش بالسهل. برك الله عليك يا صافي نشكرك برشا على المداخله نتاعك وعلى وجهه النظر اللي عطيتها لنا لليوم وباش نتفاعلوا مع مداخلتك في برشا نقاط أذكرتهم. نحب نشكرك برشا وشال عيدك مبروك يا صافي سنين دائما يفضلك يا لله شكرا ليك سلمان على سوسة الكل تحية لها سفيت بارك الله عندها نضج عندها وعي عندها كلام اللي معناها تخلي الشخص من الداخل قناعته الخاصة والشخصية هالناس كل عندهم نفس القدرة كيما صافي على تمييز وتكون معناها التركيز على الذات وعلى الحاجات اللي تفرحها هي مش باش تفرح غيرها ولا باش يقولوا الناس علينا ولا باش يقولوا شنو علوش ولا ليه ولا علوش كبير علوش صغير فينالما ارضى الناس غيرها تدرك حتى تشري حتى كي تشري علوش ينجموا ينقضوا في عرس هاي البقلاوه ناقصه هاي درشنو ذولي من المنطلق هذا صافي قالت لك خمم انا في شنو اللي فرحني
1: وعامل التنشئه الاجتماعيه مهم جدا في هذا السياق بمعنى انه شنو هي القيم اللي استبطنها الشخص خاصة في الوسط العائلي وهذا عنصر مهم جدا لو أنه فما قيمة القناعة ممكن تساعد الشخص على التأقلم التقبل وعلى لما لا إضفاء النسبية على الأشياء فعامل التنشئة الاجتماعية مهم جدا أما غير كافي أنه فما أيضا عناصر أخرى فما ناس حتى لو يتلقى تربية معينة قائمة على التواضع على القناعة ينجم احتكاكه بالعالم الخارجي المقارنة اللي تتم في الأوساط الاجتماعية في كثير من الأحيان تخلي الشخص يصبح غير قابل للانتماء الاجتماعي متاعه. اليوم نحكيه على المجتمع الاستهلاكي وين اليوم فما

0: يظهر أكثر من واحد ناضج.
1: أي.
0: وكأنه نحن نتهم الشباب غالبا بأنه هما أكثر إقبال على الاستهلاك وعلى العنصر.
1: سألت أنا على غيزو سوسيو دايور قالت لك كيف ما في الدنيا كيف ما في الغيزو سوسيو.
0: وهذا أيضا يأكد تنوع الفئات الاجتماعية, تنوع الفئات الشبابية. وبالرغم من هذا التأكيد على الاستهلاك والتشجيع على الاستهلاك وعلى اعتبار كل ما هو لباغات, كل ما هو مادي كان هي عناصر النجاح الاجتماعي, فما الناس باش تبقى عند نوع من التوازن الفكري, لأن إما تلقات تربية اجتماعية تنشأ اجتماعية متوازنة, أو لأنها عملت مسارات طلعت على كتب قرأت ترجت في أفلام, هذه كلها عناصر تنجم
1: وإلا التربية اللي تلقاتها بالفعل. وحكيت على الوالد متاحة وربي فضلها أم أبوها. نشكرها صافي ونشكر كل المدخلين اللي دخلوا معنا ساعة الأولى. ما زلنا بعد أخبار ماضي ثلاثة باش نرجعوا نواصلوا مع موضوعنا اليوم على تونسي يحب يعيش أكثر من طاقته, يسلط ضغط على روحه لساعات للمذاهب لإرضاء الناس والمجتمع, وساعات يقولك باش نندمج للانتماء كسوسوا في أعياد مناسبات أفراح ترفيه ملبس غيره. هل التونسي يحب يعيش أكثر من طاقته؟ وهل أنه زاد البعض يقولك لا أنا هذوك حاجة ضروريات مانيش نحكي على الكماليات, ورغم هذا نلقى معناها الميزانية تفوت, نلقى روحي في سلفة في ديون. أحكي سي المنظر على بون جيستيون اسكو مربوطة جستمون بالجيستيون متاع الميزانية وإلا بأشياء أخرى. مرحبا بكم على 71 13 ألف, نواصلوا معكم بالتليفونات كالعادة في فورم.

0: مروح من الخدمة وتحب تنسى تعب النهار وتعرف اللي فاتك من أخبار وشنو صار في تونس والعالم على طول النهار. عليك بعلى كل لسان. ودخل ماجازين دكتواليتي وين تلقاو الصحافة التفسيرية، الربح، الموسيقى اللي تحبوها وخاصة الموجات الإيجابية. مع بعضنا يوميا نفهموا نتعمقوا ونتثقفوا وننساو تعب النهار. معايا أنا أحسن الهمالي والجولدن تيم على الأولى في تونس. من الأربعة لستة متاع العشية على كل لسان.
1: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
2: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تدعو بمناسبة عيد الإضحى المبارك إلى ترشيد استهلاك المياه وحسن التصرف في الموارد المائية تزامنا مع الارتفاع المسجل في درجات الحرارة وما يرافقه من زيادة ملحوظة في الطلب على المياه الصالحة للشرب. والشركة تدعو المواطنين إلى تأجيل بعض الاستعمالات الثانوية للمياه إلى ما بعد ساعة السادسة مساء بما يساهم في ضمان التزويد المنتظم بالمياه لفائدة جميع السكان خلال فترة العيد. الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تصدر حكما بالسجن لمدة 16 عاما في حق شاب إثر إدانته في قضية تتعلق بالاحتجاز والاعتداء جنسيا على طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة داخل منزل مهجور بمنطقة الكرم. في الشأن الدولي، السعودية تكثف هذا العام استخدام طائرات دون طيار لنقل المستلزمات الطبية نحو مراكز صحية مخصصة لخدمة الحجيج في مسعى لتقديم خدمات طبية أسرع وسط تحديات عدة أبرزها الازدحام والحر. وقد وصلت أعلى درجة حرارة قصوى في المشاعر المقدسة إلى 45 درجة مئوية أمس الاثنين بحسب المركز الوطني للأرصاد في السعودية و 42 درجة اليوم الثلاثاء. ونقلت أكثر من 33 ألف حافلة الحجاج إلى صعيد عرفات اليوم، كما لوحظ هذا العام قلة الحجاج الذين يفترشون الطرقات ما يدل على نجاح السلطات السعودية بشكل واضح في القضاء على ظاهرة الحجاج غير النظاميين. استشهاد فلسطينيين في غارة جوية إسرائيلية استهدفت مركبة في خان يونس في جنوب قطاع غزة ليرتفع إلى 7 عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا اليوم في القطاع وفق ما أفاد به الدفاع المدني. وزارة الخارجية الإيرانية تتهم الولايات المتحدة بانتهاك وقف إطلاق النار الهش خلال الساعات 48 الماضية في محافظة هرمز خان الساحلية الجنوبية من دون تحديد طبيعة هذا الحدث. وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت أن قواتها هاجمت

0: مواقع صاروخية وزوارق قالت إنها كانت تحاول زرع ألغام في الخليج. انفجار خارجي يسبب أضرارا في نقلة نفط قبالة سواحل سلطنة عمان وفق هيئة بريطانية لتتبع حركة الملاحة البحرية في ظل استمرار التوتر حول مضيق هرمز. وتزرع إيران ألغاما في مياه المنطقة المجاورة لها في إطار حملتها لعرقلة الملاحة في مضيق هرمز الذي يمر عبره عادة خمس إنتاج النفط العالمي. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع ليندا في فرم.
1: لم تعد موجز.

الأولى في تونس. ثغام ثغام ثغام من الاثنين للجمعة من

0: Forum. Témoignage.
1: اولا التونسي راهو زي وجوهر الامور للعيال ما يقومش بها، يقوم كان بالشكليه باش يوري الجار واللي دايرين بيه واللي في حومته اللي هو شري احسن حاجه، ويقعد من بعد اخر شهر يجري له. يعني صدقني يمكن 90% زي انا واحده من الناس ما شريتش علوش، مش ما نقدرش، ماهوش حس الانسان اللي باش يبيع لي قاعد يستغبر فيا، لا ما نخليلكش انا المجال باش تستغبيني. واضح ولا اذا بين قلنا التونسي بيس ملخ.
2: والله كلية الطب اللي خرجنا بزيد بسيكياتر، لأنه التونسي راهو ولا سلوك حير، يموت على المظاهر وما يهموش، الشيء يغلى هو يشري ويزيد يعيش، إذا عنده مش مشكل راهو.

0: وتسمح له أمالي ما عندوش ترى ظالم على الكماليات ما عنده فرح يا بندق يا صدق يا قاعة فرحة مضخمة والله يا شي بادي يا استدعاءات قش عليها ملف كامل مانيش فاهمة قيقة متاع ربي يعمل في هذا الكليكي على حساب ساعات إصلاح أكيد في داره يعني كبوس هذا على رأس هذا ولا سمبلمون وما يحرم روحه من حتى شيء كبوس هذا على رأس هذا.
1: السلام عليكم حبيبي والله برشا في رملوح حد تقول برشا عوامل تسهل باش الإنسان يعيش عصره ويشري شنو اللي هو يحب عليه ويشتهيه معناه شوف الفاسيليتي توصل الفاسيليتي بالعوام معناه يشري شنو تحب وخلص في عقلك معناها فرحين من ناحية الخلاص جدا ولو هم برهونين بشفاء عامة عندهم ألا كمان يعيش عصره هو وليداته معناها ولد حاجة طبيعية ما عاد فيها خطعنات ولا وقت الإنسان ينجم باش يعيش حياته ويعيش عصره المفيد يعرف باش يتصرف باش ما يقعدش ناقص في حاجات اخرين ضروريات لديارهم اما فما حتى معنى انسان باش يعيش عصره ويعيش حياته حتى متعرف الشباب توا كل يحب كما بعضهم هكا في لبستهم في حاجات الاكسسوار حاجه طبيعيه برشا وخلي زاد العباد تخدم العباد تخدم على رواحها زاد فما برشا ابار التسهيلات فما زاد يجيب لك حتى للدار الفونت دوميسيل يجيب لك ويعطي يقول لك حتى معناها يجيبوهم لك حتى الخلاص ببليش ما تخلصش الليفور ما تخلصوش معناها شو كيفاش ابار البرشانديز ما تخلصش الترانسبور حبيت نقول كهو العصر هو اللي يخلي الانسان هو نجم تقول يجبره باش يعيشوا ما نجمش باش يحرم روحه وقت اللي هو ينجم بطرق ينجم زيد نشوفوا احنا سامع عليهم زيد ترجع شوفوا كيف فرت البلدان وكشي يشتي وقت اللي يرى الفاسيليتي زيد يسافر يمشي يشوف خلقناكم شعوب وقبائل تعرفوا يمشي يشوف البلدان علاش حياته يمشي يشوف يتفرهد حاصيله ماكش حبيت انا رايي وان شاء الله كل عام وانتم حالين بخير سلام حبايبي كل الشعب التونسي كل الامه الاسلاميه نهنيها بالعيد وان شاء الله كل عام حالين بخير كلنا يا رب حاجه جيده والبركه في الصحه والمال كما نقول لنا سلام حبايبي
2: انا شخصيا نقدر عليه نعم ما نقدرش عليه انا مليش علاش ما فيه طب نجلي يتسلف لك باش يعمل لك مثلا حاجه طب انا توكي ما عيد كبير توجه يتسلف لك مثلا حق علوج باش يعيط انا لا عندي نجري ما عنديش ما نجريش ما نحطش قايمه حاجه كريدي ولا تونس كيف عاد ما يحرمش روحه ولا
3: الو بخير باخير مزيك باخير رفتين درس باخير عن نفسي كله إن شاء الله عيدكم مبروك إن شاء الله الدنيا ربي تحتوى على طول في عيش أكثر من تاخته بالحق كل واحد كيف يحب يعيش في الدنيا ذي كل واحد حر معنى تحياته ومش حر لما كل واحد معنى تبش يعيش هم من يحب نصف برشا هم من يحب نصف شوية ونتي والبشر اللي أنا ما نكتبش عليك نمشي على قد جرمي كما نقول فيه على قد ميزاني اللي نقدر عليه نعمل وما نقدرش عليه ما نعملش كما نقول فيه كما علوش العيد اسمي ما نيش معايد ما نكتبش عليك قدرة غالي برشا معنى مش شوية خطركم معنى هذيك هي الدنيا بالحق واحد مش على قد جرمي
4: فانا موضوع ذي موضوع يومي تقاوى عندي مع الاولاد الحقيقه نتاع ربي معناتها ذي ديجا والله تقريبا يمكن عندي اربع ايام حكيت انا واحد صاحبي في القهوه التونسي خلينا باش ما نقولش 100% فما 90 80% من التوانسه يعيشوا في نيفو اكثر من طاقتهم اللي يخلص وباش نعطيك اكزامبل بسيط انسان كان يخلص 2 ملايين يصرف في 3 ملايين زاد في الشهريه ولا 4 ملايين قول قايل انت نجم يفضل مليون لا التونسي ملي كان يخلص في 2 يصرف في 3 يخلص في 4 يصرف في 6 علاش على خاطر ثم فقدان تاع حاجات معينه بدا بهم على بال تي مجدين امبورت كوا مثلا نوع الكهرباء اليوم انسان عنده كهرباء يكس فيها امورتيسمون مجدين امبورت كوا 400 دينار في الشهر وقت اللي يلقى روحه في نيفو طلع في النيفو نتاعو يولي ما عادش يخمم باش يقعد في نفس المستوى نتاع على الاقل الميكانيك نتاعو باش يولي يخمم في فواتور مارك اي باش يولي الامورتيسمون نتاعو يزيد حتى في البي كوتيديان نتاعو من كان يدخل مغازان اكس ارخص الاسوام ولا يدخل مغازان اي اللي سوما اغلى ولا ولات في تونس فما لغه الكومباريزون انا جاري يصرف كذا يعيش كذا خليني انا نحب نخلط للنيفو نتاعو ما يعيش العباد ما تعيشش على قد النيفو نتاعها راهو مو نيس زاد انا مجمت العباد بالعكس انا ديما كي تيح في يدي الفرنك بتاتر فما ديما دي مونكون راهو فما دي مونكون في حياه العبد دونك ديما يحاول يكملها في الستاد الثانيه والثالثه والرابعه دونك هذاك علاش التونسي اليوم مهما تعطيه سالير في يده مهما تعطيه ريفوني في يده فينونسي اذا كان تعطيه ثمانيه يعيش يعيش ب 12، اذا كان تعطيه 12 يعيش ب 20، اذا كان تعطيه مليون يعيش ب 6. فما زاد 200 قناعات. مي انا نشوف مع النيفو دو في توا اللي صاير في تونس، اذا كان باش تولي تقول لي ياكو مليون يعيش ب 500، يعني يقول لك فما حرمان في الوسط. لانه اليوم الحاجات البسيطه في الحياه اليوميه طلب انك تكلك سوا باش تدخل تقضي، باش تعمل قهوه، باش تتعشى برا، ما تنجمش تحرم روحك. راهو لا في بالنسبه لي نحنا يلزمك تعيشها كيما هي. مي الانسان يحاول ان يكون يعيش في النيفو نتاعو، ما يطلعش في النيفو مزاد كمان. يمكن بعد ريزومين تاع الموضوع انه معناتها في تونس نيفو دو في يفرض عليك انك باش تعيش اكثر من طاقتك. ولا بريفوني اليوم في تونس مثلا الناس الكل مكرده مع البنوك، الناس الكل تعاني في اخر الشهر، الناس الكل تتسلف، الناس الكل تكردي، الناس الكل براتيكمون اذا كان مش 100% على الاقل فما 85-90% من التونس تعيش دون سو نيفو.
5: السلامه ليندا حبيبتي، نحب نشارك في موضوع اليوم. هل التونسي يعيش اكثر من مقدرته؟ وهل التونسي كما نحن نقولوا عينه محلوله، معناتها يحب اكثر يمد ساقيه اكثر من غطاه كما يقولوها المثل الشعبي؟ لا اختي، جات بريود بالحق فما تونس نساقنا في السياق هذاك، وكانت العواقب برشا نتاع ناس وخيمه دخلوا حتى للسجن. اما تويكية التونسي يحب يعيش مستور وفرحان، ومن حقه ايه نعم، من حقه التونسي يعيش مسرور وكما يقولوا فرحان ومستور. خاطر تونس ما شاء الله من عوامل المناخيه، من التضاريس، من كفاءات الذهنيه، ما شاء الله عندنا كفاءات ما شاء الله ينجموا يعملوا لك تخطيط التونسي يكون يعيش في قمه السعاده. لكن للاسف شنو اللي معطلنا الحركيه وشنو اللي معطل باش ما تمشيش الامور الله اعلم.
6: الو مزيك، بالنسبه لفورم اليوم صحيح التونسي يحب يعيش اكثر من امكانياته، يحب يصرف اكثر من طاقته، يحب يعيش. التونسي بطبيعته يحب يعني الرفاهيه، ويحب يعيش الحياه بالقدا، يحب في الصيف يمشي للبحر، في العيد يعيد، يحب كرهبه، يحب كذا. حتى ولو هو ما عندوش الامكانيات الكافيه لذلك يضطر يمشي يداين، يمشي حقوق شخصيه، يمشي يتسلف من عند عباد باش يغطي نفقات معينه، باش يقدم الناس في واجهه معينه. ما يرضاش بالواقع، يجي من عدم الرضا وجاي زاد من ضغط المجتمع. المجتمع تو ما عادش يتقبلك الانسان اللي ما عندوش، وكل انسان قد حاله. والتونسي يعني يحب يجاري طيار اعلى منه، يضطر يعني يغير حاجات، يتسلف باش معناه يبين معناه في مظهر اخر عكس حقيقته. وهذا يهز الاشكاليات اكبر، تولي قروض، تولي مشاكل، تولي معناها تزيف حتى في صورتك انت معناها قدام الناس. وفما الناس الحاجه هذه في الدم عندهم، عنده كل التفاخر وكل الانانيه، وكشبر هو خير من الناس حتى ولو ما عندوش. تجي من حاجات شخصيه مش من ضغط المجتمع، من حاجه شخصيه نفسيه. فما الناس ما يرضاش عبد خير منه، يشوفك انت في سياره معينه يمشي هو يعمل كل شيء باش يبدل سيارته فقط باش ما تبانش انت خير منه. هذايا جاي من عدم القناعه، جاي يعني من اسباب شخصيه ذاتيه، خاطي ضغط المجتمع وخاطي ضغط يعني الحياه والريتم يعني التطور واسلوب الحياه، ولا يعني عصري اكثر من اللازم. هذا هو، وربي يفضلكم.
7: باش تتفاعلوا معنا في فورم كلمونا تسجيل على 71 113 013. سيشن رايك، نقدك ولا صوتك، ولا تفعل معنا على فيسبوك على باج فورم باي موزيك اف ام. فورم ليندا الرحالي.
8: رجعنا معكم جديد في فورم على موزايك فين في ساعتنا الثانية، ماضي 3:17 دقيقة. تشاركوا معنا كالعادة على 71-113-1000. هل أنه التونسي يحب يعيش أكثر من طاقته وإلا ليش؟ نوع الفرق بين إنسان من حقه الطموح، من حقه يتطور للأفضل، وبين تسليط ضغط على نفسه أكثر من الطاقة للمظاهر وإرضاء الناس والمجتمع، إن كان في حياته اليومية، في مستوى عيش، في ملبس، سكن، ترفيه، وزاد أفراح ومناسبات والأعياد. هل التونسي يحاول يضغط على نفسه على ميزانيته أحيانا باش يشعر بمكانة اجتماعية معينة، حتى كان يكون هذا بالديون وبالسلفة؟ هل هذا يكون خوف من نظرة الآخرين ولا قناعة شخصية؟ يقولك أنا يلزمني نعمل كيما الناس، لازمني حاجات هذوما ضرورية، وإلا ينجم يكونوا هما بالنسبة لعبيد أخرين كماليات. هل فما ناس تختار تعيش على قدر طاقتها ميزانيتها، وهل بعض الآخر يرى أنه العيش وسط المجموعة يفرض عليه أنه يعيش بنفس نمط الحياة للاندماج والإحساس بالانتماء. وشنو زاد الدولة تلعب شبكة التواصل الاجتماعي اليوم في الإطار هذا؟ مرحبا بكم على 71 113 ألف، تشاركوا معنا في فورم لليوم. نشكر الناس كل شاركوا معنا الساعة الأولى بالتليفونات بالراي وزاد في ريبوندور موزيك فم. قولوا ماخذوا معنا صلاح من تونس. خلينا غابيدمون سنيم نطرح عليك السؤال وين وقفنا قبل الأخبار، وكانت دخلت معنا صافي من سوسة وكنت سألت على لي ريزو سوسيو. احنا اليوم قبل كل واحد يعيش في داره مسكر على روحه، ولكن لا كوميونيتي كانت هي الجيران والاقارب فقط، فكان فما مقارنات والا حاجات في مستوى او وسط معين الناس كل تقريبا تعيش فرد نيفو. اليوم مع لي ريزو سوسيو نراو لي نيفو دو في الكل اللي عنده اللي ما عندوش، نراو ناس تبارتاجي حاجات كيما حكينا قبيله في مناسبات في مولد فيكيا وعصيده، معش فقط عربي ولا زقوقو، مشينا للبوفري وللبيستاج للبندق، فكيف كيف العيد الكبير نراو أطباق نراو تصاور نراو البارتاج هذية على الشبكة التواصل الاجتماعي. هل يكون ينجم عامل الضغط أكثر لبعض الناس اللي يرى روحه ناقص ولا ما عندوش ولا علاش ما نعملش كيف ما الأخرين، وإلا مربوطة زادة ديما بالشخص وقناعته وقوة شخصيته؟
9: ما الاتجاه الأكثر بروز اليوم في العديد من المجتمعات، أنا لما أقول كل المجتمعات، أن العنصر الرقمي التكنولوجي أصبح أكثر حضور في الحياة اليومية، نستفيد به في سياقات مختلفة، فلو نجم نشريه نجم نتبع الأخبار نجم نقرأه نجم نعبره. أيضا اليوم من العناصر تتدخل في تحديد أنماط العيش وأساليب العيش هو الانترنت وخاصة مواقع التواصل الاجتماعي، واللي تخلق جملة من المعايير اللي يمكن تصبح هي المقياس، وهنا ربما فما تعطي أكثر مشروعية لأنماط معينة، تروج لأنماط عيش معينة، وإمكانية التأثر بها تصبح أكثر خاصة بالنسبة للفئات الاجتماعية اللي تعتبر أنه تحقيق الذات أو فرض الذات في المجتمع يتم عبر اعتماد علامات معينة ممارسات معينة. بالرغم أنه نعرف اليوم أكثر فأكثر ما يصير على مواقع التواصل الاجتماعي فيه أيضا ما هو تجاري، يعني هي الصعوبة أنه ربما ساعات في الإشهار الكلاسيكي لما يكون في تلفزة أو في راديو أو في مجلة أو في جريدة عارفين اللي هو إشهار، اليوم الرسائل كانها مشفرة نوعا ما
8: ومالك معنا نمط حياة كوتيديان يتم
9: واللي تتعامل معها وكالات أسفار تنوي ماركت متاع الحوايج، كنت تعامل معها ماركت متاع تليفونات متاع كل ما هو سيارات وغيرها، في زمن لو باغاتر يولي مهم، لانه نحن في زمن اللي هو شنو صار قبل الناس حتى كي تحكي على انبهارها لما يسافروا او انهم يتنقلوا منطقه لمنطقه، لكن اليوم عندك الصوره والصوت والنص اللي هما يعطيوك هذه القوه والسرعة اللي ما كانتش السابقة.
8: وهوني معناها شخصية الفرد كما كنت تحكي صافي يلعب دور في انه في لا بير دي شوز، معناها ما يتأثرش ما يحبش يقلد ما يحبش يحس روحه ناقص على المجموعة.
9: وفما مقاومة عند بعض الفئات الاجتماعية، اما هذه اليوم نتيجة القوة والضغط، ولأنه الفرونتير الحدود بين ما هو مادي ورقمي يغيب، يعني حتى لو أنك أنت ريت حاجة سوغ انترنت بعد باش تلقاها عند صاحبك، يعني الصعوبة أنه هالتداخل بين هو رقمي، واللي يخلي أنه خاصة بالنسبة للشباب ساعات أنهم يرى أنه لو ما يلبسش الحاجة هذيك أو ما يأكلش الحاجة هذيك أو ما يمشيش للمكان هذاك كأنه بيشرح في نفسه النقص، لأنه يعتبر أنه هو استهلاكه أو نفاذه ذلك الشيء هو عنصر بعناصر إثبات الذات.
8: وهذا سؤال الموالي بعد سنين نجاوب عليه، هل أنه زادا ما نجموش نلومه على الناس اللي يقولك أنا للاندماج والانتماء للمجموعة ما نجمش نخرج عن السرب، إذا كان أنا عايش في حومة ولا عايش في عائلة ولا عايش في مجتمع اللي الناس الكل باش تقوم بالشيء هذاك ما نجمش نكون أنا الوحيد اللي ما نعملش، فربما هذه تنجم تكون يمكن الرغبة في الانتماء لل مجموعة. هذية تبع شوية نحكيه فيه ونطرح لك السؤال، ولكن قبل خلنا نسمع معنا صلاح من تونس.
7: المدي ساعتين للأربعة عشرية ليندا رحالي
8: سلاح سائق تاكسي من تونس نسلموا عليه وكل سواق التاكسي اللي هما من مستمعين الأوفياء وشاء الله ربي يعينهم الناس الكل. دونك سلاح يقول التونسي ما يصرفش أكثر من طاقته ولكن هذيك هي الحياة، فما حاجة برشا ضروريات وبالنسبة لي مش حاجة زايدة، ولكن رغم هذا نجم يلقى روحه في سلفة أو في ديون. وبعد سنين زاد سؤال آخر نجاوبوا عليه، مشكون يحدد شنو الضروري وشنو الكماليات به؟ سلاح مرحبا بيك، تحية ليك.
10: مرحبا بيك مدام نيدا، مرحبا بسي سنين.
8: يفضلك، شحوالك يا سي سلاح؟
10: والله الحمد لله، انت لاباس سي سنين؟
8: الحمد لله لاباس. تخدم سي سلاح والا اليوم؟
10: اليوم لا، عندي شوية قضيات. لا اليوم رايح، عندي شوية قضيات.
8: قضيت العيد،
10: عيدنا مبروك
8: ان شاء الله.
10: يا سي كنت الكل امين يا رب،
8: ربي يفضلك. باهي سي سلاح، بالنسبه ليك هذيك هي الحياه، ماهيش حاجه زايده، معناها مش
10: والله أكتبتها. والله بالنسبه لي انا مدام نيدا هذيك هي الحياه، خطر قبل احنا صغار فما عنا ضروريات وعنا كماليات. توا في وقتنا توا كل شيء ولا ضروري، ما فعطيني حاجة ولا كماليات. فهمت؟ ما فماش حاجة معناها زيادة. كل واحد معناها توا احنا نقوله على كل تونسي والله عايش اكثر من طاقته، بالسيف مش عايش اكثر من طاقته، على خطر فما طبقات. توا انا نخدم تاكسي مثلا، نقوله نصور 1000 دينار في الشهر، بتبيتي عايش على 1000 دينار متاعي، ما نجمش نعيش ب3000 مش نوري لي انا مثلا نخدم بنكيجي، انا نخدم تاكسي فهمني. والبنكيجي مثلا ياخذ 3000 دينار، عنده مستوى معين نتاع عيشه لازم يعيش فيه، لازمو كوستيمات، لازمو برفان، لازمو منقاله باهيه، لازمو كهرباء، فهمني. مش هو يحب كيكة ولا يحب يتسلف، الله غالب معناه لازم صورته معناها في المكان العمل نتاعو يكون كيك، فهمني. ما نجمش يجي لابس سبادري ولابس الوالدجين وريحته هيجة وكبر كيفيه، لازم يجي منظم، خاطر الخدمة فرض عليها كيك. وأي متوظف زادة لازم كيك، ولا مرة تخدم في دارة.
8: ولكن بعيد على المظهر سلاح، بعيد على المظهر، كي نحكيه على نحكيه على مناسبة، نحكيه مثلا عيد توا،
10: ولا مناسبة توا احنا في عيد الكبير ناس كلك والله تلز تسلف به. نفرضوا انا مثلا الحمد لله هنا معناها الوالد موجود وإن شاء الله ربي فضله، هو معناها أعطاني علوش به. نفرض أنا مثلا أنا عندي 3 صغار ونحب نيخو علوش، أنا في نيتي نحب نعيد، هو راه العيد أول وآخره لله سبحانه وتعالى. ولقيت أنا مثلا جاري ربي نايب عليه، قال لي سلاح إيجا خوذ علوش وخلصني في عقلك، إيش نية المشكل إني أنا باش نيخو معناها من عنده. فهمني؟ معني حاجة معني ما نصعبو هيش الحكاية، فهمت شنين المشكل؟ اني نضغط على روحي ونشري علوش ونعيد كل عباد ونقوم
8: البعض يقول لك هذيك بعد تقعد تتعاني فيها ديون وعلى حساب ربما حاجات اخرى اولى.
10: هي حاجات بسيف ما فماش، هاني قلت لك راهو كل شيء اكثر شيء من قرايه صغارك وليت حاجه معناها لازمك، ما فماش حاجه ما معناها هكاك بالسيف عليك، لازمك تصرف تلقى روحك متداين بالسيف معناها. تو احنا نراو في التعليم، في النقل، في الصحة، فهمت؟ كل معناها العمومي الكل نس كل الغاتو ونيت الناس كل تجهت الخاص.
8: أيوة.
10: باش تقري صغارك لازمك تضغط على روحك وتقري صغيرك، سينو علاش يجي فيه باش خليه جاهل؟ لا لازمك تقري معناها ولدك مرض باش تمشي للمستشفى العمومي تقعد تستنى، ولدك يتوفى ومازلت ما عديتش، شنو لازمك تضغط على روحك وتمشي تعطي شيك ولا تجبد فلوس مخباها ولا اللي هو وتتسلف باش تجي تداوي ولدك؟ خاطر الله غالب حاجه بالسيف. فهمني؟ ترونسبورك ما فماش ترونسبور عمومي، شنو لازمك؟ كل يوم تاخذ تاكسي لخدمتك الي وروتور، انت تقول والله زايده حاجه يعمل فيها، لكن ما عندوش حل، لازمه يمشي يخدم ولازمه يروح.
8: اي معناها بالنسبه لك انت هذوما يكونوا ضروريات، شنو اللي نجموا نصنفوه حسب رايك سلاح في كماليات؟ خاطر على حسب اللي حكيت فما اولويات ما فيهاش كلام، مثلا لا قدر الله مرض حاجه. اي
10: لا مثلا انا بالنسبه لي انا من الكماليات انه السفر مثلا، واحد ينجم ما يسافرش، ينجم مثلا يحب يسافر هدي في المنطقه الداخليه نتاعي، انا يمشي لزغوان، يمشي لبيجا، يمشي بنزرت، يمشي ينجم يتفرهد لهنا في تونس. فهمت؟ معناه مش لازم اني نضغط على روحي معناه نحط 10 ملايين ولا قد ايه باش نمشي انا لتركيا نتفرهد شويه ولا اي بلاد ونروح، هذه حاجه من الكماليات.
8: اي مثلا الافراح سلاح تو فما احنا قادمين على موسم صيف
10: نجيو للافراح،
8: متدخله قالت لك مكلف ترفح له وترف درش شنو وترف كذا، نجم يكون مكلف.
10: انت عامله فرح لولدك، تعرف كل واحد يعرف روحه علاش قادم، الناس جايه ضيف، واحنا معناه في الطبع التونسي لازم كي يجيك ضيف تفرح به، تنحي من عندك وتعطيه، معني ما تنجمش انك ما تفرحش بيه. فهمت؟ معني حاجه بالسيف عليك، جايينك فاميلتك عندك قداش ما شفتهمش، جيرانك جايين، ليش ما تفرح بهم وتقيم بهم وتلزل روحك؟ الله غالب، هذيك هي الحياه، ما هيش حاجه معناها انت بدحها وحدك.
8: شنو رايك سلاح في الناس اللي، وكنا عملنا حلقه على مصاريف الزواج وكل، فما ناس يقولك انا لا مانيش باش نلغي ايامات، باش نلغي حاجات اللي موجودين، حنا وعشاء وطيه ودرشو، باش نعمل عرس سامبل في كتب نزاق في بلديه ولا حاجه، ويكون هذاك خيار وعن قناعه انه هذاك اللي نجم يقدر عليه، وتلقى ساعات العائله تضغط لي وما يجيش فرحه عمر وكلنا ونتسلفوا نعملوا
10: لهنا ندخلوا في الشخصيه.
8: اي
10: لهنا دخلنا في شخصيه الراجل ولا المراه اللي باش تعرس، فهمت؟ لهنا هو اختار فهمت انه يمشي للبلديه وما يحبش يضغط على روحه، هذايا هو.
8: اي ولكن ضغط العائله سلاح
10: باهي، ضغط العائله انا هاني قلت لك ينجم يحكي مع عائلته وقتها هو يختار، فهمت؟ تحب تصرف العائله تفضل يجي اصرف، وانا اخواتي انا اعمل اللي تحب عليه. فهمت؟ لهنا انا نجم نختار اني راني انا راني قادر على البلديه. ما نقدرش باش نعمل حنا وعشاء، فهمت؟ وانا ساعات مدام ساعات راهي عباد تلز رويحها في الامور العرس، خاطر عندهم عادات وتقاليد ماشيين بها، فهمت؟ في الارياف، فهمت؟ فما عاده لازم مثلا لو احنا في لحوم الشعبيه، باش نكذب عليك معظمنا نعملوا حنن، فهم؟ وما نمشيش للصالات المكسر، نعملوا حنن في البطحه وفهمت والرمو وكل حكايه هذيك، خاطر عاده فهمت قعدت عنا ديما كيكه نعملوها، فهمت؟
8: اي اي
10: مش ما يلز
8: حل وسط بين الحفاظ على العادة وبين إنسان ما يلزش برشا للروح ونبي. بالضبط. بايس لي حنتي هاوكا اللي عنده شوية هكا ضمير وأنبو خطر شري علوش بالسلفة، أنت سهلت لهم شوية، قال علش ليه جي نلقى شكوني دي بانيك ولا شكوني يعطيك علوش، قولك خلصني بشوية، علش ما نفرحش، علش ما فرحش صغاري، هوني وجهات نظر أكيد مختلفة. نشكرك برشا يا سلاح على مدخلتك وربي عينك إن شاء الله، وعيدك مبروك أنت والناس الكل اللي يسمعوا فينا في الثنية، والناس اللي ماشيين قاصدين ربي مروحين شادين لون تراجي ماشيين يعيدوا بحذا العائلة. نسلم عليكم الكل ومرحبا بكم على 71 113 ألف، ونمشيو لسنيم للتفاعل بعد ناخذ معنا عدنا.
7: بوكا تتمنى لكم عيد سعيد وكل عام

0: سنيم مرة أخرى للتفاعل مع المداخلات، وكان داخل مداخلة مع سلاح قال لك علاش ليه إذا كان النجم أنا بسلفة بتقسيط بحد يسهل لي حاجة ناخذها ونخلص من بعد في عقلي وما نحرمش روحي من حاجات. وقال زيدا أنه اللي تحكيوا فيه كل برشة حاجات يراها ضروريات، ضروريات ما نجموش نستغنيوا عليها. هون يهزنا سؤال، ما هو ضروري وما هو كماليات؟ من يحدده؟ هل الشخص بينه وبين نفسه وإلا المجموعة اللي ينتمي لها؟ وين هو موجود في الحومة؟ جيرانه الكل باش يعملوا حاجة دونكين ويزم يعمل كيف قالك عرس معناها حنا علو شعيد اللي هو، وإلا العائلة مستوى معناتها الميليو فاميليال، وإلا الجيرة، وإلا شكون يحدد شنو هما الكماليات شنو ضروريات؟
1: هو النقطة الأولى هو حكى على إمكانية التدين أو على الأقل استخدام التضامن الاجتماعي باش انه هو يحتفل بحاجة اللي هي بالنسبة ليه مهمة. هذا يحتاج تخطيط. التدين لما لا، حتى وإن كان لفئة الاستهلاك، وعادة حتى في المجال الاقتصادي التدين في حد ذاته يولي مشكل لو يولي للاستهلاك. لو شخص التدين باش انه هو يستثمر هذا مهم، لكن احنا في حالة انه امكانية التدين للاستهلاك مع انك انت ما تعرفش لزام بخيفو واحتمال انك انت في الفترة القادمة يمكن تتعرض الى حادث معين وبش ينخلق اضطراب في الميزانية. فنفس الشيء بدون الحكم على الشخص يمكن يكون التدين حل من الحلول في بعض الحالات، خاصة ونحن نعرف المؤسسات البنكية باش تعطي قرض تأخذ كل الضمانات باش انها هي تحمي نفسها وتكون عندها الضمانات لاسترجاع هذا الدين. في حين في العلاقات الاجتماعية، ورح نخدمنا على الدين في العلاقات الاجتماعية، ينجم يكون مصدر مشكل لو انك انت ما
0: ترفيش بالوعود متاعك.
1: ثم السؤال اللي انت طرحته، نحن عادة هل انه الفرد لانه هو قرار شخصي او مسألة الانتماء الى مجموعة الى وسط معين. من جهة الرأو انه الفرد يتمتع بحرية اكبر وتقول ينجم يقول لا وما يتعرضش الى التهميش، لانه يعني قبل شنو الانسان اللي يخرج على مجموعة سرب محتمل يتم اقصاؤه، لانه نحن نراو ان الناس كل لازم تنخرط في نفس المنظومه، مع ان المجموعه يمكن تسهل العمليه لشخص معين لهذا الانخراط حفاظا على لحمه المجموعه، لانه قبل المجموعه تخدم باش الناس تقوم بنفس المراسم نفس الاحتفالات تشارك في نفس القيم المشتركه. اليوم المجموعه ما عادش قادره باش تلبي هذا، معناتها لأن عندها بيدها التزامات وما عندهاش القدرة باش أنها هي توفر خاصة المال للناس الكل. في نفس الوقت بقات حافظت على الأحكام، يعني اللي هي الصعوبة. المجموعة قبل تؤمن بالتضامن، وشخص لو يتفطنوا أنه هو مثلا عنده هشاشة اقتصادية، الأسرة المجموعة القبلية باش تقف معاه لأنها تعتبر من واجبها، وساعد ديسكريتمون انت الناس باش تقدم المساعده بشكل معين.
0: اي، وهذيك كيفاش يتلقاها المساعده؟ هل تنجم تقلقوا يحس بنقص مقارنه بالمجموعه؟
1: هو لو دون لو كونتر دون، لان المجموعه باش تقول انا قيدنا هيك غدا باش ترجعها تحضرنا في الفرح باش تقفلنا في حزن، باش يعني فما ان كود سوسيال انها الناس باش تقف مع بعضها يمكن بالجهد او بالمال. اليوم نحن في وضعيه انه المجموعه ما عادش عندها القدره التضامنيه السابقه، لان هي الناس نفسها اللي تعيش غلاء المعيشه وفما صعوبات نتاع انفلاسيون وفما تضخم وكل. في نفس الوقت عندها القدره باش انه الشخص تحس نوعا ما انه هو المكانة الاجتماعية نتاعو مهزوزه لو هو ما يعملش كالبقية. فما الناس كيما اليوم تدخلوا قال كان عندي القدرة على التصدي لهذا الضغط الاجتماعي، وفما ناس بالعكس باش ينساقوا. ونرجعوا كلي قلتوا انت، مش فقط انا باش نشري الكبش او العلوش، باش نشوف الحجم نتاعو الزين نتاعو المعايير نتاعو المواصفات نتاعو، لاني انا
0: باش يخرج في الحومة فما مقارنات تصير.
1: هو مع الاسف ما ربما اللي نجم يزيد يورط المثل انه الاطفال ساعات مستخدمهم في هذه المبارزة او في هذا التنافس، لانه يعني الصغار ما يعرفش هو قبل باش يزين وقرابط ويخرج العلوش قدام الدار ويوريه لصحابه، في حين انك انت نجم يكون طفل اخر هو ما عندوش العلوش وبش يمارس نوع من الضغط على العائلة متاعه، لانه هو كانه حرم من حاجة اللي المجموعة اللي ينتمي لها. ولذلك فما في بعض الاوساط الاجتماعية المتواضعة جدا بعد تضحي الكثير من أجل هذا المبلغ باش أنا لا فقط مش تتبهي باش تقعد تحافظ على ماء الوجه كأنه باش تتمس حاجة من السمعة متاحة والصورة الاجتماعية اللي ممكن نرجع لها بعد.
0: بالضبط تذين نرجع له بعد سنيم. وفي الأثناء باش نمشي ونأخذ تليفون آخر معنا عدنين من تونس. المديساتين للعبان العشية ليندا رحالي عدنان من تونس نسلم عليه برشا زيادة كسائق تاكسي دونك كان سختان ما يسمع فينا في مداخلة مع سي سلاح. مرة أخرى تحية الكل سباق تاكسي وبرشا سواق اللي خدمتهم على الكياس في برشا مجالات ديما في الاستماع لينا نسلم عليهم إن شاء الله عيدهم مبروك. يقول ما تجمش تخمم باش تصرف أكثر من طاقتك على خاطر بتبيعتها الظروف معناها ما تسمحش كل حاجة يظهر لي ماشي لبلاصتها. عدنان مرحبا بيك.
2: مرحبا
0: شو أحوالك عدنان؟
2: والله لا الحمد لله صحيح.
0: عايشك يا سيدي عيدك مبروك مسبقا.
2: عايشك يا سيدي.
0: عايشك يا سيدي. باهي عدنان يلا كيفاش ما تخممش باش ما عندكش فرصه باش تصرف اكثر من طاقتك؟
2: هي مش ما عندكش فرصه هي السيتياسيون اكتويل بالنسبه للعرض القاضي يخرج معايا انسان فلغي
0: اي
2: هو يحاول انه يصرف على قد ما نقولوا خدمته
0: اي
2: فهمتني مي
0: يشوف
2: يحاول محاولة هي محاولة من بعد يسوق دون اوبليغاسيون اللي هو ديباسي سي ليميت مش معناها هو لو يحب معناها جوست معناها بشي هكا بشي يزيد حاجة ما يعيش أكثر من زادو مي لي اوبليغاسيون نتاعو لي نيسيسيتي يخليوه يديباسي لي ليميت نتاعو كيما توا أنت توا احنا اكزومبل صغير احنا توا في المهم نتاع العيد الكبير سامحني توا معني سالاريي معني يفضل مليون مش مليون مش شوية راهو
0: اي
2: فتحنا على السلاحية معنى في تونس شهر ما هوش يخلص فيه 3-4 مليون مليون ونص وإذا سمى به ماشي معنى كما نقول لا موين كي كمليون ونص مليون وسبعة مليون وثمانية سبعة يعني طوى سمحني طاب زنتز مليون مش تمشي رهبة بشيخ ضعبوش ما سميش حاجة دوخ حاجة دوخ معنى أذية تورد بقي أنت كما نقوله دون الوبليغاسيون بس تسلف كما نقوله بس تاخد على الوز بس تعايد
0: عليش عدنين دون الوبليغاسيون
2: تولي انت تخمم معناها من الكوتي اللي انت باش تتسلف من بعد باش تخسر تزيد تخسر روحك مره اخرى باش تعب باش ترجع فهمتني اون بلوس العيد هذايا واحد كيما نقولوا احنا اون طونك مسلمين معناها انا زوز مناسبات انا رمضان وانا عيد صغير وانا عيد كبير دو بلوس مناسبات نتاعنا فيهم مصروف
0: اي
2: فهمتني تولي واحد كيما نقولوا يلز روحه شويه يتسلف من عند هذا بعد يقول معناه بعد مدة يكون
0: أي شنو رأيك في رأي قبيلة إيمان دخل صافي سمحني دخلت معانا عشان كان سمعتها وسي المنظر اللي قال لك ما فما شيء معناها ملزم وإلزامي إنسان يعيش على قد ميزانيته وعلى قد خطوته وضد أنه إنسان يمشي للسلفة وديون باش يوفر حاجات مثلا شنو رأيك؟
2: يعني قلت لك يا وليد هو كما نقولوا ما نعرفش في لافي كوتيديان ينجم واحد ما يتسلفش اما كي تجيك كما نقولوا مناسبه هكا ولا غفله تولي دون لوبليغاسيون انك تتسلف.
0: ما تنجمش تقول لا ما نقدرش ما نعملش.
2: هاني قلت لك تولي انت تغزر من كنت تحب كما نقولوا تلقى حل وبعد مده انا باش ننجم كما نقولوا نرجع.
0: اي
2: ننجم كما نقولوا وين ننجم سي كابابل اني نرجع.
0: وكنا نحكي فيه هذا مع سنين علاش تمشي للحلول او للسلفة هل فما ضغط عائلي اجتماعي انتماء للمجموعة لازم نعمل كيما الناس الكل
2: بيناتنا في تونس احنا لو عايشين سوبريسيون على بصراحة معناها ما يخفيش عليك العلي انا لا على حتى حد احنا عايشين سوبريسيون في تونس من الصباح لليل ما فماش ما احنا عمرنا لو عشنا كيما نقولوا في السليك مينيموم تاع الكونفور مش نحكي على كاتيجوري معينة نحكي على طول الوسط طول الوطا اللي هي ديجا الوسط الناس بنقولوا سي بون تمحك
0: مبروك وعيدك مبروك
2: والله بابا ربي يفضله لك خير يا عدوس
0: ربي يفضله لك ان شاء الله ديما ملمومين في الخير يا عدنان
2: يعطيك الصحه
0: وكل عام وانتم حيين يعيشك انت زيده وان شاء الله طريق السلامه ربي عينك نشكرك برشا عدنان لبنان باهي. دونك قبل ما نرجع مع احلام من تونس ثاني نتفاعلوا مع كلام اللي قالوه عدنان واللي يقول لك انا اليوم معناها قالها برا مرات معناها اني دون لوبليغاسيون. وكنت طرحت عليك السؤال اللي الانتماء للمجموعه وسط عائله وسط جيران وسط حومه باش تكون في يعني في تقاسم مع البقيه الهوني، هل انه الحاجات اللي يقوموا بها بعض الناس يمكن يكونوا سيلكتيف؟ قال لك انا عيد عيد كبير عيد صغير شنو، لا فما حاجات ما نجمش نستغنى عليها لازمني نعمل كيما الناس، وحاجات اخرى نجم نتغاضوا عليهم. دونك في اللي سميناهم قبيله احنا برشا حكينا على عطله الصيف وحكينا على العيد كلها بالحلو بالعلوش بالزقوق وبالفيكيا بالنسبه والاعياد الدينيه، ثم فما غونتري سكولير، فما كل ما حكينا عليه لوازير فواياج، يعني فما برشا حاجات اللي هوني في التصنيف نتاع التونسي والمجتمع نتاعنا شنو اللي راه خط احمر وشنو اللي راه كماليات كيما مدخل قال مثلا السفر بالنسبه لي انا كماليات.
1: هو عاده المناسبات والاحتفالات هي نحن ما نسميه لكسرا كوتيديان، وهي عاده لحظات الناس باش تحتفل بها او تحييها بممارسات استثنائيه في الماكله في اللبسه في القعده في اللمه ولا، وعاده يترتب عليها مصاريف. هي المبدا في حد ذاته لما لا، لو انه هذا يسعد الناس لانها تعتبر مثل هذه المناسبات باش يتقابلوا باش يتقاسموا متعه ما نجمش يعملها في الايام سير الايام. تصبح مشكل لو انه ما يكونش فما الامكانيات وفماش الفرص والاوقات، لانه فما ناس متى اليوم بالتنقل في نفسه من منطقه الى منطقه في تكلفه كبيره، وخاصه لما يكون عندك اطفال. والسؤال اللي انت طرحته اليوم، هل بين نحن انه ربما عندي الامكانيه الاختيار وقول انا لا احيي هذا الامر؟ الناس ده باش تلقى شويه بريكولاج، ساعات باش يمشي مع الوالد مع الوالده مع الافراد من العائله، فباش يلقاو ساعات ناس باش تجتمع بالرغم معناتها انه ساعات تقول انت هو مرتبط بالعائله، ساعات حتى فما بين جيران بين صحاب، وهذا المبدا في حد ذاته لما لا، لو انه فات فرصه للقاء. لكن لو يولي منهك ويولي مصدر تهديد للشخص وللامان نتاعو، لانك يعني انت لو انه الانسان قادر باش يدفع الفاتورات نتاعو والكلام نتاعو والتزاماته لما لا، لكن باش يولي مصدر اضطراب في ميزانية العائلية، يولي مصدر خلافات بين اللي كوبل، ينجم يكون مصدر باش انك انت تنحي اولويات اطفالك مثلا.
0: بالضبط، هوني في حديث على الاولويات السؤال كان معناها في تصنيف اسكو الحاجات اللي تكون فيها الاغلبيه والمجموعه الثقل نتاعها يكون الواقع نتاعو اكبر. وقت اللي نحكيو على اللي سميتهم لك الكل، يقول لك انا نجم نتغاضى على تصيفه في البحر، نجم نتغاضى على فواياج، نجم نتغاضى خاطر هذيك اكتيفيتي بلوز او موان بيرسونيل، ما مش يتقسمها فورسيمون مع المجموعه. ولكن الحاجه اللي الناس الكل عليها اجماع واغلبيه التوينسه عايشين على وقعها هذيك ما نحيهاش.
1: يا فما الاحتفالات المتداوله المعروفه اللي هي الناس ذكرنا العيد الكبير العيد الصغير المولد، معناتها اشياء تعتبر نوعا ما مقدسه في حياه التوينسه. تبقى حتى في هذا المقدس الامر ما مش يختلف من منطقه لمنطقه. فما ناس اليوم مشات ما تذبحش اما تشري لحم، فما ناس كانت تقبل مثلا تذبح عجل عاصي فرتول، اليوم باش تلقى روحها ما عادش قادر باش تعمل نفس الشيء. فما نوع من التجديد، نوع من التنازلات، كاينو فما ديزارانجمون، يعني هي
0: الكلمه والعائله تعيد مع بعضها
1: نوعا كل نوعا ما. مثلا
0: فما باش ابناء ولا يعيدوا مع امهم وابوهم،
1: تكون فما
0: حتى كان عندهم ديارهم ومتزوجين،
1: تكون عندهم ضحيه واحده ولكن هي المناسبه لذلك اللقاء. فما وراء غير المصاريف والتكلفه هي كاينو البحث عن اللقاء، البحث عن اللين سوسيال،
0: لما يعني
1: بالفعل اللين سوسيال، وهذا محمود في الاصل وكل يعني مناسبات انك تعرف الناس باش تكون عندها عطله امكانيه باش تقابلوا متوفرة أكثر، أنك عندك نوعا ما حتى أنك نفهم أثيرا بمتع امتحانات أما اللي يمكن باش تعملوا تضحيات. فالمبدأ في حد ذاته مهم جدا التذكير به في زمن أنه الفرد كينو يلوج في دي غوبير. هو علاش هالاحتفال؟ يعني هو في بناء الهوية متاعنا كأفراد محتاجين إلى أحداث مجتمعية تلم الناس الكل، تكون دي زيفينمون
0: فينالمون حاجه باهيه،
1: دي زيفينمون فيديراتور، واللي زيفينمون فيديراتور هذوما باش يخترقوا كل الاوساط الاجتماعيه. المبدا الأصل لما لا؟ تبقى لو أنها ما تنهكش الكاهل الأسر وتولي سبب في أنه هشاشة يمكن يعرفوها خلال الأيامات القادمة.
0: بالضبط. وإحنا نراوش شطار المليان من الكيس أنه هالأعياد والمناسبات تلم العائلة فرصة للتلاقي، فرصة باش يبرتجيو مع بعضهم، معنا أوقات باهية مع الأجداد مع الأحفاد مع العائلة الكل، وشارة ديما ملمومين داير كان في الخير. نمشيو الأحلام من تونس وبعد نرجع معك سنين. أحلام قالت كنا عايشين الكل كيف كيف في كل شيء، ماكلة لبس صغير والناس كلها عايشة كيف كيف. اليوم فما حاجات تبدلت، تفسر لنا أكثر أحلام علاش الناس ولات تعيش أكثر من طاقتها. مرحبا أحلام، تحية ليك.
3: أحلام أنا دمين ده
0: شحوالك يا لله، مرحبا بيك،
3: ربي يفضلك
0: يعيشك
3: مبروك وكل عام وانتم حيين بخير.
0: وانت زادة سنين دايما مدام أحلام ومرحبا بيك. به مدام أحلام، قبل في وقت مضى الناس الكل، وهذه صحيح سنين تو بعد نعقبوا عليه، الناس كل عايشين تقريب كيف كيف، فرد مستوى الناس كل تقرأ في ليزيكول بيبليك تقريبا، فرد اللبسة الناس كل تشري كيف كيف، متقارب من بعض. شنو يتبدل أحلام؟
3: تبدل كي دخلت الانترنت.
0: أيوة كيفاش؟
3: في عوض نستغلوها التوانسة، في عوض نستغلوها في الإيجابي، نستغلوها في الثقافة في العلم، استغليناها في السلبي في الحكايات الفارغة.
0: أي؟
3: في نتفخر، ولينا نفخر على بعضنا، ولينا كل شيء بالانترنت. هذاك شراها السروال ب300 يحطوا، مشات لك البقعة في وتيل تحط هاني في البقعة في الوتيل، هاني ميزون دور، هاو من هنا الغادي بالماكلة بتبيع التوتي باش يتأثر، والجيل الجديد باش يتأثر. ما عادش تعجبوا العيشة مش كيما كنا قبل. كنا قبل عايشين كي بعضنا، مفطورين شايفين، لعنا هالستريس، لعنا حد شيء، ناكلوا مصدر نلبسوا، ناكلوا محضر نلبسوا مصدر، ونقرأ وشايفين. هو من اللي دخلت الانترنت وعدنا استغلوها في العلم وفي الثقافة وفي استغليناها في السلبي، التونسي استغلها في السلبي. وكملوا علينا صناع المحتوى الحقيقة.
0: باهي، الهوني أحلام معناها مربوطة الحكاية بالشخص، علاش فما ناس تتأثر وفما ناس ما تتأثرش، مربوطة بشخصية الفرد.
3: والجيل هذا يتأثر. والجيل هذا يتأثر، والبو واللم يقعدوا حيرين، يجيك يقول لك صاحبي شو لبس سبيدري سيني، عليه انا سبيدري متاعي هكا، انت شنو تعمل وقت؟ شو صاحبي لبس السروال هذاك؟ انت تضطر باش تتسلف، باش تخسر روحك، باش تعمل بس
0: حاجات. فما شكون يفسروا لأولادهم الإمكانيات، يحكيوا مع صغارهم، يفسروا لهم شنو هو النجم وشنو ما نجموش.
3: فما صغار تفهم وفما صغار ما تفهمش، فما صغار تفهم، فما صغار يقول لك لا صاحبي نلبس سبيدي من السنين يقوم يتمنيك عليا.
0: الكلمة هذه فقط تقلق بعض من مستمعينا خاصة في الجنوب التونسي، فنسحبوها به.
3: التنمر، يقول لك لا يتنمر عليا، شبيه هذاك لابس سبيدي السنين، يتنمر عليا لابس سبيدي مو السنين. وصغار توا جيل توا مش كي جيلنا احنا، جيل توا يتأثر فيه. احنا والله لو كنا نتأثروا بحد شيء توا تنجم تهز ولدك للبحر نورمال، يقول لك صاحبي مشى لوتيل وصاحبي مشى ميزون دور، وتهز. احنا كنا نمشوا للبحر الناس كل مع بعضنا السبعة متاع الصباح، ناخذوا الترا ونعديوا النهار يهبل ونروحوا في الليل. أو شكون يعمل هكا؟ الصغير مازال يحب لك هكا ويقول لك نحب نمشي لوتيل كي زميلي ونحب نمشي. يعني الدنيا تبدلت، الدنيا تبدلت ومش ماشيه للباهي والله. اللي ماشي ولا انت ما تعود تستغلوها
0: في الايجابي
3: في العلم، في السلبي نستغلوها في السلبي.
0: واضح به. مادام أحلام واش فعلوا مع مداخلتك، ونشوفوا كيفاش جوستمون نجموا نخلطوا، ما نتاثروش كما كنت تحكي بلي ريزو سوسيو او بما الاخرين عندهم وقت كيما الكلام اللي قلته صافي. هوني هل تنشأ التربيه، هل انه كي تفسر صغيرك تكبروا على المقارنات لي على القناعه على حاجات معينه، ولكن في نفس الوقت ما تقتلش فيه الطموح، وال معناها الحب انه يتطور، انه يعمل ما خير, انه يوفر نهار اخر حياه ما احسن, تدفعوا نحو الايجابي, ولكن تفهموا انه زاد راهو ظروف الحاليه هذه هكية.
1: والصعوبة الاولى ان الساعه انه نكونوا متاكدين انهم الاولياء نفسهم يأكدوا على هذه القيم, ونحن ساعات حتى أنه رأوا أنه فما أولياء هما بيدهم كأنهم ضحايا للسوكونسوماسيون وفي متى في التباهي وفي أنهم في هذا ينخرطوا في هذه المنظومة. من جهة أخرى الصعوبة اللي لقاها الأولياء حتى لما يكونوا هما عندهم القناعة ويغرسوا قناعة عند أولادهم, فما قنوات أخرى باش تدخل ساعات باش في الحومة
0: مدرسة
1: في ساعات في المدرسة ساعات
0: يعطيوا آليات
1: أكيد احنا نعرفوا أنه دور الأسرة أساسي, لكن لازمنا ساعة يكونوا متأكدين الأولياء أنفسهم هما يعطيوا مثال في القناعة وقادرين لبث مثل هذه الرسائل, وتكون عندهم الحجج لإقناع صغارهم بأهمية هذا. لكن لو أنه الأب أو الأم هم بيدم يعيشوا نوع من الحرمان وعندهم هذا الإحساس بأنهم مقصرين ومذنبين ويعيشوا بنوع من
0: هذه كلمة مهمة قلتها, الشعور بالذنب,
1: يعني فما أولياء يراوا رواحهم كأنهم مقصرين تجاه أبنائهم, وهذا الإحساس نعرفه سلبي جدا بالنسبة للأولياء, وينجم زي يأثر لأنه كينو المصداقية متاعك ما تكونش قوية, لأنه الأطفال ده بش يحسوا هل أنه هناك مصداقية أم لا, ولو أنه المصداقية مش متوفرة هذا يمكن يشكك في الخطاب متاعهم ويجعل أبنائهم كأنهم مش بش يصدقوا الخطاب متاعهم. الحاجة الأخرى كما قلنا اليوم عدة قنوات تدخل, عدة مؤسسات تدخل في تنشئة الأطفال, واللي هي تنجم تأثر عليهم وتخليهم أيضا حتى وإن كان يلقاوا التربية المتوازنة اللي في الأسرة ربما باش تتناقض مع, وساعات حتى باش يشكوا في القيم اللي هي تروج
0: لها. صافي مثلا كي حكيت وحكيت طفولتها كيفاش, هو مثال على انها كبرت متوازنه من غير مقارنات من غير ما ترى شنو عند غيرها, ولكن قالت كذا ما يمنعش لان عندي طموح باش نحسن وما خير.
1: هو الحاجه المهم انه تقدير الذات, انه الشعور بالفخر انك انت العناصر الماديه هي مهمة أما جزء من بناء هوية الفرد, لكن هي مش المحددة, أنه نجمه من خلال أشكال مختلفة للتعبير للإبداع أني أنا يكون عندي التصالح مع النفس, وأني أيضا أني يكون عندي هذا الطموح لتحقيق الذات وخلق التوازن من خلال مسالك أخرى لا تمر بالضرورة بكل ما هو مادي وكل ما هو استهلاكي اللي اليوم المجتمعات تأكد عليه وتروج عليه في ظل هالعولمة وفي ظل انه هالنجاح يولي يقاس بالأساس بكل ما هو مادي على حساب الأبعاد المعنوية الرمزية الأخلاقية اللي تنجم تكون أيضا مهمة في حياة الأفراد واللي تنجم تبني بها الفرد وتبني بها مجتمعات.
0: يعطيك الصحة سنين, إن شاء الله عيدك مبروك,
1: كل عام أنت حية بخير
0: وسنين ديما, وإن شاء الله ديما العائلة التونسية ملمومة في الأفراح والمناسبات والأعياد الكل برشا محبة برشا حاجات إيجابية اللي تلم العائلة اللي يجي ينجم يلمها راهو, نجم يكون علوش, نجم الناس خذي الدرف الحم, نجم يكون في أي مناسبة, المهم هي كما قال سنين قبيلة القيمة والفالور متاع هكا اللمة ومتاع الأحفاد مع الجد في جدة ومع الأم والبو والعائلة الممتدة الكل تتلم. مرة أخرى طريق سليمة للناس اللي يسمعوا فينا في ثنية ماشيين مروحين باش يعيدوا زادة كيف كيف مع العائلات متاعهم, والناس الكل يشاركوا معنا في حلقة اليوم. مرسي ليكيب الكل تاع فورام زيد الغربي في الإخراج, أشواق مجري في الإخراج الرقمي, أمل هذيدي في عنوان محتوى الحصة, غسان العايدي في التنسيق والعمل الصحفي, شكر ومكرم في استقبال تليفوناتكم باش نخلي خليكم مع غنية تونسية في الجو التونسي الحضرة التونسية. وعيدكم مبروك مرة أخرى, ومن بعد موعد أخبار الأربعة, ثم تتواصل برمجة موزايكا فام زي ميدي حسن هاملي يأخذ المشعل من بعد غدوة العيد إن شاء الله, وبعد غدوة نهارين كاملين سبيسيالمون ليكم انتوما باش تقدموا إهداءات العيد للناس اللي تحبوهم للأحباب للأصحاب للعائلة, نهارين كاملين نون ستوب مع مجموعة من الزملاء اللي باش يأخذوكم تليفوناتكم على المباشر مناسبة إهداءات العيد نهار الأربعة ونهار الخميس. في الميكرو اللي ندرى حالي يقولكم الناس الكل إن شاء الله عيدكم مبروك, وعيد مبروك زادة كيف كيف للناس الكل العائلتي والناس اللي نحبهم وليكم انتم ختمتوا من زد كيف كيف اللي نحبهم برشا. ان شاء الله نتلقى وبعد العيد ونواصلوا مع فورام كل عاده, الغونديفو هو بيدو من الساعتين للاربعه في مواضيع جدد في لمنا.

0: toi sur la page officielle Mosaïque FM à la Facebook. Forum. Radio Mosaïque FM Tunis. الأخبار.
1: مستمعي إذاعة موزايك فام، تحية طيبة. مؤشرات صادرة عن البنك الإفريقي للتنمية تتوقع استقرار التضخم في تونس عند 5.7% في سنة 2026 قبل أن ينخفض إلى 5.4% في عام 2027. وتأتي هذه التقديرات في وقت أظهرت فيه البيانات الرسمية للمعهد الوطني للإحصاء تحقيق الاقتصاد التونسي نموا بنسبة 2.5% خلال سنة 2025. على امتداد آلاف السنين تعاقبت على تونس حضارات تركت وراءها كنوزا أثرية نادرة، من القرطاجيين والرومان إلى الحفصيين والعثمانيين. جزء مهم من القطع الأثرية لم يعد موجودا في تونس اليوم ليستقر في متاحف ومكتبات ومجموعات خاصة حول العالم. التفاصيل في تقرير الزميلة خول الكعبي.
2: تعد تونس من أغنى دول البحر المتوسط بالمواقع الأثرية، غير أن هذا الثراء جعلها أيضا هدفا دائما لسرقة الآثار منذ القرن التاسع عشر، خصوصا خلال فترة الحماية الفرنسية وما سبقها من حملات أوروبية على المنطقة. ومن أبرز القطع التي تسعى تونس إلى استعادتها مجموعات من العملات القرطاجية والتماثيل الرومانية والفسيفساء التي ظهرت في مزادات عالمية أو داخل جامعات ومتاحف أجنبية. وخلال السنوات الأخيرة نجحت السلطات التونسية في استرجاع عددا من القطع من فرنسا والنرويج والولايات المتحدة، وآخرها استرجاع 210 قطع من كندا في هذا الشهر. في العهد الحفصي الذي حكم تونس بين القرنين الثالث عشر والسادس عشر ازدهرت المكتبات والمدارس العلمية، لكنها تعرضت في سنة 1535 من قبل قوات الإمبراطور شارل لوكان لعمليات نهب واسعة شملت مكتبات ومخطوطات نادرة نقلت إلى أوروبا باعتبارها غنائم حرب. ويعتبر يعتقد باحثون أن عددا من هذه المخطوطات ما يزال موجودا في مكتبات أوروبية دون تصنيف واضح يثبت أصلها التونسي. وتؤكد تقارير دولية أن آلاف القطع القادمة من شمال إفريقيا تباع سنويا في السوق السوداء للأثار، وهو ما دفع تونس إلى تكثيف التعاون مع منظمة اليونسكو والإنتربول لتعقب القطع المفقودة. وقد سلطت اليونسكو الضوء على عددا من القطع الأثرية التونسية المفقودة والخاضعة حاليا لإشعارات بحث دولية، مثل تمثال روماني صغير يعرف باسم كيوبيدا الجالس على دلفين ومنحوتة لرأس آلهة من الرخام الأبيض، إضافة إلى صفحة مزخرفة من المصحف الشريف تعود إلى القرن العاشر الميلادي.
1: في الشأن الدولي، القناة الثانية عشر الإسرائيلية تقول إن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ عملية برية في لبنان تتجاوز الخط الأصفر. ونقلت القناة الرابعة العشر الإسرائيلية بدورها عن مصدر إسرائيلي تأكيده أن الجيش الإسرائيلي وسع عملياته البرية متجاوزا الخط الأصفر في منطقة النبطية. رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنيو يعلن أنه يدرس اتخاذ إجراءات قانونية في فرنسا ضد معاملة

حملت الحكومة الإسرائيلية لناشطين في أسطول الصمود الداعم لقطاع غزة، والتي وصفها بالمروعة عقب تداول مقطع فيديو أثار غضبا دوليا واسعا. حوالي 50 دولة والاتحاد الأوروبي ينددون اليوم بما وصفوه بالتهديدات الأخيرة التي واجهتها موسكو للدبلوماسيين في كييف، وذلك عبر ممثل أوكرانيا لدى الأمم المتحدة أندري ميلينيك. ودعت وزارة الخارجية الروسية الاثنين الرعايا الأجانب المقيمين في كييف وبينهم الدبلوماسيون إلى مغادرة العاصمة الأوكرانية تحسبا لمزيد من القصف الروسي. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع حسن الهمالي وكامل فريق برنامج على كل لسان. إلى اللقاء. الأولى في تونس.

0: مرحبا بكم في على كل لسان على الأولى في تونس. تحية لكم الناس الكل، سيرتو فكرة هبكم كلكم طريق السلامة للجميع. سيسر ريحكم شو لغد يوصلكم لعيلكم وانتم سلمين. تحية كبيرة لعبيد لخدمتها الكيس، تحية للواجيس، تحية لعبيد اللي تخدم تسوق في الحافلات، تسوق في القطارات، تسوق في البواخر، بخيرات هذوما زملاء سلاح دين سكوحي ديما يخمم فيهم. وتحية للتاكسيستية زادة كيف النقل الريفي، نقل جماعي، مختلف وسائل النقل. نقول لكم ان شاء الله ثنية زينة ليكم الكل، رحبوا بكم وين ما كنتوا. اليوم هو من اعظم ايام الله، هو يوم عرفة، غدوة ان شاء الله يوم عيد الاضحى المبارك. ان شاء الله كل عام وانتم حيين بالخير. لعلوش برشا لعلوش قعد على قلوب القشارة برا سيدي. تنرجع نحكيه عليه بكرة تفاصيل بعد شوية. رحبوا بالكيب الكل، تحية كبيرة ليسري معنا اليوم في الإخراج الرقمي. مرحبا يسري، رحبوا بخونا خالد قطات في الإخراج، أهلا وسهلا. رحبوا أختنا أميمة عليا، مرحبا أم دركشة أميمة تركيبيا. خونا دراكو هلو، كيف الحال؟ الأمور طيبة. صديقنا شاكر كل محبة يستقبل تليفوناتكم على 71-113-71-113-113. أي شكم شيخ ومهبة العيد بعد شوية الميتين دينار كاش من هدام موزايكا كافيه 71-113-113. ما عليكم كان تطلبونا ونخذوكم معنا بعد شوية في المباشر. مرحبا بك سي يونس، أهلا وسهلا. كل عام وانت حيب الخير.
1: كل عام وانت طيب سي حسن،
0: بارك الله فيك
1: انت والعائلة الكل، ربي يفضلك. حاجه
0: صافا الامور طيبه ان شاء الله. عم جي ان شاء الله،
1: ان شاء الله
0: ان شاء الله تحرموا
1: ان شاء الله يا اخوي. ان شاء الله
0: رحبوا بسيده عايده
2: الدكتور الشيخ. شحالك لباسه؟
0: لباس صافا انت امورك باهيه؟
2: والله الحمد لله. وانت لاباس؟
0: الحمد لله
2: صافا. وانت جاي من غرومبيليا فدون لوتر سونس، الدنيا مسرحه
0: الحمد لله. ولا باغ كونتر جحا في الخارجه بالعاصمه
2: اي في السونس هذا ووريت نتاع اللواجات والكل ما شاء الله معركه
0: ربي ان شاء الله.
2: فما اللي وصل ورجع.
0: علاش وصل ورجع؟
2: نعرف شكون وصل وما لقاش باش يروح ويرجع.
0: يا لطيف
2: في الوقت.
0: يا لطيف يا لطيف يسال شنو صعبالنا. ان شاء الله الناس كل تروح لعيالها سلامات.
2: هذا كان اللي نتمناه اخويا. اخويا ان شاء الله كل عيدك مبروك، وان شاء الله كل عام وانت حي بخير انت وكل الامه الاسلاميه وكل التوانسه الكل والتونسيات.
0: قاتبه ان شاء الله يا رب.
2: الإنسانية قاتبة تولي تدخل فيها الناس اللي ما تعيدش معناها واللي ما يجي في ديانتهم.
0: فما حتى مشكل عيد
2: قولوا لهم كمام عيدكم مبروك باهي خوي
0: مبروك مديمو. هذا هو إبراهيم أبو الأنبياء، هذا كلش سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء.
2: أيوه كمل. عسلامة جوزيف،
1: عسلامة
2: لله، عيدك مبروك خوي أنت والعائلة الكل والبنيات ومريومة وكل الوالدة وأخوتك اللي في سوسة وأخوتك اللي في القصرين وناس الكل
0: تاع فرنسا
2: وفرنسا أخوك اللي في فرنسا.
0: كمل كمل احكي.
2: شكون اخر عندك؟ عمتك، عمك، خالك، خالتك، فماش هاي سيدي كلهم حاسيلو اللي عندك. يسري كل عام انتي حي بخير، هدهد كيف كيف، سلام على دراكو كل عام هو حي بخير، على أميمة في الميزانين، على خلودة في الكونسول، على شكور في الستاندار، على كل مستمعات والمستمعين.
0: السلام عليكم الناس كل، ان شاء الله كل عام وانتم حيين بالخير
3: يا محمد.

0: قالوها اليوم.
1: وفي على كل لسان مكملين معاكم برشا اجواء بعد شويه اجواء العيد تختن نوم تاون بداو نسخنوا غدوه ان شاء الله باش نكون سعيد باستقبال تليفوناتكم على 71 100 ألف من 6 حتى نص نهار اجواء عيد ان شاء الله تتعدى كاحسن ما يكون. رافقني خويا خالد قطات كالعاده في الاخراج واختنا كريمه تستقبل تليفوناتكم كل محبة على 71 100 ألف. وبما علي معنا غدوه صباحه العشيه العشيه حاجه اخرى العشيه تابعه لسحد نيسا كوحي دونك هذاك علاش فوالا باش تهرب من الدواره وكسيتيغا هاكا حميتك تسمع فينا توا بربي ام مارو خصل لها
2: غدوه ليا هي راهو قلت لك هي هوايتها وغرامها الكبير هي غسلين الدواره
1: هي ذاك علاش باش تغسل وتعصب الغدوه وتشوش الراس
2: قلت لك من الاشياء اللي
1: تموت عليهم
2: يا ولدي قلت لك في قمه ولا بالحق تحكي لنا البارح قالت في
1: ثيرابي نتاعها
2: اي
1: دونك اللي عندها دواره تحب تغسلها تعديها للأمي فما حتى مشكل. يلا سيدي نمشيو لقالوها اليوم. بلديه تونس قالت في بلاغ لها انه يحجر لمتسكين المناطق البلديه تحجيرا باتا ذبح كل انواع الاضاحي داخل الشقق وفوق اسطح العمارات تطبيقا للترتيب الجاري العمل بها. اكدت زاد بلديه في بلاغ ممضى من قبل المكلفه برسالة البلديه تم تخصيص اماكن تسمح لمتسكين العمارات بالقيام بعمليه الذبح الاضاحي في احسن الظروف وافضلها وهي السوق المركزيه سوق حي الخضره سوق ابن خلدون وسوق سيدي سريدك بالحفصي. دونك اليوم يقول لك انه اللي عنده برتمان ما عندوش الحق انه يذبح العلوش ويمشي يذبحوا في البانو هكا برشا عبيد هكاك فما ناس يقول لك ليه خويا حقي انا عندي فيراندا مثلا كبيره نجم نذبح فيها واموري واضحه ونسلخ وجو حفلات
3: حتى البقايا اللي خاصتها من البلديه عند بعض برشا ناس بعاد كيفاش نجموا يعملوا معناها
1: اي كيفاش باش تذبح في لاباتواغ ومن بعد كيفاش تهز
3: كيفاش تهز وفما ناس يعني عباد ماهمش موتوريزي دونك شو
1: تعمل الناس مش قادرين
3: اي مش قادرين زاد كيف كيف
1: معناها فما ناس حابين خلط على حق حق العلوش تو مثلا يسكن في نعرفش في عماره نتاع سنيت ولا نتاع فوبخولوس ولا اللي تحب انت ولا سبرولز فهمتني معناها تقول انت باش من منوبه كيفاش يمشي باش
3: هذايا اللي ضمان احترام شروط النظافه والسلامه والسلامه داخل الاحياء يقولوا معناها باش تبدا الاحياء نظيفه باش ما نديش كيما كنت تحكي عاده المره اللي فات على الروايح والناس تشوش في الروس وغيره
1: لكن تلقاه هذاك
3: لكن لكن لكن والله انا مرة انه فما مشكله فيه معناها الناس كلها قادره ان تمشي للسوق المركزيه ولا تمشي حال الخضره ولا ابن خلدون ولا بعد
2: فما مشكلة في من ناحية هذيك لكن فما مشكلة أكبر في الذبح في البرتمانات وفوق السطوحات فما مشاكل من
3: عادة شكون يذبح في برتمان يعني
2: شنو اللي شكون ما فماش
3: في برتمان
2: حسب رايك هاي هكا كان يحكي لك على البان
1: في فيراندا ولا في بانو فما شكون يذبح في البانو
2: ليه فيراندا وباقي
1: تعال فما شكون يذبح في بانو تو انت تخزر لك الحكاية فما شكون في بنواغ يذبح وصارت الحكايه راه مره الاثنين هو شي يقول لك يخافوا من شنو من انه تصير المشكله في اونيفو دو لا كانيزاسيون ماك تعرف الدم وقت
2: اي بيان سور الامر معناها متعلق ساعه بسلامه صحيه حتى شرعا معناها وقت اللي مش معناها شرعا ممنوع اما معناها فما شروط لي لاني تكون التضحيه كلها ولا الاضحيه كلها الاضحيه تكون معناها متلائمه مع تعليم الشرعية هكا ولي
1: اي دخلت تعليم الشرعية
2: اي معناها نحكي هنا على نظافة المكان الدم ومخلفات الذبح نجم تجذب الحشرات الوسخ تنشر الروايح والجراثيم في المباني السكنية اللي تكون مغلقة بصفة خاصة اي وقت اللي انت تنشر الروايح وتجيك جراثيم مش تأثر على الصحة وكي تأثر على الصحة الحاجة اللي مضرة للصحة ما هيش غير محبذة شرعا وكل شيء مربوط ببعض فما لوجيك
3: عايد وين العباد
2: اي وين داكوردو لكن ايضا مثلا باش تطلع فوق السطح زاد حاجه هذيا معناها اكسبوزي للمشاهده يبداو اطفال مثلا يشوفوا اللي المفروض مثلا فما ناس فما صغيرات يخافوا فما صغيرات يعملوا تروماتيزم عمليه الذبح معناها تبدا اكسبوزي فوق السطح قل لي ليه زاد هذه معناها
3: لا ما نقولش
2: قدام صغار معناها فما صغار ما يحملوش معناها هذيك تجي باش تذبح قدام
3: مش لازم يمشيوا يشوفوا
2: ليه نحكي لك تبدا اكسبوزي فوق السطح اللي تغزر من نافذة نجم تراسل
1: عايدة وين مش يمسح فوق عمارات فوق سطح كيفاش تغزر اللي انت عايدة
2: علاش مش اكسبوزي يا اخي سمحني كي تطلع فوق سطح وتبدا فما مبنى اعلى منك ولا فما شباك مقابل السطح هذاك ما تنجمش ترى اللي يشير يا عم يطلعوا فوق السطوحات تشرجوا في التيرا
3: عايدك نعم
1: هي معناها كل ست سيدي من جور دي جين مش بدي واضح
2: بيان سور دي جين هي اكبر كل شيء انا عندي انا اخويا يجب الالتزام بالانظمه المحليه وبال لي ريكومونداسيون هذوما خاطر بالحق الرالي فيها برشا ضرر من ناحية صحية من
1: ناحية
2: صحية ربطها معناها أنا ربطها خاطر كان فيها مضار كان توصل فيها مضار صحية فما ريكومونداسيون في شرعا تقول لك ضر صحتك
1: لا لا ما قلناش
2: ولا صحة الناس
1: لا على عياذ بالله
2: ولا لم الجراثيم
1: لا با دي تو
2: ولم الحشرات
1: لا شيخة عايدة
2: لوح غاديكا معناها مصار انه واحد ودمومات وكله سايبها في برتمان وما عندكش حتى صرف صحي بعد ساعات في وسط البرتمان ما هي نغمل ما يلزمك عندك معناها بجنب واحدة حشا من تصنت مسكوكة وتكون معناها مؤهله باش تعدي هذاك باش صالحه معناها تعدي بالكداف كما قال حسن في فيراندا ولا الصدار كبيره اللي باش تتعدى وتلم لوسيح وتحطهم في حاجه اما في برتمان انا جوفو با كومون الحقيقه
1: اي برشا الناس
3: انا مش نحكيو على البرتمان احنا تجوزنا تعدينا حكايه البرتمان
2: نحكيو على الشقق والسطوحات هذه التيم
1: لا اي اما الحل شنو هو
2: اللي قالت عليه البلدي
1: الحل هو كما قلنا
2: اما اللي عنده فيراندا ولا صدار بيان سور يربع في داره هما مش يحكيو راهو هما يحكيو بالذات على الداخل البرتمانات وفي السطوحات مش يحكيو على اللي عندهم فيلا وفيراندا ولا عندهم اسباس البرة اللي نجموا يذبحوا فيه لي باديتورا ومش هذايا المطلوب
1: اللي عنده مثلا اسباس كبير البرة وكل نجموا
2: يذبحوا في وسط العمارة بعد وسط الدار ولا فيراندا ينجم بيانسو اما في وسط الدار لي داخل الشقق
1: انا مثلا الهم من هذا نحب نحيي من توا اعوان البلدية اللي باش يقوموا بخدمة جبارة في العيد واضح ولا علاش على خاطر معناه حاشا من يسمع الفضلات باش يتم نقلها اكثر من مرة في النهار دونك اليوم بربي بالله سالناكم بالله اللي كل قدير وقدر يا خويا اشكارا نتاع السكر اشكارا كحله بلاستيك سورتو الريال فيزدا متلوحوهاش هكاك فما
3: مع الكلاب السايبه ومع
1: الكلاب السايبه ومع الامراض اللي قاعده تدور والقطع السوي وي وي اكسيتيرا دونك ادفنوها كان لازم نعملوا حاجات معناها لا معناها هيت نشوفوا حلول كيف كيف بالله الجلود زاد نفس الحكايه حاولوا انه تخليه على الاقل العيد هذا يتعدى بنظافه والعبيد اللي ربي عينها تحب تجي تشوش تعمل شاني موت شوش في وسط الحوم ولا تعمل اللي تقول انت قدس نتاع حطب وتحب تشوش زاد كيف كيف نحترموا على الاقل النظافه
3: وردوا بالكم
1: على الماء على الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء فمش برشا على الليج دونك فمش برشا خسيت دواء دونك تنكت حكيت الماء هذا ما لا شك فيه مرة سيدي ان شاء الله كل عام وانتم حيين بالخير ناخذوا ديما بالاسباب
0: قالوها اليوم على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية
1: نكمل معكم احنا في على كل لسان نمشيو لاشتاق يحكي
0: اشتاق يحكي
1: الاشتاق يحكي فيديو دار برشا على مواقع التواصل الاجتماعي وثق عمل تستغل الأطفال للتحايل في الشوارع الفيديو يظهر فيه زوج نساء واحدة معاها بيبي في بوسيت والأخرى معاها طفل صغير ما يتجاوز العمر نتاعو 4 سنين ويتكركر فيه باش يمشي معاها الفيديو ما نجموش نعطيه خاطر فيه وجوه صغار باينة هذا شنو ما قال اللي صور الفيديو
4: السلام عليكم ذوما اللي تراو فيهم عصابات منظمة لنا كالصغير صغير مسكين ولا كالبنية صغيرة ذيك اللي يستعملوا فيها للطلبة اللي جاء هنا
5: واحد منهم مساعدناش يمشي يطلب العبيت
4: لا واحد منهم يمشي يطلب وهي تو هي باش تبعث وتو هي باش تبعث وتو باش تقول له برا باش تلوج هي على الكليونات وين بالضبط باش تلقاها صغير صغير ريته ويبكي مسكين بالسيفن عليه يوسف بالسيفن عليه يا رسول الله يا رسول الله بالسيفن عليه هو ما يحبش هو وهي تشد فيه للطلبة راهو باش تقول له تبعثوا الكليونات تيلي ذات البشرية كيكة مربت أسرع معناها ذوكم ذيك المرأة اللي بدينا تستعمل في الزوز صغار للطلبة
1: زوز صغار للطلبة وحالة معناها متاع ولو يعرضونا برشا يونس كإظهر لي بالحق
3: تجارة مربحة تجارة مربحة
1: كثر على بوصف
3: تجارة مربحة ما عادش المسألة تجوز مسألة التسول الحاجة اللي خليك تسول هي الحاجة الفاقة الاجتماعية ما يظهر لي تجوز الشيء ذا كما كان يحكي وإحنا حكينا جمع اللي فات على العيسى
1: حالة كبيرة من الانفليت والله يقول لك حاجة مثلا والله في الويكاند واقف قدام الديستريبيوتور رجبت الفلوس العشية
2: انا ديستريبيوتور
1: نتاع بانكتي في جرومبيليا
2: نحكي في جرومبيليا
1: جيتني مراه
2: قداش جبد
1: و 100000
3: شوي
1: 100000 باهي يا اخي قال لي قالت لي يا اخي سوريا طلعت معاها زوج صغار قالت لي احنا وجايين وعلى الحرب قعدت نخزر لها تو بالله تو اش باش يقول وما فما ماك تعرف بالمتعلي نهار حتى قام عبي يقدم ديستريبيتور دونك قعدت تحكي للجمهور اللي كان واقف مع وراي شد صف وهي تقول لهم راني قلت لها بلي باش معناها عرفت فما انا سكتت الحقيقه خاطر ارحموا عزيزه قوم ذل معناها
2: عطيتي على الاقل 10000 ما كلمي لي جبت
1: ذاكر شفنا ربي اما تقعد تشوف انه كانها مهنه تقول انت مهنه معناها وليت لي زافريكان كيف كيف
2: ظاهره
1: معناها هذوكم تقطع بهم السبل هذوما نحكي لك هذوما من عابري السبيل اما التوانسه اليوم اللي بالحق مع الصغار اليوم نحب نعرف وزاره المراه وين والطفوله
3: ارباح كثيره
2: هي ظاهرة ولا ظاهرة اجتماعية ولا
3: ما فيها حتى شيء لا تدفع على
1: هي وين الأمن دون توسا يا حبيبي وين وزارة المرأة اليوم وين مندوبي طفولة
2: واللي أتعس من هذيك حسن اللي أنك تجر أطفال إلى التسول في الشارع معناها تعرضهم لكل شيء تعرضهم للتحرش الاستغلال للعنف اللي نجم يتمارس عليهم في الشارع معناها تنشر الانحراف والجريمة في المجتمع على خاطر باش تولي تبادل عنف أيضا ومتعك الصغيرة ذيك سو ديفلوب فيه هو زيدا العنف سو ديفلوبي ونجم يكون عنده ردة فعل الله أعلم مرجية يولي مسلح معناها مش مسلح معناها السلاح أبيض فوق وباش كان يسو فيه أغريسي إلا أغريسة سنتور معناها هذم الكل تنجم ينجروا على سامبل اللي هما يتصوروها معناها سهلة ياسر باش تحط فل صغير خاطر يستعطف الناس ويمس أحاسيسهم باش توصل معناها يعطيه الفلوس في حين معناها نجم يعرضهم في نفس الوقت إلى عديد المشاكل الأخرى والظواهر الأخرى اللي هي تنجم تأثر عليه برشا وتأثر على حالته زادة النفسية تأثر على صحته على صحة الطفل معناها هنا تطبيق القانون حسن قال سؤال مهم جدا وينهم البوليسية خاطر هذوما موجودين في الفروش موجودين ان بو بارتو وفي هذوما موجودين أيضا الأمن موجود معناها نورمال ما كي تشوف ظاهرة كمن هذه متفشية يلزمك على الأقل معناها تلم وترجع للسورس معناها تشوف كي تلم هالصغيرات هذوما باش تعرف شكون وراهم باش تدخل رحنا ديما مش هما المستهدفين المستهدفين تعطيني العصابة كيما نحكيو على المخدرات راهو صحيح اللي يروج لكن شكون لا تيت بونسونت وشكون اللي جاب وشكون اللي دخل وشكون معناها الفيل تنجم تشدو اترافير هالولاد هذوما خاطر بيان سور هما ينجموا يعطيوك الحقيقة بحكم انه طفل تنجم فاسيلمون تخرج منه الحقائق دونك اليوم بالحق يلزم عملية كان نجم نسميها هكا مسح في كابل تراب الجمهورية على الصغيرات اللي يقفوا باش يطلبوا باش نعرفوا شكون وراهم وشدوا هالعصابات هذية اللي تربح في برشا فلوس وكنت تذكر معناها فما شكون تشدت متصولة
3: فوقها
2: ما نعرفش قديش فلوس قديش من مليون ما شديتش بالضبط السوم مي فوقها معناها سوم محترمة من الفلوس معناها وماهيش أول مرة كما قلت معناها بليزيور فوا دونك يلزم الحزم في المسألة هذه أونيتمون
1: هذا هو اليوم ماذا بينا أنه نظر بيد من حديد اليوم على هذه الظاهرة ظهرت تسول الخطر وليت الحق مقلقة برشا برشا وكيف كيف اليوم كما قلت أنت عادة فيها برشا استغلال للأطفال استغلال
3: جرب البشر كريمة
1: جرب البشر فما حتى لأصحاب معناه لذوي الهمام لما أخذ ذلك والظاهرة هذه راو يجب تكون فما إرادة اليوم القضاء عليها على خطر هي بيدها راو من التسول تنجم تولي بعد هي تتعدى إلى العنف تتعدى إلى البركاجي تتعدى إلى أنواع عديدة ما نش قاعدين رانا نحمش ونعرف الإنسان معناها
2: والتحرش والاستغلال الجنسي
1: قاعدين نشوفوا فيهم اليوم في اللي فغوش في إلى ما أخذ ذلك دونك ناخذوا معناها بعين الاعتبار كل هالمسائل هذية رأيكم يهمنا كالعادة أنكم مطيق على الباج متاعنا موزايكا فيما
0: هاشتاج يحكي على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية بوكا تتمنى لكم عيد سعيد وكل عام وانتم حيين بألف خير
6: أحب بكبك كده
0: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية
1: وفي على كل سير رحبوا بيك دراكو هلو
2: أهلا وسهلا
1: على بيس
3: شوك بيه
2: أم بلو اليوم
3: في فورمو
2: مش نيش البلو
1: أم بلو يلا نمشيو الجيم أوفر
3: ليتس جو

0: اوفر. عصير مرحبا بكم الناس الكل في جيم اوفر مين تلقاو اخر اخبار عالم العاب الفيديو. نبدا بالنوزانيه وباش نحكيو على العملاق شركه يوبي سوفت اللي مؤخرا وقت اللي هبطت بلاغ وقالت اللي المداخيل نتاعها كانت اون شوت ليبر على الاخر لانها تم الاستحواذ على شركه من عند شركه تنسنت العملاقه شركه تنسنت الصينيه اللي عندها ببجي وعندها برشا من الالعاب اخرين. يوبي سوفت ولات كيف تابعه شركه تنسنت ولكن باش تكون فما برشا نيوز برشا حاجات باهيه والنيوز هذه تقول انه عودة الألعاب الأسطورية اللي عرفنا بها شركة يوبيسوفت. نحكيه على سبيل المثال ألعاب كيف أساسنز كريد راو برشا ديزوبيوس جدد ألعاب كيف غوست ريكون زادة كيف وخاصة عنا سيري برشا ماريناش الجيم ذي اللي هي فار كراي فاينالي باش ترجع لنا إن شاء الله وباش تكون تريولوجي زادة مزيانة وفي نفس الوقت ثلاثة اللي جوا دوما باش يكونوا إن شاء الله في مارس 2029 بلوز مو حاضرين ذي سولون التقارير متاع شركة يوبيسوفت. ولكن الحق متاع ربي حبينا ان نراو لعبه برنس اوف بيرسيا ريميك ولا حتى اوبيس جديد ولكن قصوا على البروجي وبتبيع لاسباب ماليه خاصه انه تم طرد حتى بعض الموظفين اللي يخدموا في شركه يوبيسوفت. هذا كل الازمه الماليه اللي تمر بها يوبيسوفت ولكن انا واحد من الناس از جيمر نقعد ديما نسبورتي شركه ذي الخطر بالرسمي عشنا معها احسن الالعاب. في نفس الوقت نحكيه على شركة سوني بلاي ستيشن والكشف رسميا على ألعاب البلاي ستيشن بلس في شهر جوان 2026 مهما كان يعني لابورمو اللي عندك إسانشال بريميوم وإلا إكسترا باش تتمتع باللي جوه ذوما بلاش. نحكيه على لعبة وارهامر 40,000 دارك تايد باش تكون متوفرة على منصة البلاي ستيشن 5. نحكيه على لعبة جراوندد فولي يوكت إديشن كيف باش تكون متوفرة على البيس 4 وعلى البيس 4 زادة في نفس الوقت وكما أشارت شركة سوني يعني لاستمرار لعبة الاي اي سبورت اف سي او الفيفا فيفا 2026 باش تكون موجودة ضمن العاب شهر جوان ان شاء الله 2026 باش تقعد حتى كشي لو 16 جوان. اوكي هذاك علاش يعني ماذا بيكم تهبطوا الجيم توا قبل ما يوفا معناها توفى الجيم عشان متهبطها. لكن انا الحق متاع ربي خاصة للبي سي جيمرز ننصحكم تهبطوا الاكس بوكس جيم باس راهو حاجة ولا اروع نجموا تتمتعوا بديجو كيف فورزا اورايزن 6 كيف الكول اوف ديوتي والعديد من الالعاب. وغدوة نورمال مولا بعد غدا بشراو جو زادا ياسر ياسر ياسر مزيانة ماخذة برشا دي نوت بور مومون مزيانين اللي هي 006 جيمس بوند بشراو هكا جيم جو ياسر مزيانة وبشراو فيها برشا ديزانفلونسور معروفين عرفتوه خابي
1: وري اليونس كيفاش يتالي شارجي لي جو خاطر اخر وقت خاطر ما يمشيش ما يخلطش
2: لا ينجم جاي تهبط غدا الجيم نجم تحطها اليوم في اللي تعب بري اوردر تما ومع بالكونيكسيون في الليل تحط الجيم بي جيمس بوند
3: كف يد متفهم
4: كف ونعسر قارس ونعمل شويه خل هذو
2: جيب تكون جاي سر مزيانه راهو ان شاء الله نستناوها بتتر زيد نحب نجربوا لهنا نتصور كلنا لهنا على الطاوله عنا البيرمي نحب نجربكم في جيم اسمها فورزا هورايزن 6 مازال كي هبطت تسوق جميع انواع السيارات تقريبا يعني نحكيو على الفراري على اللامبرجيني على السيارات
1: وانت قاعد في دارك
2: تصور وعندنا الفولون بواتيس وبلاتيت وعندنا اكسيليراتور وفران نرسبت
3: نرسبت نرسبت هاي للدار قالك هذاك
2: علاش فيك بليزير مرحبا بك ونشوفوا شكون معناها يستحق انه يعاود معناتها
1: البيرمي
2: ولا فوالا مثلا
3: احسن تصاور يربح
2: تصاور يربح
3: سوق احسن
2: تدخل انت
3: برك الله ولا
2: تبارك الله بلاتيت وبوتيس وانت والسيارة زاد اي ممكن
3: ما نجريش عادي تجري في كيس
1: سوق اسمع بوانت فيو ليه
3: يجري احسن
1: شنو يجري هو يجري بركة خلي باش نيش نقول حاجه اخرى خاطر نحبش نعطي لو موفيز اكزامبل الناس اللي تسمع فينا
3: انا نجري
1: ما نحكيش شنو يعمل زيد وهو يسوق
3: لا نجري حسيبك ربي كريم
4: شو نحسب ربي
3: انا فوت 110 فوت
4: 110 وين في الحمر وتفوت 110 في
3: المترو الله يعيب عليك الله يعيب عليك
2: هذه سون ليميت في الجو عندنا سون
3: والله حسبي الله ونعم الوكيل فيهم
4: هاو نهار جمعه راه فيراري نهار عرفه فيراري باش يجري بها 110
3: خويا فيراري حتى نكسبها الفيراري
2: هرب علي نجيبها
3: نشري برتمين في الفلاك خير من نشري فراري
2: مصروفها
3: انا ما عنديش مشكله تاع كرهب انا كرهبه تخدم وكهو ديجا من المهم
1: اما يجب تكون عاليه شويه فهمت وكبيره شويه
3: اي
1: وفيها لي زوبسيون الكل
4: باش كيحل الكراج تاع البوتين تاع لاك تاع
1: بوت اوتوماتيك اما لا لا ما يخدم وتمشي راه يقول لك راه بهذوك زاد تخدم تمشي راه
3: بوت اوتوماتيك لا شيء ولا يحرم عليك يا عايده والله قعدت فيا بالبط عندي كهرباء شعبيه تقريبا
1: هكا والله
4: مليون اي اي 13 مليون كان في تاعي
3: يا خويا درك شنو قاعد عم تحيب
2: عندكم مبروك
3: شنو عم جيت عم نلعب جيمك يا على العلوش اللي بعد هذا هو او قول لا محاله جايين ديفلوبمون تاع لي جو جايين طبعا فما برشا جديد على كل حال شكرا ليك دراكو ان شاء الله كل عام تحيب الخير ليك والعائله الكل سلمتنا برشا الوالده ان شاء الله كل عام تحيب الخير
2: خويا
3: يلا سيدي كنت هذه جيم اوفر اليوم

0: العشية.
1: كملوا بعضنا إن شاء الله في على كل سن. بعد شوية حدث على كل سن. قبل ذي نمشوا للجود فايبس.
0: جود فايبس.
1: سكات مان هاك اختارنا أخونا خالد قطات اليوم غنية فيه برشا فايبز وبرشا نوستالجي. I'm

0: حدث على كل لسان.
1: حدث على كل لسان المرة هذه باش نحكيه على لو كولوك انترناسيونال اللي باش يصير في تونس لأول مرة، وباش يتعلق أيضا المرة هذه بحاجة مهمة برشا نحكيه على الاستدامة والتحول الرقمي. سعيد باستقبال إيه الفريوي الباحثة والجامعية. مرحبا إيه، أهلا وسهلا، مش غريب عليك سيديو موزايك، مرحبا بك في دارك.
2: عسلامة عسلامة حسن، مرحبا عايشك سي جنتي. بون صحيح مش معناها متبدلش عليا برشا، مي بون جو مو سون سي فري في الدار. سي
1: في الدار والحمد لله. مرحبا لله. قبل كل شيء نحكيه المره هذه على الكولوك هذايا لا بروميير اديسيون. بالكولوك هذايا باش يكون انترناسيونال لاول مره يجي في تونس. هيت نقدموه الكولوك هذايا ونقدموا جوستومون لو بوزيسيونمون تاعو الكولوك هذايا بارابور على ما يحدث معناها اوتور دو نو.
2: داكور. Donc, Hassan, اليوم باش نحكيو على la première édition du colloque. C'est un colloque interdisciplinaire, يعني متعدد التخصصات. عنده زوز محاور رئيسية. أول حاجة sustainability, la durabilité, الاستدامة، وفي نفس الوقت التحول الرقمي. ولكن بالتحديد في خضم les deux concepts هذيك نحكي على durabilité et la transformation digitale vers une transformation responsable. يعني الموضوع متاعنا اليوم إنه الشركات التونسية ترتكز أساسا على تحول مسؤول. إن شاء الله باش يكون الكولوك هذايا نهار 29 30 31 ماي في الحمامات. اي سو كولوك اللي كو اورغانيزي هذايا تم تنظيمه من خلال تعاون ما بين لاسوسياسيون تونيزيان بور لانتيليجونس استراتيجيك، الجمعيه التونسيه للذكاء الاستراتيجي اتيس تحت قياده رئيسها والا المسؤول عليها بروفيسور محرز الشاهر، كيف l'association internationale de la gouvernance et de la durabilité en France où le مسؤول عليها professeur Tarek El Majri. Donc c'est une co-organisation entre Tunis et France.
1: Donc هذا اللي يخلي اليوم الكولوك هذا عنده une dimension internationale et institutionnelle aussi معناها.
2: Donc
1: حاجه مهمه ومهمه جدا.
2: حاجة مهمة برشا، وعندنا بليزيوغ بارتنير كان تسمح لي حسن نجم
1: فوالا
2: جو بريسيز. دونك لانستيتو دو سوسيو ايكونومي دي زونتربريز اي دي زورغانيزاسيون ليزايور فرانس هي اول لابوراتوار بريفي دو ريشيرش سيانتيفيك ان فرانس ومتخصص سبيسياليزي دون لو مانجمنت سوسيو ايكونوميك اي لا ريشيرش انترفونسيون بريزيدي بار بروفيسور مارك بوني. كيف كيف عندنا لاسوسياسيون بور لو ديفلوبمون دو لونسيغنمون et de la recherche en RSE, c'est l'ADERS. Elle est représentée par son président Jean-Paul Mérou. Kif kif, le مسؤول عليها في تونس هو professeur Tarek Mejri. L'ADERS est la première association de RSE en France. Kif kif, on a l'Academy of Management, les États-Unis, ou l'association Filal Mortassa Fil Management, représentée par professeur Mohamed Kerim Kefi. On a kif kif FNEJ, Fondation nationale pour les enseignements de la gestion des entreprises, CNAM, Conservatoire national des arts et métiers, l'IDRAC Business School et EM Normandie Business School, deux des plus grandes universités privées en France. Kif kif, on a zeda chalikete tonsay ou mouassete tonsay ke nou hadrin ou ke nou partenaires. On a l'IAE, l'Institut d'administration des entreprises, le laboratoire de recherche ARPR situé l'Institut supérieur de gestion, BADEM, laboratoire analyse d'affaires et prise de décision, et l'association des doctorants français en gestion. Donc Kimari Tahsan, c'est une combinaison mais bien des associations من فرنسا ولكن كذلك فما حضور قوي للتونس.
1: للتونس exactement. هنا يقول القائل شنو علاقته هذا الكل بالاقتصاد التونسي اليوم اي فريوي، ماذا بينا نعرفوا اكثر معناه.
2: بيه سؤال مهم برشا. في آخر سنوات قاعدين نشوف في برشا مؤتمرات، في برشا تظاهرات علمية، نحكي وبرشا، ولكن on a essayé pour la première édition de ce colloque de se distinguer un tout petit peu par rapport les thématiques et l'actualité de l'économie tunisienne. حاولنا أن نكون نقرب أكثر الواقع التونسي ونكون مساهمين في أن نقدم حلول نوعا ما. دونك احنا فما ان كونتكست انترناسيونال حسن يحكم فينا. Donc en 2026, on parle de volatilité, de complexité, d'ambiguïté. Ou Tunis ماهيش معناها مجرد على التحولات اللي قاعده تصير في العالم الكل. Il s'agit de la fragmentation des chaînes de production mondiale, il s'agit de complexité, il s'agit de tensions géopolitiques. Ou Tunis في الاطار هذا قاعده هي بيدها تعيش في صعوبات اقتصاديه كبيره تنجم معناها لخصوها في une faible productivité, des contraintes de financement. مشكله كبيره في تمويل الاقتصاد نتاعنا كيف كيف لا ترانسفورماسيون ديجيتال اللي ماهيش قاعده تواكب في النسق والتحول المطلوب منها وكيف كيف عندنا مشكله كبيره في الشوماج اي لو شوماج دي كومبيتونس دونك في اطار المشاكل هذه اللي ولات مشاكل ستركتوريل
1: exact.
2: Il ne s'agit pas de conjoncture. Il y a des choses qui sont à la mode. Donc, il y a des choses qui sont à la mode. Il y a des choses qui sont à la mode. Il y a des choses qui sont à la mode. Il y a معناها تشارك في نشر المعرفة بالعكس الجامعة في الدور الجديد متاعها إنها الparticipe dans la proposition des solutions.
1: Exactement. تلقى الحلول.
2: تلقى
1: الحلول. Exactement. ولهنا يظهر لي في لقين الحلول نحكي اليوم كيف كيف على transition digitale زي ذا كيف كيف et durabilité وهذه نقول بأنه حضور ذا أيضا المؤسسات معناها هكا ولا
2: tout à fait حضور المؤسسات وانا هوني نحب نشكر برشا الشركات التونسيه وكذلك الشركات الاجنبيه اللي اول ما اتصلنا بهم وعبرنا عن رغبتنا باش ان نقوموا بالمؤتمر هذيا ونحكيوا على التيماتيك هذيا لقينا اون رياكتيفيتي كبيره برشا وهذا اذا كان يدل على حاجه يدل على انه المديرين التنفيذيين والشركات التونسيه they are aware and notified of what is happening يعني المسؤولين وصناع القرار واعيين تماما بانه الار اس او ou la responsabilité sociétale des entreprises, ou elle a quand même, je me disais d'un instant, la création de valeurs partagées, c'est une responsabilité. Donc, في الكولوكم تاعنا عنا اون تابلو روند اللي استدعينا فيها برشا ممثلين من مختلف القطاعات, قطاع البنوك, قطاع التأمين, قطاع الفينتيك, les think tanks. Donc, فما une richesse في الريبريزونتاتيفيتي par rapport à des secteurs qui vont être présents في le round table. Et la thématique نتاعها, c'est la recherche-intervention. الريسيرش-انترفنسيون باش نحاول اني نبسطها بطريقه سهله برشا الريسيرش-انترفنسيون هي منهجيه في البحث تقوم انه الباحث يدخل للشركه وما يراقبش عن بعد il fait partie de l'entreprise il observe et il participe à la transformation donc الشركات التونسيه والعالميه كذلك تمر برشا ضغوطات وبرشا مشاكل جيهوني الغوشيرش انترفونسيون à travers la participation de nos chercheurs docteurs doctorants post-docteur post doctorants etc donc ils vont participer à trouver des solutions, et يكون قوة اقتراح.
1: باهي برشا اليوم نحكيو زاد كيف كيف على دور الجامعة والمؤسسة زاد كيف كيف فيما يتعلق بالـ consulting scientifique. ناخذوا أكثر تفاصيل معك أي فريوي ونعود نذكروا بأنه نحكيو على الكولوك هذايا اللي باش يصير سي دو إيدي هذايا باش يصير إن شاء الله بين 29 حتى 31 ماي 2026. تفضل أي.
2: دونك كيما كنت تقول حسن يعطيك الصحة دور الجامعة قاعد يتطور دونك اليوم ما عادش الجامعة في دورها التقليدي والكلاسيكي انها منجة للعلم والشركة تكون متقبلة او مستعملة لهذا العلم اليوم اترافير لو كونسلتينغ سيانتيفيك لوبجيكتيف اي دو كريي ان موديل دو كو برودكسيون دو سوليسيون اوبيراسيونيل يعني الجامعة
1: حلول عملية
2: حلول عملية والجامعة تكون طرف في اقتراح الحلول هذية ولكن الشيء هذية يقتضي ويطلب أنه الشركات تكون رغبة وقابلة وأنها تحل الأبواب متاحة و يفو بارتاجي لا داتا أوسي اي لي بروبليماتيك دونك بلو دو فاسون معناها عملية اليوم قاعدين نحكيو على دي بروجي كونجوان entre recherche et entreprise aussi des plateformes de transfert de connaissances
1: parfait اليوم نحكيو على justement على هذا نقولوا le contenu scientifique معناها والimpact concret اللي باش يكون موجود à travers ce colloque
2: d'accord donc l'impact اهم حاجة عنا انه نحاولوا نخلقوا une dynamique durable. C'est-à-dire à travers cette première édition ou à travers انه حلينا يعني une invitation à la réflexion لي مختلف اطراف الايكوسيستم. شركات باحثين des think tanks, des institutions économiques, financières. Donc, et on va discuter la durabilité et la transformation digitale et la transformation responsable. Qui va concrétiser des projets.
1: ممتاز وممتاز جدا. إيه فريوي في الأخر نحب نحكيه على la vision ou l'impact exécutif pour la Tunisie بفضل هلا première édition de ce colloque international.
2: Latis, بالإضافة للأسوسياسيون انترناسيونال دو لا غوفرنونس اي دو لا دورابيليتي تحاول من جهتها انها تقدم فكرة وإلا تساهم في رؤية وطنية كبيرة برشا. احنا عنا زملائنا من القطاع العام من القطاع الخاص, يعني نحكي على الجامعة العمومية والجامعة الخاصة اللي يعطيهم الصحة قاعدين في مجهود كبير برشا, وهوني تجي لاتيس وتجي لجي دي يحاولوا انهم يلبارتيسيب كمام à créer une économie de transformation proactive et aussi à positionner la Tunisie comme un laboratoire régional de la transition durable et digitale. خاطر كيما تعرف حسن تونس عندها un très grand potentiel وعندنا المتطلبات الكل, لكن ديما فما مشكل نتاع التنسيق نتاع coordination. Il faut mobiliser des équipes et il faut avoir l'esprit de du team pour gagner
1: exactement. نحب نشكرك برشا ايه, نقول لك ان شاء الله يتعدى كلك يعمل كيف من 29 و30 مايو ان شاء الله, ونلقاو كل التفاصيل سيغتان مو عندكم زافي معنا من باج فيسبوك ريزو سوسيو موجودين
2: بيان سور على المواقع التواصل الاجتماعي نتاعنا خاصه لينكدين فيسبوك, تنجموا تلقاو التفاصيل كامله عن اهم لي زاكس لي سيسيون لي انفيتي لا بارتيسيپاسيون دي زونتربريز, وان شاء الله باذن الله مؤتمر موفق. ونشكرك حسن على الدعوه نتاعك على الاهتمام.
1: مرحبا بك دار دارك يا ليلى, ان شاء الله كلوك يتعدى يعمل 66 كيف, وديما في مصلحه اليوم البحث العلمي, في مصلحه المؤسسات نتاعنا, في مصلحه المجتمع ككل. نورتنا اي مزيد من النجاحات ان شاء الله, ان شاء الله دائما متميزه ودائما زيد كيف ناجحه يا ربي.
0: حدث على كل لسان. على كل لسان.

جنجور انا موجود موزاي كافيه، مرحبا بكم من جديد في على كل ثانيه نعملوا طلع شوفوا الترند شنو هو عامل وشنو هو كيف كيف الاحوال على منصه ديزر. نلقاو سيدي بن سيدي في المرتبة الثالثة محتلة الترند، نلقاو بي تي اس بسويم. المرتبة الثانية كأغنية أكثر استماعا نلقاو تايلور سويفت في The Fate of Ophelia. نسمعوها كاملة شوية أخرى لما جيت موزيك فيم توب وان محتلة تراند عالميا، نحكي على Choosing Texas. توب وان.

هكا دخلت معكم الختام ساعتنا اللبنانية. اش خليكم تسويت مع اخر الاخبار الوطنية والعالمية موجز الخامسة مع المتميز سيف الدين المهر. بعدها هي بطلب من الناس الكل كي كل عيد ديما القلب يعشق كل جميل. هذه الاغنية نسمعها بعد الاخبار.

0: هي يعني أن لا تكون إنسانا عاديا.
1: كل شخص عنده حكاية، كل قصة عندها مغزى، وراء كل كلمة رسالة توصل القلب. في واحد من الناس نحكيه مع الناس للناس. تابعونا وين الحكايات تولي حديث. واحد من الناس مع شاكر بسباس من 7 متاع العشية ل8 من الاثنين للخميس على الأولى في تونس. موزايكا فام.
2: قربنا لكم أول المنيهلة جيناكم. مرحبا بكم في بيتكا ليزينغ المنيهلة. بيتكا ليزينغ تزيد تقرب لكم وتحل فرع جديد في المنيهلة 138 شارع ابن خلدون حي التضامن أريانا. الأكثر معلومات زورونا على بيتكاليزينغ.ان ولا على رقم الهاتف 70-28-23-94 ولا 70-28-23-95. بيتكا ليزينغ ديما قريب لكم.
3: عشيري يحب المامو دوب ما يسمع حس كروكة ماي بيت يجي يجي فرحان. وين متهني عليه وعلى صحته خاطر اخترت له أحسن ما فما كروكة ماي بيت أليمون بريميوم بور شاي شان. ماي بيت المامو العشيري.
4: ارتاح من الغسرة والستريس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو. ملا فيسا ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في احسن الزوتيل في تونس وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحده من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
5: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
6: مستمعي إذاعة موزايكا فام تحية طيبة. الهيئة العامة للأحصاء في السعودية تعلن اليوم أن إجمالي أعداد الحجاج لهذا العام 1447 هجري بلغ أكثر من 1,700,000 حاج وحاجة، منهم ما يزيد عن 1,546,000 حاج وحاجة قدموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة، فيما بلغ عدد حجاج الداخل ما يزيد عن 160,000 حاجا وحاجة من المواطنين والمقيمين. وفي سياق متصل وفي ظاهرة فلكية استثنائية لا تتكرر إلا بمرور دورات زمنية مديدة، استعد العالم الإسلامي غدا الأربعاء بمناسبة عيد الأضحى لمشهد فريد يجمع بين قدسية الزمان ودقة المكان حيث تتعامد الشمس فوق الكعبة. التفاصيل في تقرير الزميلة هبة الخميري.
7: الأربعاء 27 مايو 2026 لن يكون مجرد يوم عادي، بل هو اليوم الذي ستتوسط فيه الشمس ظهرا قبة السماء فوق مكة المكرمة تماما في اللحظة ذاتها التي يصدح فيها الحجيج بتكبيرات عيد الأضحى المبارك ويرفع فيها أذان الظهر في الحرم في حدث تاريخي نادر. وتتعامد الشمس فوق الكعبة مرتين سنويا في 27 مايو و15 جويلية حين يتمثل ميل الشمس مع خط عرض مكة المكرمة، وفي لحظة التعامد مع وقت أذان الظهر يختفي ظل الكعبة تماما ويصبح بالإمكان تحديد اتجاه القبلة من أي مكان في العالم تشرق فيه الشمس في تلك اللحظة. وتحدث ظاهرة تعامد الشمس حصريا في المناطق الجغرافية الواقعة بين مداري السرطان والجدي، وتشير الأرقام إلى أن هذا اللقاء التام بين التعامد الشمسي وعيد الأضحى ليس حدثا دوريا بسيطا، بل هو ثمرة توافق كسور الأيام القمرية والشمسية التي لا تلتقي بهذا الأحكام إلا كل 65 إلى 100 عام تقريبا. فهي لحظة هندسية سماوية نادرة تجعل من بوصلة الأرض الكعبة والمنبع الضوئي الشمس والتقويم القمري الحج في خط مستقيم واحد لتعلن يوما لا ينسى في ذاكرة الفلكيين والمسلمين على حد سواء.
6: في الشأن الوطني، بلدية منوبة تشهد انطلاق الحملة التحسيسية الخاصة بالبرنامج الوطني لتثمين جلود الأضاحي الذي ينفذ منذ سنوات بالشراكة بين جمعية من أجل تونس نظيفة والمركز الوطني للجلود والأحذية. يأتي ذلك قصد تجاوز ضعف نسبة التثمين التي لم تتجاوز السنة الفارطة 10% بعد أن بلغت منذ انطلاق الحملة في 2018 نسبة 38%، وكان أعلى عدد جلود تم تثمينها 500,000 جلد في عيد 2019 وفق ما صرح به مدير عام المركز الوطني للجلود والأحذية رياض برجب لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. في الشأن الدولي وفي تطورات الشرق الأوسط، حزب الله اللبناني يعلن إسقاط مسيرتين لجيش الاحتلال الإسرائيلي في أجواء بلدتين تقعان في جنوب لبنان. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعقد اجتماعا نادرا لمجلس الوزراء في منتجع كامب ديفيد الرئاسي غدا الأربعاء مع اقتراب المحادثات مع

0: إيران من مرحلة حاسمة وفق ما صرح به مسؤول في البيت الأبيض لوكالة فرانس بريس. كتما مسؤول سوري يبلغ وكالة رويترز بأن القيادة الانتقالية عثرت على بقايا برنامج الأسلحة الكيميائية السرية الذي كان يديره الرئيس السوري السابق بشار الأسد، بما في ذلك مواد خامة وذخائر مماثلة لتلك التي استخدمت في شن هجمات غاز مميتة خلال الحرب التي شهدتها البلاد. ومحمد قطوب المندوب الدائم لسوريا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي يقول في مقابلة إن السلطات السورية اعتقلت أيضا 18 شخصا للاشتباه بتورطهم في برنامج الأسد للأسلحة الكيميائية، ومن بينهم مسؤولون عسكريون وسياسيون وفنيون كبار. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع حسن الهمالي وكامل فريق برنامج على كل لسان. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس على كل لسان.

0: قلبي يعشى كل جميل هذي أم كلثوم. شراك العام وانتم حيين بألف خير. مرحبا بكم من جديد في على كل سن. بعد الفاصل الموعد يكون إن شاء الله مع الربح.
1: حتى ال 31 ماي باربيكيو العيد ب 37 دينار و 790 مليم أكاو، وهكا جوكم يولي كيما جونا عيدي والكل بروموات.
2: مونوبري ديما معك. على كل سن من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية.
0: مكملين بعضنا في على كل سن حتى للستة متاع العشية. وقيت الربح تو تسويت في روح تربح.
2: روح تربح
0: معنا شذي 32 سنة من نعسين أخصائية علاج وظيفي. مرحبا مرحبا شذي، أهلا وسهلا.
3: عسلامه اهلا بك. مرحبا
0: بك. اسمح لي اسمك شذين دين كله
3: يعيش. كله ظهور وربيع
0: ان شاء الله. ايامك كلها ربيع يا شذين.
3: يعيشك
0: اخصائيه علاج وظيفي، شنو هي؟
3: هي الارغوثيرابي.
0: تري تري بيان، تري تري بيان. دونك انت ارغوثيرابوت هكا ولا ربي يعطيك؟
3: انا ارغوثيرابوت في السيكتور فريزين.
0: ربي يوفقك يا لاله، وربي يجيب لك يجيبك في الصواب، وان شاء الله دائما ناجحه ومتميزه. ايش هذايا به؟
3: تحيه
0: من خلالك انت لزميلاتك وزملائك الكل، معناها ليزارغوثيرابوت ومختلف
3: العبيد
0: وليكيب الكل. هذا هو ايش هذايا؟ اسال السهله مهله 200 دينار ان شاء الله ذوم بتاع العيد. اي حاضره
3: ان شاء الله؟ حاضره.
0: 1 2 3 يلا جو. شنية عاصمة ليبيا يا شذي؟
3: طرابلس.
0: طرابلس ممتاز جدا. شكون تقدم برنامج فورام على موجة موزيكا فام؟
3: ليندا رحالي.
0: ليندا رحالي، تري تري بيان. اليوم يوافق شنو في التقويم الهجري؟ هي 9 ذي الحجة. هي اي شو تسمى
3: 9 ذي الحجة؟
0: اي نهار
3: يوم عرفة.
0: يوم عرفة، برافو عليك، مبروك عليك 200 دينار كاش مهدي موزيكا فام ولا يوم الوقفة اليوم. شكرا لك شذي على شكون تحب تعيد اختي. اي
3: والله نعيد عليكم انتوما، ميرسي لكم برشا بالحق، سي ان بليزير. ونعيد على عائلتي واللي عرفوني كل صغيراتي في الكابيني، وان شاء الله كل عام حيين بخير، وان شاء الله تكون دائما
0: ان شاء الله كل عام وتحيه بالخير. شذي به هي تحيه ليك ولكل اهلينا في نعسين.
2: روح تربح على كل لسان من الاثنين للجمعة من الاربعاء للستة متاع العشية.
0: مرحبا بكم من جديد في على كل سنة. مرحبا سيدة أميمة، أهلا وسهلا، كيف الحال؟
4: شنو الأمور؟ الحمد لله.
0: جوك به؟ توتو بني؟
4: لاباس
0: الحمد لله. حاضرة باش تغسل الدوارة؟ تري تري بيان، باهي برشا.
4: واللي عنده دوارة يجيبها ما يسالش.
0: فهاي باهي والله، تري تري بيان، ممتاز جدا. يلا سيدي تمشي وتتسويت الاسم على كل لسان.
2: اسم على كل لسان.
0: تونس تسترجع، والمعهد الوطني للتراث هو يسترجع أيضا عدد من القطاع النقدية النحاسية وأيضا عدد من القطاع الأثرية من كندا.
4: استرجع المعهد الوطني للتراث نهار سبت 105 قطعة نقدية نحاسية و105 قطعة لبقايا قناديل من الفخار مستخرجة من حفرية البعثة الكندية بكارتاج بين سنوات 1994 و1999. وقال المعهد في بلاغ أنه تم حفظ القطاع هذية بمخازن الموقع الأثري بكارتاج، ووضح أنه العملية جرت بتنسيق مع رئيس البعثة الكندية تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية. وجي استرجاع القطاع هذية في إطار مجهودات معهد التراث في استرجاع القطع الأثرية اللي تم تصديرها بصفة وقتية خلال التسعينات في سياق الحملات الأثرية الدولية بموقع قرطاج تحت إشراف اليونسكو. وثمن المعهد الوطني للتراث تعاون مصالح الديوان التونسية بمطار تونس قرطاج لتسهيل دخول القطع الأثرية للتراب التونسي. ورغم هذية ما زالت مئات القطع الأثرية التونسية موجودة بالخارج، واللي تم إخراج أغلبها بصفة مؤقتة منذ ثمانينات وتسعينات القرن اللي فات بموجب اتفاقية إعارة للجامعات والمتاحف العالمية بغرض البحث العلمي والدراسة. وسعى المعهد الوطني للتراث بالتنسيق مع البعثات الدبلوماسية لاسترجاع أكبر عدد ممكن من القطع الأثرية هذه اللي القيمة التاريخية متاحة كبيرة برشا.
0: تيك صحة أميمة. دونك اليوم نحكيه على هالخبر هذا يا سيونس، ومهم برشا اليوم تونس تسترجع هالقطاع هذا، ولكن مهم أن نثمنوها، مهم أن نتلهيو أكثر بالمتاحف متاعنا، المهم برشا أنه نحط التراث متاعنا أون فالور كيف ما يتقال. وإحنا مازلنا كي اختتمنا شهر التراث.
5: صحيح، والمسألة هذه معناها موضوع شائك وطويل وعريض وعنده معناها كبير برشا. معناها قدرة توا السلطات التونسية استرجاع شيء من القطاع الأثرية، واللي هي الحق معناها بعد الثورة شفنا أنه فما نهب كبير صار، يعني ممنهج صار، والمسألة أبعد من هذا بكثير. بالقرن 19 سي حسن، حتى من عام 1535 وقت سيمو ولاي الحسن بالاتفاق الحفصي المشؤوم الإسباني بين شارل سانك وواحد اللي أي دونك من من من وقتها من وقتها ثم القرن التاسع عشر كيف كيف بداية من الفترة هذيك الفترة يعني الفترة السوداء أعتبرها الفترة مهمة جدا مفصلية في تاريخ البلاد من فترة أحمد باشا باي بعد حتى محمد صادق باي بعد علي باشا باي دونك الفترة هذيك الأعداد للحماية صار فيها أولا مرحلة استكشافية كبيرة كانوا ثم معناها دبلوماسيين في معناها لصوص في أثواب دبلوماسيين كانوا فما قناصر كانوا فما فنانين كانوا فما علماء أثار علماء أثار معناها ناس اللي جات ذهبت ويعتبروا اللي الحماية اللي صارت لتونس معناها هم يملكون الذي فوق الأرض والذي تحت الأرض معناها ويعتبر يعتبر البعض منهم سي جول فيغي بيدو معناها وزير التعليم أنذاك في واخر القرن 19 اللي يقول أنه معناها هذا إرث أجدادنا الرومان إرث أجدادنا دوك من حقهم حتى العسكر كيف كيف كانوا وكانوا فما مراسيم تعملت في القرن 19 أنه مقاولي التنقيب في تونس الجمهورية الكل اشتر الأثار اللي يجدوها ياخذوها ليهم ويهزوها للمتاحف موجوده في اللوفر موجوده حتى الان فما في مخازن حتى في ليون في بريطانيا في الدنمارك في كوبنهاغن في متحف كوبنهاغن في امريكا في ايطاليا في اسبانيا في موجوده وفما مراسيم وفما يعني
6: هي ما يونس مش استرجاع القطاع الاثريه من دوله اخرى مش يتطلب إجراءات طويلة ومعقدة قانونية وأيضا دبلوماسية وأيضا فنيا والإثباتات
5: حديث معناها البعثة الكندية معناها حديث معناها وصار بالتعاون مع مؤسسات بحثية أكاديمية معناها رجعوه
0: كل ما قالوا أعطيني باش نشوف
5: صحيح أما اللي مشى من القرن 19 وبداية القرن 20 مجموعة معناها جمعية أصدقاء كارتاج اللي بتعلت معناها الحفاظ على الإرث القرطاجي وما قبلها ما عادش ترجع
6: خاطر جرايتها بركة
5: صحيح دونك مطالبين أكثر زادة بالاهتمام كانت نجموا بيان سور معناها يلزم محاولات تقعد موجودة معناها بعد الثورة صار معناها أنه ما عادش فقط معناها محترفين معناها حتى هوات معناها ونعرفوا زادة كيف كيف كونوا عائلة الرئيس الراحل زين عبد المنعم بعض من عائلتهم
6: في الديار
5: معناها احتكروا مسألة التنقيب على الأثار وبيعها معروفة وحتى نعرفوا اللي بعد الثورة معناها وجدت برشا قطاع أثرية مهمة جدا
6: داخل منازل
5: صار سيدي ظريف الحمامات كيف كيف دونك موجودة
0: احنا عملنا قاوق كنت أتذكر وقتها لواحدة لبوست دو كابو كنت أتذكروا هذاك طحنا بعل
5: طحنا بعل اللي كان باش يتم
0: نتاعنا
5: كي هي
0: ليه سلفناه ما سلفناه من روما باش تفهم انت معناها معناها روما اللي هي العدو تقول انت الازلي
5: العدو التاريخي
0: العدو التاريخي ولا باش تفهم انت معناها البوست نتاعنا بعد موجود عندهم هما دونك جبناه احنا وقت ليبوك سي معسيناوي وبمساعد دبلوماسيه تحيه ليه هو سفيرنا في روما وقتها جابوا المرحوم بيجي قايد سبسي وقتها على اساس انه قعد يثلي عنا عام يثلي حاجه هكا معناها سلفت روما وعاود رجع باش تعرف انه برشا من القطاع نتاعنا برشا من الاثار نتاعنا زاد كيف كيف يمكن احنا زاد ما نقدروش الاثار وما نقولوش بهم سيونس
5: اي في وقت ما لانه كيف نحكيوا هكا راهو كيف نحكيوا معناها نحكيوا على القنصل البريطاني ولا نحكيوا على مترجمين في معناها في القنصليات الموجوده في تونس ذي قبل الحمايه راهو قبل الحمايه بعد الحمايه ثم مرسوم مشؤوم 7 نوفمبر 82 1982 هذا اللي قلت لك حسن يقول انه كيف تلقى خذ نص خذ يبعثوا فيه معناها سواء المقتنيات الخاصه بالنسبه للنخب موجوده في اوروبا ولا في المتاحف فما شكون توفى خذاو يعني المجموعات الاثريه اللي عنده الحق
0: تو ساعات في لافونت دونشير عايده راه تلقى مثلا تلقى دي فون بريفي معناها يتعاملوا في اوروبا ان بو بارتو تلقى فيهم قطاع منهم مره نايشين كبير مثلا تو جديد نحكي
5: هي نايشين والقطاع النقدي العملات المعدنيه
0: تجي تشوف
6: لي تابلو دو متر فما برشا سرقه نتاع سرقه نتاع اثار ومتاع دي تابلو دو متر ومتاع كل شيء يعني موجودة في العالم الكل
5: أي القديم
6: لا حتى القديم حتى القديم
5: تونس كانت إلى الآن متحف في سماء مفتوحة معناها في كل معناها في كل بقعة تلقى والتو العباد تلقى وتفركس وكذا لكن مطالبين أن احنا نشوفوا أحسن متحفنا راي متحفنا أو برشا منها مغلق
6: يلزم برشا توثيق زيدا يونس على خاطر هما في استرجاع زيدا من الإجراءات للاسترجاع يلزمك معناها تعطي إثباتات وسجلات اللي فيها توثيق متاع اللي قطع الأثرية ذيك كانت موجودة في المتحف الفلاني بالدلالات بالأدلة. معناها زادة وقت اللي تكون عندك متحف وعندك قطاع أثرية فيه يلزمك توثق لهم ويلزمك تحط من وقتاش محطوط وكل لازم تبدأ موجودة في سجلات، لأنه في حالة السرقة هذيك من بين الأشياء اللي طالبوا من بين الإجراءات المطلوبة واللي يلزم تكون متوفرة لطلب الاسترجاع فحسب. معناها باش تنجم تمشي تتركز على الاتفاقيات الدولية في مجال استرجاع القطاع الأثرية و توصل معناها تعمل الدوسي متاعك باش طالب باسترجاع قطعة من القطاع. أو
5: عندنا أكثر من 2500 قطعة أثرية في اللوفر.
0: في اللوفر
5: أكثر من
0: 2500
5: وفما قطعة أثرية ما زالت إلى الآن محفوظة في المخازن مش موجودة في المتاحف معناها. دونك وفما اللي كنا نحكي عليهم الموجودين في معناها مقتنيات خاصة تاع نخب موجودة في ديارهم في قصورهم موجودة. يعني هذا كله اللي بعيد ما عدناش نجمو نسترجعوه، لكن على الأقل اللي صار ما بعد الثورة معناها أنه في وقت من الأوقات 3500 قطعة أثرية معناها بعد الثورة 2013 من 2013-2018 وفما عصابات كاملة.
0: أنت نسيت الميوزي باليو كريتيان مع المسيحية البدائية، تعرف يبعد بعض الأمطار على قصر قرطاج في وقت في وقت الحكم بعد
4: كثير المواقع الأثرية اللي تفكروا وقت حكينا عليهم وقلنا إنه مازالوا تحتهم برشا أثار مازالت ما جبدتش. نتصور إنه توا صار الوقت إنه نعملوا التنقيب اللي يلزمنا نعملوه ونشوفوا.
5: هو التنقيب مكلف جدا
4: مكلف، يلزموا شركات
6: دولية
4: باش نجموا نقبوا عليهم
6: وعلى بكود تكنولوجي زيادة
4: نتاعنا تتعب اكثر.
5: لازم نكونوا حذرين جدا لأنه كما كنا نحكيوا قبيل حسن معناها مثلا مش مرتبطة خاطر ثم خاطر قبل حتى التو ما التو شوية قبل كانت الاستكشافات العلمية حتى الحملات التبشيرية فما كهنة ما فما معناها هما كانت مهمتهم كان مهمتهم أن ينقبوا على الأثار معناها ويزوا فيها. دونك زمنا ناخذ حذرنا جدا من هال لأن فما شركات عبر القارات عبر الحدود
6: عصابات فما عصابات حتى شيء مكلف جدا يعني يتبيع برشا
0: مهله ترافيك كبير. على كل حال رايكم يهمنا كل عاده كومونتي على الباج نتاعنا مزيكي كيف مازلنا نكمل بعضنا في على كل سنه حتى لسته
7: بوكا تتمنى لكم عيد سعيد وكل عام وانتم حيين بالف خير.
8: احب بكبك كده
7: القشرة ما زلت تقلقك؟ الحل القشرة مع هيدن شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الرأس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق يبان والبال مرتاح. هيدن شولدرز القشرة مش باش ترجع بالكل.
2: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية
0: واحنا مكملين معاكم في على كل سنة بهايتك اخر اخبار تكنولوجيا تتشويت مع محمد علي سويسي.
9: احلى بونوس لاحلى ناس
10: مع لوخة جديدة احلى بونوس اريدو تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر. سوم دقيقة 190 ملي
11: اريدو طور عالمك
0: هايتك. تحياتي لكم، هذا موعد جديد مع هاي تيك، موعد مليان بالارقام المراذية وارقام تخص تونس المراذية. الرابور تريمستريال الرابور نتاع الثلاثي الاول من 2026 مع الهيئة الوطنية للاتصالات خرجنا الرابور يعطينا فكرة على قطاع الاتصالات في بداية العام هذايا وبطبيعة بمقارنة مع نفس المدة عامنا وحتى سنة مقارنات مع 2024. المهم هو انه المارشي نتاع التليكوم في تونس وصل الشيفر دافير نتاعو لل 1024.9 مليون دينار مقارنة ب 962.3 مليون دينار في الثلاثي الأول من 2025، ارتفاع ب 6.5% بالنسبة للي ريفينو الأساسيين يجيو مع عند ليزوبيراتور ثلاثة. في المرتبة الأولانية لقاو أريدو تونس ب 354.1 مليون دينار، في المرتبة الثانية تونيزي تيليكوم ب 324.8 مليون دينار، وفي المرتبة الثالثة أورانج ب 200.1 مليون دينار. بالنسبة للي ريفينو نجمو نقولوا أنه فما
12: العديد من الخدمات أبرزهم الداتا فيكس اللي مازالت هي تحتل المرتبة الأولى 35%، داتا موبيل ما يش بعيد عليها برشا 33%، التليفوني موبيل في المرتبة الثالثة 24%، التليفوني فيكس 2%، ويعني خدمات أخرى تحتل 6% بالنسبة للريفونيو منين جاية المداخيل هذية. فما ارتفاع كبير ياسر كيف قلت بالنسبة للداتا فيكس والداتا موبيل، الانترنت فيكس والانترنت موبيل 360.9 مليون دينار بالنسبة للداتا فيكس و 339 مليون دينار بالنسبة للداتا موبيل، مع تراجع بالنسبة للتليفون الكلاسيكي 242.5 مليون دينار والتليفون فيكس ب 18.1 مليون دينار. هات نحكيو توا على لي زابونمون، نحكيو على تو دو بينيتراسيون، نسبة الاستعمال في تونس التليفوني موبيل اليوم 123.1%، الداتا موبيل 89.2%، التليفون فيكس العادي 54%، الداتا فيكس ريزيدونسيال 52.7%. بالنسبة للتليفوني موبيل اليوم البارك متاع الموبيل في تونس نقاو فيه قرابة 15 مليون أبوني، 14.887 مليون هذا هو الرقم متاع لينتير، بارتيسيون نقاو 6.55 مليون بالنسبة لأريدو تونس، 4.49 مليون بالنسبة لتونيزي تيليكوم، و 3.8 مليون بالنسبة لأورانج تونيزي. الاستعمال متاع الصوت اليوم 6389 مليار دقيقة بالنسبة للثلاثي الأول، نحكي لهنا على الترافيك متاع الفوا الصوت بالنسبة للاستعمال. الكونسوماسيون نجم نقولوا 142 دقيقة في الشهر بالنسبة للابوني الواحد. بالنسبة للداتا موبيل اليوم يعني الاستعمالات بالنسبة للانترنت موبيل 10.271 مليون أبوني، بالنسبة للسمارتفون 331 ألف كلي 3G 4G، وبالنسبة للكونسوماسيون موبيل اليوم في تونس في الثلاثي الأول من 2026 10.4 جيجا في الشهر بالنسبة للاستعمال. هذا هو المعدل بالنسبة للاستعمال متاع السمارتفون، و 33.3 جيجا في الشهر بالنسبة للكونسوماسيون عن طريق الكلي داتا. والترافيك توتال بالنسبة للداتا موبيل وصل 354 بيتا أوكتي، مع العلم أنه 1 بيتا أوكتي يساوي مليون جيجا. بالنسبة للريبارتيسيون فما 318 بيتا أوكتي عن طريق السمارتفون و 35.5 بيتا أوكتي عن طريق الكلي. والاستعمال بالنسبة للداتا فيكس نقاو تطور وتراجع، نبدأ بالتراجع. فما تراجع بالنسبة للADSL 461 ألف مستعمل بالنسبة للADSL في الثلاثي الأول من 2026 مقارنة ب 2024 وقتها كان 869 ألف. الرقم تراجع بالكده بالكده بالكده، أما زاد فما ارتفاع مهم بالنسبة للاستعمالات متاع الفيبر في تونس من 46 ألف خلطنا لل 222 ألف في ظرف عامين، يعني ما بين 2024 وبداية 2026. الـ FWA ونحكي لهنا على الوجه المهم متاع الاستعمال متاع الـ 5G، الـ FWA يعرف نمو كبير ياسر بالنسبة للاستعمال. في الثلاثي الأول من 2025 كان فما 112 ألف مستعمل بالنسبة للفيكسد وايرلس أكسس، وفي الثلاثي الأولاني من 2026 لبوكس متاع 5G وصلوا بالنسبة للاستعمال 278 ألف. المعدل متاع استعمال الانترنت بالنسبة للـ FWA 330 جيجا في الشهر بالنسبة للمستعمل الواحد. نحكيه على استعمالات الداتا، اللي لاحظوها انه استعمالات الفورفي اللي فوق الـ 25 جيجا طلعوا برشا مقارنة بالثلاثي الأول من 2025. كان نعملوا مقارنة لفورفي اللي يساوي ولا أكثر من 25 جيجا طلعوا ب 56% مقارنة بالثلاثي الأول من 2025. لفورفي اللي أقل من 25 جيجا تراجعوا ب 22%. نحكيو توا على اللي ترمينو السمارتفون اليوم في تونس، فما عنا 10.7 مليون ترمينال، فما 72.3% دي سمارتفون، 27.1% دي فيتشر فون. لي فيتشر فون هما التليفونات العاديين اللي ما فيهمش انترنت القدم كما النوكيا 3310 وغيرهم من التليفونات هذوكم يتسموا الفيتشر فون. بالنسبه للتابلت نحكيو على التابلت اللي فيهم كارت سيم 0.6%. واذا كان نحبوا نشوفوا وين 5G بالنسبه للاستعمال نتاع لي سمارتفون، نلقاو انه اليوم فما سيطره كبيره بالنسبه للي سمارتفون 4G، 84% من لي سمارتفون كومباتيبل 4G، 9% بالنسبه للي سمارتفون كومباتيبل 5G و 5% من اللي سمارت فون كومباتيبل 3G. مشكلة كبيرة بالنسبة لل 5G اللي عندنا فوق العام من لانسمون من نتاع 5G. واليوم نظرا بالطبيعة لارتفاع أسعار السمارت فون هذوما نتاع 5G، نسبة الاستعمال نتاعهم ولا حضورهم اليوم ضعيف ياسر مقارنة بالسمارت فون 4G. اليوم عندنا في تونس 64 سمارت فون في المية ساكن. كانت هذه هاي تيك فيها قراءة لرابور الاخراني متاع الهيئة الوطنية للاتصالات ويخص قطاع الاتصالات في الثلاثي الأول من 2026. هاي تيك لتقع على السيت متاعنا موزايك اف ام بوان نت.
13: أحلى بونوس لحلى ناس مع لفخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 190 مليون.
14: أريد طور عالمك
2: على كل سنة.

0: هذا جولة تونس على موجات موزايك اف ام. ذكركم غدوة بعد غدوة إن شاء الله أول أيام العيد، ثاني أيام العيد على برمجة خاصة على موجات الأولى في تونس مع مختلف الزميلات والزملاء، ونعطيكم موعد لخلطات غدوة إن شاء الله من الستة حتى للأول إن شاء الله مع بعضنا، من الستة حتى نص نهار تسويع من بث المباشر، وين كالعادة تلقاو أهدائاتكم وتلقاو الموسيقى وتلقاو الربح والأجواء إن شاء الله الممتازة والممتازة جدا إن شاء الله. عيد يوسين دايما نتمنى لكم طريق سلامة للجميع. نمشي تو سويت لنستحكي
1: نستحكي
2: صباح.
0: شبيكو سيدة عايدة؟
2: قلت لك تعمل لي اهداء غدوة صباح بمناسبة العيدة.
0: نعمل لك اهداء.
2: مرسي، عايشك دكتور.
0: بارك الله فيك. تقول اختنا عايدة تعمل في الكازين
3: العلامة
0: هذاك علاش. بارك سيدي، نمشي تو سويت والعبيد اللي تسوق في الكياس قولهم طريق السلامة، وردوا بالنا لأن مرصد سلامة المرور يدعو مستعملي الطريق إلى مزيد الحذر والانتباه.
4: وأكدت رئيس مصلحة الاتصال المروري بالمرصد الرائد سامية مسعود في تصريح لزميلة بشرى سلامي أن احترام قوانين الجولين والسياق المتزنة يبقى الضامن الأساسي لقضاء عيد في أجواء آمنة، وقالت أنه العيد فرحة والفرحة تكون كيف نوصلوا سلمين، وشدت زيادة على أهمية ربط حزام الأمان بالنسبة للسائقين والركاب سواء في المقاعد الأمامية أو الخلفية، مع ضرورة احترام السرعة القانونية وإشارات المرور والمحافظة على مسافة الأمان، إضافة إلى تجنب المجاوزة الخطيرة والسياق المتهورة، كما حذرت من استعمال هاتف الجوال أو السماعات أثناء القيادة لما يمثل من خطر على التركيز والانتباه، ودعات إلى أعطاء الأولوية للمتراجدين والانتباه لهم خاصة في المناطق المكتظة.
5: يوجه المرصد الوطني لسلامة المرور نداء لكل مستعملي الطريق باش نكونوا أكثر وعي ومسؤولية ونحافظوا على سلامتنا وسلامة الناس الكل. العيد فرحة والفرحة تكمل كي نوصلوا سالمين، على هذا لازمنا نحترموا قوانين الجوالين ونسوقوا بكل حذر. أول حاجة ربط حزام الأمان ضروري للسواق والركاب في الأماكن الأمامية والخلفية، احترام إشارة المرور والسرعات المحددة، زيادة لازم نحافظوا على مسافة الأمان ونتجنب المجاوزة الممنوعة والسياقة المتهورة. ونحب نذكروا اللي يعمل تليفون أثناء السياقة وحتى السماعات ينقص برشا من التركيز ويسبب في حوادث كثيرة. كيف لازم الانتباه للمترجلين وإعطائهم الأولوية وقت ما يلزم. بالنسبة لسواق الدرجات النارية الخوذة تحمي أو تبقى ضرورية، ومن المهم زادة ما ننقلوش ركاب وسائل مش مهيئة، نحملوش أمتعة تحجب الرؤية على السائق، وإذا كان السائق يحس بالتعب أثناء السفر الأفضل أنه يتوقف شوية يرتاح قبل ما يوصل الطريق. وبالطبع بالنسبة للسياقة تحت تأثير حالة كحولية خطر كبير على الجميع، وقبل أي سفرة لازم نتأكدوا من مسلزمات سلامة كما حقيبة الإسعافات ومسلسل العطب.
0: ردوا بالنا بقدر المستطاع، ناخذوا بالأسباب كيف ما قالت سيسوا رواحكم، نحبوها تكون عطلة آمنة عيد آمن إن شاء الله. أهم حاجة نوسعوا بالنا، وأكثر حاجات اللي تنجم ضر هي السياقة تحت التعب، واضح ولا تحت تأثير حاجة
3: والسرعة زادة كيف خاصة خاصة أي خاصة أنه برشا ناس توا باش يروحوا يخدموا اليوم باش يروحوا لبلدانهم اللي هي تنجم تكون بعيدة،
2: ولا اللي يخدموا غدوة صباح بكري يعملوا التهاني وبعد يروحوا لبلادهم لجرومبيليا هذوكم الناس هذوكم فهمت
3: وتروت
2: يردوا بالهم في الثنية زاد
0: 30 كيلومتر جرومبيليا مدام صلي عني بي
2: صلى الله عليه وسلم.
0: نوصل قبل يونس انا في الكبدة عنده بوشون مش السكر هو نوصل قبله.
2: وتجي بيه شكون نحكي عليك؟ نحكي عن الناس اللي تخدم غدوة صباح بكري
0: تخدم غدوة
2: وتروح لجرومبيليا
0: فما حدا مش كنجي صباح نصليه في جامعة مون بليزير وبعد نجي نقصد ربي نخدم مستنطع صباح لاني أمورنا واضحة والحمد لله.
3: أي أي.
0: نحن في كنا في الله ونحن في كنا في رسول الله والحمد لله. الحمد لله.
3: دوك
0: أقعد زوا عايدة.
3: دوك بالحق الناس خاصة الناس اللي يروحوا اليوم اللي عاد من الخدمة مش يروحوا في المسافات البعيدة في الليل الدنيا ظلمة فما ثم طرقات ما فيهاش إنارة يروحوا بهم بسرعة كيف كيف يحب.
2: وطريقات زادة محليهم كل كلهم مستويين وكل.
3: فهمتني. دوك ويكمل هالخدمة ويروح نجم يكون تعب. خاصة اللي الناس كلها حتى مش كان اللي يهز مع عائلته ولا مش لازم عائلته يعني كيف كيف دونك يعني حاولوا انه يخوي مسلش نزيد ساعة ساعتين يرتاح الطريق يرقد شوية نص ساعة يقف في بحار فهمتني ويوصل يوصل بالسلامة خطر عيد عيد بتاع لما
4: بتاع عيد
3: بيصير نقص شوية نقصوا من التليفونات نقصوا من والسرعة سرعة سرعة
2: أي بالكم تسوقوا في يدكم تليفون
3: خاصة أنه خاصة أنه ذي حاجة يعني موجودة في طرقاتنا الحق بعض نقول بعض التوينسا السيارات بالضبط هي كيما الدواب عندهم، معناها ما عندهم حتى مشكله عنده وكهوه، معناها سون سانتردي ما فما حتى مشكله معناها. دونك لا توا سياراتنا بالله ردوا بالكم على صغيراتكم،
2: والله مش ثنيه بركه زيد يونس، حتى اللي قاعدين في تونس على خاطر ما يتفرغ البلاد وتولي الناس هدوا عادي يبداو ماشي باش يعيط يحرق ستوب ويحرق الفلوس، قالوا شنو هو في رغتي ما فماش فما حتى شيء، زيد هذوكم يلزمهم يتريثوا ولا تلقوا
3: الناس باش تكلموا الناس كلها.
0: ان شاء الله كل عام تحب الخير سي يونس،
2: عيدكم مبروك، عيدكم مبروك شيخ الدكتور، الدكتور العلامة قبل
4: على سلم على رحمة وتسمع فينا من جرب نسلم عليها برشا،
2: وعلى دكتور نيس بالطيب زيد سلم عليكم الكل وخليكم عيدكم مبروك
0: يا سيدي. ان شاء الله كل عام وانتم حيين بالف خير، نعطيكم رونديفو غدوة صباح في ان شاء الله صباح العيد، خل ان شاء الله نبداها بسليتو عندي هكا فريق سلامة ليكم الكل، خليكم مع أجواءنا الاحتفالية شوية خل الأخبار بتاع ستة، بعد هي سبور إكسبريس والمشوار يتواصل مع ريكال سبور مع حيدر الشيخ سنين دايما، كل عام وانتم حيين بالف خير، ان شاء الله ديما أعيدنا حفلة بسليتو عندي.

0: خاطر ثقتكم فينا أمانة وعشرتنا مع بعضنا مزيانة. بغانت يتطور مع الأجيال مع برشا محبة ودلال، ويوفر لكم جديد كل يوم مع سيرفيس كليان يخلي المحبة تدوم. والمحبة ما تتقاسش بالسنين، المحبة تتقاس بالفرحة في العينين، والعشرة هي هي ومع بعضنا مكملين ثنية. بغانت برشا دلال ومازال مازال.
1: فديت ما ستريس والروتين وقيد تبدل الجو وتعيش مود ترانكيل في اوتيل عنبر الفل حمامات باي ترافل تو دو. عيش الفايب اللي توتيك اوتيل كوزي بيي دون لو بين البحر والشمس، تعيش الكالم والديتانت. بحر صافي اكسبسيونيل يخليك تتمتع باكسبيريونس سنساسيونيل، وما ننساوش الماكله البنينه اللي تعمل الكيف. فيش تستنى؟ امشي لاقرب اجنس ترافل تو دو، كلمنا على 70303 ولا ادخل على سيت traveltodo.com. ترافل تو دو لي بري تودو.
2: انا قهوتي في الدار برافا شيكوري بلار، واليوم برافا عملت احسن فار، جيتنا بفورما دوي باكي جديد وبختيك يتحل ويتسكر بسهوله ويخلي الكاليتي مضمونه وصومها اقل من بلار. ومازال جديد برافا تويتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوه اون بودر اي سوليوب. نعملوا قهوه برافا.
3: تحلم تحل ولا تجدد الريستورون تاعك وتولي شيف ناجح ومشهور؟ مع فريغو تكنيك حلمك يتحقق ويدوم. فورك ولا فريتوزك بجوده وصوب كيفهم شثنين، وبالسيرفيس ابريفونت والبياس دوريجين ديما مضمونين. مع شركائنا في التمويل التسهيلات توصل لخمس سنين. انت عليك بالحركه وفريغو تكنيك تجيب لك البركه. وباللي زوفر على الفيسبوك المدوك
4: فريغو تكنيك، تجهيزات المقاهي والمطاعم والنزل.

عاصمه جمهوريه الكونغو. ويحتل المغرب بحسب التقرير المرتبة الأولى، بينما تأتي مصر في المرتبة الثالثة تليها تونس وجزر الموريس ضمن المرتبتين الرابعة والخامسة على التوالي. كما أشار التقرير في سياق ذاته إلى أن جنوب أفريقيا هي الدولة الوحيدة في أفريقيا جنوب الصحراء القادرة على منافسة دول شمال أفريقيا، واحتلت المرتبة الثانية ضمن هذه الكوكبة. تونس تحتضن ببادرة من مجلس العمالة التونسية الأفريقية الدورة الأولى لمعرض التكنولوجيا والخبرات الأفريقية من السادس إلى غاية الثامن من أفريل من سنة 2027، وذلك بهدف تطوير أدوات الدبلوماسية الاقتصادية وتأمين حضور تونس أفضل في القارة تونسيا أفضل في القارة. وجاء الإعلان على هامش اللقاء الذي جمع وزير الخارجية محمد علي النفطي بمقر الوزارة برئيس المجلس أنيس الجزيري، وخصص اللقاء لاستعراض مخرجات الدورة التاسعة للمؤتمر الدولي حول تمويل الاستثمار والتجارة في أفريقيا فيتا 2026، والتي أسفرت عن إبرام مشاريع استراتيجية كبرى في قطاعات النسيج والتنمية الحضرية والابتكار التكنولوجي وفق بلاغ وزارة الخارجية. في الشأن الدولي، جيش الاحتلال الإسرائيلي يصدر انذارات لسكان 13 بلدة وقرية جنوبي لبنان بالإخلاء، ويدعوهم للانتقال شمال نهر الزهراني. من جهته، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقول إن الجيش الإسرائيلي يعمل بقوات كبيرة على الأرض جنوب لبنان ويسيطر على مناطق استراتيجية. القيادة المركزية الأمريكية تقول إنها عادت توجيه أكثر من 100 سفينة تجارية حتى اليوم لضمان الالتزام بحصار الموانئ الإيرانية. ونائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف يعلن اليوم أن الحكومة اتخذت الخطوات الأولى لإعادة خدمة الإنترنت بعد انقطاع شبه كامل منذ اندلاع الحرب مع الولايات المتحدة والكيان الصهيوني أواخر شهر فيفري المنقضي. في الختام، شرطة مكافحة الشغب في تركيا تستخدم الغاز المسيل الدموع وخراطيم المياه لتفريق تجمع دعا إليه اليوم زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض أوزغور أوزيل غداة صدور قرار قضائي بعزله من منصبه. وجاء التجمع في مدينة إزمير بعد يومين من اقتحام مئات من عناصر شرطة مكافحة الشغب مقر حزب الشعب الجمهوري في أنقرة. وألغى قرار المحكمة الصادر الخميس فوز رئيس الحزب أوزغور أوزيل في الانتخابات الداخلية للعام 2023، وعين رئيسه السابق كمال كليشدار أوغلو زعيما مؤقتا له. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الأخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع حيدر في سبار إكسبرس. إلى اللقاء. الأولى في تونس.

0: موزيك.
1: مع أريد في العيد الكبير شر جيب زوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير. ألعب على ماي أريد وإلا كليكي على اليان ليجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
2: أريد طور عالمك. سبور
3: إكسبرس. مرحبا بكم الناس الكل. أعلنت الكتابة العامة للنجم الساحلي في بلاغ صادر اليوم عن عقد جلسة عامة انتخابية استثنائية تكون نهار الجمعة 19 جوان انطلاقا من 5 متاع العشية في نوزل نادي بزوسة، وهذا بعد عدم ورود أي ترشحات للانتخابات اللي كانت مقررة نهار 25 ماي. قال زاد البلاغ أنه جدول أعمال الجلسة مش يكون يتضمن انتخاب هيئة مديرة جديدة لاستكمال الفترة النيابية الهيئة المستقيلة، مع فتح باب الترشحات بداية من تاريخ نشر هذا البلاغ وإلى غاية 15 جوان 2026. مش نرجع على الموضوع هذا بعد شوية في ركام سبور بكل التفاصيل، لأنه الحقيقة موضوع مهم جدا. نجم ساحلي فما

0: تخبط كبير ثم بعد شوية نحكيه فيه كل هذه التفاصيل لها. نجيو توا للكيب ناسيونال وعدد من اللاعبين يلتحقوا بالتربص في تبرق تونيكتي حنبعل والمستوري في حين تساؤلات في خصوص موعد التحاق علي العابدي العابدي اللي يلعب الليلة مقابل ذهاب البراج من أجل ضمان البقاء في الليغ 1 ضد سانتيتيان دونك نيس سانتيتيان الليلة في الليلة متاع البراج. دونك علي العابدي باش يكون موجود ومازال مش واضح وقتاش ينجم يلتحق بالمنتخب الوطني. حمام لم في الملعب الجابسي نهائي البراج من أجل الصعود إلى الرابطة المحترفة الأولى يتلعب 30 ماي في أولمبي سوسا أو يكلو. دونك هذه هي المعلومة في أولمبي سوسا أو يكلو المقابلة باش تتلعب. نذكروا فينا البراج اللي يربح يلتحق بساقي تلدير وأمل حمام سوسا في الرابطة المحترفة الأولى. عملت الهيئة المدير النجم المتلوي عن تفاقم الأزمة المالية للنادي بعد ما تراكم الديون واتجاه اللاعبين والمزودين والإطار الفني لمدة 8 شهور. لاعبية المتلوي 8 شهور ما خلصوش. دونك الوضع أصبح يهدد مستقبل النادي على حد تعبير البلاغة. أكثر أخبار ديما موجودة متواصلة على السيت موزايكا فان بوان نت. احنا نعود نتقابلوا بعد شوية في ركاب سبورة.
1: فعب أريدو في العيد الكبير شار جيب زوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير. ألعب على ماي أريدو وإلا كليكي على اليان ليجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
2: أريدو طور عالمك.
3: موزايك FM لا راديو 100% تيوب.

0: حيدر الشرني.
1: أهلا وسهلا بكم، شكرا على اختيار موزيكا فام عودكم اليومي مع ركاب سبورة. عودة كالعادة على أهم وآخر المستجدات الرياضية في تونس وخارج تونس. نحكيه على تفاقم الأزمة في النجم الساحلي والدعوة إلى عقد جلسة عامة انتخابية أخرى. شكون الناس اللي تفكر اليوم في الترشح؟ شنية شروطهم؟ شنية الوضعية المالية تحديدا؟ شو المطلوب في الفترة القادمة رياضيا وإداريا لكن خاصة ماليا؟ برشا أسئلة نطرحوها اليوم. يكون معنا بعد شوية نجيب المجريسي يشاركنا هذا الحوار أخبار مهمة ومعطيات مهمة لجماهير النجم الساحلي والجماهير الرياضية الكل بكل تأكيد. نحكي زيادة على ترتيب التراكم الجديد للأندية الإفريقية ونعرفوا ليه قيمته في تحديد الأندية اللي تلعب مونديال الأندية. دونك الوضعية بالنسبة لي الترجي هذه تونسي الموجود ثالث الترتيب والنادي الإفريقي اللي يرجع المسابقات الإفريقية من بوابة رابطة الأبطال الموسم القادم. شنو لازم زوز الفرق التونسية هذه حتى يحافظوا أو يحسنوا ترتيب حتى يضمنوا مشاركات في كأس العالم إما القادمة أو اللي بعدها بكل تأكيد. كيف نحكيه على مقابلة البراج من أجل الصعود إلى الرابطة المحترفة الأولى حمام الأنف والملعب الجابسي وعديد الأخبار والمعطيات الأخرى في سويعة تقريبا رفقني فيها المدرب والمحلل الفني سمير السليمي. أهلا وسهلا، مرحبا.
2: أهلا بيك حيدر، تحية ليك عمار لخيان الناس كل تبع فينا تحية رياضية ونقولهم عيدكم مبروك وكل عام وانتم حيين بألف خير.
1: أهلا وسهلا بك سمير. عمار شو الأمور؟
3: مرحبا حيدر، مرحبا بك، مرحبا مستمع مزيد كافية. إن شاء الله عيد ميلاد، إن شاء الله إن شاء الله عيدكم مبروك ناس كل شيء
1: حتى لعيد ميلاد
3: حتى عيد كل الهات فهم الناس عند عيد ميلاد
1: زيدون. أهلا وسهلا في الإخراج، مرحبا وسيم في الإخراج الرقمي. فصل قصير ثم نبدأ من آخر ما صار واللي صار صار في النجم الساحلي. تفاصيل بعض اللحظات.
4: صيف السنة كيما كل عام كوماي كود رجعت لكم بسامر اكاديمي اللي باش توفر لكم دي زوبورتونيتي باش تتعلموا بايثون، اي جينيراتيف، ديفلوبمون جو فيديو، ديفلوبمون ويب، سايبر سيكيورتي وسوشيال ميديا، وهذا الكل في 3 جمعات كاو. ما تفوتش اول سيسيون اللي تبدا نهار 8 جوان. تلقاونا في تونس سوسة نابل قروان واونلاين زاده. لاكثر معلومات كلمونا على 39 143 900.

0: أجيل إنرجي قدم لكم آخر مسار.
1: NEI Synth, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
0: آخر مسار.
2: عنت هيئة النجم الساحلي والكتابة العامة للنجم الساحلي عن تحديد موعد جديد لجلسة عامة انتخابية تكون نهار 25 تكون نهار 15 جوان 2026 وفتح باب الترشحات انطلاقا من صدور البلاغ متاع اليوم. لكن الخبر هذا يخفي وراه برشا معطيات وبرشا معلومات بالنسبة لجماهير النجم الساحلي تخص الاتوال ووضع الاتوال حاليا وفي المستقبل. موجود معنا ينضم لنا نجيب المجريسي. اهلا وسهلا. مازال ما وصلش نجيب، خلينا نبدا بعمار. كان متوقع الحقيقه انه يتم معناها تاجيل جلسه العامه الانتخابيه لعدم ورود ترشحات، وهذا مش مفاجاه الحقيقه.
3: طبيعي هيدا، وهو مش مفاجاه بحكم تشوف يعني الخطايا وتشوف يعني الجلسه يعني التقييم اللي صار فيها. سير مال الواحد بيجي باش يسمع 105 ولا 106 مليار، طبيعي جدا حيد الراو مش يقوم مش يجيب شي ترشح مش يطلب بوريق، ولكن باش ما نخوفوش الناس.
2: هو زاد عمار راهو 105 هو الاجمالي الديون، اما امل
3: ايه فما فما 56 يظهر لي رضا شرف الدين ولا 57.
2: ربي يفرج عليه،
3: ربي يفرج عليه.
2: هو مش طالبهم تو، هو وعائلته، دونك ماهيش ديون عاجله
3: زاد. وفما 20 نتاع السي ان اس اس معناها والقباض، فممكن حتى اكثر باش تبدا بالموسم. بس الناس ما يعني حتى باش يجي ترشح ما تفجعش، باش تبدا الموسم يعني تحب لك 5 مليارات و500 اللي هي مع الجماهير، مع يعني فما ناس تعمل تلف حول النادي وتنسى الصراعات، تنسى الصراعات. خاطر المره اللي فاتت حكيت وقلت لك فما برشا صراعات، تنسى الصراعات وتنسى المشاكل. وبالرسمي لاول مره الجمهور زاد يحب الجمعيه ما يحبش الاشخاص، وتلتف العباد وتعطي الفلوس وقتها وتسيب عليك من نمره 5. خاطر من بعد النجم نبدا نحكي، وما يجي نجم يقول لك نمره 5 انت باش عاونت، اني انساني مانيش معاونك، ارتحتش ارتحناش هك باش كيك بربي باب ونسكره لهم، باش ما يقعدوش يتعبوا فيها برشا، باب ونسكر واي مانيش معاونك. وحتى كان عاون ما نقولكش انت باش نعاونو عاون. فما اني والله
2: حيد هو مثال شيء خصوصيه، ما باش نسالك مثال انت مقرر ما تعاونش معناها ولا ما تحبش تعلن للناس، ما نعرفش، مجرد سؤال. خاطر نتصور انه اللي يسمعوا فينا توا راهم طرحوا السؤال،
3: اكتب لي في كومونتير جرانديزر هذاك دينار ماهوش مدو متخبي عاط حساب دينار لايت ومتخبي ورا البي سي، اني هذاك ما عادش يدخل في ذمتي بمليم، ما عادش نسمعه اصلا. والتوال مريضة، فما مشكلة حيدر متاع فلوس، وهما مازالوا يتعاركوا. والله حيدر شيء دوخ، والله أني مرة فجبت لك حكيت سنتر فورماسيون مازال وجه على عمار، تشيمك في عمار أنت عبيت قصت نقصوا في شيبس ولا في تعملوا عبيت الكل ودي يدفع الفلوس ورجعوا العكروت ويترجع عندك يعني تنجم الجمعية 31 قوت تلقاها في الهوات. وبربي الزينة ما يطلعناش بربي محلل من غادي ندرا شكون يتيح والتوال ما تيحش. بربي هذيك الشعبوية خليوها في دياركم. تو فما مشاكل كبيره، 31 القانون يقول، مش عمار قال ولا نمره 5 ولا ليه، والقانون يقول نهار 31 اوت هذا 31 كان الجامعه يعني تعمل معاك البي وتهزك توصلك نهار 31. فما جمعيه اسمها النجم الرياضي الساحلي تنجم تلقاها في الهوات لا قدر الله. هذا العباد اللي ما تحبش تفهمه، لازمك تمشي تلقى حلول ترجع العكروت. الناس كل الدور ميمكش فيه تعاركت معاه ولا عندك صراعات ولا ميمكش. فما النجم الرياضي الساحلي تمشي تعطي الفلوس وتعاون، الله غالب في الاخر باهي كي تهرب العباد ويهرب. فماش معناها الناس اللي تدفع الفلوس ما يحب مع الناس، الله غالب ما تستنى العباد تو حاطه يديها كيك تستنى في واحد كيما فرجي ولا حمدي المدب ولا السلامي في صفاق يجي يغشمك بمليار ولا بزوز، راهو مضمض وبايت على السيم
2: عليه. هو فعليا ما فماش ما شخصيه كيما هكاك،
3: ما فماش كل
2: مش بالضروره بنفس الكاليبر بنفس الحجم ولا الامكانيات، اما أعتقد أنه جهة الساحل
3: نعطيك صحيح
2: برشا ناس نجم تعاونه،
3: فما ناس تحبش تمد الفلوس مثلا كما الزهرة دريس تمد شوية تمد لك، بالرغم هي عاونت برشا سونتر فورماسيون ووقفت برشا معنا مع الإطوال وبيتت الملاعبية. خلينا نقولوا الحقيقة هذه حقيقة، فما كمال بالخيرية، فما ناس عاونت، ولكن نجمش تحط الحمل على زوز ولا ثلاثة من الناس، نجمش احمل راهو برشا فلوس وزيد. هاو نقول لك علاش الناس ما عادش تحب تعاون، خاطر عاون فسد عاون فسد عاون فسد. نحطوا نجيبوا الفلوس في عود نعملوا استراتيجي ونجي ونصرحوا الناس ونقولوا راهو ما نشوفش نلعبوا على البطوله وما نشوفش نلعبوا على البطوله راهو السنه ما نشوفش نلعبوا نصرحوا العباد انا باش نخلصوا ديوننا لا نخلصوا 4 مليارات السنه مثلا ونزيدوا نجيبوا ب 6 ملاعبيه لويه
2: ما يفهمش علاش
3: عليه
2: لازم
3: تقعد تقعد تعوم في الشيح تقعدون في نفس انت تعوم ما تنجم تخرج للشط يعاود يرجع كلمه
2: اي معناها تخلص ديونك وتدين تخلص لا خلص ديونك وارتاح
3: خلص ديونك
2: عام عامين وبعد
3: شوف هاو هاي الناس اللي بيجي يشد لي طوال نخلص ديوني وما عم بالي بحد ما لعبش على التيتر عامين ما لعبش عليه التيتر
2: لا ماهيش كارثه معناها
3: بعد با با با با بعد عامين ولا ثلاثة سنين خالص في ديونك وعندك ملاعبيه يعني تنجم تبيعهم وتنجم تدلل عليهم ولاد السونتر فورماسيون ابناء النادي نتاعك اللي متكلفين شيء من المفروض ولكن اذا كان باش تقعد الصراعات هكا باش تصير يعني برشا مشاكل وباش تقعد اما للناس اللي تجي ترشح تحب نقول راه ما تخافش 106 تقرا فيها اما هو راه كي تعرف فيش تتصرف 6 مليارات تبدا السيزون نتاعك وترك حمورك اما على شرط ما تجيبش تخمه نتاع اللاعبين وتبدا تكدس في الملاعبين اللي صار خلص وطلع ولاد السونتر فورماسيون مليك كان ولاد السونتر فورماسيون وقت الأزمة تلقى أولاد السونتر دو فورماسيون متاع النجم الرياضي السحلي وقت الأزمة أما أنك تجيب تخلص أربعة وتجيب بستة مش تقعد واحد وفي السونتر عنا وحتى ما تراهم مش يطلع وعمار كيطلع قبل كان فم واحد يشوف في الضوء يعني عمار بشي يلعب اللي بجيوي كيف كان فم واحد بشي يعطيه شانس أنه بشي يلعب تعنا أول ما نبدأوا يسبوا فيني عادي جدا ذيك الكرة تبدأ تطلع ومن بعد يسبوا شيرميتي كيف اي من السلطاني صابر بن فرج نعطيهم لكل بلبولي تعرف يعني من اول ما طلع غلط غلطات كذا من بعد ولا افضل حارس في تونس هذيك هي تطلع صغار تطلع ويتكون وقتش باش يكسب الخبره هو كي يغلط والجمهور يدور عليه ويصلح ويغلط ويصلح وعادي ونجيبه مدرب وما يفهم ونجيبه واحد ولد النجم الرياضي الساحلي ويفهم وضعيه الفريق ونصرحوا الجماهير راك ما تنجمش تلعب على التيتر
2: بالضبط
3: عامين ماكش تنجم تلعب فيهم على التيتر
2: بالضبط مازلت باش ناخذ رايك باش ناخذ زاد رايك سمير فقط خلينا ولا عندك متعلق على هذا قبل ما نرحبوا سعد نجيب اهلا وسهلا نجيب مرحبا
4: مرحبا بك تحيه ليك تحيه لسمير وعمار
2: اهلا وسهلا
5: تحيه ليك نجيب
2: اذا كان عندك مضيف على هذا سمير قبل ما نمشي نجيب
5: عندي راي تقريبا يتوافق مع عمار في بعض النقاط ويختلف في نقاط اخرى ورأي كذلك ينطبق على معظم الأندية التونسية أن النجم الرياضي الساحلي في تاريخ أوت ولا شنوه بشتيح إلى ربة الهوات لا سبيل إليه لأن الكاف تتعامل مع أندية محترفة وإحنا في تونس مناشي نوادي محترفة وضعية النجم
2: ما ينطبقش علينا القانون
5: ولو أني أنا مانيش رجل قانون ولا أدعي أني نعرف القانون لكن نعرف وضعية النجم الرياضي الساحلي في مشهد الرياضي التونسي أنك ككاف تحب تطبق علي قوانين الفيفا تطبقها على نوادي محترفة إلزمني قبل عن طريق الجامعة بالاحتراف الكامل مشاكل الإطوال الحالية مساهم فيها الإدارات اللي تعاقبت على الإطوال وتعاقبت على الإفريقي وتعاقبت على السيابي والسياسات وغيرها لكن كذلك المسؤولية كذلك فيها جزء كبير للفيدراسيون اللي الإطوال تبقبق بالديون وتشري في الملاعبية الفيدراسيون تعطي في الإجازات ومصادق عليها من طرف
2: سمحني سمير هو ذاير وجهة نظر مهمة ياسر وانا معاك ما ينجم حد يسمع يقول لك يا اخي النوادي ورؤساء النوادي ما همش قصر هما هو عنده مصلحة في فريقه هو منتخب هو جاب وفق معايير معينة باش يكون في بلاصة هذيك مش مستحق الرقيب كيما الجامعة باش يقول له اشري ولا ما تشريش
3: اذا كانت كلام سمير راه منطقي على الاخر كيما لا تنتع شنو يا اخي
5: شنو تجيبني نشري بالمليارديرات في الملاعبية والشهرين ب 120 الف دينار وتعطيني في الليسونس وانت تعرفني اللي انا في عجز مالي يتراكم من موسم الى موسم انت وينك رقابه وينك سلطه اشراف انتم زاد مساهمين في وضعيه النجم والافريقي قبل والملعب التونسي والسابي وغيره وضعيه كره القدم التونسيه فيها مسؤوليه من الادارات المتعاقبه شو يعملوا الادارات المتعاقبه سيدي ما الجمهور يحب على الملاعبيه تشري له ملاعبيه شنو المشكل العجز كان ملياري ولا ثلاث تخرج الإدارة ذيك اللي بعدها تولي 10 و20 وهكذا دواليك بولدونيش على مستوى التراكمات تبع ديون في الأخير اللي يقعد في المشاكل هو الجمهور هو النجم الرياضي السياحي
2: اللي هو أصل المشاكل
5: اللي هو أصل المشاكل
2: ما يقبلش فكرة يطلع مسؤول يقول له ما نلعبش حاجة
5: والمسؤول
2: لا أربح وألعب يمشي يضطر يجيب لعبة
5: باش مسؤول أنت مسؤول بالحوكمة بس قول كما قال عمار باش طلع لي جون وتوعي الجمهور وتخاطب معاه بمنطق نتاع كوره. انا ما نصدقش قالوا نجم ديال الساحلي ما تكون بشرق الحلول في 5 أو 6 مليار دويت حتى ولزمت تدخل الجامعه او سلطه الاشراف حتى ولزم في نهايه المطاف. لكن كذلك المسؤوليه مشتركه وتراكمات نتاع سنوات تزيدوا نحكيوا عليها اكثر لانه وضعيه كره القدم التونسيه مش على طوال فقط. شنو طوال قسم الهوات هذه انا من ما منهاش قول قالها عمار شعبويه ما يسالش ولكن ما منهاش علاش لانه مانيش مهيكل احترافيا باش طيحني ديفيزيون دو كيما اليوفي مانيش مهيكل احترافيا باش نعيش في ازمه ماليه كيما برشلون ونصرف اقل من جيرونا واقل من غيره. برشلون اكبر فريق في العالم فهمتني لانه غاديك عندهم الاحتراف الحقيقي هنا ما عندناش احتراف حقيقي هنا عندنا نتمشاو مع الاحتراف بطريقه هجينه وبالتالي ما هيش مسؤولية الطوال فقط ولا مسؤولين الطوال فقط والتراكم تاع سنوات مسؤولية مشتركة. وإذا كان تحبوا هالكيان هذا تاع نجم الساحلي أن الناس الكل منها سلطة الإشراف منها الدولة منها الفيدراسيون منها البنوك منها كذا الداخل في وضعية النجم وعاجلا عاجلا يتغير القانون لتصبح النوادي متاعنا شركات وتصبح القوانين من طرف الكاف بتعليمات من الفيفا تطبق هنا على الرأس والعين لكن ما نجمش طبقها على أندية لا هاوية ولا محترفة.
2: ما هو الطرح معقول جدا فيه برشا منطقة من الاتحاد الافريقي يقول لك أنا راني ما نتعاملش مع نادي أنا نتعامل مع اتحاد محلي اللي هو الجامعة
5: اللي هو
2: هذيك ترجع لي أنا بالنظر
5: أنا طبق عليك اللي هو سبب من الأسباب مع احترامي للناس الكل سبب من الأسباب أزمة كرة القدم التونسية المكاتب الجامعية المتعاقبة وبالتالي فليتحمل المسؤولية متاعه.
2: باهي خلينا نمشي لنجيب المجريسي ناخذ رايك في هذا لكن بداية البلاغ إذا كان معنا ما نضيفه فيه عادة معناها بتحديد موعد جديد جلسة عامة انتخابية تكون 15 جوان القادم. نجيب
4: مرحبا بكم جديد حيد بتحيي لكم وإن شاء الله نقول للناس كل عيدكم مبروك إن شاء الله كل عام وانتم حين بخير. شفنا صحيح البلاغ هما زوز بلاغات البلاغ أنه تأجلت أو ألغيت الجلسة العامة الانتخابية اللي كانت مبرمجة يوم 30 ماي بسبب عدم ورود أي ترشح لرئاسة النجم الرياضي الساحلي والبلاغ اللي بعده جاء يعني تقريبا بعد ساعة من البلاغ الأول أنه الدعوة لجلسة عامة أخرى باش تكون بتاريخ 19 جوان يعني حتى المدة الزمنية مش طويلة لأنه زاد نعرفوا أنه الموسم
2: 15 جوان ولا
4: الجلسة العامة لا نهار الجمعة 19 جوان
2: صحيح.
4: وبالتالي معنى واضحة الأمور أنه حبوا يسرعوا بجلسة عامة أخرى في شيء ما تتبدل الأمور في شيء ما تكون فما قائمة ولا يكون فما أشخاص اللي باللغة العامية نقولوا يحرقهم الحليب حيضا لأنه الحقيقة الوضعية واللي يخوف أكثر هي حالة الكساد خليني نقولها كما هيك فما برود تام فما غموض تام صدقني يمكن حتى بعض
2: كامل وتام زادة
4: فميش حيد الراو اللي طوال عبارة توا تشوف لوكال تدخل ما تلقى حد باستثناء بعض العملاء ما تجب تتواصل مع حتى حد ما تجب تحكي مع حد حتى حد ما يعطيك معلومة. الحقيقة يعني الأمر مخيف جدا أنه لهنا تحس أنه الناس كل بعدت الناس كل حد يتملص من المسؤولية زادة والناس كل خايفة معناها حتى كي تحكي الناس كل خايفة ما تحبش تقدم فما ناس خايفة على الوضعية بتاع الإتوال فما ناس خايفة تقول لك ليه ما تحبش تقدم فبعض الأشخاص اللي الناس يمكن تشوفها اللي لازمها تكون في الفترة هذه قريبة تحاول تلقى حلول يشوفوا يعملوا هيك حتى نوعا ما هيئة إنقاذ اللي قاعدين نسمعوا بها ومانيش قاعدين نشوفوا فيها وإلا التوى ما ولدش فما هيئة إنقاذ اللي قاعدين نسمعوا في الحديث عليها. هذه كل معناها عوامل اللي تخليك فما برشا غموض في الإطوال ومعها مخاوف كبيرة كما قلت لك الجماهير لأنه اليوم الحقيقة الوضع كثير زادة كيف الجمهور يقول لك خويا ما منحبش يجيني شخص جوست باش يعمل كارت فيزيت وباش يكون كما غيره يعمل مدة ومن بعد كي يتملص من المسؤولية ويهرب ولا يقول راه الوضع مانيش قادر عليه خاصة مع الأرقام المفزعة اللي قاعدة خارجة. ولكن زاد الأرقام المفزعة راهي ماهيش جديدة يا حيدة راهو مبلغ 105 كان نرجعوا لعملناه باش نلقاو 100 وشوية
2: اي هو بيدو زاد شوية
4: هو بيدو فما معناه فما تركة قديمة فما برشا عوامل فهمت باش المبلغ قاعد يزيد بشوية بشوية فما زادة كي تشوف انت فما 53 ولا 54 مليار هذوما اللي سالهم الدكتور إذا شرف الدين كما قال عمار زادة فما نصيب للسينيسيس بالتالي راهو الوضعية بستة ولا خمسة تنجم تبدأ عامك تنجم تحاول الخطايا العاجلة ذو ما تخلصهم ولكن شكون ولهنا نسمعوا أن الدكتور كريم العكرود ببوادر شخصية قاعد يعمل في بعض الأشياء قاعد يعمل في اتصالات قاعد مثلا يمكن الإعلان على انطلاق في الدوسي الاشتراكات باش يكون هو اللي لاهي به ولكن إلى حد الآن إلى حد الآن اللي قاعد يشوف فيه الجمهور ما هو قاعد يرافع حتى شيء وقت اللي فما فرق أخرى بدأت تبرمج وتشوف وتنتدب وتتواصل وتعرف أنت اللي صحيح تو كما قال عمار صحيح من نجموش اليوم اللي توال لازمها لازم شكون يصارح لازم شكون زاد يحكي الواقع والحقيقة أما كيف كيف زاد لازمك شوية تدعيمات لأنه فريق باش يخرج عليك برشا ملعبية فريق يفتقر البرشا عناصر اللي تنجم تقاوم بيهم ولكن حاول تشوف أنهم لاعبين يكونوا فانت كونترا ما همش غالين ما يتكلفوش عليك برش نقطة أخرى حيدر واللي هي يمكن حبيت تتواصل معكم اللي هو المشكل الكبير ما فهم حتى رئيس من الرؤساء اللي جاء وخلينا نقولوا اللي بعد اللي غنشر في الدين ما فهم حتى حد حل بالشجاعة وقرروا الوضع كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وراني اليوم باش نجي باش نحاول باش ننسى الألقاب لازم الناس كل تنسى التيتروات رانا باش نحاول نصلحوا عبارة جماعية اللي باش نعاودوا نبنيوا من نور جديد باش نحاولوا نكونوا جماعينا 43 باش نحاولوا نخلصوا خطايانا راهو عندنا أولويات أهم التيتروات هذا كل ما فماش شكون اللي يقولوا
2: زاد نجيب راهو معناها باش ننسبوا شوية وزاد نشوفوا تيز والانتيتيز راهو كي يطلع مسؤول كيما في جمعيه كبيره كيما نجم الساحلي يقول انا ما نلعب شيء يشدوا 3 4 باجات زوز 3 بلاتوات يتنحى من غدوه معناها راهو مشكل زاد خاطر
4: في ديك من المسؤول اذا كان بشيء
2: مالوريزمون هذا وضع هذا معناها هذا الكونستا اليوم معناها المسؤول اللي يطلع يتكلم لا وانت شكونك باش تعبر باسمنا باش تقول ما نلعبوش واحنا جمعيه كبيره ودي جمعيه كبيره اوكي على العين والراس لكن فريق متواضع النادي حاجة والفريق حاجة فريقك اليوم متواضع لازم خدمة وصبر وتكتيك واستراتيجي وكذا ما يقبلوش الناس يقولك لا أنا اسمي النجم أنا اسمي ساس أنا اسمي
3: الكل باش هزين يا أخي كي تجي تشوف أنت وعلى حتى هاول يا أخي 2007 باش هزينه شوية أبناء سنتر دو فورماسيون معهم شوية وقنبي جيلسون سيلفا
2: ناري
3: موسى ناري اللي هو يعتبر معنا كيف يلعب بذلي بثمانمية ألف من بعد أخوي نجيو لألفين وخمستاش كيفاش بفرانكوم كيف ما كانش غالي مع بغداد بونجيح كيف ما كانش غالي عملنا جمعية ممتازة ولاد سنتر فورماسيون كل كي تجي تتذكر نجاحات النجم الرياضي الساحلي كانت بأبناء النادي النجاحات نتاع النجم الرياضي الساحلي والتتويجات كانت بابناء النادي ما تقوليش فاش فيه سونتر فيه طلع ملاعبيه مع دعم 4 5 ملاعبيه تنجم تعمل حاجه مش لازمك برشا فلوس باش تعمل يعني باش تعمل ايكيب ممتاز وتصدر القاب صحيح لازمك يعني فما خطر ضيعنا السنه ضيعنا برشا وقت الناس اللي لعبت لو كان سيبون تهنينا على تهنينا على الكلاسمون تاع النجم هذا الساحلي وطلعنا ابناء مركز التكوين الشبان طلعناهم وعطيناهم يعني راهو توا نحكيو على زوز ولا ثلاثه ملاعبيه من افضل ما فما
2: يبدو زاد الكاليتي مش كما قبل
3: حيد فما موجوده يا اخي عنان منين جاي
2: صحيح شعباني فما بعض
3: الاسماء كيف يعني فما تحس الجارديانات منين جاهم تاع النجم الساحلي
2: صحيح
3: شويه صبر كذا على ابناء النادي نطلعوا ما باش ونطلعوا
2: نفس الجارديان تيتولير تاعو مش ود ليتوا لا
3: اي لا نحكي لك معنا فما الخرداني مشى الكزيع معنا فما تنجم تلقى حلول في النجم الساحلي بارخص الاثمان وحتى ما تلعبش على التيتر انسى التيتر انت مشكلتك مش في التيتر انت مشكلتك يعني باش تمنع الفريق من الازمه اللي موجود فيها الازمه اللي الخانقه هذيك شنو الناس جمهور ليتوال عاملين باجيت خمسه ولا سته من الناس يكر اللي يجي يكرهوه في حياته اللي يجي والله يا حيدر اللي يجي يكرهوه في حياته كرئيس ولا كمسؤول ما عندهم يعملوا يشخلوا روحهم يعني حاجة كبيرة بالوقت الجمهور النجم الساحلي بيش يفيق بكم انت تهبط من هنا يسبوا فيك انت بالوقت افيك لو طون وذكر كلامي بالوقت بيش يجي وقص يقص يقص شطر الديكلاراسيون ويقص من غاديك الاخر ويقص ويعمل في البلبي ويعمل في المشي
2: مانيبيولاسيون هذيك تقول جمله يخلك ثلاثه
3: سته اقعدوا شدوا الباجيتو بالوقت باش يدور عليكم الجماهير النجم الرياضي الساحلي وتو تشوفوا خاطر النجم ازمه النجم الساحلي من الباجيتو هذوما الازمه اخطر يعني اخطر من الناس من نعرف فما مسؤولين جاو فجابوا لاعبيه ما تصلحش وعطاو لتزيريه وعطاو لذا ولعبت شويه كواليس معناه واخذوا فلوس وهذا كله نعرفوه ولكن الازمه الكبيره هي في الباجيات اللي موجودين
2: تاع الناس هذا السياق يخلقوا طوندونس يخلقوا
3: مشاكل كبيره
5: هو الاختيار تو
2: سمير نستسمح فقط لحظات ونرجعك نعطيك الوقت الكامل يقعد معنا زاد نجيب مجريسي فاصل قصير ثم نواصل نتحدث على وضع ومستقبل النجم الساحلي
0: اجيل انرجي قدمت لكم آخر مسار.
1: NEI Synth, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
6: Récap Sport.
0: Publicité.
7: بوكا تتمنى لكم عيد سعيد وكل عام وانتم حيين بألف خير.
8: أحب بكبك كده.
9: مع توبنات كل تروح كرة الدارة والإستاد. تشجيع امبيونس وكل اكسيون تعيشها لحظه بلحظه مع فيبر توبنيت لا قسان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كاينك في التيران اعمل ابونمون جديد ولا تخي دو راكوردمون بلاش ولا ابجريد الديبي نتاعك باش تدخل في التيراج وسور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في مالا جاريه ادخل على توبنيت.ان ولا امشي لاقرب اجنس ليك ودخل فيبر توبنيت للدار عيش كل بونت وكل فرحه مع توبنيت عيش جو الكوره من الدار
10: توبنيت Very fiber people.

0: الكتابة العامة للنجم ساحلي تعلن عن موعد جلسة عامة انتخابية جمعة 19 جوان. رافقني اليوم سمير سليمي وعمر جمل نجيب المجلسي معنا بالتليفون تحدث على الوضعية ذي. بعد لحظات نجيك نجيب ناخذ أكثر تفاصيل على أسماء أخرى يمكن زادها وقع تداولها في شارع الرياضي وبين حبايا النجم ساحلي. سمير كنت باش تعلق في, في, في, في, في, في على كريم عمار أعتقد
1: في حالة وفي حاجة معناها مستعجلة جدا, لأنه تأخير الجلسة العامة يعني ما فماش كون متقدم توا حاليا,
0: وهي ماهيش مفاجأة,
1: لا ماهيش مفاجأة متوقعة, لكن من هنا ل 19 جوان لابد من إيجاد هيئة مديرة ورئيس, لابد من إيجاد مع الدعم المؤكد, مع الدعم علاش؟ لأنه إذا كان 19 جوان ما تقدم حتى قائمة مش يعاود يأجلوا إلى تاريخ آخر هكا ولا وبالتالي البطولة نتاعنا تبدأ في أوت والديون يلزمها تخلص والتحضيرات والانتدابات, التأجيل بنهار ماهوش في صالح النجم الذي سهل حاليا توا. لابد هما يعرفوا النجم أكثر مني, حاليا لابد بصفة مستعجلة إيجاد هيئة مديرة وأعطاها كل الصلاحيات وخاصة الدعم المالي. هذه حاجة مستعجلة, نهار 19 جوان لابد أن يكون للنجم الساحلي إدارة ورئيس.
0: ممكن هذا نجيب في ظل متردد من أسماء مثلا سمعنا على سامي السعيدي كانت عنده الفولونتي أنه يكون موجود على رأس النجم الساحلي في المرحلة هذه أو المرحلة القادمة, ما نعرفوش إذا كان هذا تأكد أو أم تم نفيه معناه.
2: شوفوا يمكن نحب نتفاعل مع سمير, وشخصيا نأكد أنه صعيب ياسر باش يكون فما هيئة مديرة, لأنه نحس أنه فما بعض الأطراف زادة تحب تمشيها نحو هيئة تسيرية, لأنه هيئة تسيرية ممكن مش منتخب بعيد برشا بعيد شوية عن المحاسبة, تفرق أنك تكون منتخب وباش تتحمل مسؤوليات بما أنك تكون هيئة تسيرية عبارة هيئة إنقاذ, هذا هو اللي نسميه فيه.
0: أي معناه نجي نقف معاك ما متحملني حتى مسؤولية
2: وزادة يمكن الوضع العام, زادة الوضع العام يا حيدر يخلي برشا ناس تمشي أكثر في الهيئة التسييرية, تقول لك أوكي تعرف شو المشكل اليوم حيدر راهو كانوا فما زوز قائمات, المشكل في الليتوال اليوم
0: شكون كانوا في القائمة هذه؟
2: فما برشا سامي, سمعنا برشا سامي بما فيهم الأسماء اللي ذكرت وتي ذكرتها متاع سامي السعيدي كانت فما قائمة, ففما حتى حد يحب يشد نمر واحد, ناس كل يقول لك خوي نمر اثنين أوكي نائب رئيس عضو, نمر ثلاثة نمر أربعة أوكي, نمر واحد لا, ناس كل ولا تخايفة من نمر واحد, لأنه يعني ناس كل متحبش تظهر في الواجهة, ناس كل متحبش تتحمل المسؤولية وتخاف من المسؤولية, وزادة فما يمكن زادة تعذر شوية لأنه زادة ما هي سهل الوضع, ما هو سهل الوضع, أزمة مادية على أزمة نتائج على وضع عام وش باهي, هذا كل يخلي الناس كل تهرب. فهمت أوكي سامي سعيدي من بين الأسماء, سامي سعيدي زادة من بين الأسماء اللي تقول لك أني من نراش روحي اليوم أني باش نجم نوفر المبالغ هذه كل, لأنه زادة للأسف الشديد فما وعود وفما أطراف أو شخصيات تقول لك خويا شد واني معاك وندعمك وكذا ونبعث لك, فقط يبقى كلام كما زاد صار مع زبير بيا. اليوم زبير بيا انتقدناه وعمل برشا أخطاء, ولكن زبير ينجم يكون ضحية الوعود هذه من برشا أطراف وقت تقول له برا واني نفت معاك وبرا واني نعاونك ونبعث لك خويا ما فما حتى شيء, وقت اللي صح صحيح وقت اللي يجيو في الدفوع ما فماش.
0: اي معناه شنو لازمنا نستنجو تو معناه باش تتواصل هذايا تو معناه تقرير واقع الجلسه العامه 19 جوان القادم معناه شنو على مستحيل الراو قائمه مترشحه معناه على الحساب هذايا
2: من نجمش نقول مستحيل اما حسب باريتو في الايامات اللي فاتت صعيب ياسر حيدر باش تكون فما قائمه لا للاسف الشديد, والله الواحد يقولها برشا مراره لانه للاسف العبيد ولات هاربه باش تشد ليتوال اللي هي في يوم من الايام كانت بريستيج وفخره, وشكون يشد مش رئيس ولا نائب رئيس, شكون يدخل لوكال بالحق معناه اليوم للأسف الناس ولات هاربة ولات خايفة. زاد نحكي لك حيدر ونمشي حتى الحاجة أخرى, اليوم حتى البلاد تتأثر بالليتوال معناه, اليوم سوسة معناه مدينة تعيش بالليتوال, سوسة بلاد اللي كي تبدأ الليتوال في تابعها وتبدأ الليتوال معناه تحقق في نجاحات تلقى الجو وتلقى الامبيونس وتلقى العجلة الاقتصادية تدور وتلقى رستورونات تخدم وقهوة تخدم وعبيد كيما في بريود اللي ليتوال هز تيتر. عندي مثلا أصحابي يقول لك اللي خدمته في الشهر هذا ما نخدموش في 3 أو 4 شهور
0: صحيح صحيح تتحرك تتحرك
2: تتأثر ومترابطة وبلاد تتحرك وكذا. حاجة أخرى بربي نقطة على عمار، أول حاجة يعني عمار أحكيها حتى على الصراعات والتجاذبات، ماذا بي عمار ميسيدش، كل إنسان يبدأ كل إنسان يحاول ينقص معناه، لأنه الوضعية مش هي ما نجموش نعمه على الجمهور اليوم ولا على الباجيت الكل. زاد فما بعض الصفحات المحترمة، يعني معاك إني فما برشا صفحات قاعدة تضر، ومعاك إني فما بعض الصفحات اللي تصنعت بالذمة لأشياء وأغراض
3: بعيدة. صفحات أبار باور أبار باور يوسيس كلها تهيج وكلها تعمل في المشاكل وكلها وكلها دمرت النجم الرياضي الساحلي.
2: فما
3: خاطر فيها ناس يعني ناس محترمين من قبل ديجا من قبل من قديم الزمان، صفحات الكل كلها عندها مشاكل كلها عندها يد في اللي صار فيه في النجم الساحلي.
2: اي التعميم التعميم راهو خايب، لانه فما برشا ناس ونعرف برشا عبيد اللي مصالحهم على الايطوال ويحبوا مصالح الايطوال. مي اليوم للاسف الشديد وضع عام هو لا يفرض الوضع هذا ويخلي الغموض يخلي الناس تعمل هيك وبرشا حاجات. وبالتالي ان شاء الله نتمنى انه علاش اول كلمه بديت بها قلت ان شاء الله عبيد يحرق الحليب، لانه الايطوال عندها فضل كبير على الناس كل. بالتالي ان شاء الله عبيد تتحرك. اوكي زاد الجمهور لازم يكون واعي ويفهم انه الوضعيه راه مش كما هي، راك ماكش باش تلقى اليوم مستثمر كبير اللي باش يحط لك برشا فلوس، ولا ماكش باش تلقى حمدي المدد اللي يحط برشا فلوس. كان فما موجود في وقت من الاوقات للاسف زاد فما ناس ما استحفظتش عليه اليوم ريضا شرف الدين.
0: ايوه لهنا لهنا لهنا نرجعوا زاد الروايه عمار، للاسف ان الجمهور ساعات يضر معناها، وبيان سور الجمهور معناها مع ديما تنسيب معناها نسبه من الجمهور مش الجمهور كل، فما ناس واعيه وفاهمه بالضبط وضعيات متاع انديتها كيفاش. اليوم ما فماش تفكير، ما كنا نحكيه حتى في الاوف انا وسمير وعمار، ما فماش حل معناها تتجاه البنكة مثلا نجم تسلف النجم الساحلي في الاخر. النجم الساحلي معناها نحكيه على عرسها من عرس البلاد، ماكش بتسلف نكرة معناها ولا مؤسسة عمرها عام ولا عامين، نحكيه على واحدة من عرس البلاد. ما فماش حل اقتراض من عند رجل الاعمال من عند بنكة معناها، لانه المسألة المالية اهم راو. اوكي الادارية مهمة والرياضية، اما المسألة المالية هي الاشكالية الحقيقية النجم الساحلي. فماش تفكير في الاتجاه ده؟
2: شوف شوف حيدر راو في الوضع متاع فما برشا فما ناس دي لباس بها برشا وعندها برشا فلوس وتنجم الدعم وكذا، لكن فما حاجات تتحكي للأسف وحاجات ما تتحكيش. حاجة أخرى اللي اليوم انت تحكي على بنوك وكذا، أي فرنك يدخل الإيطال أي مبلغ مالي يتعقل، فما كمية عقل عدد رهيب من العقل.
0: هي نجيب نجيب إلى وقت قريب إلى وقت قريب النادي الفريقي مثلا مع الفيدراسيون قحل صار كونت FTF لتيج مثلا واللي هو بعيد على العقل هذي وقانوني وكذا باش نجم الساحلي يفض مشاكله قبل ما يتعدى الأمور هذي. معناه أعتقد أنه فما الحلول زادة، ما لازمش تقعد تبكي معناه تتفرج وتبكي وتحكي على ماضيك وتاريخك وتفكر، لازمك تلقى حل معناها. أعتقد
2: أنا معك لهنا زي الدور زي السلطة الإشراف، لأنه اليوم تحكي على هرم ولا هرم كرة القدم التونسية للأسف الشديد، الوضع الاقتصادي للأسف الشديد أنه الملعب اللي قاعد مسكر برشا مع الكورونا مع العوامل كل شيء مع بعضها. هرم ما ننساوش اللي تسكر لك سادك 4 سنين واللي هو أنت زي ضحية متى جيت مع بعد جيت كورونا ومع الأمور كيفاش تسارعت مع بعضها ولا تخطايا ولا التراكمات سيبا. معناه هذا كل راو زادة ما هوش ذنب لتوال فيه، صحيح وكيف فما ناس غلطت، صحيح وكيف فما ناس حاولت تخدم ولكن لم توصب. أوكي راو المسؤولية عامة، اليوم زادة سلطة الإشراف لازمها تتدخل لازمها تحاول تلقى حل. أوكي ما مش باش تجي تعطي ولا باش تجي كذا، أوكي عاوني باش نلقى الحلول كما قلت أنت، من خلال اقتراض من خلال أنه تلقى حل مع بنوك من خلال أنه هيك رجال أعمال تحاول تدخل وتحاول هي الدعم كما صار في برشا مرات وسوابق قبل علاش ليه ما تكون شكاك. مع زاد الحل اللي يحكي سمير واللي هو نورمال مو لازم يصير، وإلا ما تابش نقعد ونحكي ولا ما تابش نقعد ونظروا لي باش يخليك تلقى حلول للأندية بتاعك الكل بدون استثناء واللي تولي شركات. معناها أنا شفنا اليوم احنا توا الفرق الجزائرية ولد شركات، تحس فما تطور فما حاجات بدأت تظهر اليوم بعد عام عامين اخرين 3 سنين باش تلقى اقل شيء زوز فرق من الجزائر باش يوليو يراهنوا على الطاب باش يوليو يوصلوا لبعيد. اليوم هنا شفنا هذا كل، ان شاء الله كيف كيف ان شاء الله راهو في تونس ان شاء الله في كورتنا اللي لازمها وقيد باش تتحسن وقيد باش الفرق خاطر راهو المعاناه تركي النجم كمثال اكبر. اما فما امثله اخرى زاد عندي برشا
0: لا لا لا برشا هما اللي يعانيوا اكثر برشا من اللي مش يعانيوا فقط حتى الناس اللي تبع فينا على الاقل نخرجوا باستنتاجات لان هذه الكونستا تقريبا نعرفوها الناس الكل. الان الوضعيه ما فماش نوايا واضحه او على الاقل معلن الناس باش تترشح هذا واحد من الاستنتاجات معناها
2: بتاتا ما فماش نوايا. يمكن في وقت والاوقات سمعنا انه فما اطراف حبت تدخل وحبت يكون فما قائمة ولكن هني قلت لك الإشكال الوحيد أنه الشخصية اللي بيكون رقم واحد في نجم رياضي ساحلي مفقودة وفما تهرب من رقم واحد في الليتوا
0: باهي هذاك هو للأسف يعني يكون ممكن الانترفونسيون على وضعية النجم الساحلي والمستقبل نمر أربعة ولا خمسة ليك نجيب من ثلاثة شهور ولا من شهرين وديما نكملوا بالخاتمة اللي ما فيها حتى أمل هذايا حتى أنا ما نجمش نقول ما فيها حتى أمل لما خاتمة مجهولة خاتمة مفتوحة ما غير معطيات حقيقية للأسف
2: كيما الغموض اللي صاير بالطبيعة معناها إذا كان الأمور غامضة ديما باش نهاو بغموض وباش نهاو انه باش يقعد المسلسل متواصل ان شاء الله يا ربي تكون المداخله جايه يعني معاك تكون فيها امل
0: ان شاء الله. شكرا لك نجيب يعطيك صحة على كل هذه المعطيات. خليني اكمل معاكم سمير وعمار لازم حلول ما نعرفش شنو تنجم تكون الحلول
3: جذرية.
0: بالضبط اما
3: جذريه
0: انا معاك
3: احنا خذينا الاتوال كمثال تو معظم الأندية التونسية تعاني في نفس المشاكل متاع نجم رياضي الساحلي بدرجات أقل
0: صحيح.
3: لأن الوضعية عامة
0: نجم المتلوي اليوم خرج بلاغ
3: بالضبط
0: 8 شهور ملاعبية ومدرب ما خلصوش هي السيزون شفيها خفيها 8 شهور هي السيزون
3: بالضبط.
0: مع ناحية شوية بريباراسيون وتريف وكذا
3: ونشوف النتيجة لأنه المتلوي مرتبطة بشركة الاتوال مرتبطة برجال أعمال نادي الفريقي مرتبطة برجال أعمال الأندية التونسية الكل مرتبطة بالشخص أنا والأسامي هذا الكلام قلناه يلزمنا نخرج من الوضعية هذه بصفة عاجلة كرة القدم التونسية توا في مخاض يلزمنا نخرج منه الأندية الجزائرية نو نجيب حكي عليها والمغربية والليبية وكلها والمصرية وغيرها قاعد يعملوا في صحوة
0: علاش كل مرة يطرح الموضوع هذا يتم تأجيله وتأخيره
3: مالوروزمون
0: في تقديرك علاش
3: من المفروض النجم الرياضي الساحلي يتمناه أنه يسيروه يقول لك رقم واحد ما قيناش رقم واحد وكل واحد يحب رقم اثنين ورقم ثلاثة بكل أسف وكلام واقعي هذا موجود لأن الوضعية كارثية مش في الإتوال في الأندية التونسية الكل تحبوا نخرجوا من الوضعية هذه أي نخدموا أي نغيروا هالعقلية هذه وهالقوانين هذه اللي عندي ثلاثة سنوات ونحكي في الموضوع هذا ومشى المجلس النواب ورجع ومشى للواحد ورجع والطول لم يقع المصادق عليها وصادق عليه ولم ينفذ مانيش عارف يعني. إذن كرة القدم التونسية حاليا لابد من مراجعات الدور متاع الأندية الكل لابد من جدولتها على 3-4-5 سنوات مع إلزامية الخلاص هكا نفهمك. أما تجيني شهرين تقول لي توالي لازم تخلص 20-30 مليار ولا بتيح للهوات
0: منين؟
3: لا سامحني سامحني هنا قاعد تخلوط هنا العقل ما يقبلوش لأنه المسؤولية مشتركة كما قلت في الأول تحبوا ننهضوا بكرتنا نخرجوا من هل عنق الزجاجة هذه غيرونا القوانين ونعملوا جدول الديون للأندية الكل وهنا توجيه المستثمر
4: كما عمل الاتحاد السعودي قبل
3: بالضبط توجيه
4: كما عمل قطر زاد كيف قبل العربي نادي العربي القطري شامو خلصوا له وبديت معنا جدول الاتحاد السعودي قبل نفس المشاكل
0: ما حفظ معطى معين انه راه ماديا معناه ما نقارنوش
3: لا ما يتقارنوش ولكن
4: تبدل القوانين
0: السعوديه قطر هي فكره باهيه وش يهمك في الفلوس
3: الانديه في العالم الكل رؤوس اموال ما عادش يستثمر في السياسه في السياحه ولا يستثمر في الاقتصاد ولا في كذا ولا يستثمروا في الرياضه لانه قطاع ناجح ومربح إذن احنا يلزم ندخلوا في المجال هذايا بطبيعه بدرجات النجم الرياضي الساحلي فيترينه حلوه واجهه حلوه تاريخ وامجاد والقاب وجمهور كبير كي تبدا فما قوانين وفما اسس رجال الاعمال يدخلوا ويستثمروا في النجم وفي الافريقي وفي غيرها وفي الترجي وفي وغيرها وفي المتلوي يستثمروا
4: من الله يقتفهم وفي المرس
3: وفي المرس وفي غيره في غيره الملعب بتاع المستقبل الرياضي بالمرسى عبد العزيز يشتوي في مكان يسوى المليارات
4: بالضبط.
3: يقع استثماره هذاك يدخل المستقبل مليارات ويولي مستقبل رياضي بالمرسى من أغنى الفرق
4: تعرف على كلام سمير اللي يوريك تلمو احنا كيفاش نجيو نسيروا كل نهار ونهار الرئيس اللي يجي يسير ويمشي يمشي يسير ويتعدى يمشي على روحه وما يخليش. فما الاتوال ملعب معروف لوكال نتاع الاتوال في بلاصة يعني فرحات حشيت قدامك الفاكولتي ميديسين قدامك في شارع يعني حاجة رهيبة. فما طريق كله نعملوه المفروض انه تكون مجازات تكون حاجات تكون قهاوي تكون كذا كله يدخل للنادي
0: كلها مشاريع تابعة لتوال
4: كله مشاريع تابعة لتوال. قبل سوقونا انه باش يعملوا لنا المجازات تاع لتوال تدخل كذا والفوق بتلقى قهوه يعملوها بالترو دي بتلقى قهوه بتفرج على الانترينمون شيء ما فما ش عملوا تو عملوا المجازان
0: اي كيما كيما كيما الاف المشاريع
4: اللي نحكي على لوكال تو يعرفوا مليح ملحيت يعني تمشي يضر لي نص كيلومتر نص كيلومتر كله عاملين له حديد حاطينه باش تفرش على الانترنت
1: علاش عمار يعملوا
4: قهوه
1: ما ينجموش يا عمار ما ينجموش
4: لا ينجم اذا عندك لاعب نتاعك
1: لا اذا كان عندك القوانين اللي تحميك هنا دوله نتاع قانون تمشي بالق عندي شي قانون انا يوضح لي المساله هذه ما عندكش قانون اذا رجال اعمال يقول لك يا اخويا حاجه ماهيش قانونيه ما ندخلش فيها هاني نساهم هاني نعاون هاني كذا تولي منا ما توليش معناه استحقاق واستثمار وبالتالي احنا توا في مجال الاستثمار يزينا من الشخصنة النادي الفلاني مربوط بالاسم الفلاني النادي الفلاني مربوط باسم الفلاني هذا كل لازم تجاوزوه
4: مع كل الاحترام والتقدير الناس كل عام ودي مش تطلب وتلوش على فلوس
1: هذا هو
4: واللي هو يكون عندك مداخلك تدخل الاهلي المصري الدوخ ماذا بيك ما تخرجش من غادي سونتر فورماسيون نتاعو وكلوني يترينو ما تخرجش قهاوي الدنيا عالم بوتيك ما تحبش تخرج غلطة سراي بون قارن في حاجات ما نجموش
1: نقولوا
4: بعد 50 عام ولا 60 عام ان شاء الله تحينا القدره
1: بلكش محمود الخطيب رئيس الاهلي المصري قاعد يدفع من عنده
4: هذاك علاش يقول لك تحب
1: بلكش يدفع من عنده
4: عليك بالاهلي المصري عليك هذوما غلطة سراي احنا التيرانات هما بيدو القوانين هي بيدها كل
0: المسيرين مش هما بيدهم من نفس الافكار
4: تاع الافكار وساعات اتعس من الافكار اللي كانوا معناها كل شيء هو بيدو التيرانات ماشي وتولي خايبه ما واحنا مازلنا معناها مانيش فايقين احنا مازلنا راه مازلنا مانيش فايقين راهو وزلي تو تذكر كلامي لك افيك لو طون باش تكمل هكا لعت لك بالك باش تلقى للترجي في رابطه الابطال للنادي الافريقي للنجم للسياسيس نوليو نرجعوا كيما الكونغو تو الكونغو كانت مازين بيجي شوية تو ما عاد فما حتى
0: هذا مش جاي راجع كلمتك في الديفونس هذا اسيست على خاطر نمشي نحكي وبعد شوية احنا على ترتيب التراكم يعني المسابقات الافريقية ان شاء الله يا ربي النجم الساحلي في المستقبل القريب يلقى حل شفتوا البوادر الوضع صعيب الكونستا صعيب والمعنية الاستنتاجات كلها سلبية لكن نتخيلوا انه في الاخر بالكل نجم الساحلي نجم يلقى حل انه نحكي على نادي عرسة من عرس البلاد رياضيا ولا كما تحب معنيها
1: ينجم ويلزمه
0: أي لازم.
1: ينجم يلقى الحلول ومفروض عليه أنه يلقى الحلول بالضبط. هذا مما لا شك ولا اختلاف فيه
0: بالضبط بعد شوية نحكيه على كيفاش الترجي التونسي يحافظ على حظوظه في للمشاركة في المونديال القادم مونديال الأندية نادي الفيقي زاد يدخل مسابقة رابطة الأبطال كيفاش لازم يقوي سكوره لأنه في السنوات القادمة أكيد باش يكون عنده نفس الأوبجكتيف هذا موضوع بعد الحلقات

0: وصلين ريكاب سبور وفي التحيين جديد لترتيب الأندية الأفريقية حسب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بكل تأكيد. دونك نلقاو ماميلودي سانداونز في الصدارة ومفهوم جدا صاحب آخر لقب من أيام قليلة, هو بطبيعته كان موجود في الكلاسمون باللقب هذا, يطلع رصيده 73 نقطة ويبعد على الجميع. سانداونز مستحق على الباركور اللي عمله في السنوات الأخيرة الكل. الأهلي المصري في المركز الثاني ب 66 نقطة, ترجى دي تونسي ثالث ترتيب الأندية الأفريقية ب 58. دونك هذايا الترتيب بالنسبة للثلاثة الأندية الأفريقية اللي موجودة كما قلت في المراتب الأولى. اليوم الانجو هو الترشح للمونديال الأندية القادم. دونك نعطيكم الكلاسمون كامل شفام في توب 10. قلنا سانداونز في الصدارة 73, الأهلي المصري ثاني 66, ترجي ثالث 58 وقريب جدا ب 57 نقطة نهضة بركان, خامس الترتيب اتحاد العاصمة الجزائري 52, زمالك المصري سادس ب 49, بيراميدز موجود في المرتبة السابعة ب 48 نقطة, الجيش الملكي خسر الفينال ضد سانداونز, ما نحبش نقول هوروزمون ربي وفقهم مستقبلا, ما هوروزمون للتراجي لأنه لو كان الجيش الملكي هو اللي هز لقب رابطة الأبطال الأفريقية باش يدخل بكل تأكيد في التوب 5, وكيكة تولي معناه لازمك تعارك بين قوسين برشا أندية باش تستحفظ على البلاصة نتاعك. الهلال السوداني 9 ب 39 وسيمبا التنزاني في المرتبة العاشرة ب 38 نقطة. دونك هذه الوضعية, تراجي في النسخة الجديدة من رابطة الأبطال هوروزمون نقولوا ترشح, لأنه لو كان ما ترشحش كان باش يكون إشكالية كما بالضبط الأهلي المصري اللي نجم يخسر شوية من رصيد وموجود في مرتبة ثانية ب 66 بما أنه باش يلعب الكاف في الموسم القادم. دونك التراجي مع اقتراب نهضة بركان 57 وحتى اتحاد العاصمة 52 على التراجي أنه انتصارات أكثر لما لا تحقيق اللقب, أما حتى لو كان تمشي الأدوار متقدمة يقعد ديما معطيات جيدة بالنسبة للتراجي. سمير,
1: هو حيدا الكاف ما فيهش نقاط؟
0: فيها نقاط لكن التتويج بالتشامبيونز ليج أكثر, يعطي أكثر سكور,
1: يعطي 6 نقاط.
0: أي
1: والتتويج بالكاف يعطي 5 نقاط.
0: 5 نقاط
1: يعني بذاتهم نقطة, يعني نقطة التتويج بالضبط. في الكاف مهم جدا
0: بالضبط. صحيح.
1: أقل بنقط معناها أنا ما نمشيش شامبيونز ليج نتحصل على كاف, أنا عندي 5 نقاط يعني. صحيح. مهم على مستوى الترتيب. به كاس العالم الأندية اللي تعديت كانوا فما 4 مقاعد للكاس العالم الجاي هكا ولا 4 مقاعد, شكون اخذهم توا ولا وكان زوز مقاعد خذتها بيراميدز اللي جات من البعيد ضمنت مكان في كاس العالم وخذتها سانداونز. دونك نحكيو توا على زوز مقاعد فقط, نحكيو على زوز مقاعد فقط, ما عادش 4. عايز العباد تفهم شيء هذا اكثر من هذا. شكون قالك النسخه الجايه نتاع الشامبيونز ليغ يهزها فريق غير مصنف؟ ووارد جدا يولي فرصة واحدة فقط في التصنيف, والمسابقة رقم 4 يهزها فريق اخر التصنيف يولي ملغي. مو باش نتكلموا
0: تغير
1: اللي يهز الشامبيونز ليج ما عادش يدخل في التصنيف, يولي يمشي مباشرة, اذا التصنيف يولي ثانوي
0: ما عادش عنده قيمة.
1: باه
0: خلينا نفهموا الناس اللي وراو تهز التيتر خرجت من التصنيعات تتحكي عليه الموضوع هذا, اما اذا كان ما هزيتش تلعب دور متقدمه لازم تقعد ديما قريب,
1: تقعد قريب وتستنى في اللي مصنفين ما يهزوا,
0: خاطر المصنفين كي يهزوا ما يقلقوكش,
1: ما يقلقوش
0: ديجا بحذاك.
1: اما نخاف لو واحد
0: خارج مش مصنف
1: خارج التصنيف,
0: على ذاك حكيت على الجيش الملكي
2: المغربي يجي يهز
1: يهز يمشي اوتوماتيكمون وينحي التصنيف جمله واحده. ذاك علاش المشاركه في الشامبيونز ليج حتى في الكاف مهمة, لكن مشاركة في الشامبيونز ليج إذا كانت حاب تضمن مكانة تهز الشامبيونز ليج وهي مهمة صعبة. ولكن حاليا أنا را في خريطة الكرة الإفريقية بدأت تتغير نوعا ما. علاش؟ لأنه 7-8 سنوات التالي حتى ما كان نتكلم على بيراميدز
0: ونهضت بركان
1: علاش نحكيه على الاستثمارات عمار وقوة الفلوس؟ لأنه أهلي زمالك في مصر جاء بيراميدز وغير الخارطة في مصر وغير الخارطة في إفريقيا,
2: سيراميكا زادة كيف كيف في الثنية
1: وتحصل على رابطة الأبطال ولا هو مشارك في كاس العالم الجاية بدون شعبية ولا الجمهور ولا أي شيء.
0: أربعة من الناس يتفرجوا فيه أربعة من الناس
1: ولكن مش يشارك لأنه تنظيم إدارة وفلوس, هذا يزم ردوا بينا. لأنه أنا رأى الهلال السوداني بقوة المالية اللي عنده قادر أنه ينافس السنة ورانا راهو بعض البشائر الصغيرة, راو الرا رهضة بركان, الرا الأندية الجزائرية, الرا أندية جنوب أفريقيا, هذم كلها أندية منظمة بطريقة احترافية تخليها تنافس من أجل المكان هذايا. أنا رأى أنه بالنسبة للترجي التونسي باهي برشا أنه يمشي أقصى ما يمكن في المسابقة الإفريقية، ولكن هذا غير كافي. لابد على الترجي التونسي العام الجاي أو اللي بعده أو أقل حاجة دومي فينال ولا فينال، ثم هذا ما هوش كافي، يلزم يتحسن
0: تتويج.
1: تتويج التتويج. وبالنسبة للإفريقي ما غير ما نحكي على شيء هذا، النادي الإفريقي إذا كان يحب يشارك في كأس العالم للأندية مطالب بالتتويج. ما فيش كلام آخر، لأنه بعيد في التصنيف النادي الإفريقي وكان بعيد عن المشاركة الإفريقية. تحب تمشي كأس العالم للأندية تحصل على الشامبيونز ليج، وهي مهمة صعبة، لكن النادي الإفريقي عنده عامين، العام الجاي واللي بعده قادر أنه يجهز الفريق بتاعه.
2: ذاك اللي كنت نحكي فيه
1: مع الخطورة والله. عمار باش نختم، مع الخطورة انه هالناس هذوما، لانه انا اللي ألمني ماهوش اسماء الأندية التونسية ولا مش، لا لا، اللي ألمني ان نشوف في جيراننا قاعدين يخدموا ويطوروا من انفسهم ويلقاو في حلول بديله للتمويلات والقوانين والذي كلها، واحنا ما زلنا عايشين على الاطلال وعايشين على الديون وعايشين على الشخص انا اللي حكيت عليها، فلان يلزم يعاونه فلان ما يلزموش، وخرج عليه الباجيت وعمل عليه كذا. لا
0: والكره التعبير هذاك يا خويا ايش فيه شعب رجالات النادي،
2: هذا
0: رجالات النادي، رجالات النادي، رجالات النادي صبحوا راقدين، رجالات النادي مشات الدنيا
2: الكبيره، هيئه الحكماء هذه هيئه الحكماء اكبر ساعه كذبه موجوده في التاريخ.
0: انت هاك تقول على الاقل دورها معناها وقت الازمات، على الاقل عندك مصدر، عندك
2: قول الناس تجيب في الفلوس، تحاول الناس تطلب في الفلوس، خلينا نقولوها هكا، خاطر وصلنا احنا توا في مرحله نطلبوا في الفلوس، نمشي وندبروا من هنا وكذا، ليه ما تنجمش الكره راهي ماهيش رعواني اللي تعمل فيه انت توا، اوروبا عملت له يظل عندها 60 عام اللي نعملوا فيها احنا توا، هذايا توا هيئه الحكماء وهذا يمشي يطلب فلوس من عند كذا، ممكن اكثر من 60 70 عام من اللي عملته احنا. انا شوف وقتاش نعملوا فيه، ما عمرها ما تكون الكره هكا، ما نجموش نقعدوا نخدموا بنفس القوانين، قوانين لابد باش تتغير، باش النجم الساحلي والنادي الافريقي وحتى المتلوي وحتى المرسى، فما في رق يعني تجي يعني تنجم تلقى تلعب في رابطة
1: ربي يا عمار. 56 مليار دوم تعصير إذا شرف الدين، لو كانت جيت في وقتها فما قوانين واستثمرهم في النجم الساحلي اللي طوال تروا عندها 200-250 مليار دوم، وعندها استثمارات وعندها الملعب متاح وعندها الدنيا كل. سامحني قصيت عليك.
2: لا ذيك احنا لابد لازمنا نغيره من القوانين، لازمنا نغير، ولازم وإذا كان النادي الإفريقي يعني بالصعوبات اللي لقاها لابد أنك زادة كيف باش تمشي كأس العالم للأندية، لازمك التتويج كما قال سمير، والتتويج لازم التتويج مو سهل، تتويج مش ترقد زادة وتقول والله نلعب في رابطة الأبطال، التتويج لازمك تجيب اللاعبين بتاع رابطة الأبطال اللي هزيت بهم البطولة وتزيد عليهم برشا ملاعبين. الترجي زادة كيف لابد من اللاعبين، من دعم اللاعبين اللي عنده مع يعني لاعبين مهمين خاصه من ناحيه الاجانب، من ناحيه الاجانب النادي الافريقي والترجي التونسي مطالبين انهم يجيبوا لاعبين اجانب على اعلى تراز على صحيح مستوى صحيح عالي جدا، خاطر اللاعب الاجنبي هو اللي باش يهزك.
0: اي هو النيفو طلع على الحقيقه،
2: النيفو طلع. ما تقدر تشوفوا نتاع اللاعب الزمالك
0: الادروال البرازيليان،
2: البرازيليان حاجه ما عندنا حتى واحد استاد الملاعب كيما كيك.
0: ايوا تكلف على الزمالك،
1: تكلف
0: ماهوش بشويه
2: الخايس. نجيب كيك اخوي العزيز واحد راكب على فيسبوك ويجري ويسجل وهداف، وتشوف يمين وتشوف يسار، عاد ايش تحب من عنده، عنديش مطالب داك تجيب فيهم انت كذا كاش غادي تكلف. تعرف كيفاش هنا عملوا لها معادله صغيره
0: ونكملوا بعد 10 ثواني،
2: شكون يتكلف هو اكثر، هو ولا دانوم تاع الترجي؟
0: هو اكثر شويه،
2: هي عاد شكون يولي خير هك؟
0: الإجابة واضحة
2: نجيب هذاك يعني لاعب سامحني يعمل لك الفرق في أي

شكرا لكم. شكرا زيدون وسيم كنت معنا في الاخراج الرقمي. ان شاء الله عيدكم مبروك، سنين دائمه، كل عام وانتم حيين بألف خير. احنا نعود نتقابلوا بعد العيد ان شاء الله، معنا 6 ل 7 من كل يوم بتبيع على الاولى مزيكه فهمتوا. تسويت يجيكم صيف في الأرض.

0: Attention, ni oui, ni non. شاركوا معنا على 71-113-ألف وكل ليلة انتوما من ربحين بنتلفام من الاثنين للجمعة من 9-النص الليل معي أنا يسري جديدي على موزيكا فام الأولى في تونس. راديو موزيكا فام تونس الأخبار.
1: مستمعي إذاعة موزيكا فام تحية طيبة. رئاسة الحكومة تفيد بأن المقاومين الذين لديهم صفة مقاوم يتمتعون بمنحة شهرية وبطاقة علاج مجاني تخول لهم ولأولي الحق منهم اللواء والتداوي لدى المستشفيات العسكرية وجميع الهياكل الصحية العمومية، وذلك في رده على سؤال كتابي للنائب بمجلس نواب الشعب منير الكموني تعلق بالعناية بالمقاومين وعائلاتهم. وبخصوص تحين منحهم حسب قيمة الأجور، رئاسة الحكومة توضح في ردها الذي نشره البرلمان على موقعه الرسمي أنه تم الترفيع في المنحة سنة 2018 حسب الأمر الحكومي عدد 38 المؤرخ في 16 من جانفي من سنة 2018 والمتعلق بإلحاق اللجنة الوطنية للمقاومين بالهيئة العامة لشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية والترفيع في مقدار الجرايات الممنوحة للمقاومين وأولي الحق منهم. وفي ردها على سؤال حول توفر قاعدة بيانات تضم من ثبت مشاركته في الحرب ضد الاستعمار، رئاسة الحكومة تؤكد وجود قاعدة بيانات لجميع المقاومين وأولي الحق منهم الذين يتمتعون بمنحة مقاوم وبطاقة علاج مجاني لدى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية. البنك الإفريقي للتنمية يتوقع تباطؤ النمو في شمال إفريقيا إلى 4% لكامل سنة 2026 مقابل تقديرات ب 4.4% خلال سنة 2025 ضمن تقرير وقع عرضه اليوم في برازافيل بجمهورية الكونغو خلال الاجتماعات السنوية للمؤسسة المالية الإفريقية. وأبرز التقرير ذاته الذي يعد من الإصدارات الرئيسية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية أن نسبة النمو يمكن أن تبلغ 4.2% للمنطقة ذاتها في 2027 شرط تراجع اضطراب سلاسل التزويد. في الشأن الدولي، القناة 12 الإسرائيلية تفيد بأن حزب الله أطلق اليوم أكثر من 15 مسيرات مفخخة نحو الأراضي الفلسطينية المحتلة. من جهته الرئيس التنفيذي لأكبر شركة مقاولات دفاعية في الكيان الصهيوني يقول وكالة رويترز اليوم إن شركته تعمل على تطوير معدات لمكافحة الطائرات المسيرة المفخخة لحزب الله والتي تسببت في مقتل جنود إسرائيليين في جنوب لبنان بما في ذلك من خلال الاستخدام المحتمل لأنظمة دفاع تعمل بالليزر. ختاما، وثيقة حكومية تداولها منتجو النفط وعدد من الشركات الرائدة في العالم تظهر أن باكستان تعتزم زيادة التخزين المحلي للنفط الخام والمنتجات المكررة لرفع أمن الطاقة في البلاد. وعلى الرغم من اعتماد باكستان على الإمدادات عبر مضيق هرمز لنحو 90% من وارداتها من النفط والغاز الطبيعي المسالة فإنها لا تمتلك احتياطات نفطية استراتيجية. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزيكا فامبونات، والمشوار يتواصل مع شاكر بسباس وكامل فريق برنامج واحد من الناس. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس واحد من الناس. واحد من الناس.
2: تبغى تسمعوا في واحد

0: من السلام زي كفان، مرحبا بكم، اهلا وسهلا في حلقه جديده كالعاده يوميا من الاثنين للخميس من 7 ل 8 في واحد من السلام زي كفان. قصه اليوم حقيقه هي قصه ملهمه، ولانه صاحبه القصه اليوم هي مؤثره ايضا في مواقع التواصل الاجتماعي وتعطي في تجربتها وخلاص تجربتها وايضا نصائحها لاصحاب الاعاقه اللي فقدت البصر لكنها البصيره اللي عندها ما زالت موجوده. سعيد باستقبالها، تسمي نفسها صاحبه السعاده ليلى الكاسي. مساء الخير.
1: عسلامة، مرحبا بالناس اللي تسمع فينا الكل، مرحبا بيك سي شاكر، ومرحبا بالزملاء الكل، التكنيسيان المخرج، الناس كل اللي موجودين في البلاتو.
0: مرحبا بك انت، شكرا لك على قبول هذه الدعوة. بعد شوية باش ندخل في تفاصيل هذه القصة، كيفاش اليوم أصبحت مؤثرة إذا كان صحت الكلمة في مواقع التواصل الاجتماعي. فاقعدوا معنا بعد الفاصل، راجعين مع ليلى القاسمي صاحبة السعادة.

0: واحد من الناس واحد من الناس. ليلى الجسمي مساء الخير، مرحبا مرة أخرى، شكرا على قبولك هذه الدعوة. تسمي نفسك في المواقع التواصل الاجتماعي صاحبة السعادة.
1: صانعة السعادة، خاطر هما سموني صانعة السعادة.
0: صانعة السعادة،
1: وعلى فكرة أنا فرحانة بالدعوة زيادة. بحذيكم
0: بفضلك، ربي يخليك.
1: عايشك.
0: تصنع السعادة لشكون ساعة قبل كل شيء؟
1: الناس، كل الناس اللي تبعني واللي ترى اللي الحياة تنجم تقف في مرحلة من المراحل، اللي حياتنا تنجم نكملوها، حياتنا نجم نزينوها برواحنا، نجم بحاجة بسيطة تبدل حياتك، بضحكة تبدل حياتك. دونك أضحك الدنيا تضحك لنا،
0: هذه حاجة. معناها محتواك موجه للناس كل، وإلا للناس اللي عندها الإعاقة وتحب تقولهم لا حياتكم ما وقفتش كملوها.
1: هي موجهة الحقيقة. أنا عندي بتيتر برشة أهداف من المحتوى اللي نقدم فيه، منه تقديم معلومة للناس اللي ما تعرفش حاجات على الأشخاص ذوي الإعاقة، إن كانت بصرية أو غيرها. اثنين، اللي عنده إعاقة في حد ذاته ويرى في روحه ما ينجمش يقدم ولا ما ينجمش يكمل، وسيختو صارت له الإعاقة متاعه في عمر معين، معناه هو مازال مستوعبش. دونك يشوف تجربتي ولا نحكي له على تجارب ناس أخرى ينجم يقدم. فما زادة الناس اللي ما عندهاش إعاقة لكنها ترى اللي حياتها صعيبة ومؤلمة وما عندهاش إرادة. دونك راني أنا مراش ونحب الدنيا ونجمت نقدم ونجمت نخدم ونجمت نحقق ذاتي ساعة ونحقق الحاجات اللي نخمم نعملها. بديت بشوي بشوي.
0: يعني تقولهم هاو كيفاش تعاملوا مع الناس اللي عندها الإعاقة؟ بداية من شنو؟ من كونستا شفت انه في حياتك الناس ما تعرفش تتعامل مع ذوي الإعاقة، يمشوا في تصرفات خاطئة، ذي ستان كونستا مشيت له؟
1: والله الإنسان اللي ما يعترفش بالخطأ متاعه، أنا كنت الرا. دونك أنا الرا روحي كيفاش كنت نتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، باش نبداو صادقين مع بعضنا. ما هو الإنسان يزم يكون متصالح مع روحه.
0: طبعا
1: انا كنت راهم بيزار، معناه كيفاش يمشي وحدهم، ولا زعما يعرف يطيب، زعما يعرف يغسل، كي يبدا مقاصص الكياس كيفاش باش يقص وحده. دونك اكل الاسئله هذيك اللي كانت تجيني انا، ولا اكل الاحساس بالشفقه هذيك، ليه ما يلزمكش وقت اللي انا عشت هالوضعيه عرفت اللي نظرتي قبل كانت نظره خاطئه جمله وماهيش ما عندها حتى علاقه بالواقع. فما دام هذيك كانت نظرتي انا كإنسانة الراء، فما بالك مجتمع كامل. فهمت؟ باش نبدأ من روحي، باش ما نحكيش عن الناس.
0: عليه مزعجة تلك الأسئلة ليلى للإنسان صاحب الإعاقة؟
1: التقزيم ساعات في برشة حاجات يحسسك اللي أنت بنجمش تعمل حاجة، اللي أنت بنجمش تمشي، اللي أنت ما تنجمش كيفاش تعمل في الدار. ميسالش كي الإنسان يلزمه يجتهد. أنت في قرايتك شنو تعمل؟ معلومة تمشي تلوش، تدخل الانترنت، ما فيها بيس نسأله ونلوجه باش ما نمسوش من أحاسيسك الشخص ذاك. أنا مثلا أنا ما الحقيقة كيما نقوله تسلحت، ساي معاش وجعني حتى شيء ومعاش وجعني حتى كلمة. فهمت؟ فما مصطلحات نسمعوها بتفدليك توجع
0: منها،
1: فما حركة تعملها ما تقصدش تخلي ناس معاش تخرج من ديارها أصلا. فبالحق معناها اليوم أنا الرا دوري حتى لو كان بسيط إني إن نخلي المجتمع يبدل أول حاجة تصويرته على الأشخاص ذوي الإعاقة. اثنين، يعرف كيفاش يتعامل معهم. وثلاثة، علاش ما يكونوش قدوة في حياتك.
0: صحيح.
1: وأنا قدوة، أنا الرا اللي أنا النجم نبدل لك تفكيرك في موضوع ما.
0: وهذا اللي خليك تمشي في هذا الاتجاه، صناعة المحتوى وصناعة السعادة للناس. هذا كيف
1: أكيد.
0: وأنت تصنع، أنت تصنع سعادة للناس من خلال هذا المحتوى، وسعادتك شكون يصنعها لك؟
1: أنا أصنعها بروحي، نستنى حد باش يصنع لي سعادتي. صحيح عندي عائلتي نحبها ونموت عليها، وهما اللي احتضنوني في أول إعاقتي، وهذه حاجة مهمة جدا تو نرجعوا لها من بعد. العائلات اللي ما تقبلش صغارها. اثنين، أصحابي والانتوراج متاعي، خدمتي. وثالث حاجة اللي خلى أصحابي وخدمتي والمجتمع يقبلني هي أنا قابلة روحي. نستنى العباد تقبلني وأنا مش قابلة روحي. أنا قابلة روحي، نحب روحي ونحب الدنيا، والسعادة قرار. أنت تقرر باش تكون
0: قرار من نفسك؟
1: أوي.
0: انك تكون سعيد
1: اكيد
0: انت تكون فما ناس تربط سعادتها بوجود ناس اخرين، تربط سعادتها بنتيجة في الحياة، يلزمني ننجح باش نكون سعيد، يلزمني نخدم باش نكون سعيد، يلزمني عندي فلوس باش نكون سعيد. تقولي انت نظرتك مختلفة ليلى.
1: انا نظرتي مختلفة خاطر انا مثلا ما كملتش قرايتي، وصلت لتعليم عالي ما كملتش الاحلام تاعي ما كملتهمش، ما موفيتش حياتي، بالعكس لقيت ثنية اخرى ومازلت نلوج في ثنيتي انا لليوم، ومازلت نلوج في ثنيتي ومازلت نلوج في حاجات اخرى باش تفرحني. والسعادة كان باش تربطها بفلوس وبجسد وبصحة و و و ما ماكش باش تنجم تكمل حياتك ايكيلي بغي. الصحة النفسية متاعك شكون تعبة. انا فقدت عيني وفقدت بابا، وهذايا حاجة من بدني وهذاك حاجة من حياتي من روحي، وكملت حياتي. خاطر الحياة تستمر، إذا أنا باش نربط روحي بأشخاص ولا باش نربط روحي بعيني وإني نراو مراش، نحط باب نسكره ونقعد هكا وبين أربع حيوط انتهى الموضوع.
0: فشنو اللي يصنع لك سعادتك؟ ثقتك بنفسك، هذه حاجة. شنو ما حاجات الأخرى اللي تصنع السعادة اللي عند ليلى القاسمي واللي تعديها للناس الأخرين من خلال محتوياتها في مواقع التواصل الاجتماعي؟
1: كي نلقى بالحق، معناها تجيني مساجات بالحق، فما حاجات صدقني تبكيني. معناها أنا خرجت لي مرة في اللايف واحدة قالت لي بين قوسين كنت باش ننتحر وبطلت. يعني ما تتحكيش الحكاية بالحق، خاطر ما نشجعوا حتى طبعا. حد وما هيش نهاية العالم انك وليت عندك اعاقة ولا حاجة، اي با وليت ما تشوفش كي، وهي راي معناها ما شاء الله معناها دكتورة وكل في بالي في الموسيقى. ما قبلتش، ما نجمتش تقبل. كي ترى فيا نضحك وخارجة وما معني نحكي بكل ثقة في نفسي وما عنديش حتى عقدة مع روحي، ما عندي حتى مشكلة، ونظرة المجتمع ما تعنينيش، ونظرته نحاول نبدل هيلك أما راك ما تعنينيش. معني ما إذا أنت باش تخزر لي بطريقة دونية ذاك يرجع لك الثقافتك أنت والمستواك الفكري، ما هيش مشكلتي.
0: والباركورة ذاك كيفاش وصلت له ليلى؟ القبول، مرحلة الاقتناع، ثم من بعدها التجاوز. إنه إنسان يفقد بصره في عمر 24 سنة تقريبا.
1: أنا ديجا لا عشت طفولة كالعبيد، لا عشت مراهقة كالعبيد، من 17 سنة حتىش لل 24 سنة، وأنا من سبيطار لسبيطار من طبيب لطبيب. دونك عرفتك ال
0: الدوي.
1: انا الاج دو 17 اون عملت الحادث متاعي، فبعد الحادث اكتشاف اللي انا عندي مرض التهاب في الزوز قرنيات، فعمليات غلطه، فتشخيص غلط، في دخلنا فك الوجايع الكبيره في اما من الاول 2003 فقدت عيني الاولى و2010 الزوز. فهمت؟ اما صغيره ما نعرفش حتى وين، عمري 17 سنه مش في بالي مشيت عين مش مشكله تو هكا الاخرى. فهمت؟ من بعد الحقيقه فما كل الواقع الصادمه ديك، واحد ولا وشوف معني واحد افريل 2010 دونك تتصدم. انا تصدمت، انت انزويت وحدي، قعدت وحدي،
0: ما قبلتش من الاول.
1: لو امبوسيبل، ما قبل جمله، ما عقلي قال لي انت الان ساي ما عاد عندك ما تعمل، شد بلاستيك وريض، وكلني، شربني، وقفني، هزني، جيبني. هذاك الفكر متاعي انا قبل
0: في اول
1: على الاشخاص ذوي الاعاقه، انا مادامني وليت منهم دونك انا ساي. شد تركينه وريض وكهو. بعد مانيش انا، خاطر انا في طبعي انا نتحرك برشا واكتيف برشا، ونحب الدونس ونعمل تياتر ونغني والاكتيفيتي الكل، الحاجات اللي عندها علاقه بالفن ومع انا قاريه فلسفه، عندي عالمي الخاص بيا، مستحيل انا نكمل حياتي ما بين اربع حيوط. قعدت بيني وبين روحي بيريود، نحط مرايتي قدامي ونتخيل لي انا نخزر روحي ليلى شنو تنجم تعمل. اسكو في بلادنا مع المشاكل اللي عندنا، مع ما فماش خدمه، ما فماش حاجه تتاقلم مع الاعاقه نتاعك، شنو باش تعمل؟ اول حاجه اللي تبدا بتي في الدار. تشوف كوجينتك، تشوف داركم، تشوف لبستك، تشوف كنت نوزن 95 كيلو. لا يلزمك تضعف الساعات هذيك. نبدا اول حاجه ترجع لحياتك الطبيعيه. ورجعت ولوجت على خدمه وخدمت وتزامن ذلك مع وفاة الوالد الله يرحمه.
0: الله يرحمه.
1: وكنت
0: ساعدك الوالد الله يرحمه في تجاوز المرحلة الصعبة من الأول.
1: كان عينيا، كان ما هوش هو مش قابل، فهمت؟ خاطر كان يحلم اللي يراني في بلاصة كبيرة، كان يحبني نكمل قرايتي، كان حلمته اللي أنا نقرأ، خاطر هو ما قراش، فهمت؟ دونك مع القراية ما يتلفت يلقى بنت ولات ما تراش كومبليت مو، يعني بالحق ما هيش سهلة عليه جملة الله يرحمه. ومن بعد خدمت في وقت قلت لك معناها أنا وليت الريسبونسابل نتاع عائلتي، وبديت بالخطوة بالخطوة. كنت مسؤولة في دار، وبعد كي أديت واجبي على أحسن وجه قلت نخرج للمجتمع نكبر نكبر الكوميونيتي.
0: هو المرحلة اللي أنت تعديت فيها من تجاوز ربما المرحلة والحادث إلى اليوم، أنك اليوم أنت الفاعلة المؤثرة في مواقع التواصل الاجتماعي وتساعد الناس باش يتجاوزوا في مرحلة تشخيص لنظرة المجتمع لأصحاب الإعاقة. في الوقت ذاك نتصورك أنت بديت تفهم أنه يلزم يظهر لي مراجعة عقلية الناس هكا، وإلا اليوم يزم توعيتهم ربما تعديت بمحطات في المرحلة ذيك.
1: أكيد هو فما برشا محطات، زاد أنا ما نجمش اللوم المجتمع، خاطر المجتمع هو شنية، هو خلاصة أكل المنظومة التعليمية. احنا في المنظومة متاعنا ما عناش طريقة التعامل مع الناس المختلفة، باش ما نحكيوش كان على ذوي الإعاقة، الاختلاف بصفة عامة
0: اختلاف غير مقبول كان،
1: ما قريناهاش. في عائلتك مثلا في الحومة تبدأ عندك شكون على كرسي متحرك، أمك تقول لك ليه ما تمشيش معاه، هي في مخها اللي هي خايفة لأنت تعثر ولا تعمل له حاجة تولي مشاكل بين العائلات، لكنها ما تعطيكش الأسباب، فأنت تتولد عندك اللي أنت مختلف ما تدورش به ما تلعبش معاه، فهمت؟ ثلاثة تجي وسائل الإعلام اللي اليوم ما عناش في وسائلنا الإعلامية حملات توعوية، طريقة تعامل، ديسكات، شدي حاجات هكا تكون سلسة وتخلي المتفرج يفهم ويعرف كيفاش يتعامل
0: كيف حضورك مثلا توا في البرنامج.
1: والله يعطيك صحة ميرسي بوكو، إنه الدعوة ما كانتش كما برشا دعوات يقول لك يبهر بيك وجاي من كوكب آخر، لأننا جايين من كوكب آخر لحتىين، احنا ناس عاديين مختلفين اللي أنا ما نشوفش بعيني وكو.
0: انت كما قلنا تعديت مرحلة الاكتئاب، مرحلة اللي انك الرفض اللي كنت مرلول، قررت الانزواء، ماذا مش الانزواء ليلى، ماذا مش فترة قصيرة
1: لا مبا. اما والله نتفكر موقف، جاء شخص زيب لي بوكي نوار وقال لي عادي يا ليلى، راه امي ما تعرف الطيب وتحمي الطابونة. توترت، حسيت يسخر مني، معنا شديت بوكي نوار وطيشت، وكيفاش تقول لي فما واحد ما يراشي طيب؟ هو علاش قلت لك انا اراني المجتمع نعذره، اني انا كنت مفكر كيف فهمت ما يشوفش بشي طيب، يبان لي ما يشوفش شي طيب ويصنف.
0: ما كان سخر منك حسيتها معناها
1: انا نسخايدو، هو يحكي بحقيقه
0: هو يشجع فيك معناها،
1: اي هو ما ماتوا بالحق ما تشوفش والطيب. اما انا في الوقت هذاك ما نعرفش، لا عمري شفت حد معناها ما يشوفش، ولا نعرف كيفاش يعيشوا ولا كيفاش يتعاملوا ويتصرفوا في حياتهم اليوميه.
0: إذا ما قلت شخصية ليلى القاسمي إنه الإنسان في أي محطة كانت، ترى مش محطة فقدان البصر ركهو، معناها الإنسان اللي يمر باكتئاب ويتجاوزه، إذا ما قلت شخصية، وإذا ما يظهر لي
1: إيمان
0: وإيمان وسند، إذا يظهر لي
1: سند العائلة، الإيمان أنك تمن اللي الحاجة ديك عطيها لك ربي، أبريتو ما نجموش نعترضه،
0: القبول
1: والرضا، توصل مرحلة ترضى، خاطر انت من الاول باش تقول يا ربي علاش انا، يا ربي شبيني انا، دونك بعد توصل للرضا تقول يا الحمد لله اللي انا
0: توصل لتلك المرحلة انه تقول الحمد لله
1: على ما
0: اللي انا في هذه معناها وضعية باش تساعدني نمشي الى تحديات.
1: انا سعيدة، انا مرحلة الظلام ذي اللي راو فيها برشا ناس مرحلة تسخفهم، انا تفرحني، انا خليتني نشوف الدنيا بمنظوري، انا نشوف الدنيا اطغمو، انا وليت مرة مسؤولة، كنت نعيش في جلبابي ابي، كنت بابا يعملي كل شيء، بابا يشري لحواجي، بابا يخرجني، بابا كل شيء، فهمت؟ ما نعمل شيء.
0: مشيت ساعة قبل كل شيء إلى العمل.
1: آه.
0: وذا يظل يكشف واقع ربما نجم نحكي عليه اللي هو واقع ذوي الإعاقة اللي أماكنهم محدودة في الشغل وفي فرص العمل.
1: هو فما يقول لك 2% انتداب وكل حقيقة ما فماش. اثنين الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية ما عندناش رؤية جديدة انك الدنيا طارت شات جي بي تي وذكاء اصطناعي وتكنولوجيا والمزنة المكفوف ستاندارديست. اي ما عادش يستعمل في ستاندارد تاو الناس كل بتليفوناتها وكل اي انت خممت فيها خممت في العدد المهول اللي عندك من الاشخاص ذوي الاعاقه البصريه كان الناس كلها من تقرايتها ومشيت عملت كيني وطلعت اساتذه فممكن مش قرايت وما خمموش فيها
0: يعني اليوم المكفوف اللي ما عندوش ربما المستوى التعليمي ورغم انك مستواك التعليمي جامعي انت عامله فلسفه ما عندوش خيارات كبيره عنده خيار ستاندارديست فقط يظهر لي ما ثماش خيارات اخرى
1: او نسيج يعمل فورماسيون تقريب زاد مع لي فورماسيون نتاعهم محدوده لنظر الامكانيات فشنو باش يخدم
0: انت ما وقفتش غادي ليلى انت غير هذا كان عندك نشاط مدني نشاط محلي انت اليوم زادت في ترأس مجلس محلي بني خلاد مشيت في طريق ماهوش ساهل زاد كيف كيف
1: انا اليوم بعد التجربه الحقيقه اللي حطنا فيها سياده رئيس الجمهوريه انه خلى الاشخاص ذوي الاعاقه يكونوا موجودين في البناء القاعدي انك تكون عندك كلمه في معتمديتك وفي منطقتك وين تسكن انت لنا انت باش تثبت وجودك انت شنو عندك انا في المجلس المحلي متاعي الحمد لله اول حاجه زملائي نشكرهم فردا فردا امنوا بيا وعمرنا ما كانت بيناتنا حتى اشكاليه وعلى فكره انا الامراه الوحيده في المجلس فكانت الخدمه سلسه نخدموا معناها تغاوي دو جروب جبنا مشاريع للمنطقة وصلنا صوتنا كان عندي صوت مسموع الحقيقة في ولايتي ومع الإدارات الجهوية وصلت صوت منظورية زادة في المنطقة متاعي والحمد لله معناها تجربة أنا نعتبرها باهية وما زالت تكون خير إن شاء الله
0: شو اللي تسعى لتغييره ليلى القاسمي اليوم؟
1: والله إيجا نقولك أنا نبدأ بالمونتاليتي نبدأ بالعقلية لنوصلوا للحاجات اللي تستحق فلوس خاطر حتى في السوشيال ميديا أنا حتى أهدافي ولا حتى مع جمعية بصار اللي أنا ننشط فيها أهدافنا ثقافية توعوية تحية محمد المنصوري وكل أعضاء جمعية بصار دونك توعوي تثقيفي نبدأ بالإمكانيات اللي عنا أنا إمكانياتي شنو؟ إمكانياتي لساني كلامي أفكاري وقت اللي تكون عندي لي مويا علاش لي واحد ينجم يقدم وأما ما نجمش نكذب أنا ونحكي في حاجة أنا مانيشني قادر عليها فهمت؟ دونك أهم حاجة واللي هي تبني شعوب وتبني مستقبل كبير اللي هي التعليم والتوعية وتثقيف المجتمع اللي أنت تعيش فيه إنه يراك راك قادر على التغيير
0: من خلال تجربتك شنو اللي يلزم باش تتغير عقلية الناس مع ذوي الإعاقة
1: والله أنا ديما نقولك نشمل ذوي الإعاقة بالمختلفين كل شخص مختلف خاطر فما العديد من الاختلافات في المجتمع متاعنا اللي نتمنى يتبدل المنظومة التعليمية وشوية اهتمام الإعلام
0: مش هذا بركة يظهرني اليوم فكرة تغيير المنظومة التعليمية اللي هي بتعطيش فرص كبيرة الحقيقة لذوي الإعاقة وطبعا اندماج وسائل الإعلام مش نحكيه على إعلام شامل يشمل الناس كل لكن أعتقد أنه زاد اليوم ثم خطوات أخرى يلزمها تكون موجودة بالنسبة للبلاد التونسية معناها حتى الأكسيسيبيليتي حتى الولوج ذوي الإعاقة للمؤسسات والخدمات
1: هو المشكلة شاكر اللي تونس من الدول السابقة لإمضاء كل المعاهدات الدولية اللي تساعد وتوفر الخدمات وكل ما يخلي الشخص ذو الإعاقة يعيش بإنسانية ويكون عنده الحق في الحياة لكن التطبيق غير موجود وحتى دستورنا في الفصل 54 يقول لك تحمي الدولة كل شخص ذو إعاقة إلى آخره فالمشكلة وين؟ المشكلة في التطبيق هل لهنا الامكانيات الماديه هي اللي عاجزه ولا تطبيق القوانين هي اللي عاجزه؟ يقول القائل انا كي بشري التروتوار اسكو كان الشخص ذو اعاقه باش يتمتع بيها؟ تي صغيراتنا يقراو ما يمشيو في الكياس، المراه الحامل تمشي يعلم بها كالربي، اللي حتى ولدها في البوسيت نتاعو معناها ماهيش انت كي باش تريق التروتوار ويكون اكسيسيبل راهو للناس الكل. انت كي باش تعملي اسانسور واسع باش الشخص اللي عنده كرسي متحرك ينجم يطلع. انا في احد المداخلات نتاعي في الولايه قلت راهو المشكله مش انك تعمل، المشكله انك تكون واعي ومقتنع انك تعمل. اسكو انت مقتنع كمسؤول اليوم اللي المجتمع هذا وتونس للناس الكل
0: يظهر مسميش الاقتناع هذا
1: عم فهميش
0: ويزمو بارشة زادة كيف كيف وعي بواقع أصحاب الإعاقة. وانت يظهر لي تجربتك ما قبل الإعاقة فاتتك بارشة ليلى
1: بتبيع خاطر أنا كي نقول لهم راو ما تجيش تحكي لي شعارات انت ما تعرفش إحساسي، فهمت؟ انت كمسؤول باش تحكي لي شعارات ولا باش تعمل بيا حملة انتخابية ولا اي كان اي الموضوع ولا حتى في الاعلام ولا في اي مجال من المجالات، انت ما تعرفش شنو معناتها شخص ما يراش وما تعرفش شنو معناتها شخص ما يمشيش. اما انا نعرف انت كيفاش تحس خاطر انا كنت الرا، انا نعرفهم الاحاسيس الزوز، فهمت؟ فانا نجم نقول لك انا كيفاش كنت نخزر للشخص ذو الاعاقة قبل.
0: ربما تجربة سياسية وتجربة المجلس المحلي تجربة مهمة بالنسبة لك أنت، لأنك بتقولي أنت مساهمة في تغيير الواقع، بتقولي أنت مطالبة بتغيير الواقع.
1: بالطبيعة باش نوصل المشاغل والمشاكل متاع الأشخاص ذوي الإعاقة ونطالب المسؤولين باش يبدلوا ويغيروا وتكون فما ما نقولوش المساواة، نوصلوا لمرحلة.
0: علاش ما نقولوش مساواة؟
1: مازلنا بعاد، كونوا واقعيين، مازلنا بعاد.
0: هذا ماهوش مزيه، هذا حق.
1: حق ولكن مازلنا بعاد. مازلنا في الأولوية، يقول لك أنا ما ززيتش البطالة باش نخمم في الأشخاص، وهذا تسمحها راه. تسمحها حتى في في في بلاصة هكا مثلا تجيش تحكي في موضوع تقول لك يلزم الأشخاص ذوي الإعاقة يخدموا البطالة الساعة، الدنيا هاي معبية بالبطالة باش نخمم. هو حق.
0: مساواة.
1: المساواة به هو مثلا ينجم يخدم كل خدمة ذيك، أنت تنجم تخدم خدمتين حقه
0: طبعا. حتى نوصلوا لهذا ربما زادة يلزم بارش زادة تغيير، والتغيير ذي أنت مساهمة فيه كصانعة السعادة. ليلى قاسم يقعدوا معنا في الاستماع ضيفتي، راجعين بعد الفاصل. واحد

0: زين معكم في واحد من الناس على موزيك اف ام، ضيفتي ليلى الجاسمي صانعه السعاده في مواقع التواصل الاجتماعي. كم مسمي روحها ولا سماوك ليلى الجاسمي 16؟ انا نتبع فيك في مواقع التواصل الاجتماعي الرقم هذا ما فهمتش علاش موجود مع اسمك.
1: 16 تاريخ ولادت.
0: الميلاد.
1: دونك حطيتهم في المنصات الثلاثه، الباج فيسبوك انستغرام تيك توك، ليلى جاسمي 16 في 16 لاصقه جاسمي هكا مربوطه بيا تاريخ ولادتي.
0: تتبع كي لأنه اليوم أعتقد أنه الأثر اللي يجيك من الناس ليلى بعد ما تصنع فيديوهاتك وتحاول توجه الناس وتحاول تغير العقلية، هذا هو الهدف الأساسي. تواصل الناس أو رجع الصدى اللي قدموه لك مهم جدا،
1: برشا محبة. أنا فما في ديسمبر في خدمة وقتها في سوسة، وخرجت بعد ما كملت الخدمة، خرجت هكايا نضحك هكا، عملت فيديو هكا صغير سامبل، قلت سوسة باي نايت وحاجات هكا كل. الفيديو ضرب مش نورمال، لي كومنتير فما دي كومنتير خايبين، فما ناس عملوا لي دي فيديو خايبين، كيفاش ما تشوف شو لابسة هكا، وكيفاش ما تشوف شو عاملة هكا، وكيفاش ما تشوف شو تحكي على سوسة باي نايت وكل. طلبوني محامين باش يشكيوا بهم، يعني ايماجين معناتها المهم فما عباد تحبني وما جاوبت، ما جبتوش انا العباد جاوبته، فهمت الكميه نتاع لي كومونتير، العباد اللي ساندتني والعباد اللي معناها عامله دي كومونتير مزيانين ما تتخيلش، معناها بالحق معني ما حسسنيش حتى لحظه كي اللي انا تغششت ولا تلمو ريت ال
0: بداية ثموا عند الناس يظهر لي بحقوق ذوي الاعاقة. بدا يتشكل هذا الوعي
1: الحمد لله. فما هاني قلت لك راهو التواصل مع الناس، وكي تقرا لي كومونتير وكي نحل لايف ونشوف العباد اللي جايتني والاسئله اللي تسال فيها وبالليل ليلى ما تتغشش، معناها بالحق معي. فما بديت نبني بشويه ثقه بيني وبينهم، وبديت ان نوري فيهم في تصويره اخرى،
0: وبديت ترى في الاثر اللي تلوج عليه انك تصنع سعادة ناس اخرين او انك تغير من عقلية ناس اخرين، بديت تراها في هذا الاثر.
1: الحمد لله انا كي بون ساعات غششني وساعات نفرح بها، معناها انا نلقى جينيراسيون حتى باك وكل نقولهم ليه ما لازمكمش تستعملوا وسائل الاتصال الاجتماعي، وبعديك كي نراهم اللي هما يحبوا يسمعوني وكي نقولهم حاجه هكا يفرحوا بها وكل شيء ربي ينجحكم، اقراوا الفجر حاجات هكا دي كونسيل ولو انها ما عندها حتى علاقه بذوي الاعاقه، اما ساي خرجوني من الخانه ذيك ووليت فما ثقه، فهمت الموكه صغيرات وكل يحبوني ولا حاجه، دونك ولاو ليلى مش نعمل هكا ليلى كذا، فهمت.
0: شو التجارب اللي اثرت فيك انت شخصيا ليلى، معناها جاتك من خلال متابعيك وحققت فيها ما انت حبيت تعمله اللي هو تغير واقع الناس تصنع سعادتهم؟
1: هاني قلت لك كي را فيديو انا عملته معلومه انا عملتها ونلقاها في الشارع نبدأ نمشي يقول لي ليلى راهو كل الحكاية ذيك راهي بالحق صحيحة، ولا تتسأل سؤال سيبون ما عاش تتسألك الأسئلة التافهة، معناه أنه يسألك حاجة حتى المنطق ما يقبلهاش المنطق، فهمت. وأنا بطبيعتي جا نقول لك شكر، أنا الحمد لله يا ربي زادة نعمل تحية لزملائي الكل في مستشفى بني خالد، وقبل في الإدارة الجوية للصحة، قبل السوشيال ميديا، قبل المجالس المحلية، ناس قبلتني كيما أنا، ناس حبتني كما انا، ناس حبت ضحكتي، ناس حبت تاك الاجواء اللي نعملها في الخدمه، نبدا نغني نبدا هكا توجور هكا اكتيف، فهمت. ديما شيخه بروحي وديما نحب مشاكلي نخليهم في الدار، نجي الخدمه نضحك نلعب، مشاكل الخدمه تقعد في الخدمه، نروح للدار نضحك نلعب.
0: كنت في الكواليس واحده من فيديوهاتك اللي توري فيها للناس كيفاش يتصرفوا مع ذوي الاعاقه، وفي دورانك في الشارع الناس ولات تعقل ولات تتنبه زد كيف كيف من خلال الفيديوهات، احكينا الحكايه لانه بالحق توري بالحق اثر فيديوهاتك على الناس.
1: ساعات هكاك تلقى شخص يمشي في الشارع وعنده العصا نتاعو، ورد بالك تمشي وتمس طول، يلزمك تمشي تقف بجنبه وتسأله تقول له تحبش مساعده، تحبش نعاونك في حاجه، كان هو قال لك اوكي يعطيك الصحه ميرسي بوكو، كان قال لك ليه خاطر نجم يكون هو واقف يخمم في حاجه يمشي سارح في حاجه، خاطر نحنا اللي عندنا اعاقه بصريه رانا نركزوا ياسر على الصوت، وكي نمشي ونبداو التركيز نتاعنا الكل على الحاجات الاصوات اللي دايره بينا، دونك ما تفجعنيش اسالني بكل هكا هدوء انا نجم نجاوبك، ففي الشارع ولا يقولوا لي لا ما تمسيش اسألها قبل.
0: يعني لقات صداها المعلومات والنصائح اللي تقدم فيها انت. وهذه حاجة نصور تخليك تقدم أكثر، تنوع محتواك أكثر. اليوم محتواك فين ناوي تمشي تهزو ليلى غير النصائح اللي تقدمها؟
1: والله أنا ما عنديش برشة دجا بادية بشوية تقريباً. بشوية، وانت تعرف اللي السوشيال ميديا يحب استمرارية، إن شاء الله رب يعطيني الجهد والقوة باش نستمر وتقعد نظرة المجتمع والمحبة متاع الناس كيما بديت إن شاء الله يا ربي. ونحب نمشي لبعيد،
0: شو باش يكون في محتواك في المستقبل غير النصائح غير اللي نجم تقدمه من يومياتك زاد كيف كيف؟
1: نحب التأثير الحقيقي، نحب نمشي نعمل تكوين روحي باش كي نأثر ولا كي نحكي معلومة يكون عندها ما تكونش هكاكا، ما تكونش معلومة يهزها الريح. نحب كي نقول لك حاجة فريمون تكون عندي لي زوتي نتاع الإقناع ونكون أنا بالحق وصلتها لك كيما يلزمها توصل، خاطر أنا توا تنجم تكون عندي معلومات بسيطة أما كي نطور من روحي ونزيد نشوف ديفورماسيون وحاجات هكا تخليك أنت تبعني توا تبعني هكاك خاطر عاجبك الطفلة الجديدة اللي ما تشوفش اللي تضحك اللي تلعب اللي تسافر اللي تشري في حوايجها وحدها اللي الطيب اللي ترى شنو، مي انا ما نحبش هذاك بركة يوصل.
0: هذا بكري تسعى له انت ماكش تقدم في نفسك على على اساس انسان مختلف فقط.
1: لا انا مش مختلفة،
0: اي جوستمون ماكش تحب توريهم انه اقبلوا هذا واقبلوا باش هذاك هدفك في الاخر.
1: انا الهدف متاعي اول حاجه فك اللي فيديو قلت لك اللي نطيب ولا نغسل ولا حاجه اكل اجابه على الاسئله
0: بيه.
1: فهمت اجابه على الاسئله متاعك انت كشخص تقول كيفاش يطيبوا كيفاش يعيشوا كيفاش يقضيوا، دونك هاني جاوبتك فهمت. اثنين انا نحب ان نخليك ما تقفش، عمرك ما تقف لا على شخص لا على حاجه صارت لك لا على ازمه في حياتك ابدا. يلزمك تلملم روحك، تخزر روحك في المرايه،
0: تصنع ساعاتك بنفسك،
1: تصنع ساعاتك وتصنع روحك. انت يلزمك تشوف الكاباسيتي متاعك انت على شنو قادر تعمل، تقفش حياتك على حتى حاجه، واذا ما مشاتش الثنيه هذه تمشي ثنيه اخرى. انا ديجا طويكة وملقري نخدم ومجلس محلي وسوشيال ميديا قلت ما لقيتش روحي،
0: مازال ما لقيتش روحك،
1: نزلت لوش.
0: على شنو تلوش بالضبط؟
1: لوش نزلت لوش.
0: شنو البحث اللي تبحث فيه؟
1: نحب نوصل للعالم العربي.
0: الى التاثير في العالم العربي ان شاء الله. علاش ليه؟ وهذه حاجه مقدور عليها بقدره ربي. غير انك تخدم في الجمعيات، انت اليوم ناشطه في المجتمع المدني غير النشاط المحلي في المجلس المحلي، اليوم ثم عندك عمل مع جمعيات المجتمع المدني.
1: انا عندي مع الامم المتحده، خدمت مع يونابيتا، مع مدام عايده ربينا نوجه لها تحيه امراه ممتازه جدا، مع منصوري في جمعيه ابصار، زاد علمني زاد هو الاندفاع وال مش الاندفاع دون لو سونس انك تكون ليلي معني اكل حيويه اكل كيما انت
0: حيوي اسمه محمد هو
1: كيما انت
0: كله ما شاء الله عليه نشاط وحيويه.
1: نعيشوا بلا عقد، نعيشوا بلا عقد، نحبوا الناس الاخرى ما تحبهمش ميسيلش ما تحبهمش، لكن كون على مسافة انك ما توجعهمش، ما توجعوش وما خليك يعني لسانك قبل ما تقول كلمة نجم تجرحه دورها سبع مرات كما قالوا ناس بكري والله يرحم والديهم ناس بكري.
0: هي فكرة انه يكون ثم رؤية اخرى عندي ماش اخر محبة اخرى زي كيف كيف في المجتمع التونسي
1: المحبة هذه. يعني فما حاجة يقولوا ليلى نرجسية، مش نرجسية، كي نحب روحي مانيش نرجسية، راني كي نحب روحي فما طاقة نجلبها، كي نحب روحي الناس تحبني. خينا ما نحبش روحي نحب الناس تحبني، انا ما نمنش بروحي نحب الناس تمن بيا، انا ما عنديش ثقة في روحي تحب الناس تعطي فيا الثقة، ليلي انا نحب روحي ونفرح بروحي ونشري روحي ونود روحي باش انا نكون هكا كي نخزر نقول اللي حاجتي بيه انا نعمل فيه، ما نستنى من حتى حد حتى حاجه.
0: انا اتمنى لك كل توفيق ليلى الحقيقه في هذا الباركور في هذا المجال في طموحاتك زاد كيف كيف، طموحاتك المحليه العربيه وربما الدوليه زاد كيف كيف
1: ان شاء الله
0: وربما الوزاريه مني تعرف.
1: ما دامنا عايشين وما دام القلب مازال يدق والعقل مازال يخمم ما زلت عندنا ثنية طويلة
0: بطبيعة، وديما زاد في الثنية ذي المحبة مهمة، محبة الناس اللي دايرة بيك، محبة الناس اللي معاك في الثنية، وانت لقيتها هذه في العائلة.
1: محليهم التوينسة والله الله غالب التربية متاعنا والعقلية متاعنا. أما التوانسة ياسر محليهم، والتوانسة في الشارع حتى لو ساعات يكتب لك كومنتير خايبة من وقت اللي راك لي فهمت. فما برشا ناس مازلت عندك الإنسانية والناس تعاون بعضها، صحيح ما نعرفوش لكن محلينا.
0: تلقائية كبيرة موجودة عند التونسي
1: على الاخر،
0: صورك عشتها وتعيشها دائما.
1: اكيد انا سافرت، مشيت تركيا، مشيت لبلجيكا، مشيت لفرنسا، ما نجمش نعيش لبرا من تونس، امبوسيبل. وانت تعرف الاشخاص ذوي الاعاقه ينجموا يعيشوا في اي بلاد متقدمه وكل الظروف متوفره لهم، امبوسيبل.
0: برغم كل شيء البلاد هذيا
1: نموت على تونس، وكما بدلش انا فيها حاجه مش نستنى شكون يجي يبدل فيها حتى بكلمه. ما نصورش روحي بالحق، انا نتنفس تونس.
0: إن شاء الله تغير وقاعدة تغير. وللناس اللي تحب تتبع ليلى، موجودة ليلى في المواقع،
1: ليلى قاسمي 16
0: صانعة السعادة. شكرا على لحظات السعادة زي ليلى اللي صنعتها هنا في موزيك كافيه في واحد من الناس. نشكرك برشا لحضورك بحذايا لهنا، وتحية ليك وتحية العبير اللي معك لهنا موجودة في
1: صديقتي ديجا يعرفه عبير، ورينا وجهك
0: مربيها عبير. شكرا لكم الكل اللي تبعتونا، شكرا لخليل في الإعداد، شكرا لكل متابعنا. ان شاء الله الموعد يتجدد، ان شاء الله تكون لهنا انت يوما ما بحذنا هنا في موزايك
1: ان شاء الله
0: كزميله. علاش ليه
1: ان شاء الله؟
0: شكرا لكم.
1: علاش ليه؟ شكرا للناس اللي تبع في موزايك الكل، وانت زيدا على رحابه صدرك ومحليكم، وميرسي بوكو على الاستضافه.
0: يعيشك يلا تصبحوا على خير الناس كل.

0: الأولى في تونس. راديو موزايكا فم تونس. الأخبار.
1: مستمعي موزايكا فم، مساء الخير وإليكم موجزا لأهم الأخبار. تمس المشاكل القانونية الشائعة للاقتصاد غير المهيكل الأفراد والمؤسسات على حد سواء، إذ صرحت 6 مؤسسات غير مسجلة من أصل 10 بأنها واجهت على الأقل مشكلة قانونية واحدة خلال السنتين الماضيتين

0: للتحديات المرتبطة بالاقتصاد غير المهيكل واستكشاف حلول عملية تعزز الوصول إلى العدالة وتدعم الإدماج الاقتصادي والاجتماعي في تونس. وخلصت نتائج المسح الوطني حول السكان والتشغيل لسنة 2023 والذي أنجزه المعهد الوطني الإحصاء إلى أن الاقتصاد غير المهيكل يمثل اليوم تحديا كبيرا في تونس، إذ ينشط قرابة 44% من السكان الناشطين أي حوالي 1.6 مليون شخص في إطاره وخارج آليات الحماية القانونية والاجتماعية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تنشر اليوم الثلاثاء قائمة الفضاءات التي سيتم استغلالها خلال القرعة الدورية للتناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية ليوم 31 من مايو الجاري، وذلك في كامل ولايات الجمهورية. ونظر مجلس الهيئة يوم 22 مايو الجاري في التحضيرات الخاصة بالقرعة الدورية لتجديد تركيبة المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية للثلاثة الأشهر القادمة والتي سيتم تنظيمها بكامل ولايات الجمهورية بهدف تغيير تركيبة 24 مجلسا جهويا ورئاسة 279 مجلسا محليا. حطمت أول موجة حر كبيرة هذا الموسم أرقاما قياسية في درجات الحرارة في شمال غرب أوروبا، حيث أدت إلى نقص المياه في بريطانيا وتسببت في عدة وفيات في فرنسا. التفاصيل في تقرير سيف الدين المهري.
1: لم تعد موجات الحر في فرنسا وأوروبا مجرد ظواهر موسمية عابرة، بل تحولت إلى مؤشر متكرر على التحولات المناخية المتسارعة التي تضرب القارة العجوز. ومع تسجيل درجات حرارة قياسية هذا الأسبوع، تجد حكومات أوروبية نفسها أمام تحديات صحية وتنظيمية متزايدة وسط تحذيرات من أن الأسوأ قد يكون قادما. في فرنسا أعلنت المتحدثة باسم الحكومة تسجيل 7 وفيات مرتبطة بموجة الحر خلال الأيام الأخيرة، من بينها 5 حالات غرق على الأقل. وتشهد درجات الحرارة ارتفاعا منذ أيام في عدد من الدول الأوروبية، وتسجل منذ الاثنين أرقاما قياسية تجاوزت 30 درجة مئوية في المملكة المتحدة وفرنسا، فيما تم فرض قيود على العمل في الهواء الطلق في إيطاليا. وذكر تقرير نشرته خدمة كوبرنيكوس الأوروبية لتغير المناخ والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية في نهاية أفريل الماضي بأنه منذ ثمانينات القرن الماضي ارتفعت حرارة أوروبا بوتيرة تعادل ضعفي المتوسط العالمي، وأن موجات الحر أصبحت أكثر تواترا وحدة فيما لا يقل عن 95% من الأراضي الأوروبية. وفي صيف 2022 تسببت موجة حر قياسية في أوروبا في أكثر من 61 حالة وفاة، منها ما يزيد عن 4000 وفاة في فرنسا وحدها، ما يفسر القلق من أي موجة حر مبكرة ومصحوبة بوفيات.
0: وزيرة الخارجية الإيرلندية هيلين ماكنتي تصرح اليوم الثلاثاء بأن بلادها تسعى لإقرار قانون يحد من تجارة سلع المستوطنات في الضفة الغربية الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي بحلول منتصف جوان المقبل، وذلك وسط معارضة إسرائيل ومشرعين أمريكيين وجماعات أعمال لهذه الخطوة. وتعد إيرلندا من أشد المنتقدين للحرب الإسرائيلية على القطاع غزة، إذ هددت بفرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية لأول مرة في أكتوبر 2024. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع سامي الحامي وخالد أقطاط في كولتير بليس مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
2: الأولى في تونس Culture Plus. Culture Plus. Culture Plus. Culture Plus. Culture Plus. Culture Plus. Culture Plus. Culture Plus. سامي الحامي.
3: ثمانية خمسة دقائق عسلمة، مرحبا بكم إن ما كنتوا تسمعوا فينا على الأولى في تونس موزايك فام من توالي التسعة متاع الليل. نسلم عليكم إن ما كنتوا، إن شاء الله إن ونسوكم في ليلة العيد، إن شاء الله عيدكم مبارك وكل عام وانتم حيين بألف خير، وتسمعوا فينا على الأولى في تونس موزايك فام اليوم. وبما أن قربنا من الصيف، من المهرجانات الصيفية شوية، خلنا نعطيكم أسماء حصرية لموزايك فام على دورة 60 لمهرجان الحمامات الدولي. خليكم معنا نسمعوا التفاصيل شوية آخر. الفلاش باك ما نجموش ما نحكيوش عليه، هشام رستم اللي غادرنا، ولكن كما اليوم هو المولد متاعه، هو اللي تولدت معاه هيبة التمثيل في تونس والكاريزما شوية، خلنا نحكيو محطات من مسيرته. وستوديو بلوس نحكيو على فيلم الرسالة، الفيلم اللي أرعب هوليوود وهز العالم. هذا كل بطبيعة باش يكون في سويعة من زمان وما يكون كان مع فريق كامل. معنا الوثق بالله في الاعداد معنا

خالد في الإخراج وطارق في الإخراج الرقمي. نبدأ تودسويت مع الموسيقى. نبدأ مع التونسي لطفي بوشنيق حسين في الإخراج الرقمي. حسين تسلم عليه برشا. ونبدأ تودسويت مع الموسيقى. رجعين معكم في كولتور أكتو على موزيك أفهم. نعطيكم تفاصيل من برمجة الحمامات 2026.

0: من الحمزين ضلت حكي إن شاء الله يمكم كلها ضحك وفرحة ومحبة وتفيد عفية كل جوخ بلوس وقايد كل جوخ أكتو
1: كل جوخ أكتو.
0: قربنا من المهرجانات الصيفية وبدينا ناخذوا في المعلومات حول البرمجة والبداية سنة مع مهرجان الحمامات الدولي اللي يحتفي 2026 بمرور 60 سنة على التأسيس من خلال برمجة فنية متنوعة تجمع بين الطرب الموسيقى البديلة والراب والعروض المسرحية. البوب باش يكون حاضر زيادة، وعرفت موزايك من مصادر خاصة انه الفنانة اللبنانية يارا باش تكون حاضرة ضمن فعاليات الدورة الجديدة بعد غياب لسنوات على المهرجانات الصيفية في تونس، ملي كانت عندها مشاركة في مهرجان الإذاعة والتلفزيون، وتحظى يارا أكيد متابعة واسعة في العالم العربي، أغنية محقق نجاح كبير. نشوفوا الأرقام على اليوتيوب، 300 مليون 100 مليون وغيرها من الأرقام المهمة. أكيد ما فهمش كون ما يعرفش ما بعرف، بيت حبيبي، عايش بعيوني، صدفة وغيرها من الأغاني اللي لقات انتشار واسع. كيف كيف جمهور الحمامات باش يكون على موعد مع الفنان اللبناني العراقي ملحم زين اللي يرجع لتونس بعد غياب دام 8 سنين من حفله في مهرجان قرطاج الدولي. وخلينا نسمع تصريح كان الموزايكا فيم في 2018.
2: السبب انه نرجع للبعد الجغرافي، نحن ببيروت وعم دار سنة سفر سفر سفر، ما فينا كتير نتواصل مع ملحنين مصريين او تونسيين او، بس الفترة المقبلة حيكون في تركيز صدقا. قريبا جدا حنعمل اغنية تونسية، هيك عربون محبة للشعب التونسي ان شاء الله. كل واحد عنده هيك الناس بتشوفه بامج معين يعني، وما فيني اطلع كتير من الناس اللي شايفتني فين. انا دائما بالبدلة جرافات، معروف عني ما كتير بنط على المسرح وبرقص يعني هاي شخصيتي، هذا انا يعني، والناس حبتها الحمد لله، هذا اهم شيء.
0: شخصية يحبوها برشا توينس الفنان ملحم زين اللي هو من أبرز الأصوات العربية اللي يمكن تعرف برشا بغنية أنت مشيتي، ضلت حكي، ردوا حبيبي وغيرها من الأغاني اللي كانت ناجحة في العالم العربي. يستنيكم في الدورة القادمة من مهرجان الحمامات الدولي. من بين الأسماء اللي عرفناها أيضا اللي هي ياسمين حمدان اللي كانت هبطت على إنستغرام وحكيت على مشاركتها في المهرجان خلال شهر جويليا، هبطت أغنية كاملة واللي كانت تعرفت بأسلوب موسيقي يمزج بين الأغاني التراثية والإلكترو، ومن أشهر إعاداتها لا مش أنا لبكي، وأكيد عندها أغاني خاصة. تستنيكم في الدورة الجديدة من مهرجان الحمامات الدولي. من المنتظر أنه يكون افتتاح الدورة 60 بعرض مسرحي بارز كما عودنا المهرجان في دوراته السابقة. عرض تونسي متحصل على عدد من التتويجات سواء على مستوى وطني ومستوى دولي، كيف كيف حضور أسماء تونسية مهمة نستناوها في عالم الطرب والوتري. إضافة الفنان التونسي بارز في عالم البوب والراب هو حقق نجاحات عربية وعالمية في الموسيقى. نجم نقربلكم أكثر أنه زادة خدم حاجات في السينما، دي كولابوراسيون عربيا وعالميا مهمين يستناونا في مهرجان الحمامات. خليني نذكر كونه حمامات عم ناول كان ناجح من خلال عدد مهم العروض اللي كانت سولد أوت، نذكر منها بالتي، شاب مامي، كيف كيف وائل جسار، الشامي، فما زاد عرض بين جيمي سينوج مع مجموعة مهمة من الفنانين التوينس بطبيعة بافاروتي العرب، لطفي بوشنيق، صابر الرباعي، والفنانة نبيها كراودي اللي كانت عن عملت عرض استثنائي زاد في حمامات، وإن شاء الله نستناها في مهرجان كارتاج وغيره من الفنانين. دورة كانت ناجحة وتعد البرمجة السنة مهمة زاد باش تكون متنوعة غنية بمختلف الأنماط الفنية كما عودنا المهرجان مع حضور لافت للأسماء التونسية اللي حققت إشعاع عالمي. فما أسماء نستناو فيها من مدة باش تكون موجودة في تونس ترجع من جديد، ويواصل مهرجان الحمامات الدولي دعمه بطبيعة للإبداع التونسي من خلال استضافة كبار الفنانين، وباش يسلط زاد الضوء على المشاريع الموسيقية المعاصرة والمبتكرة اللي فيها البصمة متاع الجيل الجديد. وهذا كان من توجهات الفنية زاد للفستيفال نستناو، وأكيد الأسماء تلقاهم كل عادة وكما عودناكم حصريا على الأولى في تونس موزايكا فام.
1: كولتور أكتو، كولتور بلس، كولتور مزيان جمعة من 8 إلى 9 متاع الليل.
0: نكملوا مع الموسيقى، هي باش تكون ضيفتنا نهار السبت هنا في مزيكا فام يارا، نعرفوا جديدها الكل ومن بين الأسماء الحاضرة في مهرجان الحمامات في الدورة 60. توت سويت نسمعوا جديدها حصريا على مزيكا فام، وراجعين معكم في الفلاش باك.
3: سمعوا
0: أغنية
3: خلق
0: من
3: السماء للأرض على مزيكا فام.

0: إد شيران مارتن جاريكس وبيداري وصلونا حتى 38 دقيقة انتما معنا في كل جوخ بلوس على موزايكا فهمتوا تشيزو قاية النسلجة والذكريات في الفلاش باك. الفلاش باك كما اليوم تولد هشام رستم وتولدت معاه هيبة التمثيل في تونس والكاريزما، فموجوه كي تظهر على الشاشة الجميع يلتزم الصمت، موش خوف مش رهبة، ببساطة هي قوة الحضور والكاريزما. في نهار كما اليوم 26 ماي عام 1947 تولد هشام رستم الممثل التونسي اللي كان مدرسة كاملة، مدرسة في الحضور في الوقفة في الصوت في الهيبة وفي احترام الفن خاصة.
1: شنو المديتاسيون؟ هي التأمل. التأمل معناتها عندنا البدن، عندنا الفكر العقل، وعندنا الروح. الروح ساعات تبدا ماهيش الاز
2: ديفازي،
1: فك لابيتاسيون تاعها هذيك ني با الاز، على خاطر ماهيش مفتقه مواهبها، لازم نقولوا تحلم بحاجات لازم تعملهم، ولا البدن بالصحه بالواحد دونك يسمو البدن يتفرهد باليوغا، ويلزم العقل يتفرهد بالعلم، ويلزم الروح تتفرهد بالموسيقى بالغناء بالرقص بالتأمل. والتأمل معناتها ترجع للدخلاني متاع روحك انت باش تعرف روحك انت شكون، وتسكت العقل.
0: من المرسى خرجت طفل صغير كان يمشي مع جده يتفرج على المسرح، طفل يشوف بصمت لكن في داخله كان كله أسئلة، أسئلة على الفن التمثيل والحياة. ما كانش يعرف وقتها انه بعد سنوات باش يكون هو بيدو واحد من أعمدة المسرح والسينما في تونس والعالم العربي. هشام رستم ما طلعش من فراغ، هو فنان كبير التلمذ على بن عياد، شافيه حاجة مختلفة، شافيه مشروع، ممثل كبير مش فقط وجه للكاميرا. ومن غادي بدت الحكاية. بعد الباك شد الرحال لفرنسا عام 67، وغادي ما عاشش فقط كمهاجر تونسي لوجع على فرصة، بل كمثقف كفنان حقيقي. قرأ تعلم غاص في الأدب والمسرح حتى تحصل على دكتوراه في الأدب ودكتوراه ثانية في تاريخ المسرح. في فرنسا وقف فوق أكبر الخشبات والمسارح، شارك في عشرات المسرحيات والأعمال التلفزية والسينمائية بلغات مختلفة، فرنسية إنجليزية إيطالية ألمانية. كاين الفن بالنسبة لي كان وطن أكبر ويفوت كل الحدود، لكن رغم العالم اللي شافه بقى هشام رستم تونسي حد النخاع. رجع لبلاده معه تجربة ضخمة وبدأ يصنع شخصية محفورة في ذاكرة التونسة.
3: هشام صعيب تحكي على هشام إلا بالذكر الطيب، لأنه هشام كان حقيقة رجل جميل بأتم معنى الكلمة. كان محب، ما عندوش أعداء، عنده كان الناس اللي يحبوه، وهو يوزع المحبة هذه بسخاء على الناس كل، سواء الجيل الجديد ولا الجيل متاعه ولا الجيل اللي أكبر منه. كان دائما معروف هشام بطيبة قلبه بأخلاقه وبالبشاشة بالضحكة الباهية البريئة، وبعيد على النفاق هشام، بعيد على الغينة، بعيد على الحقد. كان شخص لطيف طريف مميز، قلبه ينبض بالحياة وبالجمال وبالمحبة للناس.
0: هذا راح الفتحي الهداوي الله يرحمهم. هشام رستم كي نقولوا صمت القصور نتفكروه، كي نقولوا نجم الليل نتفكروا الهيبه والصوت، كي نقولوا لد مفيده زهره حلب ولحسابات وعقبات شخصيه الطيب الشويشي نتذكروا ممثل ما كانش يمثل كهو، كان يعيش الدور حتى اخر نفس. الغريب في هشام رستم انه كان ينجم يعمل دور الارستقراطي بنفس الاقناع اللي يعمل به دور الانسان المكسور. كان يدخل اي شخصيه كاينها تسكن فيه من سنين، حتى في السينما العالميه حضوره كان لافت. شارك في فيلم العالمي المريض الإنجليزي وخلى بصمته في أعمال تونسية وعالمية كثيرة، لأنه كان ممثل عنده كاريزما نادرة من نوع اللي الكاميرا تحبه. وزيد على الفن كان عنده روح صوفية هادئة، هو اللي أسس مهرجان الروحانيات في نفطة 2017، كأنه كان يبحث على الجمال حتى خارج التمثيل، خارج الضوء والكاميرا والشهرة.
4: الله يرحم سي هشام رستم، وخسارة كبيرة، معناها خسارة لتونس، معناها خسروا مثقف فهمتني وحساس، وشكلك معناها سي، معناها إنسان كما هذا عنده علاقة بالحياة، يحب الحياة، يحب الدنيا، معناها عنده نظرة جميلة للحياة، ارتيستو كبير، مثقف كبير،
0: مثقف كبير وارتيستو كبير، هكا اختار يسميه الفنان سلاح مصدق ربي يطول في عمره وشوفه في أكثر أعمال تلفزية وسينمائية. الحكاية في الفلاش باك على هشام رستم اللي غادرنا في 28 جوان عام 2022، غادي ينسكت الصوت، رحل بعد صراع مع المرض، لكن كما الفنانين الكبار ما يموتوش كي رحلوا، يبقوا في الذاكرة، في مشهد، في جملة، في غزرة، في موسيقى جينيريك قديم، وفي حنين شعب كامل. هشام رستم ما كانش ممثل، هو كان آخر تفرجي للفنان اللي يقرا قبل ما يمثل، يحترم الخشبة قبل ما يحب الشهرة. ربي يرحم هشام رستم، الراجل اللي خلى الفن يبدو أكثر هيبة وأكثر عمق. فلاش باك كلتور بلس ما زلنا مكملين معكم في كوجور بلوس على موزايك فم، شوية آخر الموعد مع ستوديو بلوس. قبل هذا نخليكم لميساجي، هي واحدة من أكثر الأغاني اللي كانت تقريبا للراحل هشام رستم. راجعين معكم في كوجور بلوس على موزايك فم، نسلم عليكم إن ما كنتوا في الاستماع سواء في كرهبكم طريق السلام الجميع ولا على السيطة.
2: Si la allumait les étoiles, c'est que sa nuit était trop noire. Si la brisait l'ordre fatal, c'est que ses yeux brillaient d'espoir. S'il a allumé le flambeau, c'est pour garder vive la flamme. S'il a donné sa vie, sauver notre âme, c'est pour que flotte le drapeau, avec son croissant et son étoile, rouge du sang de nos martyrs. Même les fleurs sans pétales peuvent plier sans périr. Si ses frères ont versé leur sang en offrant leur corps au bal, c'est pour que crève le tyran et ses larvins aux mains sales. Laissez-moi, laissez-moi mêler ma voix à celle des vivants, faire éclater ma joie et chanter le printemps. Gardez-moi parmi vous, ne serait-ce qu'un instant, pour dire à mes enfants, je suis encore debout. Je veux mêler ma voix à celle des poètes et libérer les mots qui s'agitent dans ma tête. Je reviens de l'au-delà pour vivre et pour chanter. Je n'avais pas connu cela du temps de mon vivant. Je vivais dans la nuit, le bourreau me hantait. Je veux mêler ma voix à vos chants enivrants pour enterrer ma peur, étouffer ma douleur et dire à mes enfants, voici un monde meilleur. Pour soigner mes blessures sur ma chair encore vive et laisser derrière moi les larmes de mon sang. Pour dire à mes enfants, je suis encore debout et chanter avec vous la fête du printemps. Je suis le messager des voix à la dérive qui furent muselées par le joug du tyran. Vois-tu cette étincelle en ce jour de décembre, cette flamme éternelle ne pourra plus s'éteindre. Comme le sein maternel qui me donna la vie, la Tunisie plus belle, libre et fière aujourd'hui. Je peux enfin renaître, ma liberté chérie, et toujours reparaître quand tu seras trahi. De veiller jour et nuit, liberté, mon amour, je reviendrai vers toi, Tunisie éternelle, reconstruire avec toi notre tour dans le ciel. Pour aller jusqu'au bout, vivre fier et debout, sur les toits des maisons, sur les crêtes des dunes, pour cueillir en rêvant une rose des vents sur un rayon.

عمري ما نسيت هكا غنى صبري مصباح. ونتصور ما فهمناش شكون فينا ينسى فيلم الرسالات. وتسفيت نحكي التفاصيل في ستوديو بلس. ستوديو بلس من موسيقى البداية نحكيه على فيلم الرسالة. كي تشدك الموسيقى هذه تحس روحك مش داخل لفيلم، داخل لتاريخ. فيلم ماهوش كما أي فيلم، هذا اللي عمل عاش أكثر من 50 سنة ومازال موجود في كل عيد وكل مناسبة دينية. يبكي الناس بنفس المشاهد وتحفظ نفس الجمل وتحس بنفس الرهبة. الرسالة أو ملحمة مصطفى العقاد الخالدة، المخرج السوري العبقري اللي ما كانش يحب يعمل فيلم ديني وسلام، كان يحب يفسر الإسلام للعالم بلغة السينما العالمية. حب يوري إنه الإسلام ماهوش سيف ودم، ولكن دين رحمة وعدل وصبر. 5 سنين وهو يدور بين العواصم يلوج على تمويل، واليود كانت خايفة تقرب للموضوع. مرة يرفضوه، مرة يسكروا في وجهه البيبان، ومرة يتهموه قبل ما حتى يبدأ التصوير. ولكن العقاد كان مؤمن إنه الفيلم هذايا لازم يتعمل مهما كان الثمن. والأعجب صور زوز نسخ في نفس الوقت، نسخة عربية فيها العملاق عبدالله غيث في دور حمزة ومنواصف في دور هند، ونسخة عالمية ببطولة أنتوني كوين. نفس الديكور، نفس المعارك، نفس الروح، فقط الكاميرا تبدل الممثلين وتعود المشهد. ولكن العبقرية الحقيقية إنه العقاد نجم يعمل فيلم كامل على سيرة نبوية من غير ما يوري الرسول صلى الله عليه وسلم ولا مرة. الكاميرا كانت هي عين النبي، والناس كانوا يكلموه مباشرة كأنه هو حاضر مع الصحابة، وذي اللي كان تصور في الفيلم. المجع أكثر أنه الفيلم هذايا تعذب قبل ما يخرج للناس، تمنع وتحارب وتبدل اسمه. وحتى وقت العرض الأول في لندن ناس كانت تظن أنه الفيلم يجسد الرسول وهدوا العقاد. لكن بعد العرض برشا خرجوا يبكيوا، برشا حبوا الفيلم، حتى أنه بعض الحاضرين صلوا قدام الشاشة في آخر الفيلم من شدة التأثر. يكفي تسمع نغمة واحدة من موسيقى رسالة باش ترجع لك الصحراء والتكبير والهجرة وفتح مكة. موسيقى محفورة في وجدان العرب والمسلمين. والأقصى في الحكاية أنه المخرج الرجل يحاول يقدم صورة إنسانية عن العالم، عن الإسلام للعالم، مات ضحية تفجير إرهابي في 2005 في الأردن هو وبنته ريما. كين القدر حب يختم الحكاية بحزن يشبه عظمة الفيلم نفسه. الرسالة ما كانش فقط فيلم، هو ذكرى، درس في الإيمان وفي الصبر. وذا واحد من الأعمال العربية القليلة اللي وقفت قدام اليود وقالت نحن زاد عنا قصة تستحق العالم الكل يسمعها وتستحق أن تروى. كان مازال فما شكون مازال ما شافش الفيلم ولا يحب يعاود الفيلم. الحكاية اليوم في ستوديو بلس على فيلم الرسالة. ستوديو بلس كلتور بلس كلتور بلس جمعة من 8 إلى 9 متاع الليل. مازال مكملين معاكم في كلتور بلس على موزايك فام. نسمع توت فيت محمد منير في المدد. رجعينا

ماذا يا رسول الله توصلنا حتى 8:55 دقيقة أنتم معنا في كل جوك بلوز. هلا مزيكا فهم سلام عليكم وين ما كنتوا سواء في تونس ولا زاد على خارج تونس على سيتنا مزيكا فهم .net وين ما كنتوا في مختلف الولايات. نحب ديديكاس تخي تخي تخي سبيسيال قبل ما نكملوا اليحيى مبروك نقولوا هابي بيرثدي يا وكل عام وانت حي بألف خير وربي يفضلك الماما فاتن والبابا مالك وللعائلة الكل. وين نحب نقولك كل عام وانت حي بألف خير تو عملت عامين وان شاء الله يربي هكا تكبر وتكبر وتكبر وترجع تتفرج في الفيديو هذا يا هابي بيرثدي يا هابي بيرثدي يا يحيى واي انسان تولد كيما اليوم نقولوا هابي بيرثدي وكل عام وانت حي بألف خير. نحن وصلنا لاخر كل شوك بلوس بالنسبه لليوم ابقى لي كيف نقول لكم باي باي تصبحوا على خير الناس الكل وان شاء الله عيدكم مبارك كل عام حيين بألف خير. انا نخليكم عليكم مش قبل غدوه مش في كل شوك بلوس ولكن في اهداءات العيد نكون معاكم من 8 حتى النص الليل وتكلمونا كالعاده على 71113000 معايا كيف كامله تعديوا معنا ليله العيد لولا. كل عام حيين بألف خير وإن شاء الله يربي يحييكم لمثال وشكرا لكل فريق. شكرا واثق سارة زيدا حسين في الإخراج الرقمي كان معنا وخالد في الإخراج. شكرا زيدا وائل كان معنا في الستوندار. شوية آخر موعد الأخبار يكون موعد الأخبار يكون مع مراد الدريدي بعديكم يسري جديدي في بنت لفيب ونكملوا مع الموزيكا عمرو دياب انت الحظ. ومن خلال عمرو دياب نسلم عليكم لما كنتوا في الاستماع على الأولى في تونس مزيكا فام. باي باي تصبح على خير الناس كل.

0: راديو موزيكا فم تونس الأخبار.
1: مستمعي موزيكا فم، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تقضي اليوم بالسجن مدة 6 أشهر سجنا في حق الرئيس السابق للجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجري وإطار فني، وذلك فيما عرف بقضية التعاقد مع أحد الإطارات الفنية للمنتجات المنتخبات الوطنية. ويواجه المتهمان تهم استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب الجاري بالعمل والمشاركة في ذلك. في ظل تزايد تشتت الاقتصاد العالمي وتقلص التمويلات الميسرة، يتعين على تونس تنويع شركائها والاعتماد بشكل أكبر على الضمانات متعددة الأطراف والتمويلات المختلطة وتعبئة الجالية التونسية بشكل استراتيجي، وفق ما جاء في تقرير آفاق الاقتصاد الأفريقي 2026. واستعرض التقرير الذي تم عرضه اليوم الثلاثاء خلال انعقاد الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية ببرازافيل عاصمة جمهورية الكونغو من 25 إلى 29 من مايو الجاري أبرز مخاطر التي تواجه تونس. وتتمثل هذه المخاطر خاصة في بطء التقدم في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وضعف الطلب الأوروبي والعدوان في الشرق الأوسط، علاوة على الضغوط على الدين العمومي وتذبذب أسعار الطاقة وتفاقم الصدمات المناخية. وللحد من هذه المخاطر شدد التقرير على ضرورة تعبئة المزيد من التمويلات الخارجية

في إطار استكمال مراحل مشروع التعاون الثنائي بين المعهد الوطني للتراث والمركز الوطني للبحوث الأثرية الصينية والمتعلق بالموقع الأثري بمنعروس بعد الإمضاء على اتفاقية تعاون في الغرض بين جانبين في موافق شهر جوان 2023. وتبلغ مساحة الموقع الأثري بمنعروس والذي تم اكتشافه عفويا سنة 2019 خلال أشغال تشييد المركب الثقافي والرياضي للشباب الممول أيضا من قبل جمهورية الصين الشعبية 9000 متر مربع، ويتكون أساسا وفق الأبحاث التي تم إجراؤها من معلم رئيسي وهو المعبد الذي يعود تشييده إلى الفترة القرطاجية وتواصل استعماله خلال الفترة الرومانية، وعدد من بقايا الأحياء السكنية التي تواصل استغلالها من الفترة الرومانية وحتى نهاية الفترة القديمة، فضلا عن عدد من المعاصر التي تعود أيضا إلى الفترة الرومانية. حجاج بيت الله الحرام يتوجهون إلى مشعر مزدلفة بعد أداء ركن الحج الأعظم على صعيد عرفات في مشهد إيماني مهيب. وسيؤدي الحجاج في مزدلفة المشعر الحرام صلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا، وسيبيتون ليلتهم ويجمعون الحصى لرمي الجمرات بعد فجر يوم النحر وخلال أيام التشريق الثلاثة. وشهدت النفرة من عرفات إلى مزدلفة تنفيذ خطط تفوج واسعة نقل خلالها الحجاج عبر قطار المشاعر والحافلات الترددية وفق جداول زمنية ومسارات منظمة لضمان انسيابية الحركة وتقليل زمن التنقل بين المشاعر المقدسة. وعززت الجهات الأمنية والمرورية حضورها الميداني على الطرق والمسارات المؤدية لمزدلفة من خلال انتشار الفرق الميدانية وتنظيم حركة الحجود بما يواكب الكثافة البشرية الكبيرة خلال مرحلة النفرح. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع يسر جديدي ودلي بن أحمد في بنة لفام مع أجمل تحيات مراد الدريدي. الأولى في تونس.

Non-stop music. Binet FM. Binet FM. يوسف جديدي. التسعة وخمسة دقائق على موزايك فام. مرحبا بكم, هذه بنت لفام ليلة العيد اليوم. بنت لفام طريق السلام عليكم, سيس رواحكم, نعرفهم في الكياس مروحين باش تعيدوا مع حبيبكم أصحابكم عائلاتكم. لذا خليوا علينا نحن أن نونسوكم بالموزيكا باللابونيمور فلاش خفيف متاع معلومات مفيدة تهمكم انتوما سورتون بعد في كتور ديجيتال باش نحكيوا على سيريت نجم تقصر عليكم العطلة تاوم متاع العيد وزادة الويكاند ما نعرفوا بان دونك برشا ناس أكيد نهار الجمعة ماخدين دونك نحكيوا لكم نحكيوا لكم على سيري نتفليكس فيها برشا تكنولوجيا وتنجم من بعد تكون لكم ضيعوا بها الوقت كمان في الويكاند أو كان بعد أكيد زاد الموسيقى موجودة. بعد شوية مع دالي بن أحمد في هوت سيليكشن لا شانتوز بريتانيك دايدو, اون بون سيليكشن من موسيقتها دايدو عرفتوها في برشا غنيات الحقيقة ديما تسمعوها على موزايك فام. فما زاد لا كولابوراسيون ستان مع امينيم الحقيقة ياسر موسيقى بنينة. بعد دالي تستنى فيكم في هوت سيليكشن كالعادة. ميرسي بوكو دالي, لكل مرة تعيشنا في اونيفير نتاع موسيقى معينة ارتيست معين زاد ان جور موسيقى اللي تخلينا نكتشفوه سورتو موسيقى قليل وين نسمعوها. او كان بعد هوت سيليكشن تستنى فيكم لا شانتوز بريتانيك دايدو. كيف كيف عن بعد جونا التونسي, اي باش نختموا بنت لافام اليوم بجونا التونسي بالاجواء نتاع العيد كالعاده. وزاد تحيه ليكم انتوما للناس اللي يسمعوا فينا في الكياس جوستومون طريق السلام عليكم سي سرويحكم. حتى زاد التونسي اللي تسمعوا فينا خارج حدود الوطن غدوه وبعد غدوه عندكم برمجه خاصه موزايك اف ام لديديكاس نتاع العيد وين تنجموا تعيدوا على حبيبكم على صحابكم. تو الحقيقه نعرفوا اللي لطروته مع بيا دونك طريق السلام عليكم سي سرويحكم هاكا. الحقيقه شوف واحده من غير ما نزربوا رواحنا تسمعوا فينا على 107.8 اف ام موزايك اف ام معاكم في لوتوغوت. وزاد كيف تلقاونا على السيت ويب نتاعنا موزايك اف ام .net والابليكاسيون موبيل نتاعنا موزايك اف ام في العالم الكل تنجموا تسمعونا 24/7. تلقاونا معاكم اكيد واجواء العيد تعيشوها في النهارين الجايين او برشا الحقيقه نتصور مروحين توا فول من فرنسا من ايطاليا من المانيا من برشا بلدان العالم الحقيقه توانسه موجودين في العالم الكل. لذا سيسروا يحكم واحده

العلوش يستنى فيكم غدوة الصبيح عشان استمعوا العيد، العيد اللمة، العيد الفرحة، ومن بعد نعيشوكم الفرحة أكيد متاع العيد عن يون بون سيليكسيون متاع موزيكتنا التونسية. وتنجموا تبعثونا لديديكاس متاعكم أكيد على الريزو سوسيو موزيكا فام، ولا تكلمونا على 71-113-1000 ولا الريبوندور موزيكا فام 71-113-013. أكيد الميساج الكل متاعكم يتعديو في برمجة موزيكا فام الخاصة بعيد الأضحى غدوة، وبعد غدوة تلقاو مختلف ليزانيماتور من 6 متاع الصباح حتى نص الليل. الموزيكا لابون هومور أكيد والبلاي ليست. ومن اليوم وكنا نجمو نبداو نعايدكم باش نسكروا ليلة العيد أكيد تلقاو عنا نحنا زيدا لي ديديكاس. نسلم عليكم برشا وزيدا محضرين لكم في ليلة العيد الربح والكاش. الكاش موجود والتحدي موجود، وبعد شوية كي تكلمونا على 71-113-1000 نجمو تربحوا برشا فلوس. مليون و300 الف و300 دينار اللي ربح فيه بنت لفين بعد شوية على 71-113-1000. فرصة كبيرة لكم انتم الحقيقة، وعندكم التحدي ميويني نوت 900 دينار مليون الا 100 بعد في 60 ثانية. تكلمونا تركزوا شوية مع سيد الحكم، لو سيد الحكم يطبق في قواعد اللعبة يطبق في القانون بتاع اللعبة. انتم كان تركزوا شوية بركة. ليلة ليلة ليلة عيد ما نخليوش نضحك علينا. ليلة ليلة نكلموا نربحوا الكنيو تاع 71-113-1000 900 دينار يستنوا فيكم في التحدي نيويني نو. زاد عندكم فوك بلاستيك يرجع لنا زياد اللي مواصل معانا من نهار الخميس البارح. زياد مواصل البارح وان شوت زياد ديريكتومو طلع. اليوم تنجموا انتم تفكوا البلاصه زياد تختاروا لكم تواصلوا و400 دينار يكونوا من نصيبكم انتم على 71-113-1000. تكلمونا تدخلوا في القرعه فوك بلاستيك نيويني نو مليون و300 يستنوا فيكم في بنت لفام. اكهو الكاش والفرحه تولي فرحتين على ليله العيد وفرحه الكاش والربح ليكم انتم معانا. حتى العدوش يحبوا يربح دود الكاش. ال 71-113-1000 فيكم انتم تدخلوا في القرعه وتشاركوا معانا مليون و300 يستنوا فيكم في بنت لفام. سلام برشا على كامل الفريق وائل ليلى معاكم في ستوندار اللي فالا الحقيقه هو المفتاح الاول باش انكم تنجموا تربحوا اليوم. تكلمونا من توا على 71-113-1000. فرحان برشا اللي معايا دليل في الاخراج حسين في ديجيتال ليكيب كامله معاكم من توا حتى نوصل ليل في بنت لفام. ومن بعد زاد عندنا موعد مهم برشا ركزوا معانا في فسر لي. فسر لي في فسر لي ليلة باش نحكيو معاكم انتوما لي بارون كهو العطلة توا معنا صغيراتنا. دونك باش نحكيو الحقيقة على ان سوجي مهم ياسر اللي هو لي سوفت سكيل بالنسبة للأطفال الصغار اللي من توا نجمو نقراو حسابنا نبداو نحضروا لي زاكتيفيتي نتاع الصيف نحضروا لي زاكتيفيتي نتاع معناها الحقيقة حتى العطلة اللي جاي قدامنا. دونك نجمو نستغلوا من توا الوقت هذايا حاجة مهمة ياسر. ونعطيكم التفاصيل هذوما بطريقة سهلة برشا ليكم انتوما تلقاونا لايف على الباج فيسبوك نتاعنا موزايك كافيه مع ديش غير بوعم تعليل في فسر لي. تكون بحثين على الأخصائية النفسية جواهر خليف واللي تعطيكم أكثر تفاصيل على الموضوع هذايا اللي سوفت سكيل بالنسبة للأطفال حاجة مهمة ياسر. أو كنتوما لي بارون تابعونا بعد لايف على الباج فيسبوك نتاعنا موزايك اف ام وين ديما تلقاونا فسر لي مواضيع مهمة تهمكم. وكهو ليلة العيد نجمو نبداو نتلهيو بصغيراتنا غدوة باش نلهيهم صحيح بالزوق ديدا باش نلهيهم بالقلاية. أما أكيد حتى لي سوفت سكيل راهو حاجة مهمة ياسر. من توا كم نحكيو عطلة كم نحكيو على العطلة زادة نتاع العيد. دونك من المهم نحكيو على لي سوفت سكيل بالنسبه للاطفال. هذا موضوعنا بعد شويه في فسر لي مع لحظة غير بوعم تعليل. اما زيد نبداو لكم بالابونيمور الموسيقى. جاونا ديسكو مع بيربل ديسكو ماشين مليون و300 بعد شويه في بنت لفام دوبامين.

مارتن سولفيغ everybody على موزايك FM. توصلنا للتسعة 21 دقيقة. كلمونا على 71-113-400 دينار يستنوا فيكم بعد شوية في فوك بلاستيك. أكيد الربح والكاش مضمونين. مزيد الموزيكا توتسويد في سامبلينج.

0: سامبلينج.
1: أغنية عرفتوها برشا على لي غيزو سوسيو جستمو، على خاطر في يوم من في عشية وضحاها والتي تدور في العالم الكل، هي من عالم اللاتين تراب وهزت عالم الموسيقى جستمو عام 2023. أغنية تبدأ بجو كلاسيكي رايف وبعد تقلبها الكلها تراب. هذه موناكو النجم بورتوريكو باد باني.

Bad Bunny الخريني nadie sabe lo que va a pasar mañana. جملة طويلة برشا بالإسبانيول، حاولنا نطقها بصحية برا. هو الألبوم هذا خرج في أكتوبر 2023. الأغنية هذه طلعت بسرعة كبيرة وليت avant-garde fusion كما قالوا عليها النقاد، يعني ميكس بين الفخامة والتراب. أما السر متاع اللحن الأوركسترالي اللي نسمعوه في الانترو متاعها واللي خليها مميزة هو أنه مأخوذ من أغنية فرنسية كلاسيكية عندها أكثر

أنا برشا زياد من اللي كنا فانتون الحقيقة. أما الحقيقة والله تعرف على شوية مش منقصش عليها الغنية، غنية مزيانة برشا جستمون، واللي هو اللحن اللي نسمعه في أول غنية موناكو، وحتى في وسطها أصله جينا من غنية اسمها إيير أنكور للأسطورة الفرنسية شارل أزنافور، وخرجت عام 64. الغنية هي هذه هي تحفة في عالم الشانسون فرانسيز، وكلماتها تحكي على مرور الوقت والندم جستمون على الشباب اللي فات. هنا باد باني والمونجين متاعو خذاو غيروا خذاو الميلودي والأوركسترال السينماتيك متاع أزنافور ودمجوه بإيقاع كبير من التراب. يلا كي نقولوا فخامة وتراب، يلا نسمعوا مع بعضهم.

ليه الحقيقة شوف لا كومبوزيشن هذه اللي صارت سورتو في غنية أزنافور يير أنكور من أحسن الأغاني جوستومون الفرنسية ومن أحسن أغاني أزنافور بارمي دوتر لا بوهيم سورتو أنه بون خلنا نرجع شوية الفيلم أزنافور مسيو أزنافور جوستومون لقيتوه في قاعات السينما في تونس متوفر توا على مختلف المنصات تعرفوا وين تلقاوه جوستومون الفيلم ديما راهو سامبلينغ راهو مش معناها كوبي كولي مش معناها سرقة راهو فن سامبلينغ سورتو كي نرجعوا للأغاني القديمة وكيفاش نعاودوا نحييوا الاغاني هذيا في ستيل جديد دونك هنا كنا نحكيوا على اغنيه اير انكور شارل ازنافور صار السامبلينغ نتاعها في اغنيه موناكو لنجم بورتوريكو باد باني بون تبديل كبير ياسر في ستيل ولكن الاغنيه والدفء نتاع الرومانسيه جوستومون نتاع شارل ازنافور موجوده فيها.

0: سامبلين من
1: اجلافين. بعد شوية تنجموا تفكوا بلاصة زياد في فك بلاستيك 400 دينار يكونوا ليكم انتوما ليلة العيد على 71 113 ألف. خليكم مع شيرين صبري قليل.

لوسي وننسى اللي كان على موزايك فم توصلنا حتى للتسعة وثمانية وثلاثين دقيقة بعد شوية 400 دينار ليكم انتم في فوك بلاستيك فوك بلاستيك زيادة طلعوا حاجة سهلة الحقيقة ونعطيكم المفتاح تختاروا انكم تواصلوا توتسويت نخليكم مع عالم الديجيتال نحكيوا على سيري نتفليكس نجم نضيع لكم الوقت في الويكاند كولتور ديجيتال كولتور ديجيتال الليلة باش نمشيو لعالم نتفليكس نحكيو على سيري تنجم تتفرج فيها في أي ترتيب تحب عليه واحدة من تجارب الشركة العديدة مع التكنولوجيا أما زعما كيفاش تخدم الفاز؟ سيري اسمها كاليدوسكوب قصة إيريك غارسيا متكونة من 8 حلقات كل واحدة فيهم مسمية على لون معين بالطريقة هذية ما يكونوش مرتبين على خاطر الحكمة الكل غادي كل واحد فينا باش يتفرج فيها بترتيب معين يغير نظرتنا للحكاية مخ الهدرة كاليدوسكوب تحكي على عملية سرقة لمبلغ قيمته 7 مليار دولار من قبل عصابة منظمة للناس اللي تابعوا لكاسا دي بابيل باش تجيهم حاجة قريبة أما المرة هذه من قلب مدينة نيويورك والقصة مستوحاة من أحداث صاروا في الحقيقة يقول قائل يا أخي سيري أو سلسلة بالعربية اسم على مسمى تسلسل أحداث والحلقات الكل مرتبين باش نجم تفهم القصة أما في حالة كاليدوسكوب العملية ما تمشيش بالمنطق هذية السيناريو مكتوب بطريقة خاصة تخلي أحداث كل حلقة تصير في زمن معين مثلا 6 جمعات قبل عملية السطو بالنسبة للحلقة الصفراء وبعض السويعات قبل ما يسرقوا الفلوس بالنسبة للحلقة الحمراء وانتي والألغوريتم تاع نتفليكس شنو يعطيك إذا كان اخترت العملية تصير بصفة تلقائية أما أكيد عندك الخيار باش تختار وحدك الترتيب أول تجربة لنتفليكس لتشريك المتفرج في التحكم في قصة السلسلة أو الفيلم اللي يتفرج عليه بلاك ميرور باندرسناتش هو أول فيلم انتراكتيف خرجته نتفليكس عام 2018 ويتنجم تاخذ أنت القرارات في بلاصة بطل الفيلم مثلا كان سمع صوت غريب في بيت ظالمة يتفقد شنية هو وإلا يمشي على روحه وعلى حسب خيارات المتفرج قصة الفيلم تختلف وطول الفيلم ينقص أو يزيد والتجربة كانت ناجحة برشا وقتها وجابت برشا مربيح للمنصة نرجع نحكيه شوية يتوى على نتفليكس اللي باش تدخل في تجربة جديدة كشركة بعد ما نجحت في البرودكشن بتاع الأفلام والسيري بعد اللي ما كانتش المهمة الأصلية متاحة نتفليكس كانت سيرفيس يخليك تكري أفلام يوصلوا لك الباب الدار يا أما على VHS اللي هي الكاسيت وإلا DVD أما بعد تجربتها في أنها تكون منصة بث حي لديزيفينمو كما عركة مايك تايسون وجيك بول فإنه من 2025 مصارعات WWE كل متوفرين على نتفليكس لايف بشكل حصري Culture digitale. Culture digitale. Binet FM. C'est le genre. Mettez ça, le nos solides. بعد شوية 400 دينار في فوك بلاستيك نجمو فوك بلاستيك زيادة على 71,113,000 وخلنا نبدأ نعطيكم شوية ديزانديس نعاونكم بهم قد ما نجمو بعد شوية باش نطلعوا فنانين معروفين برشا أو كان بوتي انديس زادة كيف كيف تختاروا انكم تواصلوا راو فنان مستنسين ديما تسمعوه في بنت لافام خليكم مع كونغز Don't you know

0: 113 تنتون دو بلاد على موزايك اف ام توصلنا حتى ل 9:55 دقيقه اغنيه ليجندير برشا جوستومون اغنيه فيها برشا نوستالجي ديما كي تسمع على موزايك اف ام توت سويت اول موعد من ربح والكاش فوك بلاستيك تحية لكم انتوما نسلم عليكم برشا في الثنية في الوتوغوت تسمعوا فينا على موزايك اف ام برشا نعرف اللي شادين الثنية مروحين لدياركم اكيد وفرصتكم اليوم باش تربحوا معنا الكاش 400 دينار في فوك بلاستيك اليوم زياد العائد من نهارين زياد مرحبا
1: عسلامة يسري تحية ليك وليسمعوا فينا الكل
0: صباح خويا
1: الحمد لله عايشك
0: يا بيك في فورما اليوم زياد واليوم باش يحاول يفك لك بلاستيك وسامة مرحبا
1: وي عسلامة
0: صباح شي الامور
1: الحمد لله صباح لبيه
0: صباح الحمد لله الحمد لله أسامة يلا زياد وأسامة سلموا على بعضكم أي
1: أهلا بيك أسامة صباح خويا أهلا زياد خويا تبع فيك كيس أخويا برافو عليك
0: إيه أسمعني قاعد يتبع فيك يا زياد باش اليوم أجي فوق لك بلاستيك يلا إن شاء الله مربوحة عليكم أنتم مزوز زياد وأسامة خليني نفكركم بعجالة في قواعد اللعبة فوك بلاستيك 30 ثانية اليوم باش نحاول نطلعوا شخصية فنية فنان معروف برشا الحقيقة وانتم تنجموا تسهلوا على رواحكم المأمورية وقت اللي تختاروا انكم تواصلوا كيما زياد اختار انه يواصل ليامات اللي فاتت اليوم زياد يلقى روحه راجع يلعب مرتاح اليوم نلعب على 400 دينار زياد ضامن ديجا شطر الكنيوتة عنده هو يعني زياد رابح 200 دينار حتى لو كان لا قدر الله ما طلعش الشخصية الفنية بالنسبة لليلة دونك هذا الافونتاج الكبير نتاع انكم تختاروا انكم تواصلوا بيان سور الشخصية تكون أسهل وأسهل كي تختاروا زوز أنكم تواصلوا معنا في فوك بلاستيك وزيدا اللي زنديس يكونوا يقربوا لكم بارشة بارشة شخصية ويضمنوا لكم الربح في فوك بلاستيك كيف كيف إذا كنت تختاروا أنكم تواصلوا عندكم الأفونتاج أنكم ما تقسموهاش الكنيوتا مع حتى حد على خاطر اليوم يا أسامة في حالة أنه اخترت أنك ما تواصلش معنا حتى لو كان في حالة أنه طلعت الشخصية الفنية متاع ليلة نورمالمون تروح ب 400 دينار أما راهو اليوم في حالة أنك تختار أنك ما تواصلش وتطلع الشخصية دونك تربح 100% إبان تقسم الكنيوتا أنت وزياد اللي ديجا مواصل معنا دونك فما 200 دينار كهو ما نعرفش أنا الرأى نجم نسهل على رواحنا ونعطيه رواحنا أكثر فرصة باش أنا نربحه وكي نختاروا زوزنا نواصله ولكن كيف كيف شوي يقعد عندكم انتوما أسامة تواصل ولا تكتفي
1: مواصل
0: بيه أسامة مواصل زياد تواصل ولا تكتفي بيان زياد وسيمة مواصلين اليوم وعندكم فرصة كبيرة الحقيقة اليوم باش تربحوا 400 دينار في فوك بلاستيك الشخصية الفنية معروفة ياسر ياسر سهلوها تسهل كيف كيف نفكركم اللي لاهو لو بارلور ممنوع منعا باتا كان بحثكم راديو ماذا بيكم تسكروه باش نسمعوا بعضنا بالقدي بالقدي وزيدا ما نبداو نجاوبوا كان ما نقولوا توب خنو اليوم اكيد زياد هالقرعة اختارته انه باش يبدا يجاوب لولاني دونك راهو نعاود لكم لو بارلور راهو ممنوع منعا باتا على خاطر يخسركم نهائيا من المره الاولى يعتبر محاوله غش لذا سايب علينا من لو بارلور او كان نسمعوا بعضنا ديريكتومون من التليفون زياد كالعاده ما نبداو نجاوبوا كان ما نقولوا توب خنو جاوبوا قبل اي واحد فيكم يجاوب وقت لي زانديس راهو يتم اقصاؤه من اللعبه دونك الا من بعد نقولوا 3-2-1 نبداو مع زياد وبعد نمشيو لاسامه اتور دو رول 30 ثانيه تحاولوا طلعوا الشخصيه الفنيه نتاع الليله حاجه سهله برشا سهلوها تسهل نعاود لكم على خاطر ما لازمكمش تلوجوا بعيد برشا شخصيه نعرفوها بالكدي بالكدي بالكدي تروا زانديس نجم يقربوا لكم ويخليكم تربحوا اليوم 400 دينار لانديس لولاني قول هو فنان عربي معروف في العالم الكل هذا لانديس لولاني لانديس الثاني هو أنه تعرف مليح آخر التسعينات وأول الفينات ولانديس الثالث والأخير هو أنه جيل تونس ما عندوش برشة في واحد من المهرجانات الكبيرة نعود لكم لتخواز انديس هو فنان عربي معروف في العالم تعرف مليح آخر التسعينات وأول الفينات وجيل تونس ما عندوش برشة في واحد من المهرجانات الكبيرة خلينا اليوم نبدأ فوك بلاستيك مع زياد بعد 3-2-1 زياد يلا كرة عندك
1: شاب مامي
0: لا ما هوش شاب مامي عندك أسامة
1: نيكس
0: نعدي ونرجع لزياد ما تعقدوا ايش الحكاية لا ما هو شيء هب توفيق لا لي عندك وسامة
1: هب توفيق
0: لا ابو ديجا قالها زياد نرجع لزياد يلا زياد
1: خال توفيق
0: لا لا ما هوش خال توفيق اسمعني من معني ارى بي اسمعني ما هوش مصري يا سيدي ما هوش مصري عندكم مرة بيه. مرة لا ما هوش صابر الربيع يا وسامة زياد اخر محاولة سهل راه جيل كارتاج
1: خلي المصري
0: لا ما هوش مصري جستو ما هوش مصري
1: عربي صابر الربيع
0: لا لا صابر الربيع ما انا قلناه خبير قالوا وسامة آه يسمعوا معي الفنان اسمع. دايش صلي كنت ركضت شباب سهل عاد ويلك فوري ويلك فوري سهل عاد عليك عليه عليك ضيعته ويلك فوري جل كارتاج ويلك فوري ما عندوش برشا معروف جستو مو برشا الفنان ويلك فوري للأسف اليوم ما طلعتوش ويلك فوري. شكرا لك وسيمة اللي شاركت معنا. زياد مبروك عليك 200 دينار يا زياد ليلة العيد 200 دينار في فوك بلاستيك. علاش كنت حاب تسلم يا زياد؟
2: مرسي نسلم على عائلتي نترحم على بابا في العيد الكبير ان شاء الله يعيشك ان شاء الله عيد مبروك للتوانسه الكل ومرسي مزيكه
0: يعيشك يا زياد خساره الحقيقه ساعه بون جوير زياد واصل معنا لايامات ويربح معنا 200 دينار ليله العيد. شكرا لكم انتم مستمعينا بعد شويه 900 دينار فيني ميني نوع على 71113000 في استنوا فيكم كي تكلمونا تدخلوا في القرعه بنت لفام معكم حتى نص الليل. بعد شويه موعد رياضه سبور اكسبريس مع اسكندر ابراهيم لكن توت سويت الاخبار مع مراد الدريدي. موسيقى فم

0: أمام القضاء. وقررت هيئة الدائرة الجنائية المختصة تحديد جلسة الجمعة 29 مايو لسماع مرافعات المحامين. وشملت الأبحاث في الملف 35 متهما، من بينهم 5 متهمين محالين بحالة إيقاف على ذمة قضية الحال، من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوجي و7 آخرين موقوفين في غيرها، وعلي العريض وفتح البلدي. كما أحيل 12 متهما في حالة سراع و11 متهما في حالة فرار، من بينهم مصطفى خضر. الخبير في النجاعة العقارية سمير زنطور يعتبر في تصريح لموزايك اليوم الثلاثاء أن تراجع الثقة بين المشتري والباعث العقاري وظهور علاقة يسودها التشنج والتصادم يمكن تفسيرها بعدة أسباب، منها ما يتحمل مسؤوليتها الباعث العقاري، ومنها عوامل خارجة عن نطاقه، ومنها ما يعود للحريف في حد ذاته. وسمير زنطور يوضح أن مسؤولية الباعث العقاري تكمن في ضرورة حسن دراسته المشروع من حيث الأرض التي يتم اختيارها والقرض وتعيين المقاولين المناسبين والوقوف على الجودة والجوانب التقنية والقانونية، لأن الإخلال في أي جزء من هذه المنظومة المترابطة سيكون سببا في عدة مشاكل قد تؤخر تسليم المسك للمشتري في التوقيت المحدد في عقد البيع.
1: نسبة التأخير في التسليم عمال تزيد، ثم حاجة بروبر للباعث العقاري، ثم حاجة تبع القطاع وتبع القضايا العامة. الطريقة السليمة للباعثين العقاريين هو يقرأ حساب كل شيء، انجينيري فينانسير كاملة، يقرأ حساب لسوتريتون فينانسي، ثم اسبي تكنيك وثم اسبي جيريديك. محامي اللي يكتب العقد له محامي نتاع زوز أطراف، نتاع الباعث العقاري ونتاع الشاري. احنا اون تو ترانسبارونس البروموتور الموبيلي لازم يوضح المساحات نتاع الشقه، وعد البيع يضم ايضا تحديد غرامات التاخير بالنسبه للبروموتور الباعث العقاري اذا كان وخر، اللي هي ماكسيموم تاعها 15% وواحد على 2000 اذا كان الشاري ما يعطيش التصفقه اللي متفاهمين فيها، كما بينالتي دورتا بالنسبه للبروموتور. عندك دات تكون رياليزابل، مش دات تحطها للفونت، مش حاجه ماركتينغ اللي نكتبوه في البروميز دو فونت يكونوا ملتزمين به. الحريف لازم يثبت في العقار وينصحوا باش ياخذوا وقته باش يشوف العقارات اذا كان باش ياخذوا سور بلان. قولوا احنا تم كغارونتي دي سينال على الستركتور، من حقه يطالب بها الباعث العقاري، من حقه يثبت في البلان في المساحات الفينيسيون في الفريت سانديك. واذا كان ما فماش لابونجوس تخص المتسكنين كل كيا تدخل برشا في الكلفه من بعد كيا المصاريف العامه نتاع المواطن اللي خذا الابارتمون هذاك. لازم الترانسبرنس تكون واضحه من هاللون.
0: الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تنعى في بلاغ مساء اليوم الثلاثاء. الحقوقي جمال عبد الناصر مسلم الرئيس السابق للرابطة الذي وفته المنية عشية اليوم، وقالت إن الفقيد جمال مسلم الذي شغل منصب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان من 16/2000 إلى غاية 2022 قد كرس جانبا هاما من مسيرته النضالية لخدمة قضايا حقوق الإنسان والدفاع عن قيم الحرية والكرامة والعدالة، وساهم من خلال مسؤولياته داخل الرابطة في تعزيز دورها الوطني وترسيخ استقلاليتها وحضورها في مختلف المحطات النضالية دفاعا عن الحقوق والحريات. وتقدمت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بأصدق عبارات التعازي والمساواة إلى عائلة الفقيد وأقاربه ورفاقه وكل أفراد الأسرة الحقوقية، مستحضرة بكل تقدير وإجلال مسيرته النضالية وإسهاماته القيمة. في أخبار العالم، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزير الدفاع إسرائيل كاتس يعلنان في بيان مشترك أن الجيش الإسرائيلي شن غارة في قطاع غزة استهدفت محمد عودة، الذي وصفه البيان بالقائد الجديد لكتاب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس. وجاء في البيان المشترك أن الغارة نفذت بتوجيه من نتنياهو وكاتس، مشيرا إلى أن عودة يعد أحد مهندسي هجوم 7 أكتوبر 2023، وكان يشغل منصب رئيس هيئة الاستخبارات التابعة للحركة خلال الهجوم، في حين لم يصدر أي بيان من القسام حتى الآن. بالنسبة للتوقعات الجوية اليوم غد الأربعاء 27 مايو، طقس صافي إلى قليل سحب بأغلب المناطق، البحر هادئ إلى قليل اضطراب، والحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 25 و30 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 31 و35 درجة ببقية الجهات. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع اسكندر إبراهيم في سبور إكسبرس مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
2: الأولى في تونس
3: مع أريدو في العيد الكبير، شارجي بزوز دينارات ولا أكثر.

0: باي أريدو وإلا كليكي على اليان ليجيك بار SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
1: أريدو طور عالمك.
2: سبور إكسبرس مساء نور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم. في ظل عدم ورود الترشحات وتقدم أي طرف لرئاسة النجم الرياضي الساحلي في الجلسة العامة والنداء إلى الجلسة العامة الأولى، نقاول اليوم الكتابة العامة للنجم الرياضي الساحلي متوجهة للجماهير ببلاغ جديد. البلاغ هذا تعلن فيه الكتابة العامة للإتوال أنه يوم 19 جوان القادم، دونك هنا نحكي على موعد جديد لجلسة عامة انتخابية استثنائية في نزل الجمعية في سوسة، وباب الترشحات يتحل مرة أخرى لرئاسة النجم، يتحل اليوم ويتسكر نهار 15 جوان القادم، يعني 4 أيام قبل الجلسة العامة الانتخابية الاستثنائية للنجم الساحلي. مستقبل سليمان كما نعرفه رأس اللجنة الأخلاقيات في الفيفا للتشكي والتظلم، وهذه محاولة لضمان البقاء في الرابطة الأولى، يلعب بآخر الحظوظ متاعه مهما كان. يقول لك المستقبل سليمان كسوا في التيران ولا برا، يزم يلعب للأخر الكوارت متاع الكل باش يكون موجود العام الجاي في الرابطة المحترف الأولى، وهذا حقه. هو نص المراسلة يرتكز أساسا على عدم إعلام الفريق بالإخلالات الموجودة في تقنية الفار في ملعب بير بورقب اللي لعب فيه الفريق. يقول لك راهو احنا معنا حتى حد علمنا انه فما اخلالات خاصة تخص تقنية التسلل في الفار في الملعب هذا الا بعد موفية مرحلة الذهاب، يعني بقى في مرحلة الاياب تم اعلامهم بالشيء هذا، وطلبت فتح تحقيق وبحث في التستر هذا على المعلومة. تقول ادارة المستقبل سليمان تقول لك علاش تم التستر على المعلومة في الفترة اللي لعب فيها الفريق في ملعب بير بورقبة مع اخلالات موجودة في تقنية الفار. وكذا تقريبا ابرز نقطة ارتكز عليها المستقبل سليمان في مراسلته ولا تشكي متاعه والتظلم إلى لجنة الأخلاقيات في الاتحاد الدولي لكرة القدم. الملعب الأولمبي بسوسة باش يحتضن نهائي براج الرابطة المحترفة الثانية بين نادي حمام نلف والملعب الجيبسي، المقابلة نهار السبت نذكر الأربعة، والرابح يطلع للرابطة الأولى مع أمل حمام سوسة وسقيط الدائر. منتخبنا الوطني لأقل من 20 عام لعب اليوم مقابلة ودية مع نظيره الألماني، الماتش تلعب على 3 أشواط 45 دقيقة لكل شوط. خلنا نفهم شنو هو السكور بالضبط. في الصفحة الرسمية للمنتخب، تنشير الصفحة الرسمية للمنتخب إذا كان ما تبدلش الأمور خليناها 2 بلاش، حطوا السكور فينال بين زوز منتخبات ومنتخبنا، حطت الصفحة الرسمية للمنتخب ربح 2 مقابل 0، لكن شهود عين يأكدوا لنا أنه 3 أشواط وفيه 2-1، يعني فما بونتو للمنتخب الألماني. دونك في كل حالة منتخبنا ربح 2 بلاش كما قالت الصفحة، ولا 2-1 حسب شهود العين، منتخبنا ربح المقابلة الودية 2-0 والاثنين مقابل واحد. الزوز بونتو متاعنا وانتوكا ماركيو عن طريق ياسين الشعباني ولؤي الغضباني. براج الليك 1 في فرنسا، ماتش ريت لعب اليوم وفاز 0-0 بين سانتيتيان ونيس. نحكي على مقابلة فيها علي العبدي، يعني العبدي كان بدا على البنك ودخل مع بداية الشوط الثاني، ماتش الروتور يتلعب نهار الجمعة، والعبدي باش يكمل الماتش هذا زادة مع فريقه باش يكون آخر الملتحقين دونك بالمنتخب الوطني التونسي. هو ليكيب الفرنسية حكيت اليوم على تواجد الملاعبية الدوليين مع نيس الفترة هذه، وكيفاش حافظ الفريق هذا على الملاعبية نتاعو الدوليين رغم أنه فهم كلهم تقريبا اللي نحكي عليهم دوليين موجودين ومدعوين مع منتخباتهم باش يكونوا موجودين في التربصات التحضيريه للمونديال. وقالت انه نيس عندها سند قانوني قوي ارتكزت عليه باش تحافظ على الملاعبيه نتاعهم وترفض مطالب المنتخبات. نذكر انه منتخبنا يلعب زوز مقابلات وديه في التحضير الى المونديال، نهار 1 جوان القادم مع النمسا في فيينا، ونهار 6 جوان القادم زاده مع بلجيكا في بروسيل. نجم نقولوا انه 1 جوان وحنا نحكيوا على مقابله الروتور نتاع نيس نهار الجمعه، صعيب برشا يكون موجود علي العابدي في المقابلة هذه المقابلة الأولى مع المنتخب النمساوي. النشرة هذه وكل الأخبار موجودة على www.mozaikafm.net. شرعتكم مبروك الناس الكل، يجيكم تويت يسري زادة وبقية الكيب في بنة الأفلام.
0: مع أريدو في العيد الكبير شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير. ألعب على ماي أريدو وإلا كليكي على اليان ليجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
1: أريدو طور عالمك بنة الفهم. بنة الفهم
3: الجمعة 9 للنصف الليل يسري جديدي.

0: جو الحضرة ليلة العيد، هذا هو جونا التونسي رايس لبحار على موزايك فام. إن شاء الله عيدكم مبروك، طريق السلام عليكم، سيسر ويحكم، سلموا عليكم بارشا بارشا وين تسمعوا فينا في كرهبكم. واحدة واحدة نخلطوا لعائلاتنا، نعيدوا غضوة إن شاء الله يربي بالفرحة وباللمة، ونكونوا أكيد الكل مع بعضنا. سيسر ويحكم موزايك معاكم في أيامات العيد والليلة، ومن توت نجموا تخليوا لديديكاس متاعكم. أما توت سويت باش نكملوا مع الموزيكا في أن فواياج ميزيكال هوت سيليكشن.
1: Hot Selection by Dalib Ahmed.

محمد علي بن احمد اختار لنا انشوا مزيان برشا برشا سورتو كي نحكيو على ارتست اللي عندها برشا مواهب. كبرت في الكارتي كينسينغتون في انجلترا, اون ارتست اللي نون سولمون تكتب مي زيد راهي غيتاريست فلوتيست باتوز و برودكتريس و مغنية زيد. عام 2004 كانت parmi le classement تاع احسن لي 10 ارتست ميو بايي او موند. نحكيو على دي ريفونو من هنا من موسيقتها اكثر من 15.8 مليون ليفر ستيرلينغ. اليوم نحكيو على لا شونتوز دو بوب بريتانيك تايلو.

نايلو اللي من صغرها كبرت في ميليو كولتوريل بامتياز. بوها اللي عنده لوريجين ايرلانديز يخدم كاجون ليتيرير في الميزون ديديسيون سيدويك اند جاكسون. امها زاد عندها اوريجين فرانسيز اللي سخرت حياتها الكل باش انها تكتب لا بويزي فرانسيز. لكن هنا هي بيدها كي كبرت في النور نتاع لندرا مع اخوها رولو اللي زوز داير خداو لا باسيون نتاع الموسيقى. عمرها 5 سنين كهو بدات تتعلم في الفلوت اللي داير هذيك الحاجه الوحيده اللي باش تخليهم تخلي ممكن لونتوراج نتاعها يكتشف التالون الكبير اللي عندها. لا شونتوز بريتانيك دايدو هي لو شوا نتاع دليل بن احمد الليلاف في هوت سيليكشن.

دايدو اللي من الاول داير من لادوليسونس نتاعها كانت ديما عندها لا باسيون بور لا ميوزيك كلاسيك اللي داير هنا حبت تعمل كلكو تورني في الغوايوميني مي مالغري النيفو نتاعها كان باهي ولي زيفور اللي عملتهم الكل فهمت اللي هي ما تنجمش توصل للحلم نتاعها لولتيم اللي هي تكون اون بيانيست كلاسيك كبيره برشا معروفه في العالم. عمرها 16 سنه اكتشفت لا شانتوز ميتيك دو جاز إلا فيتزجيرالد اللي الحقيقة خليتها تخمم في معناها ان شانجمون دو كارير كبير برشا وبعد كملت قرات الموسيقى وزادت على الباجاج نتاع الموسيقى كلاسيك باش الحقيقة وقتها عملت ان جروب ديليكترو هي وخوها رولو اسمه فايثلس لكن الجروب هذايا من بعد بشوية بشوية خليها تترينا بالكدي على صوتها وخليها تكون تتعرف برشا في العالم وتكتشف الموهبة نتاعها ان طونك ميوزيسيان وزادة مغنية. نحكيو على لا شانتوز بريتانيك دايدو في هوت سيليكشن. ست ألبومات ستوديو في تاريخ دايدو، ست ألبومات ستوديو اللي خليوها تتعرف بالكدير العالم ودير الغنية ذي من عاش تفكركم بالكولابوراسيون مع إيمينيم على خاطر الغنية هذية جستمو اسمها Thank You خليتها تتعرف في العالم الكل وخليت إيمينيم ياخوها ان طنك انسبيراسيون. الغنية اللي جستمو تصور انت إيمينيم ياخو غنية متاعك ويكتب عليها لي باغول نتاعو وتكون واحده من اكبر النجاحات في العالم. نحكيو على اغنيه ستان لكن اصلها يجي من عند دايدو ثانك يو. دايدو اللي تعبت برشا في مسيرتها الفنيه باش تلقى شنو الثنيه اللي لازم تمشي فيها من الموسيقى كلاسيك مشيت حتى للالكترو مع اخوها ولكن بعد لقات ثنيه انه ما تسلم في حتى موهبه عندها دونك كملت في الجيتار كملت في البيانو كملت مع الفلوت كملت زيدا مع الغني مع البرودكسيون مع الكتيبه وذلك علاش خليها واحده من اكبر لي زارتيست في عصرها دايدو ثانك يو.

0: Dido here with me à la Mosaïque FM. Merci beaucoup d'Ali اللي خلينا نكتشفوا الونيفير نتاع la chanteuse britannique اللي الحقيقة نجاحها كبير برشا برشا في العالم. ديما في هوت سيليكشن كي نكتشفوا الموسيقى ونعيشوا في الونيفير نتاع احسن لي زارتيست. اليوم مع دالي بن احمد la chanteuse britannique Dido.
1: Hot selection by دالي بن احمد.
0: والفرحة معاكم انتوما لديديكاس اكيد ثم لديديكاس تاع العيد ثم زيدة لديديكاس اخرين اللي محليهم ياسر سرتو كي يكونوا معنا نحن في بنت لفام. اليوم ديديكاس يجي من عند معتز عوينة اللي هني خوه سالم بمناسبة مولوده جديد يوسف. ان شاء الله يتربى في عزكم اكاو ما ان شاء الله يتربى في عزكم الصغرون يوسف. وان شاء الله مبروك عليكم يا يا يا معتز ويا سالم. الفرحة محليها في العائلة وان شاء الله يا ربي ديما الفرحة عامرة دياركم ويتربى في عزكم يا ربي. إن شاء الله مبروك عليكم المولود الجديد يوسف.

0: الفرحة إن شاء الله ديما موجودة عندكم انتوما مستمعينا، والفرحة تولي فرحتين اليوم كي سهيلة تنجم تربح 900 دينار في نيويني نوع التحدي. سهيلة شنحوينك يا سهيلة؟
1: أنا أسلمة
0: صفا شين أمور؟
1: الحمد لله.
0: أي في فورما سهيلة؟
1: أيوة إن شاء الله.
0: مازلنا مديني يا سهيلة، أمورك واضحة.
1: ماني انا اول مره ننشرك راني
0: هكا. وخليني من افكرك بقواعد اللعبه يا سهيله. نيويني نو 60 ثانية سهيلة، 60 ثانية تنجم تربحك اليوم 900 دينار، بلازمك تركز مليح مليح، لا تقول لا اي لا لا، نيويني نو يس نو ايواه ما راهم الكل ممنوعين منعا باتا. ريتم بعد ما تسمع جينجل اتونسيون نيويني نو، بعدها لازمك ممنوع أيوة إلا لي، على خاطر حاجة تقسيك نهائيا من لعبة وتخليك تخسر ديركتومو يا سهيلة. واضح؟
1: واضح.
0: ثم حاجة أخرى سهيلة اسمها الإنذارات، تتحصل على إنذار يا سهيلة وقت اللي تجاوبنا بكلمة واحدة، وقت اللي تسكت، وقت اللي تمهمه، وقت اللي تجاوبني إجابة خارجة عن الموضوع، وقت اللي حتى تعاود الكلام اللي أنا نقوله لك حتى في سياق الحديث، وقت اللي زادت تحاول عرفت تربحك الثواني الثمينة جدا لصالحك أنت يا سهيلة وتضيع شوية الوقت، راه وقت تتحصل على إنذار يا سهيلة. بعد ثلاثة إنذارات شنو يصير؟ أنا نسأل فيك.
1: والله يمكن نخرج من
0: اللعبة. هكا ينتهي المشوار. ما تعرفش اللي انت بعد ثلاث انذارات سعيد تخسر.
1: لا سعيد.
0: تخسر بعد ثلاث انذارات يا سهيلة. اي حاضر سهيلة.
1: يعني انا ما نجاوبش كيما فهمتي انت.
0: ايوه كيما فهمتك. اي كيما فهمتك، وقت اللي نقولوا اتونسيوني ويني نو لازم كذا تقول لا اي لا لا، ترد بالك من الانذارات. اخي ما تعرفيشني ويني نو قبيلك قلت لي راهو انا مستمع وفيه ديما نسمع.
1: انا شوف انا بالنسبه للي نرقد بكري اما راني نتبع يعني بالبي ما نتبع
0: مزيان. يا بيه اما ويني نو الربح هكا. واليوم هك اسمعني، اليوم هك سهرت سهريه عيد، نجم السهرية ذي تخليك تربح 900 دينار يا سهيلة.
1: ان شاء الله.
0: هاي سهيلة حاضرة؟
1: حاضرة ان شاء الله.
0: يلا نبدأ. نيويني نو بعد ثلاثة على 900 دينار. اثنين، التحدي اليوم مع سهيلة. واحد، انطلاق. اتونسيون نيويني نو. سهيلة
1: وي
0: مش من بكري نوصي فيك سهيلة، والله من بكري نوصي فيك والله. عليه قلت لي وي ديريكت، تو اسم ني ويني نو وسمعتها قال لك اتونسيون ني ويني نو، قلت لي وي سهيلة. يا سهيلة لازم التركيز يا سهيلة هكا تو. عاش كنت عم تسلم يا ليلى يا سهيلة.
1: سهيلة عم تسلم والله. نسلم على عائلتي.
0: اي
1: نسلم على عائلتي رجلي وصغاري.
0: اي بتحبش تعيد
1: والله نقول لهم عيدهم مبروك. عيدكم انتم مبروك.
0: يعيشك يا سهيلة يعيشك. البنزين مريقلة
1: ان شاء الله.
0: اي بي والقلية والامور عاد هذيك غدوة
1: ان شاء الله.
0: ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله ديما عيدكم مبروك يا سهيلة، ان شاء الله الفرحة ديما موجودة عندكم انتوما. نسلم عليك برشا برشا وعلى مستمعينا في صفاقس وفي الجمهورية الكل. للأسف اليوم سهيلة ما ربحتش معانا 900 دينار. اليوم يظهر لي فما كان زياد يربح معنا 200 دينار ليلة العيد كهو، ولكن التحدي من زال متواصل ونيويني نوم متواصلة معاكم. نهار الجمعة نرجعوا ونلعبوا على مليون ومئة في نيويني نوم. نهار الجمعة الكاش متواصل والربح زاد معاكم انتوما، فرصتكم بعد العيد. ريتو جوست تكمل نهارين العيد، تكلمنا على 71113000 نجم تربح مليون ومئة في التحدي نيويني نو اكاو. دونك نحضروا احنا نترينيو مليح، ممكن راي ممكن على الاخر مليون ومئة نجم يكونوا من نصيبكم انتوما. يتكلمونا في بنت افام ديما الربح والكاش موجودين كما سنسنيكم من توا حتى نص الليل.
2: بنت افام في الجمعة من 9 لنص الليل.
0: الموسيقى مازالت متواصلة في بنت افام, وبعد شوية في فسر لي نحكي وسوفت سكيلز بالنسبة للأطفال والصغيرات. تابعونا أكيد, بعد نحكي على العطلة, نحكي على العيد كيف كيف, بعد الأخصائية النفسية جواري خليف تكون موجودة بحذنا. مايكل جاكسون بلاك أور

0: العشرة وسبعة وأربعين دقيقة على موزايك فام. أنتم تسمعوا فيه بنت فام حتى نص الليل. أكيد طريقة السلام عليكم سيسروحكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. طقس الحقيقة ملائم جدا جدا, طقس توسخون وسرتوك هاو نستقبل به العيد. شاء الله عيدكم مبروك. غدوة تلقاونا على موزايك فام, برمجة نهارين, برمجة سبيسيال العيد. ولكن توت سويت خلنا نحكيو معاكم أنتم لي بارون تسمعوا فينا في دياركم. توت سويت فسر لي فسر لي فسر لي ليلة حتى لو كان شادين الثنية مروحين كهو باش تعيدوا. دونك حاجة مهمة ياسر انه معاكم توا صغيرات, قول لهم اوكي كملنا العام, كملنا القراية, كملنا الامتحانات, لكن توا المهم انه صغيرات ما تخافوش, مش نقول لكم اقراوا ولا عملوا اتيود هنا في العطلة, لا لا, ثم حاجات زادة مهمة ياسر انه نكتسبوها في حياتنا اللي هما لي سوفت سكيل. داير اليوم فرحان برشا اللي بحذايا الاخصائية النفسية جواهر خليف. مرحبا جواهر.
1: عسلامة. مرحبا. الو,
0: خلينا نحكيو جواهر توا على حاجة مهمة ياسر اللي هي لي سوفت سكيل. ساعة كي نحكيو سوفت سكيلز اطفال خلينا نفهموا شنو ما هالسوفت سكيلز هذوما باش يبداو يفهمونا. يقول لك تطلعوش تحكيو على قرايه ماسكي هكا مغلفه وكل شيء. ايوه
1: بي لي سوفت سكيلز والا لي كومبيتونس دوس والا كيما سميتهم لو ام اس لي كومبيتونس بسيكو سوسيال هما مهارات نو اكاديميك. شنو معناتها؟ معناتها ما نقراوهمش في ليكول.
0: اوكي,
1: هما حاجات ما ناخذوش عليهم نوت.
0: اوكي,
1: دونك لي سوفت سكيلز هما يتقسموا لثلاث غراند كاتيجوري. نلقاو لي كومبيتونس ايموشنيل, دونك هنا قاعدين نحكيو على الانتيليجنس émotionnel, الذكاء العاطفي. وي اللي هنايا الصغير يتعلم il reconnaît ses émotions et gère ses émotions et il accepte ses émotions. نحكيو زيدا على دونك على الامباثي. دونك اللي هنايا الصغير يتعلم يحط روحه في بلاصه العباد الاخرين. كاتيجوري ثانيه نحكيو على لي كومبيتونس ريلاسيونيل. اللي هنايا نحكيو على لا كولابوراسيون, travail en équipe, نحكيو على لا ريزيليونس aussi. دونك ثالث كاتيجوري هي لي كومبيتونس دونك لي كومبيتونس.
0: اي وهما ديجا نحن سورتو ليموسيونيل والغولاسيونيل حاجه مهمه ياسر, سورتو كيما قلت انت ما نكتسبوهاش. معناها بون نجمو نتعلموها في المجتمع ولكن حاجه تكتسب هي زاده. خاطر مهمه ياسر هنا نحكيو على لي كومبيتونس كوغنيتيف. انا
1: اكزاكتومون فوالا جوستمون سي لا ترويزيام كاتيجوري سي لي كومبيتونس كوغنيتيف. دونك نقولوا لي كومبيتونس كوغنيتيف نحكيو على الكرياتيفيتي. داكور, دونك نحكيو زاده على الاسبري كريتيك. دونك نحكيو زاده على الادابتابيليتي, انه الانسان يعرف يتاقلم مع المحيط اللي هو فيه. دونك ريلمون لي سوفت سكيلز اون غرو سي لو سافوار اتر.
0: فوالا
1: با لو سافوار فير.
0: فوالا, دونك هذه حاجه مهمه ياسر. راهو كيما نعديو عام كامل من سبتمبر حتى لجوان ونحنا نقرا ونتعلموا في المعارف, نكتسبوا المات, الفيزيك, السيونس, اللي هما حاجات مهمه ياسر باش الانسان يكون عنده معارف متنوعه. وكاو ياسر عدينا عام كامل نقرا ونجموا نستغلوا توصيف اكيد باش نتفرهدوا. حتى لي سوفت سكيلز راهو نقراهم ونحنا نتفرهدوا, ولكن هنا لازم نعرفوا اوكي فهمناهم شنو ما اما شنو الامبورطونس نتاعهم في حياتنا, سورتو في حكايه في حياتنا صغيرات او يسمعوا فينا حتى زاد لي بارون كيف اللي يتبعوا فينا لايف على الباج فيسبوك نتاعنا موزايك فام.
1: بي ان فيت لي سوفت سكيلز ال انفلونس لا في د لانفون دون سا جلوباليتي. شنو معناتها؟ معناتها كي نقولوا سوفت سكيلز نقولوا في حياته الكليكه. باش يتعلم الكومونيك مع العباد, باش عنده علاقات احسن مع اصحابه, باش يكونوا عنده دي نوت زاده بهين على الاخر, على خاطر ان انفون يعرف يجيري الوقت نتاعو, عنده لو سونس دو ريسبونسابيلتي, يعرف ينظم وقته وينظم خدمته. دونك لهنايا اوتوماتيكمون لي نوت نتاعو في ليكول باش تتقدم. دونك نحنا لهنا اون ا ترافايي سور لا فيل كلها نتاع لونفون, با اونيكمون سور فولي واحد.
0: بيان, حاجه مهمه ياسر. قلت حاجه زاده امبورطونت ياسر توا جواهر, انه باش نحسنوا زاده الحياه في المدرسه. معناها هنا لي كومبيتونس هذوما نتصور عندهم تاثير كبير ياسر على حتى سير العام في القرايه اون جينيرال بالنسبه للصغيرات.
1: وي جوستومون بي ان فيت ان انفون عنده اون بون كاباسيتي دو كونسونتراسيون, اوتوماتيكمون باش يركز اكثر في لي كور نتاعو. دونك باش يخدم لي كور نتاعو احسن. دونك لي نوت نتاعو باش تكون خي. دونك اذا كان عندنا نحن ان انفون très organisé, يعرف يجيري الوقت نتاعو, يعرف ينظم قرايته, يعرف وقتاش يريفز وقتاش يلعب. دونك اوتوماتيكمون لي نوت نتاعو باش تكون احسن في ليكول. اذا كان عندنا صغير يعرف يجير لي زيموسيون نتاعو اي سورتو ستريس. دونك في وسط ليكزامان يبدا ماهوش ستريسي, يعرف يجيري لي زيموسيون نتاعو. دونك يكون كالم اوتوماتيكمون لي نوت نتاعو باش تكون احسن
0: بيان
1: دونك ريلمون لي سوفت سكيلز نتاعو خليت انه لي نوت نتاعو تكون خير
0: ها بيان ريت ديجا هاي حاجه تاثر على حاجه معناها من غير ما نبداو نسبقوا في البروغرام تاع مشيره وديجا كي نحفظوا لي سوفت سكيلز ونعطيوهم اهميه كبيره برشا هنا نجموا حتى ناثروا بوزيتيفمون على القرايه نتاع الصغير وعلى المشوار نتاعو المدرسي والعام المدرسي جوستمون العام الجاي دونك هنا في الدار اوكي حكينا على الصغيرات بالنسبه لي بارون شنو هي باش تبدا حكيت هالي سوفت سكيلز اذا كان يتعلموهم الصغار
1: اوكي ان فيت سا شانج لو كليما فاميليال الكل علاش على خاطر اذا كان ولدك ولا بنتك تعرف تعبر على مشاعرها تعرف تقول وقتاش هي متقلقه وقتاش هي فرحانه دوك نحنا تعدينا من ان انفون باغ اكزومبل اللي يعمل كريز نتاع بكي ولا اشاك فوا يحب على حاجه ولا يتقلق من حاجه يجبد روحه ويقعد وحده لان انفون كي كوميونيك يقول راني انا متقلق راني انا الحاجه هذه قلقتني دونك تعدينا من اون ريلاسيون دو force, un rapport de force, une relation de communication, donc culture كامله بدلناها réellement le fait اللي نعلموا ولدنا انه يعبر على مشاعره
0: فوالا حاجه مهمه ياسر معناها راهو انه نعرفوا كيف اوكي لا كوميونيكاسيون راهي مهمه برشا بالنسبه للي بارون سورتو تو عاد باش نعطيو اكثر وقت مع صغارنا تو اكيد كاو تو ديجا راكم معاهم في ثنيه اكيد ولا حتى في الدار تو تتفرجوا فينا على الباج فيسبوك نتاعنا موزايك فام نحكيوا على لي سوفت سكيلز بالنسبه للاطفال علاش بالضبط نحكيوا اليوم على حكايه لي سوفت سكيلز على خاطر اوكي امتحانات وفات نعرفوا اللي توا ماشيين العيد اما اليوم بالذات نحكيوا على الموضوع هذا علاش جواهر
1: باه اون فيت خاطر توا كيما تعرف احنا في اخر السنه الدراسيه
0: كمل
1: كل عام وفات باه توا صغيرات قاعدين في عاديو في لي زيكزامان نتاعهم وجوست ابخي جايتنا لي فاكونس ديتي دونك جينيرالمون لي بارون في الفاكونس ديتي نقسموا لدو كاتيجوري فما لي بارون اللي يقولوا الفاكونس سي اون باز دونك باش نرتاحوا نسي الكوليك كامله باش نعملوا حتى شيء وفما لي بارون اللي فريمون يعبيو وقت الصغيرات لي كلوب ديتي لي كور لي ايتود اكسيتيرا دونك ريلمون هي لا بيريود دو فاكونس ديتي سي اون بيريود تري تري ريش le développement نتاع لي سوفت سكيلز نتاع الصغيرات دونك اذا كان انت تستغل الوقت نتاع صغيرك في الديفلوبمون نتاع لي سوفت سكيلز نتاعو باش نلقاوه حاضر العام الجاي وممتو ما عبينالوش وقته بديكور دو ماد دو فيزيك اكسيتيرا دونك نحنا خليناه تشيل فرهد اما اوميمتو خدمنا على لا بيرسون
0: فوالا
1: اكثر من انه على لي نوت
0: هذه حاجه تفرح برشا صغيرات اللي يسمعوا فينا توا اكيد في الكراب على خاطر كيما قلت والله يشوف ما دام عندي عام كامل نحنا نقراو راهو سي امبورطون انه في الصيف ناخذوا اون بوز اما زيد مش كا اون بوز ما نقعدوا نعملوا فيها شيء بالعكس نستغلوها حتى لي زكتيفيتي هذوما بون كلك كلوب دي تي زيد نجموا يعلمونا لي سوفت سكيلز اذا كان نحكيوا على لا كومونيكاسيون نحكيوا على كيفاش نعبروا على المشاعر نتاعنا نجموا نتعلموا حاجه جديده هنا في الصيف توتون ان نكتسبوا لي سوفت سكيلز هذوما سورتو للصغيرات دونك هنا كيفاش نجموا نعاونوهم الصغيرات توا باش يديفلوبيو لي سوفت سكيلز نتاعهم معناها اوكي هنا نجموا كدي بارون نجموا نعملوا حاجات نحنا وحدنا في الدار مع بعضنا كيما زيد نجمو نلقاو دوتر اكتيفيتي نستغلوهم هنا في الصيف لصغيراتنا
1: اوكي داكور دونك اول حاجه انت كبارون كيفاش نجم تعاون ولدك انه يحسن لي سوفت سكيلز نتاعو مش لازم فريمون تكون اكسبير ولا تكون ان بروفيسور بور شانجي سا كلكو زابيتود في الدار نجمو نحسنوا بيهم لي سوفت سكيلز نتاع الصغيرات دونك اول حاجه نحاولوا نخليو صغيراتنا نعطيوهم شويه ريسبونسابيليتي باغ اكزامبل نظم بيتك اجا عاوني في الكوجينا حط معايا الطاوله كلكو بتيت شوز هكايا خلي الصغير هما بيتيت سا باغي سامبل بور لي pour les parents ou maïs ma oufaya mais ça développe énormément on a qui voulait à l'autonomie ou la responsabilité mais najmou zeda nchajou les interactions sociales à la khater les soft skills راهي تتحسن باللي انتراكسيون سوسيال كيما تعرفوا الصغيرات في البيريود دي فاكانس ديما قاعدين في الدار ولا يقعدوا على التليفون على التابليت دونك وحدهم اذا كان فما اون بوسيبيليتي انه تكون عنده انتراكسيون مع لي كوزان تاعو يخرج يلعب يقابل اصحابو راهو سا ديفلوب على الاخر الكوميونيكاسيون والبارتاج
0: فوالا
1: داكور دونك عندنا زيد حاجه اخرى اللي هي نخليو الصغيرات يحلوا مشاكلهم وحدهم مش ديما انت تجري باش تحلوا المشكله نتاعو اوبسيرفيه من بعيد اونكادري اما خليه يحل مشكلته وحده
0: ما عنده الوقت الا لارجومون لو طون فوالا
1: اكزاكتومون دونك ولازم زيد تخلي ولدك يقلق اي وي لازم تخليه يقلق مش ديما عبيو له وقته اصلا ساعات القلق به على خاطر القلق راهو يخلي الصغير ديجا يخمم يخلي المخ يخدم الفراغ هذاك يقوي الكرياتيفيتي دونك يخلي الصغير يبتكر اكثر يبدا يخمم شنو هو نجم نعمل اذا ينجم فريمون يلقى غرام في الفاكونس ديتي نجم يلقى غرامو شنو هو الفيت اللي انت خليته يعني خليته عنده وقت مع روحه مش تعطي زاد التليفون
0: اي صحيح
1: خلي له وقت مع روحه
0: يقلق مش معناها تحبي له وقته ني بالتليفون ريت تعرف دريم قبيل كان حاجه ما حكينيش عليه التلفزه يا حسن نحن كانوا يلهيونا ممكن بالتلفزه ما تو كل شيء تابلت تليفون كل والله الحقيقه حكيت انه خلي صغيرك يقلق والله جملة مهمة ياسر هنا جواد معناها مش لازم انه تعبي كما قلت انت الوقت متاع صغيرك بمختلف ليزاكتيفيتي معناها تخليه سي كل شيء مسطر كل شيء محسوب في النهار ها وشنو عندك باش تعمل ها وين ماشي ها وكذا ما يصيرش الوقت هذاك الفارغ نتصور ينجم يعاون ياسر سورتو كما قلت انت في الكرياتيفيتي زاده في انه يتعلم لي سوفت سكيل هذا اللي نحكي هذا الموضوع داير نحكيوا عليه اليوم دونك حاجة مهمة ياسر يا جواد ناس غيراتنا لنجم نعاونهم بالكديف بالكديف في الصيف الحقيقة توتان غاردان الاسبري كرياتيف متاحهم توتان نعلموهم حاجة جديدة اللي سوفت كيلز واللي راهي ما نصورش تتخدم على عام بركة جواهر معناها لو تنجم تكون عادة معناها حتى هنين في العطلة بتاع وسط العام نجم نستغلوا الحاجة ذي مش نجم نعلموهم سوفت كيلز هكا ولا
1: توتافي جوستمون انا توا حاولت نعطيكم لي تيبس اللي نجم نعملوهم في الدار مي راهو يا فما دوتر كلوب معناها نجم ديفلوبي ومعناها انا نجم توا نسيتي لكم ولدك نجم يعمل théâtre, il y a les activités sportives, il y a beaucoup de clubs de soft skills اللي يخليه الصغير il se développe, il développe les soft skills نتاعو. Et d'ailleurs, راهي حاجة ما تتخدمش في عام ولا في عامين, voilà. C'est un travail كبير برشا. Donc نحن توا on s'adresse aux parents, mais راهو حتى les adultes. معناتها ينجموا راهو يخدموا على soft skills نتاعهم.
0: أكيد, هاكا ريت تمشي للناس الكل هنا. أكيد حاجة مهمة ياسر, كنا حكينا اليوم على soft skills بالنسبة للأطفال مع الأخصائية النفسية جواهر خليف. ميرسي بوكو اللي كنت بحضرنا اليوم.
1: ان شاء الله عيدك
0: مبروك يا جواهر.
1: ان شاء الله عيدكم مبروك الكل. ميرسي بوكو.
0: مرحبا بك اكيد جواهر. تلقاو كيف لا فيديو كامله على الباج فيسبوك نتاعنا موزايك اف ام ديما معاكم نحن, وتنجموا اكيد تقترحوا علينا مختلف المواضيع على الباج فيسبوك نتاعنا موزايك اف ام ولي ريزو سوسيو الكل. نحن مواصلين معاكم حتى نوصل للموزيكا وجونا التونسي ونستقبلوا العيد اكيد في بنت لافام. لكن توت سويت نخليكم مع الاخبار مراد دريتي.

0: موزيك FM. راديو موزيك FM تونس. الأخبار.
1: مستمعي موزيك FM، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. وفد تونسي يترأسه سفير تونس لدى فارسوفيا يعقد جلسة عمل بمقر رئاسة الجمهورية البولونية مع السفير والممثل الخاص لرئيس جمهورية بولونيا لتطوير التعاون التجاري والدولي ودعم الاستثمارات البولونية في الخارج رافاكوس، في إطار المساعي الرامية إلى تعزيز التواصل مع المسؤولين البولونيين المعنيين بالمجال الاقتصادي. وتم خلال جلسة العمل التأكيد على علاقات الصداقة والتعاون المتميزة التي تجمع تونس وبولونيا، وأهمية تعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما في المجالين الاستثماري والتجاري، حيث استعرض الوفد التونسي أهم الفرص الاستثمارية المتاحة في تونس في مجالات مختلفة. كما تم التأكيد على أهمية منتدى الأعمال التونسي البولوني الذي انتظم يوم 20 مايو الجاري باعتباره مناسبة متجددة للتعريف بفرص الاستثمار والحوافز المشجعة عليها المتاحة في البلدين، إلى جانب التعريف بمنتدى تونس للاستثمار المزمع تنظيمه يومي 25 و26 من جوان بتونس، والذي سيسلط الضوء على مناخ وفرص الاستثمار في تونس، إلى جانب تقديم أبرز الإصلاحات الاقتصادية والقانونية الرامية إلى تعزيز جاذبية تونس كوجهة استثمارية مميزة. سفيرة تونس بفنلندا نبيها حجاجي تجتمع مع المدير المكلف بالاقتصاد الدائري صلب وزارة شؤون الخارجية الفنلندية بيتري فانر، وذلك في إطار تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية ومتابعة نتائج الاجتماعات الثنائية بين تونس وفنلندا، حسب نشرته المنصة الإعلامية والاقتصادية التابعة لوزارة شؤون الخارجية. وتناول اللقاء إمكانيات التعاون المتاحة في مجال الاقتصاد الدائري مع استعراض التجربة الفنلندية الرائدة في هذا المجال، والتأكيد على أهمية الاستثمار فيها والاستفادة منها من خلال إرساء حوار ثنائي حول الاقتصاد الدائري وآلياته الاقتصادية وأبعاده البيئية والاجتماعية. وتم التأكيد في هذا السياق على أهمية منتدى الأعمال المستدامة لدول شمال أوروبا وتونس باعتباره آلية مهمة لتطوير التعاون مع تونس في مجالات التحول الأخضر والاقتصاد الدائري. رئيس

0: الحيوانات الصغيرة والمتوسطة الإفريقية ما تزال عالقة فيما يعرف بالحلقة المفقودة، أي أنها أكبر من أن تستفيد من التمويلات الصغرى، وفي الآن ذاتها هي أصغر أو أنها محفوفة بالمخاطر بالنسبة للأنظمة البنكية التجارية. في أخبار العالم، وزارة الصحة اللبنانية تعلن عن استشهاد 31 شخصا وجرح 40 آخرين جراء غارات إسرائيلية استهدفت بلدات برج الشمالي وكوثري الرز وحبوش ومعركة وسلع جنوب لبنان في تصعيد متواصل يشهد جنوب البلاد. لقي 14 شخصا أقل أغلبيتهم من النساء حتفهم إثر ضربة بطائرة مسيرة استهدفت سوقا في بلدة الطينة السودانية الواقعة على الحدود مع تشاد، ونسب الهجوم إلى قوة الدعم السريع وفقا لما نقلته وكالة الصحة الفرنسية عن مصدر حكومي وأحد الناجين من الغارة. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع يسري ودالي في بنة لفام، مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
1: الأولى في تونس بنة لفام، بنة لفام الجمعة من 9 لنصف الليل. يسري جديدي سيليكسيون طرب.

0: شرق أم كلثوم لسه فاكر على موزيك فام سيسر ويحكم طريق سلام عليكم محنا ونسوكم بحسن الموزيكا برشا نوستالجي تستنى فيكم زيدا في الجولد ميوزيك.
1: جولد ميوزيك
2: جولد ميوزيك
3: All the best music.

قبيله شويه في فك بلاستيك لو شوا ثاني اللي كان عندنا هي دليل باش نحكي هالحكايه. لو شوا ثاني داير اذا كان واحد من الاولاد اختار انه ما يواصلش كان فيل كولينز، انا اختيست اللي الحقيقه ما بديش المسيره الفنيه نتاعو كمغني ديريكت، الحكايه جات بالصدفه الحقيقه. لا كارير سولو نتاعو وقت اللي هو حب انه يكسب الحريه نتاعو، كان امباتور، كان عنده ستيل معين في الحياة داير اللي خليه حتى وقت الشهرة متاعه. رانا نحكيه على الأوج متاع فيل كولينز، مازال حتى هو يغني ميكرو يلبسه ويكمل على الباتري متاعه، يعزف يعيش الحياة هذه الكل قدام جمهوره، وأحسن غنيته In the Air Tonight.

have laughed and cried. Elvis Presley, My Way, live عام 73. Artist كبير Elvis Presley, هذه هي الجولد ميوزك اللي ديما موجودة معاكم في بنت لفام. سيسولوحكم طريق السلام عليكم من الموسيقى مثل متواصلة بنت لفام. إن شاء الله عيدكم مبروك على مزيكا فام. البرمجة الخاصة تبدأ من غدوة على نهارين. يبدأ معكم غدوة حسن الهمالي من 6 لنص نهار، بعده تلقاو صلاح الدين الساكوحي من مصعتين للستة، وبعد تخدم معكم سامية الحامي من 8 حتى نص الليل نهارين العيد لديديكاس ليكم انتوما على 71113000. نعيشوا معكم أجواء وفرحة العيد الكبير. سيسو رويحكم طريق السلام عليكم واحدة واحدة في الكياس، محضرين لكم من بلاي ليست 100% توسية. نبدأ بزياد غرسة حبيت نخلص.

لهادي جويني تبعني نبني والدنيا زينة. تخلطنا الاخر بين تلفان بالنسبة لليلة. شكرا لكم مستمعينا اللي تبعتونا في ثلاثة سوايع من التسعة النص الليل. شكرا لكم الفريق دالي في الاخراج وائل في ستوندار والاكيب ديجيتال. غدوة تلقاو برمجة العيد الخاص على موزايكا فام, وين تنجموا تخليوا لديديكاس متاعكم على 71 113 ألف. تاني وحبيبكم اصحابكم وعائلاتكم كسوسوا كنتوا داخل او خارج هذا الوطن العزيز. بعد شوية تلقاو مراد الدريدي في الاخبار, والليلة باش نكملوا بنت لفام بنشيد العيد الرسمي من عند السيدة نعمة. الليلة عيد. كان معاكم يسري جديدي, مبقى لي كمش نقول لكم ان شاء الله عيدكم مبروك, وان شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير.

0: راديو موزيك اف ام تونس الاخبار.
1: مستمعي موزيك اف ام، اسعد الله اوقاتكم من جديد، واليكم موجزا لاهم الاخبار. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه سوناد تدعو بمناسبة عيد الأضحى المباركة إلى ترشيد استهلاك المياه وحسن تصرف الموارد المائية تزامنا مع الارتفاع المسجل في درجات الحرارة وما يرافقه من زيادة ملحوظة في الطلب على المياه الصالحة للشرب. وشركة السوناد تدعو المواطنين إلى تأجيل بعض الاستعمالات الثانوية للمياه إلى ما بعد الساعة 6 مساء بما يساهم في ضمان التزويد المنتظم بالمياه لفائدة جميع السكان خلال فترة العيد. مؤشرات صادرة على البنك الإفريقي للتنمية تتوقع استقرار التضخم في تونس عند 5.7% في سنة 2026 قبل أن ينخفض إلى 5.4% في عام 2027. وتأتي هذه التقديرات في وقت أظهرت فيه البيانات الرسمية للمعهد الوطني للإحصاء تحقيق الاقتصاد التونسي نموا بنسبة 2.5% خلال سنة 2025. تونس تظهر ضمن كوكبة الدول الإفريقية الصناعية الخمس الأوائل واحتلت المرتبة الرابعة في مؤشر التصنيع في إفريقيا في نسخته الثانية نشرتها أمس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، وذلك بمناسبة اجتماعات سنوية المنعقدة من 25 وحتى 29 من مايو الجاري في برازافيل عاصمة جمهورية الكونغو. ويحتل المغرب بحسب التقرير المرتبة الأولى، بينما تأتي مصر في المرتبة الثالثة، تليها تونس وجزر الموريس ضمن المرتبتين الرابعة والخامسة على التوالي. البنك الإفريقي للتنمية يتوقع تباطؤ النمو في شمال إفريقيا إلى 4% لكامل سنة 2026 مقابل تقديرات ب 4.4% خلال سنة 2025 ضمن تقرير وقع عرضه الثلاثاء في برازافيل جمهورية الكونغو خلال الاجتماعات السنوية للمؤسسة المالية الإفريقية. الهيئة العامة للإحصاء في السعودية تعلن الثلاثاء أن إجمالي أعداد الحجاج هذا العام بلغ أكثر من 1,700,000 حاج وحاجة، منهم ما يزيد عن 1,546,000 حاج وحاجة قدموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة، فيما بلغ عدد الحجاج داخل 160,646 حاج وحاجة من المواطنين والمقيمين. تستمر موجة الحر غير المسبوقة التي تضرب أوروبا لليوم الثالث على التوالي بعدما سجلت درجات حرارة قياسية الاثنين. وفي فرنسا أعلنت المتحدثة باسم الحكومة تسجيل 7 وفيات مرتبطة بموجة الحر خلال الأيام الأخيرة، من بينها 5 حالات غرق على الأقل. حزب الله ينشر فيديو لمقال إنها عملية استهداف المقر المستحدث لقيادة لواء المدرعات 401 للجيش الإسرائيلي في بلدة دبل جنوبي لبنان بسرب من محلقات أبابيل الإنقضاضية. نقطة النهاية لهذا الموجز الإخباري مع أجمل تحيات مراد الدريجي.

0: كل هيتس موزايك اف ام.
1: زي لو يا دوسا نو اي ماتنا
2: اتس ا نيو جينيريشن
1: مس وورلد ويب.

استمتع مزيك FM.